2026. أوفى التحيات بنوجهها لجميع مستمعي لبنان الحر. لقائنا بلش هلأ، وطبعا نجوم الظهر، برنامج نجوم الظهر اللقاء بلش هلأ وبيستمر لغاية الساعة 5:45.

بدي وجه تحية كتير كبيرة للزميل العزيز الصديق طالع عبالي بيتر حشاش. وفاشي دياء عبر الميكروب.

أسبوع الثلاثة والجمعة نجوم الظهر والأربعة بلا جمرك الساعة 4. بين التمثيل والصحافي والعمل الإنساني وبين لبنان والسويد في صبية حافظت على اسم نظيف، حافظت على محبتها للبنان، على وفائها للبنان، على انتمائها للبنان. قد ما بعدت المسافات بينها وبين لبنان، قلبها بضل هون بلبنان.

0: شفناها بعدد من المسلسلات المحلية، وطبعا كل شخصية كانت تخدها كانت تعطيها حقها وبزيادة. الممثلة ميرنا لطوف، ألف تحية لك ميرنا لطوف، أهلا وسهلا فيك بلبنان. مع العلم أنه أنت صحيح رحت صغيرة على السويد وصرت تتنقلي بين لبنان والسويد، ولكن وشفناك بالمسلسلات المحلية، ويعني بدنا نرجع نذكر العالم شوي لأنه غبتي غبتي لفترة مش قليلة. نرجع نذكر العالم بميرنا لطوف حتى نرجع نحكي تفاصيل عن الجنوب يا بنت الجنوب.
1: شكرا لك.
0: عن رئيس الجمهورية اللي بعرف قديش بتحبيه وهو ابن الجنوب طبعا. وطبعا بدنا نحكي بكتير أمور أنت بتحبي تحكي فيها معك كارت بلانش، تحكي اللي بدك، لأنه كنت عم تسأليني تحت الهواء عم تقولي لي وفاء بدي أحكي هذا الموضوع في إشكال، بدي أحكي هذا الموضوع في إشكال، قلت لك السقف كتير عالي ومعك كارت بلانش تحكي باللي بدك. ميرنا لطوف بشو بتحب تبلشي حكيك؟
1: أول شيء وفاء بدي لك مرسي بكو لألك لاستضافتك لألي عبر راديو لبنان الحر، وأنا بعتبر حالي ببيتي هون، وكتير مبسوطة أنه رجعت على لبنان. أي أنا بنت جنوب وبشوف حالي أنه أنا بنت جنوب بالأم والأب، هيدي دايما أنا بقولها يعني.

0: لانه هون بيعتبروه انه بلد صغير صح. انه هالقد وفي منهم مش سامعين فيه يعني كمان
1: وفي منهم بيعتبروه للاسف في بعض المجموعات خلت لبنان يطلعوا عليه من الخارج على انه لبنان البلد الارهابي صحيح بس بلشت تتجلس الصورة يعني إيه؟ بوجود هيك هالانفتاح وهالسوشيال ميديا بلش ينعرف مين هو لبنان
0: هيدا بدي أقول لك قبل يمكن من زمان أول ما رحيت يمكن ما كانوا يعرفوا كتير هلا لا بوجود السوشيال ميديا طبعا. كتير صدقيني يعني أوقات يمكن تقولي يمكن تعتبري شيء سطحي أو عادي يعني أنا معي بشغل يقولي أوقات أنه الكوافيريه قديه شاطرين بالتصميم الازياء قديه شاطرين قديه اللبس قديه يعني انا قلت له لي انت من لبنان مبين انك لبنانيه شوف حالي انا صحيح. يعني شوف حالي على الاوروبيه يعني نحن هون بس شوفه يمكن شوي انه من اوروبا انا
1: عم بحكي اكيد قديما بوجود السوشيال ميديا لبنان يعني واللبناني غزل العالم بصيته الحلو
0: 100% على فكره نحن عنا نايب لبناني بالبرلمان السويدي
1: نعم.
0: انا عامله معه مقابله هلا لانه اجت فكرة عبالي
1: بيحكي عربي؟
0: ايه رجي حداد عملنا المقابلة بالعربي كانت مكتوبة طبعا بوقتها بس انه ايه سو بينشف الحال فيه
1: نعم
0: هيدا عم بحكيكي من شي 6 سنين عم معه مقابلة سو
1: نرجع لجنوب
0: ايه نرجع لجنوب انا بوجه له تحية كبيرة لرئيسنا اللي بشوف حالي فيه وقلت لك انا وزعت بقليوة وقتها هو طلع رئيس جمهورية بيكبر القلب وخاصة بالموقف اللي أخده هلا إن شاء الله يا رب ما شارب اللي يحمي يضلوا قادر يكمل ونوصل للكلنا بدنا إياه يعني خاصة نحن ولاد جنوب أنا بعتبر إنه جنوب أو بيقولوا لي أنت من جنوب تطلعي فيك جنوب في مطاعم وفي مطارح كتير حلوة ومش بس للشيعة جنوب مسيحية في قسم كبير مسيحية في كتير قسم كبير قوات كتير سو هيدا الشيء نحنا لازم نسلط الضوء عليه لانه انا بزعل طالعه انه طالع لفوق وشو فيه ليه ما انا منطقتي ما بخاف ليه بدي خاف انا ايه عشت برا انا كانوا ايدي مربطين انه انا كنت برا سو كنت اشتاق كتير لبلدي اقول بس ارجع بدي اطلع على جنوب هلا بزعل مش قادره اطلع لانه قلت لك المناطق الحدوديه ما قادرين نطلع عليها
1: نعم
0: كما هيك بقول لا بدي اقول رايي بكل حريه وشفافيه وبرجع بقول ان شاء الله يا رئيس الجمهوريه جوزيف عون يطلع بايدك ان ترجع لنا لبنان سويسرا الشرق
1: نعم ان شاء الله يا رب قديش ميرنا لطوف اذا كمان بدنا نحكي عن الجنوب قديش انأذوا القرى الحدودية من ممارسات كتيرة كانت تصير بالجنوب يعني إضافة للضربات الإسرائيلية اللي كانت يعني ما توقفت
0: لك أنا بالنسبة لألي رأيي هيدا رأيي وما حدا فرض علي شيء لو أنه أنا بنتمي يمكن لحزب معين بس هيدا رأيي أنا بقوله بكل شفافية وشو عم شوف على الأرض لأنه لو ما بمطرح ما حدا حرك هالشيء
1: بإسرائيل
0: ما حدا جبرني أقول أي شيء لأنه وقت وقتها بتحكي ما أنت لأنك بتحبي لا أنه حزبة معين وأكيد بشوف حالي بالدكتور سمير جعجع اللي هو حبيب القلب اللي أنا بعتبر أنه هو صوت الحق بوجه الظلم أكيد قبل ما يطلع رئيسنا كمان نشوف حالنا في جوزيف عون لأنه كان بعده ما صار رئيس جمهورية كان دكتور سمير جعجع أنا يعني بغربتي كلها عم بيأخذ القوة أنه بدي أرجع على بلدي
1: صحيح.
0: وعندي إيمان
1: كان رافع الصوت وبعده رافع الصوت
0: يعني إذا بدك أنا بفكر على صوت عالي أوقات وبحس أنه هو بيحكي عني لو هو ما بيعرف شو عم نفكر بس وقتا بيحكي بتقولي كانوا قاعد جواتنا نحن المغتربين شو بدنا نحنا ما منكون مبسوطين كتير إنه عايشين بالاغتراب أنا وقت أخذت قرار وبدي أرجع أقول كيف رجع لا بدي أرجع خلاص بدي ربي ولادي هون أنا عندي صبيان بشوف حالي فيهم قد
1: الدنيا الله يخليلك ياهون
0: مرسي حبيبتي سو بدي ربيهم هون وبدي يكونوا اللبنانية ويتربوا على المبادئ وأكيد بلد التاني سويد عطتني كتير وما بنكر إلا فضل علي أنا تعلمت برا واشتغلت وساعدوني كتير وبتمنى كمان لبنان يرجع مثل ما كان قبل سويسرا الشرق بوجود رئيسنا اللي بيكبر القلب جوزيف عون
1: أنت مع السلام مع إسرائيل؟ أو التطبيع مع إسرائيل أو الهدنة ما بعرف مع إسرائيل.
0: أنا مع شو بيقرر رئيسنا جوزيف عون هيدا اللي بقوله.
1: يعني مع اتفاق الإطار
0: أكيد. هو رئيس الجمهورية، هو بيعرف أكتر شو مصلحة بلده. ليه أنا بدي أقرر عنه أو غيري بدي أقرر عنه؟ ليه أنا هو شو بيقرر بمشي؟
1: نعم.
0: مش لأنه نحنا كتاء أنه عم نمشي، لا هو بيعرف مصلحة بلده وأنا عندي إيمان فيه، هو ابن جنوب. يعني ما في حدا يعني لا يزيد ولا نقص، ما هو ابن شو عايش فوق، وأنا بعرف كتير منيح أنه هو كمان عايش فترة بالكرة وهو أصلا العايشية يعني. صح. سو حد ضيعته، هو ضيعته. سو أنا عندي ثقة شو بيقرر أنا معه.
1: الله يرد عنه يا رب ويلهمه أنه يعمل مصلحة لبنان وهو ماشي بهالطريق.
0: لا أنا عندي ثقة فيه كبير وبتمنى يوما ما
1: أتلاقى. شو رأيك بحملات التخوين اللي عم يتعرض لرئيس الجمهورية؟
0: ما لا عم قلك هلا أنه أنا مين، لا أنا بعطي رأيي، بس أنه ما بقول أنه لا ما لازم هيك يحكي وهيك لازم يحكي. هو بيعرف شو لمصلحة بلده، إذا هو ملاقي هيك، خاصة أنا عندي ثقة فيه يعني هو بيقرر بالنهاية. بس أنا أكيد مش مع أن يكون في سلاح
1: خارج الدولة
0: طبعا. نعم. هيدا كلنا رأينا بعتقد هيك، لو ما بيحكوها بالعلن بس لما لازم نتخبى بقى وراء أصبعنا، وما لازم نقعد نبكي على الأطلال ونقول يا ريت، مثل ما قال دكتور سمير جعجع من يومين قال له إياها لوليد جنبلاط، قال له إنه اللي راح
1: تاريخ ما بيرجع لورا،
0: ما بيرجع لورا، وما نقعد نبكي على الأطلال. مع أنه حبيب قلبي أنا كتير بقرأ أوقات شو هو بيحكي، أنا بقرأ أكثر ما بحضر أوقات لأنه تعودت برا ما كان عندي تبيع عربي، سو فوت وبقرأ. حبيت كتير معه حق، ما نبكي على الأطلال وما نرجع لورا، خلينا نطلع لقدام، خلاص ما خسرنا كتير. أنا كنت بجنوب من يومين كتير بزعل.
1: صحيح.
0: انتبه هلا على حدود ما عم نقدر نطلع، انا لانه كفرت بنيت مسكره،
1: صح،
0: عم يبرموا بقى على الغربي، انا صح. ما طلعت على الحدود، طلعت انه مايلت يعني صايده وهود المناطق، مع انه كتير حلو المناطق فوق، وبنصح الكل يطلع، مش لانه بنت جنوب كتير حلو يعني، عنا نحنا شلالات جزين، عنا كتير مناطق حلوه، حتى على الحدود عنا كتير مرج عيون، كتير منطقه حلوه.
1: نعم.
0: حرام يعني، بتمنى بس يروق الوضع قائد الجيش، سوري إذا في يقول أو سألتك،
1: تفضلي
0: بتمنى يطلع على عنا، طلع على النباطية زارهم بس وقف إطلاق النار. ليه ما طلع على مرج عيون؟ في يطلع بقى الغربة، أوكي كفرت بنيت مسكرة، بس في كتير أنا عندي قريبين عم يطلعوا من بقى على الغربة، بيقدر يطلع يزورنا فوق. يعني بنتمنى عن جد، لأنه كتير أنا زعلانة أنه عندي قريبين فوق، بقول أنه شو زنبوا الناطرين تا يوصلهم كيس الطحين والعاشات، تخيل يعني عم بيصوروا من يومين انه حد جايبين وصلين طحين.
1: نعم.
0: ونحن عايشين ببيروت ويمكن كيس الطحين اوقات ما منجيبه لانه منحس ما له عازب، انما هن لا، لانه بدهم يقفوا بزو يعملوا مش كل شيء عم يصلهم.
1: صحيح.
0: سو بتمنى من قائد الجيش كمان هو ابن جنوب يزورنا، وانا بعرف انه هو بحب جنوب، سو كمان هيدا الشيء بتمنى
1: ما يوقف عند النبطية بس يزور القرى المسيحية.
0: طبعا طبعا.
1: نعم نعم. ميرنا لطوف، أنا قلت العمل الإنساني، بدنا نبلش من العمل الإنساني، وقلت أنت أنك درستي بالسويد. بقى خبرينا شوي، ما العالم حابة تعرف كتير أشياء عنك. خبرينا عن دراستك للتمريض. وليه اخترتي هيدي؟ لأنه هيدي رسالة يعني،
0: صح، إنسانية
1: إنسانية كبيرة. بقى ليه اخترتي هيدي المهنة بالذات وهيدا الاختصاص بالذات، مع العلم أنه أنت صحافة اشتغلتي، أنه أنت تمثيل اشتغلتي، وعندك موهبة وعم بتروحي صوب الفن يعني، والصحافة والإعلام هو فن كمان.
0: طبعا أكيد.
1: بقى خبريني.
0: رح بلش بقسم التمريض ومنرجع بعدين للصحافة.
1: لا أكيد
0: والتمثيل.
1: أكيد.
0: أنا وقتها كنت عم صور حنين الدم، بابا كان مريض وأسس صح وسفرت، المهم هلا نرجع لأنه التمثيل وتوفى، بس توفى أنا كنت بعيدة،
1: كان صار لك 20 يوم بالسويد، فالي على السويد،
0: صح،
1: توفى الوالد الله يرحمه،
0: صح، وكنت أنا برا. سو هون أنا صرت فكر أنه أنا في إشي ما قدرت أعمل له إياها، انه يمكن اذا درست تمريض بقدر ساعد للاشخاص اللي ما قدرت اعملهم لبي اعملهم للاشخاص اللي هن مرضى. سو اخذت قرار وكتير تفاجئوا انه كيف انت صحفيه واعلاميه وعامله مؤتمرات سياسيه وتمثيل وتروحي انه تدري. طبعا التمريض برا غير وبيعطوك كتير حقك لانه عنا دوله ويعني بتحسي حالك انه كانه الحكيم بعد شوي انه انت اللي بتقري لانه الحكيم مش دائما موجود بالقسم.
1: صحيح.
0: سو اخذت القرار درست.
1: ويمكن كمان لانه في حكيم اخترت التمريض
0: كمان. صدقيني هالقد بحبه للدكتور سمير جعجع.
1: انا لسه لا عم بقلي
0: كثير يعني انا بيكبر قلبي فيه. بس هلا تقولي لي هلا نطلع من الموضوع. هالقد عن جد مرشاد بيحمي. ايه مرشاد انا دائما بصلي له عن جد. لاول مره بقولها مش حلو اقولها على الهوا. انا بحب خبي هيدا الشيء عندي. انا بشوفه اوقات بوقف هيك بقول عن بعيد انه بيكفي شوفه يعني للحكيم هو منيح صحته منيحه هيدا بيكفي. سو المهم تنرجع على شيء
1: اخترت التمريض.
0: ايه قررت لانه انا بحس انه بحب ساعد لي وفاء
1: لروح الوالد.
0: لروح الوالد اللي انا خسرته ما قدرت شوفه. هلا انا بزعل كتير بس افتح هالموضوع لانه ما قدرت وادعه ولا شيء. سو كنت خلص بدي ادرس تمريض اقدر ساعد الاشخاص اللي هن بحاجة لمساعدة وهيدا الشيء اللي قدرت اعمله هوني وكنت كتير مبسوطة لانه حس عم بعمل شيء مفيد. صدقيني هالقد يعني انا اوقات كنت اكون بشغله فيلا فوت شوف اذا هالمريض مغطى خاصه الكبار بالعمر كانوا كثير يجعني قلبي عليهم يعني. وبس اردت بدي ارجع على لبنان كثير زعلوا بالشغل انه ليه انه بعدني على تواصل معهم بحكيهم ودائما مديره القسم
1: اللي كانت عندنا. اشتغلتي بالمستشفيات بس
0: لا هونيك اشتغلت شيء 3 سنين يمكن. اي لانه تدرست يعني ما في كي مثل هون انه تدرست وخلصت وهيك. بس اكيد ما هون بتعمل ستاج وهيك.
1: اكيد اكيد.
0: بس طبعا كنت عم بشتغل من وقت للتاني. بس انه هونيك ما فيك تاخدي الشغل ثابت قبل ما يكون معك الشهاده الدبلومه انك انت صرتي تاخدي شغل ثابت. ثابت يعني بيطلع لك معاش. يعني لو سخنتي انت هونيك الدوله لو سخنتي واخدتي مرضي بيوصل لك معاشك على بيتك هون معنا من ان شاء الله يوما ما نوصل لهالمرحله.
1: يعني كل ما قالوا هون بردونا بردونا لورا طالما هون حديث منفتح تردونا لورا. الاقتراح اللي طلع انه النازحين بيتغطوا 100% بالمستشفيات الخاصة والعالم اللي مش نازحين مثلنا نحن يعني 100% بالمستشفيات العامة بالمستشفيات الدولة 100%. وبس النازحين يعني الله يقدم لهم الصحة وكل شيء 100% بالمستشفيات الخاصة. هيدا قرار من وزارة الصحة قرار مجحف. بعدهم عم بفرقوا بيناتنا وبعدهم ناس بسمنة وناس بزيت. طالما ذكرت المستشفيات يعطيهم ألف عافية يعطيهم ألف عافية الله لا يعافيهم. يلا ميرنا للطوف تابعي.
0: بما أنك ذكرت النازحين أنا بدي أروح للشق الثاني. السوريين اللي بلبنان
1: كمان
0: معهم كارت ما أعرف بتعرف من
1: الأمم المتحدة.
0: أنا مرة صارت قدامي بجنوب اللي بوضع هني بحاجة لمساعدة أهل جنوب بيفوتوا على السوبر ماركت بيشتروا معهم كارت ما بعرف قديه ولا بسأل يعني. بس إنه شيء بيزعل ما نحن أبدا يعني سوري ما هلا خلص صار أكيد برجع بقول القرار لرئيس الجمهورية. بس إنه صار فيهم يرجع بلدهم بعتقد يعني.
1: صحيح.
0: صحيح. لأنه صحيح. نحن بوضع لا يحتمل. وأنا لأنه برجع بقول لأنه بنت جنوب كتير بزعل كتير كتير زعلانة على جنوب وبقول له لرئيس الجمهورية أنت بدهرنا ونحن على ثقة فيك وأنا على يقين أنه الله ما رح يترك لبنان ولا رح يتركك. بس خليك دروب بإيد من حديد ما تتخلى عنا. نحن بحاجة لألك بجنوب هالي بقوله.
1: نعم ميرنا لطوف إلى التمثيل در. خلينا نبلش من الأول.
0: نعم.
1: أي متى بلشت فعليا تمثلي أو اكتشفت عندك موهبة التمثيل؟
0: كنت أشتغل صحافي بوقتها سياسية وفنية.
1: كنت تعملي مقابلات
0: طبعا أكيد.
1: عملت مع فنانين وعملت مع سياسيين
0: طبعا.
1: لعدة منابر إعلامية
0: طبعا
1: وسائل إعلامية من سايتات من تلفزيون وإلى ما هنالك.
0: التلفزيون هو كان بس تجربة تبع للتمير التلمير سو وبعدين ما مش حاله سكر.
1: الله يرحم الأخ نور.
0: إيه الله يرحم الأخ نور كتير زعلت حرام إنه توفى نفسه بالسماء. التمثيل جيت من وراء كان عندي مقابلة مع حدا ما رح أسمي شو اسمه فنية. قال لي وجهك إنه خارج كاميرا ليه ما
1: مع مونتج؟
0: لا لا مش مونتج.
1: مش مونتج.
0: لا لا لا. أوكي. مش مونتج. قال لي ليه ما بتصوري انه قريب للكاميرا عفوية كتير بحكي كان واحد بيقع كيف انا قاعدة هلأ معك حس حالة قاعدة مع صديقتي انه كتير مرتاحة ماني حس حالة انه انا بمقابل بتعرف قلت قاعدة ما شخص بحس حالي كيف مرتاحة
1: صحيح.
0: لا بسط بس قال لي هيك قلت له ما انا بحب بس انه ولا مرة فكرت فيها قال لي جربي روحي على هالمطرح وعملي كاسينج والله رحت عمر وجروب
1: نعم مروان حداد نوجه له تحية لمروان
0: ايه بوجه له تحية كبيرة ما أنا ولا مرة شايفته بس كانت جيسي اللي هي عملت
1: ولا مرة شايفتي لا. مش ملتقية فيه
0: لا لا, لا ولا مرة بالتصوير لا ولا مرة
1: اوكي
0: ايه بلشت معهم على اللي نرجع لوين رجعت كافيت بأي شركة سو
1: بلشت بأي مسلسل
0: عمل كاستينج دقوا لي دغري دغري دقت لي جيسي بوجه له تحية بحبها كتير لجيسي عسلامتها بلشت أول مسلسل كان حياة سكول
1: أي.
0: كانت حكيمة عطوني دور دغري
1: نعم
0: كان ريت تحارب بعتقد ومهم ويوسف حداد وهيك بحكيك هيدي من زمان
1: صح.
0: يعني كتير
1: صحيح
0: وبعدين صاروا يطلبوني مسلسل ورا مسلسل وبعدين بلشت مع أستاذ إلي معروف وجه له تحية كبيرة كبيرة كبيرة وبقول له الله يرحم أمه نفسها بالسماء نفسية كتير حلوة تواضع أخلاق كان آخر مسلسل معه لأله
1: اللي هو حنين الدم
0: حنين الدم وصورت الحرام كمان بس حنين الدم كان دوري تقريبا من ثالث حلقة لآخر حلقة كان دور كبير كان يجيني أوقات أدوار
1: ذكرينا بدورك بحنين الدم تالعالم اللي عم تسمع تتذكر مين هي ميرنا لطوف شو كان دورك بحنين الدم
0: كان دوري عم بضحك لأنه كان مركب وأول مسلسل كنت شكلي اللي بتشوفيه هلأ أنا بعدين بكابروني وهو ابني بالمسلسل ما بيكون بالحياة يعني عادي هو مش كتير أصغر مني يمكن ناس تانية ثلاثة سو ابني كان بالمسلسل كبرولي شكله أنا ما عندي مشكل أصلا إذا بتلاحظ بتحضر مسلسلات أغلبية أدواري أنا ما بطلع كتير
1: صحيح مزبوط
0: مثل حتى بحنين دم يمكن ما كنت حط أوقات ماسكرة إذا حضرتي بتلاحظي هيدا الشيء سو كان دور مركب وكبروني بالشكل وهيك وبشعراتي وباللبس وتعرفوا تجاعيده سو كنت أم يوسف كان دور كتير حلو ابني بحب وحدة عمياء بكون أنا
1: صح.
0: مرة غنية وما بدي إياها أو بيصر ابني أنه بدي يتجوزها بيجع بيتجوزها بدون رضاية وبيكون صاحبه هو حكيم بيشفيها
1: تنغرم فيه بس تقشعه
0: تنغرم فيه وبتحبل منه
1: صح
0: اللي أكتر شيء علق عند الناس مرة كانت جاية من السفر وكنت بالمطار أنا وابني بتجي واحدة بتقلي أنت كيف كان عم ينعرض هني انتبه عرضوا جديد رجع قد ما كان نسبة مشاهدة عالية
1: أخدته
0: الالبسي ونعرض الالبسي هون أنا كنت صرت برا سو أنا كنت بالمطار بتقوم بتقلي واحدة أنت أم يوسف أوقات في عالم بيصدقوا الشخصية
1: صحيح
0: هيدا شيء بسطني مع أنه أنا بوقتها كان بابا مريض كنت عم قلك برا وحسيت ما عطيت من قلبي كتير لأنه قلت كون معه المستشفى وروح على التصوير مش فات هذا السكريبت وهيدا الشيء كتير أثر فيي بس ما قدرت لأنه بالنهاية أنا عندي عمل ولازم كفيه على الآخر سو قلت لي كيف دفشتيها للعمية وقال قلت لها يا حبيبي أنا تصويرها أول شيء تمثيل
1: هيدا تمثيل
0: كان عم ينعرض لأنه بقى قلت لها بعدين أنا قلت لها طلعي لبرا أنا ما بدي إياها وهي طالعة قمت هي تفركش وقلبت ما دفشتها وبلس أنه هو تمثيل
1: يا بلا شفقت
0: وقلت حق أنه ستقول أنه حلو يمكن هيدا الشيء أنه صدقوا وأنا كنت مع أنه لي محلي مطارها أنه لا ما عطيت مثل ما لازم ينعطى حقه الدور لأنه برجع بقول لي كان بابا مريض وكنت عن جد روح كتير زعلانة بس كان في تيم بعقد كتير كانوا هيك يقووني ويعطوني فادية عبود كانت أختي بالمسلسل بوجه لها تحية بتعقد فادية عبود وقالي صار حموش
1: كمان قالي صار وجه لها تحية
0: وهي صديقتي وحبيبة قلبي قالي صار عسلمتها وبعدنا أصحاب يعني سافرت وبقيت سنين ما جيت أنا أول فترة بس توفى بابا قلينا على تواصل، وأول ما كنت إجي على لبنان كنا دغري نتلاقى وبعدنا
1: نعم
0: عم نتلاقى.
1: آخر مسلسل كان حنين الدم
0: صح، وسافرت
1: واختفيتي
0: صح. عملوا معي كتير مقابلات أنا وبرا، وإنه لما بترجعي، يعني كان في ظروف عائلية دريت إنه
1: اشتغلت شأن عام مع المغتربين برا.
0: ليك برا أنا عملت مقابلات على فكرة، عملت مقابلة مع نايب روجي حداد ببرلمان السويدي، عملت مقابلة رحت على فرنسا، عملت مع المطران جميل،
1: نعم
0: عملت مع رهبات الأنطونية مع الرئيس تبع الدير سير جيرمان، ما بدي أنسى
1: يعني
0: حدا.
1: كنت عم بتضوي على اللبنانيين.
0: كنت عم جرب ضوي على بلاد الاغتراب انه قديل نحن لازم الصوت لازم يوصل. مع السفير اللبناني بسويد عملت معه كمان وقت كورونا، عملنا مقابلتين بعتقد وقتها، قد كان في نسبة وفاة وقد كان في بتعرفي يعني
1: بطبيعة الحال،
0: مع انه سويد البلد الوحيد على ما اعتقد يعني اللي ما سكرت، ما بعرف اذا كان في بلد تاني بس بعتقد سويد البلد الوحيد
1: اللي ما انه سويد ما سكرت.
0: لا لا ما سكرنا،
1: ليك بتعرفي انا بتذكر هلا كانت اخذه قرار سويد انه تضل فاتحه ما تسكر.
0: لا لا ما سكرت،
1: ولموا في دول لمتها
0: كثير لموا والشعب لهونيك لموا، بس الصراحه انا كنت عايشه عادي يعني، نحن كنا نشوف حدا حاطط ماسك كنا نعرف انه هيدا معه كورونا، مش اللي حاطط ماسك يحمي حاله
1: حتى لأن... يمكن منعت الماسكات الاشياء الى حد ما يعني.
0: ليكي لا صح، ما هو اللي كان يحط كان يبقى نعرف انه هي معه كورونا يعني نطلع بست او ترانات وهيك، لانه هونيك الاغلبيه صح. هيك بنستعمل سو كنا نعرف انه هيدا اكيد معه كورونا حاطط ماسك نبقى. بس انا قلت وقتها بالمقابله في مره عملوا معه مقابله لانه براك كان في كذا شخصيه اعلاميه واسعد رجدان ونسيت ما بدي انسى اسماء، وطلبوا مني انا وبرا كنت بعدهم متأملين انه ارجع، قالوا لي حبيت انه تذكروني كتير حبيتها وقتها. حكيتني صحفية قالت لي بدنا نعمل مثل فيديو التوعية انه كرمال كورونا وكيف انتو الوضع بالسويد وهيك، قلت لها طبعا، قلت لي كممثلة انتو صحفية بدنا ناخد رأيك كيف عندكم، وعملنا اذا لقيت الفيديو فرجيك عليه بعدين. وقتها حطوه يعني عرضوه مثل دعاية توعية، وحكينا وقتها عن السويد انه لا كنا نظهر عادي يعني، انا مدرسة ابني ما سكرت مثلا، انا روح على شغلة عادي، بس انه في لازم يكون في ديستانس بين كل شخص، اذا بالسوبر ماركت اذا
1: في تعليمات بده يتبعوا،
0: تعليمات لازم واشهادات لازم يتبعوا صح. طبعا
1: ميرنا لطوف باقي هون ولا كمان بين هون وبرا؟
0: لا خلص
1: خلص
0: باقي ببلدي.
1: وليه بهالوقت العصيب اللي الناس خايفة وعم بتروح على بلد آخر حتى تحمي حالها، انت رجعتي بهالوضع يعني الكريتيك الدقيق كتير؟
0: أول شيء لأنه صار عنا رئيس جمهورية جوزيف عون ابن جنوب اللي بيكبر لنا قلبنا نحن أولاد جنوب، أنا عم بحكي عن حالنا واللي رايبين لقل اللي بعرف شو رأيهم فيه، عطاني
1: يعني
0: القوة، عطاني القوة والثقة
1: من الرئيس عون حتى ترجع.
0: أرجع بدي ربي ولادي بهالبلد، ليه بدي ربي ولادي أنا بالغربة؟ إنه خلوا يربوا هون، إذا كل واحد منا بيفكر إنه أنا زهقت خلص تعبت بدي فيلم نقضيها كل المسحيس أنا برا، أو الإسلام تبع أنا بنت جنوب نحن ربينا، أنا ما عندي ضد شيء ضد الشيعة، لا أنا عندي أصحاب كتير شيعة وسنة حتى برا، وأنا عندي أصحاب برا عراقية شيعة وسنة، ما بتعرف بلاد الاغتراب كل الجنسيات بيكون عندي، ماني من النوع المتقلق أبدا، أنا وقتا بحكي بقول إنه ما بدنا حرب، بدنا إنه سلاح الدولة بس يكون مش أكتر طبعا. سو كان عندي ثقة إنه جوزيف عون رئيس جوزيف عون هو اللي رح يغيرنا، وعندي ثقة فيه كتير لموني، وبعدنا كتير مبسوطة إنه رجعت وفتحنا بزنس لابني، هو فتح بزنس ابني يعني نشكر الله كتير ماشي حاله
1: وبهالوقت
0: وبهالوضع. وصدقيني مار شاربل ويسوع أنا عندي إيمان كبير فيهم اشتغلوا شغلهم، يعني نشكر الله شغل ابني كتير ماشي، هو فتح الجيم الله يوافقه حبيبي
1: أكيد،
0: وكتير وكلهم بيتفاجئوا أنه أنت جيت بهالوضع وكيف
1: ما هاي وفتح شغل
0: وفتحت شغل وعملك مرشار بوربنا شغل وشغله.
1: بس تعرفي للمفارقة أنه عون عم بحكي عائلة عون بعدتك عن البلد بال2016 وعائلة عون الرئيس جوزيف عون هو اللي رجعك على البلد مش مفارقة؟
0: ليك أنا وقتها فليت حتى أكون صادقة، مش لأنه كرمال ميشيل عون، لا عرفتي أنا فليت
1: لا ما بلش البلد ينهار أيامه.
0: لا أنا فليت قبل ما ينهار،
1: حسيتي ما عندك رؤية الفنان أنت فلير الفنان، حسيت أنه نازلين على جهنم.
0: شيلي رأيي بميشيل عون طبعاً يعني أنا فليت لظروف عائلية.
1: أوكي.
0: لقيت أفضل أنه فل أنا وولادي، ما بحب فوت يعني كتير
1: أكيد
0: لتفاصيل.
1: أكيد أكيد أكيد نحترم.
0: وخربت وخربت، بس صدقيني أنا وبرا كانوا إيدي مربطين، كتير كنا زعلانين. لو كنا برا وقعد فكر المغترب
1: توصل الأخبار مضخمة لعنده أكتر وبيزعل زيادة،
0: لأنه بتحس بدك تنزلي بدك تساعديهم، ما عارفه كيف.
1: صحيح.
0: نجرب نساعد، ما بدي احكي عن حالي، اسم كبير من المغتربين صدقيني ساعدوا كثير،
1: وبعضهم عم بيساعدوا
0: ويعطيهم الف عافيه، بس انه زعلنا يعني صار في مظاهرات كثير هنيك ضد ميشيل عون انه يستقيلوا جبران باسيل.
1: والله
0: كتير كتير كتير كتير. لا
1: كتير. هلا ما كتير تضوى عليهم
0: اصلا ايش بفرنسا
1: بالسفاره. لا لا بس ما كتير تضوى على المظاهرات اللي صارت بالسويد، كانت عم تتضوّد مظاهرات عم بتصير بأمريكا عم بتصير بفرنسا، بس بالسويد ما كتير تضوّى عليها المظاهرات. بقى أنت خبريني ضويل عليها.
0: لا عملوا بكذا منطقة يعني مظاهرات، وكان في عدد كبير من اللبنانية وغير اللبنانية كمان أنه يعني أنه خلص استقيل يعني أنه أوكي لبنان أكيد، أنا أنا كلبنانية برا ما بحب أنه أقعد أقول أنه لا هيدا خلاص ما قدر تحمل مسؤولية بلد مثل لبنان اللي هو سويسرا الشرق، تركه فل. صدقني أحلى من أنه كان يترك هلأ هيك، يعني أنه يعني سلم على شخص معين هو اسمه جبران باسيل للأسف يعني، وخرب الدنيا. وإجا حبيب القلب الرئيس جوزيف عون، قدي بده يغير تغير، بنطور بالنا عليه، بدنا نعطيه شوية وقت، بكف اللي عم يعمله هلأ كرمال جنوب كتير صعب، اللي يعني قاعد مربط ما بده يزعل. أنا أكيد أنه هو ما بده يزعل الطايف الشعبي، عم بحكي من عندي، ما حدا عم بيقلل، لأنه قد بس قاعد رأيي بيقول ما أنت اللي أنك لا هن ما بيديرونا. لو أنا تابعة لسياسة معينة ولا مرة حدا بيجي بيقول قولي هيك، أنا بعطي رأيي. ما أنا كنت برا وجيت وضليت الناس هي زيت علي شفتهم ماشيين بالخط الصحيح إنه وعطاني القوة دكتور سمير جعجع، يمكن ما إجا قال لي إياها لإلي، عطاني القوة. طب شوفوا بيحكي هيك بقوة وبثقة وبإيمان، لك ما بيحمل ورقة بيبقى عم بيحكي، اسألي سؤال بيبقى بيحكي بعفوية بتصدقيه. أنا قلت بصدقك شخص برجع على بلدي، وإجانا رئيس جوزيف عون وهلا اللي عم يشتغلوا كتير حلو، وإن شاء الله برجع بقول يضلوا ماشي بهالخط الصحيح ونحن حده، وبرجع بقول نحن ما عنا شيء ضد الشيعة، نحن إيد وحدة. إذا كنا إيد وحدة نقدر نعمر لبنان ونرجع سويسرا الشرق، بس إذا ما نقعد نقول أنت ما بدي حبك وأنت ما أنت مسلم وأنت شيعة وأنت درزي، لا ما منعمر بلد هيك
1: للأسف.
0: ونحن بالتمثيل انتبه نحن عنا في شيعة وفي دروز وفي وكلنا بنقعد مع بعضنا وبنضحك وبنمزح، ويمكن ما نكون نفس السياسة بس بنحب بعضنا.
1: صحيح.
0: ما عنا مشكل يعني بس انه بدنا نعمر هالبلد الصغير الحلو هيك الفونيكي. انا بقول لهم نحن مثل طائر الفونيك، يعني قد ما عصفت رياح بنرجع ننهض الغبار اللي عنا، كتبتها بمقال هيدي بالسويد، بنرجع بننتفض وبنوقف قوايا. هيدا المهم، هيدا اهم شيء. انا معي جنسية، بلوموني انه معي جنسية، فيك تروحي كنت تعيشي، طب مش بالسويد ما بدك، ليه رجعت على لبنان؟ انا قبل ما اجي على لبنان قررت اعيش بفرنسا، رحت وشفت ابدا ما بتزبط، يعني احس حالي ما انا من بلد غربي لبلد غربي، ما انه عندي قرايبين هونيك يعني وساعدوني.
1: وبالسويد اخوتك هونيك قاعدين؟
0: كل اخواتي هونيك
1: مستقرين يعني،
0: لهم زمان اخواتي مش انه من زمان. انا رحت انت
1: يعني انت محاطه بالسويد مش انه رايحه
0: ليك انت حددت قلت 2016 انه رحت، انا رحت بس حتى يمكن في منهم بيفكروا هلا انه انا 2016 رحت اول مره، لا انا من زمان
1: لا
0: رحت.
1: لا نحن كنت صغيره ورحت
0: صح 100%،
1: ولكن رجعت
0: فليت صح فليت بال 2016 100%. سو
1: بدك تقولي لي مش مفارقه، بدك تقولي لي مش مفارقه، حسيت في شيء مش طبيعي
0: ليك. ايه كانت مبينة لانه انا
1: كانت مبينة الامور.
0: ايه كانت مزبوط، كانت هيك عم بتبين يعني انه بده يصير شيء، يعني ورحنا ورجعنا هلا نشكر الله.
1: يا اهلا وسهلا فيك.
0: راح نص العمر ببلدي حبيبتي انت كل ذوق.
1: ميرنا لطوف، بالنسبه ل بنرجع كمان للتمثيل نحكي عن التمثيل، اي شخصيه جسدتيها خلال، لانه انت مش عامله كتير مسلسلات، خلال هالمسلسلات اللي عملتيها وحسيتي حالك عن جد عطيتي من قلبك، عن جد العالم صدقتك، واي شخصيه حسيتي لو كان بلاها احسن؟
0: لا ما في ولا شخصية، ليك الصراحة ما كنت أخذ شخصية ما بتشبهني مش كاميرنا، يعني حس إنه ما بدي أعطيها، لأنه إجاني أدوار ويمكن تتفاجأ قبل حنين الدم يكون كذا حلقة، يعني لأنه أنا كان الحلقات شوي يكون الدور يهمني أكتر من إنه
1: عدد الحلقات.
0: كنت أرفض، يعني هلا لا ما بقى برفض، يعني أوقات كنت إذا أدوار شوي حميمية مثلا ما أخذ، أقول لا إنه أنا ما باخد هيك، هلا بقول مش حميميه بمعنى حميميه، مثلا انا اذا انا كان في كان في مره حلقات انه القاعده بشاليه وانا مصاحبته، للفكره انه مصاحبته بشاليه قال ما حبيته وشوف فيها انا بصير فكر ما هي تمثيل بس اوقات بتكوني بعمر معين بتصير تقولي انه لا قوي،
1: خاصه انت ام لشابين
0: مين بدك تعملي لك يا برات الهواء صح، هيدي هي انه قول انه هلا صرت تقول انه لا ما هيدا تمثيل، انه انا خلص اولادي هلا شوي كبروا صاروا بيفهموا بيعرفوا انه هيك. ففي دور كتير حبيته انه بقال حرام كنت مرته لخالد السيد، بيكون هو مجوز هي ابو جديد، بوجه لها تحيه كبيره واكيد لخالد السيد، بكون انا مرته الثاني، بس طبعا انا بكون مش عارف انه هو مجوز ونحن عايشين بدبي او
1: الكويت،
0: صح وبتيجي المهمية من بفتح هيدا كان رسالة، أنا كتير بحب الدور يكون
1: بيحمل رسالة
0: للمجتمع، سو بتيجي هي وبفتح لها بقول لها أنت مين، بتقول لي أنت مين، أنا جاي عن جوزي، بقول لها ما أنا مرت، المهم بتفل بيجي هو بطلع عن المشهد، هون بقول له أنا بدي فل بدي أتركك، وهي فل بقول لي لا وهيك بطلع عن المشهد. هيدا كتير حبيت دوري فيه لأنه حسيت عطيت من قلبي وقلت شيء هو مش مكتوب بالسكريبت بس عشت الحالة. يعني بقول يمكن لو كل واحدة ما تحيم كان بدأ لازم تتصرف هيك لو هي ما كانت عارفته مجوز، سو أنا بالمشهد لازم أقول له لا أنا بدي أتركك وفلا خالد السيد وهيك، هو بيطلع فيه أنه شو عم بتقول هلا
1: مش بالسكريبت
0: هيدا لا بدي فلا أتركك وفلا بالسكريبت وخلصت، يعني خلصت ولازم أوفل، بقول له ما أنا إذا بقيت معك إلا ما يجي نهار ربنا يحسبني لأنه بعدت بي عن أولاده أنا ما في أبقى معك وبلش أبكي سهون عن جد ببكي عن جد، يعني بيعبطني هو هيك وأنا عم بيروقني وخلص المشهد أنا هون بعدنا عم ببكي بقله أن المخرج تركوها تروح عم تبكي عن جد بعيش الحالة. سو بقول هيدي رسالة لكل وحدة بتدخل على بيت أو رجل مجوز وبتخرب بيت أنه هيدي رسالة إنه في ولاد وما زنب الولاد ليربوا بلا أم وبي، حلو مشاكلهم يتركوا، في كتير بينفصلوا طبعا إذا في مشاكل، بس إنه بعد أنت وبس ينفصلوا تفضلي تخلي على رجل غير متزوج أو منفصل.
1: نعم
0: سو هيدا الدور بحبه اللي عم تسألينا الأدوار اللي ما بحبه، لا ما أخذت الصراحة.
1: ميرنا لطوف هلأ أنت حاضرة لأنك يدقوا بابك ويعطوك سيناريو تقري وتمثلي، يعني أنت هلأ حاضرة
0: طبعا
1: بكامل جهوزيتك حتى ترجعي عن جديد تبلشي تعبري عن موهبتك بالتمثيل. كلمة أخيرة، خلص الوقت
0: خلص الوقت أنا عن جد
1: كلمة أخيرة
0: أحس حالي قاعدة مصادقة.
1: يا أهلا وسهلا فيك للمنتجين للمخرجين للزملاء الفنانين، شو بتقولي لهم؟
0: أول شيء للمنتجين أنا رجعت وبتمنى أنه ما فرقاني معي شو هو الدور، يمكن كان قبل تفكيري انه لا في ادوار ما بخدها، لا هلا ما فرق، المهم بلش بمطرح ما
1: حتى لو كان دور صغير
0: ليكي هلا
1: حلقات قليلة
0: بس الدور طبعا هلا
1: يكون محوري بالمسلسل،
0: لانه انا اخر مسلسل اخذته او اخر مسلسل كان انا عملت بس ما نذاكره كلهم كان دوري لا مش صغير فيه، كان اخر دور مش معقول ارجع يعني انا لورا لا بدي اتقدم بس انه انا كان في شيء معروض علي على فكره بس ما بدي اسمي اسامي. بعده عم ينطبخ ان شاء الله يمشي الحال. وبتمنى من كل قلبي ارجع اشتغل ويرجع لنا كمان هو لمسلسلاته حلوة استاذ إلي معلوف عن جد، لانه الشغل معه كتير حلو، بحب اشتغل كمان مع استاذ مروان حداد ومع صباح، بتمنى صباح ولا مرة ان شاء الله يجيني يعني الحظ انه اشتغل معهم، لانه دين من جيم بحب اشتغل معه كتير. أنك ما سألتيني مع أي ممثل، بس بتمنى يوما ما.
1: نعم إن شاء الله خير.
0: مرسي حبيبتي.
1: ميرنا لطوف، أهلا وسهلا فيك ببلدك.
0: مرسي كلك زو.
1: انبسطنا أنه تركت السويد، بتروح زيارة أكيد، ولكن استقرارك رح يكون بلبنان. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر، أهلا وسهلا فيك بنجوم الظهر، وإن شاء الله بحسب نواياك الله بيعطيك، لأنه نواياك طيبة. أهلا وسهلا فيك.
0: شكرا لك لأسيدة.
1: يا هلا. مستمعينا الكرام، لهم نوصل لختام برنامجنا من نجوم الظهر، نلتقى بكرة بكرة الأربعاء ضمن بلا جمرك من الأربعاء لغاية الساعة 5 إلا تلت، فكونوا على الموعد. إلى اللقاء.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: شكل وجع بين الكتفين سببه الفقرات. كتير ناس بحسوا بحرقة ووجع بين الكتفين وبيفكروا فورا انه عندهم مشكلة بالخرزات او ديسك، بس بالحقيقة هيدي المنطقة تحديدا تتأثر كتير بالتوتر النفسي والقعدة الطويلة والتنفس السطحي. لما الشخص يكون متوتر أو قاعد منحني ساعات، العضلات بين الكتفين بتضل مشدودة طول الوقت وبيصير الوجع كأنه ضغط أو حريق. مشكلة إنه الناس بتبلش تخاف من الحركة، لكن شو الحل؟ بالعكس، الجسم بيحتاج حركة أكثر، تمديد بسيط، تحريك الكتفين والتنفس العميق بحسنه بشكل كبير. حتى المشي بخفف أكثر من مسكنات الوجع، وإذا استمر الوجع لازم تراجع مختص، وهون دور العلاج الفيزيائي ضروري جدا.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: شكل وجع بين الكتفين سببه الفقرات. كتير ناس بحسوا بحرقة ووجع بين الكتفين وبيفكروا فورا انه عندهم مشكلة بالخرزات او ديسك، بس بالحقيقة هيدي المنطقة تحديدا تتأثر كتير بالتوتر النفسي والقعدة الطويلة والتنفس السطحي. لما الشخص يكون متوتر او قاعد منحني ساعات، العضلات بين الكتفين بتضل مشدولة طول الوقت وبيصير الوجع كأنه ضغط أو حريق. مشكلة إنه الناس بتبلش تخاف من الحركة، لكن شو الحل؟ بالعكس، الجسم بيحتاج حركة أكثر، تمديد بسيط، تحريك الكتفين والتنفس العميق بيحسنوا بشكل كبير. حتى المشي بيخفف أكثر من مسكنات الوجع، وإذا استمر الوجع لازم تراجع مختص. وهون دور العلاج الفيزيائي ضروري جدا، لانه الوحيد يلي بخلصك من هيدي المشكله.
0: نصيحه طبيه من لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: لا ينبغي لأحد أن يعتقد أنه أفضل من الآخرين أو أنه يمتلك مواهب أو ممتلكات استثنائية. ما عم نظر إنما عم بحكي عن واحد من أهم الأوانين، وين؟ بالناروج. تخيل إنه قانون ينتي، إذا بدنا نقول حرفياً نقول جنتي، وهونيك بيقولوا له ينتي لوفن، هو قانون صحيح مش مكتوب إنما نوع من عرف أو أعراف. قوانين عددها تقريباً 10 أو أكتر شوي، هي مثل نصايح حتى يتحسن سلوك الأفراد بقلب المجتمع، يعني مثل الثقافة النرويجية. هالقانون كان مصاغ أول مرة عند كاتب نرويجي دنماركي بالعام 1933، وبيقول إنه لازم الشخص ما يفكر حاله أبداً إنه هو أهم من غيره أو حتى بيعرف أكتر من غيره، وإنه عنده مهارات أكتر من الآخرين. وعلى هالقاعدة

0: يتعامل بقلب المجتمع. مشان هيك منقول إنه المجتمعات هنيك قائمة على التعاون والبقاء، وبيأثر هيدا الشيء على الفرد كما على المجتمع، لأنه التواضع وعدم إظهار النفس وتجنب المبالغة بوصف الذات، هيدي الأمور كلها بتساهم إنه نحن نقدر نعيش مع الآخر، إن كان هيدا الآخر صديق أو حتى جار أو حتى زميل بالعمل. هيدي القوانين يلي كتير حلوة بالنروج على قاعدة يانتي هي مهمة كتير للبشرية جمعاء، والثقافة ممكن كتير تخلي المجتمعات مسالمة، إنما كتار بيشوفوا كمان بقانون يانتي جوانب سلبية، لأنه الشخص ممكن يعتبر حاله أنقص مما هو بيعرف، مشان هيك طموحه بيصير محدود أكتر، أفكارهم كمان لها الشعوب بتصير محدودة عند الإطار المعروف، ما بيفرجوا حالهم، ما بيفرجوا مواهبهم تما يبينوا أحلى من الآخرين. وأكيد بقلكن قبل ما فل إنه قانون ينتهي هيدا عند الثقافة النرويجية موجود من زمان، إنما مع تطور الشعوب والتطور التكنولوجي وغيره عم تتطور كمان ذهنية النرويجية.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: حضرة السائق الكريم، قيادة فن وذوق وأخلاق، نحن هيك منعرف وهيك منقول، بس للأسف عم لاحظ إنه التطبيق شبه مفقود. الفن مكتسب والذوق مش موجود، والأخلاق بتقول الغلبة للأقوى وللأوقح. عم نشوف معارك على طرقاتنا وتناطح بين السيارات، وخاصة إنه كل طرقاتنا مترابطة ومشعبة وفيها تداخل ملحوظ، وما حدا بيطول باله وبيسمح لغيره يمرق أو يطلع من موقف بناية أو ساحة محل. الكل بيتسابق تا يمرق قبل غيره، كأنه الطوارئ متواصلة والمهمات مستعجلة. مرات بتمرق على سلامة بدون تصادم وأضرار، وأحياناً ما بتسلم الجرة، بتوقع المشكلة، وإذا مرقت على خير بتكلفنا شوية دولارات للتصليح، وكله كرمال ما نطول بالنا نستعمل شوية ذوق وأخلاق، ونتنازل شوي عن استعجالنا، ونمرق بعضنا ونسوق بروية تنوصل بسلام وهدوء.
1: هدفنا سلامتكم.

0: دخلك يا شال صحبتك بتجنن
1: حبة يا شال وش بعمل غصب عنك
0: ودخلك يا شال صحبتك بتجنن
1: حبة يا شال وش بعمل غصب عنك
0: دخلك يا شال صاحبتك

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: لا ينبغي لأحد أن يعتقد أنه أفضل من الآخرين أو أنه يمتلك مواهب أو ممتلكات استثنائية. ما عم نظر إنما عم بحكي عن واحد من أهم القوانين، وين؟ بالناروج. تخيل إنه قانون ينتي، إذا بدنا نقول حرفياً نقول جنتي، وهونيك بيقولوا له ينتي لوفن، هو قانون صحيح مش مكتوب إنما نوع من عرف أو أعراف. قوانين عددها تقريباً 10 أو أكتر شوي، هي مثل نصايح حتى يتحسن سلوك الأفراد بقلب المجتمع، يعني مثل الثقافة النرويجية. هالقانون كان مصاغ أول مرة عند كاتب نرويجي دنماركي بالعام 1933، وبيقول إنه لازم الشخص ما يفكر حاله أبداً إنه هو أهم من غيره أو حتى بيعرف أكتر من غيره، وإنه عنده مهارات أكتر من الآخرين. وعلى هالقاعدة لازم يتعامل بقلب المجتمع. مشان هيك منقول إنه المجتمعات هنيك قائمة على التعاون والبقاء، وبيأثر هيدا الشيء على الفرد كما على المجتمع، لأنه التواضع وعدم إظهار النفس وتجنب المبالغة بوصف الذات، هيدي الأمور كلها بتساهم إنه نحن نقدر نعيش مع الآخر، إن كان هيدا الآخر صديق أو حتى جار أو حتى زميل بالعمل. هيدي القوانين يلي كتير حلوة بالنروج على قاعدة يانتي هي مهمة كتير للبشرية جمعاء، والثقافة ممكن كتير تخلي المجتمعات مسالمة، إنما كتار بيشوفوا كمان بقانون يانتي جوانب سلبية، لأنه الشخص ممكن يعتبر حاله أنقص مما هو بيعرف، مشان هيك طموحه بيصير محدود أكتر، أفكارهم كمان لها الشعوب بتصير محدودة عند الإطار المعروف، ما بيفرجوا حالهم، ما بيفرجوا مواهبهم تما يبينوا أحلى من الآخرين. وأكيد بقلكن قبل ما فل إنه قانون ينتي هيدا عند الثقافة النرويجية موجود من زمان، إنما مع تطور الشعوب والتطور التكنولوجي وغيره عم تتطور كمان ذهنية النرويجية.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: وجيه البيسري، طانيوس مطر مطر، رشيد يوسف نخلي، جورج العمطلة عون، جورج سليمان زخور، جلجي يوسف زكريا، فوزي ديب شاكر، طوني ديب شاكر، جان شليطة، ريمون يوسف صهيون، حنا صهيون، سيد اسحاق العلم، جوزيف طانيوس لحود، إميل بطرس مخول، ميشيل مدور، كميل راشد مرجبة، سيد سركيس موسى، سمير يوسف نجيب، يوسف جرجس نجيم، يوسف نجيب، جوزيف سمعان نخول، جورج عبدو يعقوب، يوسف ميشيل يعقوب، ميشيل درغام، جوزيف الفغالي، الياس يوسف زيادي.
0: ارتفعوا كالأرز.

0: المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: أحلنا أيها رب للآن نحيا ذكرى صبيك القديس تشربل، فنتأمل حياته ومحبته، ونتخذه مثالا وشفيعا، ونحرز نظيره ملء الاتحاد بك، ونبلغ

الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة.

سفر أعمال الرسل. يا إخوتي، جاء يهود من أنطاقية وإيقونيا إلى ليسترا وأقنعوا الجموع، فرجموا بولس وجروه إلى خارج المدينة وهم يحسبون أنه مات، غير أن التلاميذ أحاطوا به فقام ودخل المدينة. وفي الغد خرج مع برنابا إلى دربة، فبشرا تلك المدينة وتلمذا عددا كبيرا، ثم عادا إلى ليسترا فإيقونية وأنطاقية وهما يشددان نفوس التلاميذ ويشجعانهم على الثبات في الإيمان، ويقولان: بمضايق كثيرة ينبغي لنا أن ندخل ملكوت الله. وأقاما عليهم في كل كنيسة كهنة بوضع الأيدي، وصليا وصاما، ثم استودعاهم للرب الذي آمنوا به. وبعد أن اجتازا بسيديا وصلا إلى بنفيليا وبشرا بالكلمة في برجة، ثم انحدرا إلى أطاليا، ومنها أبحرا إلى أنطاقية حيث كانا قد استودعا لنعمة الله من أجل العمل الذي أكملاه. ولما وصلا جمعا الكنيسة وأخذا يخبران بكل ما صنع الله معهما، وأنه فتح باب الإيمان للوثنيين، ومكثا هناك زمنا طويلا مع التلاميذ.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال لوقا البشير: عاد 72 بفرح قائلين: يا رب، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم: كنت أرى الشيطان ساقطا كالبرق من السماء. هأني أعطيتكم السلطان لتدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو، فلن يؤذيكم شيء. لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بأن أسماءكم مكتوبة في السماوات حقا والأمان لجميعكم.

تنقطع بقبلة لا غش فيه، فلأرفع إليك المجد والشكر إلى ابنك الوحيد وروحك الحي القدس.

الثاني نقرب لك المجد مبتهلين ألا تسلمنا بخطايانا إلى النار والبكاء يوم تدين الأبرار والأشرار بل اترأف علينا وارحمنا واشف بوجهك عن خطايانا وعذرنا

الفضيحة الإلهية من أجل رعيتك، لا سيما من أجل آبائنا المغبوطين، مارلاون الرابع عشر بابا روما، ومار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي، وسائر الأساقفة المستقيمين الرأي. امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقنيكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. لبنان الحر أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا والمخرج بيتر حشاش لكل المستمعين. ومثل كل يوم بهذا الوقت نلتقي تنقدم لكم أحلى بونجور وأحلى كلمة وأحلى نغمة. أصدقائي، كل إنسان هو رسالة من الله. قد تأتيك صديق رسالته في كلمة واحدة تغير حياتك، أو قد تأتيك في ألم عميق يطهرك من الغرور، أو في حب يشعل روحك، أو في خيانة توقظ قلبك. صديقي، الناس مرايا تعكس لك حقيقتك ومعابر توصلك إلى ربك. فإذا عرفت ذلك فلن تكره أحدا، بل سترى في كل لقاء معنى، وفي كل جرح حكمة، وفي كل فقدان عناية.

برفعتكم دائما لبنان الحر. أصدقائي، الأطفال ليسوا دواء لجراح القلب ولا مرهما لملء فراغ حياة غير مكتملة. الأطفال ليسوا مادة قابلة لتهدئة نقائصنا، بل هم مسؤولية مقدسة ورسالة تفوقنا جميعا. هم ليسوا ألعابا ولا ظلا لرغبات الوالدين ولا انعكاسا للأحلام التي لم تتحقق، بل هم وعد وأمانة موضوعة بين أيدينا.

برفقتكم دائما لبنان الحر. الوفاء لا يقال بل يرى، تخبرك المواقف من بقي ومن تظاهر، فالكلمات قد تخدع والأفعال لا تكذب. صديقي، أتدري أي عقوبات الله أشد؟ ليس المرض ولا الفقر ولا الفقدان، ولكن أن يتيسر لك الذنب وتتهيأ لك أسبابه وأن تفعله وأنت مرتاح البال وميت القلب.

لبنان الحر وأحلى صباح الخير. أصدقائي، القلوب أوعية، بعضها ضيق لا يتسع إلا إلى نفسه، وبعضها واسع يضم الأرض والسماء. فإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر ماذا يسكن قلبك، حقد أم حب، خوف أم يقين؟ تأكد، فالله لا ينظر إلا إلى ما تحمله أوعيتك في الخفاء.

لبنان الحر وأحلى. بونجور. أصدقائي، الظلمة تختبر فيها القلوب، فكل ظلام يعلمنا قيمة الضوء، وكل نور يولد من قلب عرف كيف يصبر حتى الفجر. الليل سكون الأرواح وموعد الحنين والدعاء، والنهار بداية جديدة يحمل في نوره أملاً وحياة. الليل والنهار يتعاقبان لنعرف أن لا ظلمة تدوم ولا النور يأتي بلا صبر وبلا انتظار.

وفي الختام أصدقائي، الوعود الزائفة سحب بلا أمطار، وهيك بنكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر المخرج بيتر حشاش، بيتر وأنا مذكركم بالنشرة الأولى الساعة 7:15، وطبعا بنتمنى لكم يوم مبارك.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقنيكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر.

0: لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: الحذر والتنميل مش دايما يعني مشكلة عصب أو ديسك. أول ما الشخص يحس بتنميل بإيده أو إجره بخاف وبيفكر إنه العصب مضروب وإنه عنده ديسك، بس بالحقيقة هودي العوارض ممكن يكون من شد عضلي أو وضعية نوم غلط أو ضغط على العصب بسبب القعدة الطويلة. طيب ليه بيصير هيك؟ كتير ناس بيقعدوا ورقبتهم جامدة على الموبايل لساعات وما بيتحركوا أبدا، فبيصير ضغط وتشنج حوالين الأعصاب، مشان هيك تظهر هيدي العوارض. طيب شو الحل؟ هون دور العلاج الفيزيائي محوري وأساسي،

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بدنا نحكي عن الذكاء مش عنا عند الحيوانات. اليوم حلقتنا بتقول عن طير مهم كتير. فينا نحكي عن الغراب. كيف؟ حاك تعرف إنه هالطير يقال إنه عنده ذكاء مش بطال نسبة لغيره من الحيوانات ومن الطيور. ومن أنواع الذكاء عند الغراب إنه بيتعرف على الوجوه وبيحفظها، وبيقدر هالطير يستخدم أنواع أدوات من أجل يصنع شيء معين. وبهالإطار أكيد الدراسات منا قليلة عالمياً وبأكثر من جامعة كتير مهمة. وإذا بدنا نقارن منقول إنه في دراسات عم بتأكد إنه الغراب عنده ذكاء مثل ولد عمره 7 سنين، قادر يتحمل مسؤولية حاله ويركز على الأمور يلي بده إياها. وأكيد الدراسات بعدها مستمرة، وأكيد هالطير إلى المزيد من المختبرات والاختبارات.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سائل للجالي بريل 3 لتر ب $5.70 ألومنيوم 25 قدم بيرلا ب $0.90.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السابعة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الجولة الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: واشنطن عون في البيت الأبيض في 21 تموز، بعد استهدافها سفنا في هرمز واشنطن تضرب جنوب إيران، والأخيرة تعتدي على الكويت والبحرين. قتلى وجرحى في حافلة تقل معتمرين من لبنان على أوتوستراد درعا. وفي الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز وأحوال الطقس وضوء على الرياضة.

تابعت أخبارنا وبرامجنا، نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: مشوي مش مقلي، الأزي صحة ولذة.
1: لبنان الحر.
2: التفاصيل من لبنان الحر مع سيمونة حتشيتي وطوني نصر. حدثان ميزا الساعات القليلة الماضية وفجر اليوم. الأول ضربات أمريكية على جزر إيرانية بجولتين ردا على استهداف طهران ناقلات نفط في مضيق هرمز، ما يعكر بالتالي أجواء مفاوضات بين الجانبين في إسلام أباد. والثاني تمثل بدعوة واشنطن رسميا الرئيس جوزيف عون للقاء سيد البيت الأبيض دونالد ترامب في 21 من تموز عقب جولة سادسة من التفاوض اللبناني الإسرائيلي في روما الأسبوع المقبل مبدئيا. والأبرز في الحدث الثاني أنه يكرس عمليا ومن دون أي لبس فصل الملف اللبناني عن الإيراني رغم المواقف الإيرانية المتكررة بترابطهما وآخرها لقاليباف.
3: فقد أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن أن البيت الأبيض وجه دعوة رسمية لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لزيارة واشنطن ولقاء الرئيس دونالد ترامب في 21 من الحالي، مضيفة في بيان أن الدعوة تعكس الشراكة المستمرة بين لبنان والولايات المتحدة وتوفر فرصة للزعيمين لمناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك بما في ذلك العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي واستمرار الدعم الأمريكي لسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه ومؤسسات الدولة.
2: وأشار بيان السفارة اللبنانية إلى أن هذه الزيارة تأتي عقب فترة مكثفة من الانخراط الدبلوماسي الذي طلعت به سفارة لبنان في واشنطن بالتنسيق الوثيق مع رئاسة الجمهورية اللبنانية وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، موضحا أنه في خلال هذه العملية عملت السفارة على تعزيز الحوار الثنائي رفيع المستوى وتسهيل الترتيبات التي أفضت إلى هذه الزيارة الرسمية.
3: وأكدت السفارة أنها تنسق كل جنواب زيارة عون بالتعاون الوثيق مع رئاسة الجمهورية والبيت الأبيض والخارجية الأمريكية لضمان نجاح اللقاء الثنائي.
2: وكالة رويترز نقلت عن مسؤول في البيت الأبيض تأكيده توجيه الدعوة إلى الرئيس عون لزيارة الولايات المتحدة في 21 تموز.
3: واليوم يتوقع أن يزور السفير الأمريكي ميشيل عيسى عون في بعبدة حاملا إليه الدعوة، إضافة إلى جولة التفاوض الجديدة بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل. كما ينتظر وصول رئيس لجنة التنسيق العسكرية الجنرال جوزيف كليرفيلد للبحث في البدء بتنفيذ المناطق التجريبية المنصوص عليها في صيغة الإطار الموقعة في واشنطن بين بيروت وتل أبيب.
2: ومع كشف السفير الإسرائيلي حي لايتر بعد الخارجية الإيطالية عن أن روما ستستضيف جولة جديدة من المفاوضات في 14 والخامس عشر من الحالي، والانسحاب إسرائيليا قبل نزع سلاح حزب الله وسيكون تدريجيا ويرتبط بالأداء، أي كل ما تقدم أو كل ما يقوم به الجيش اللبناني في نزع السلاح توسعت الانسحابات الإسرائيلية، أعلن رئيس الدبلوماسية الإسرائيلية جدعون ساعر بدوره في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الألماني في القدس أن الجولة المقبلة من المحادثات مع لبنان ستعقد في روما الأسبوع المقبل من دون تحديد أي تاريخ.
3: وفيما حمل الوزير الألماني حزب الله مسؤولية كل المشاكل في لبنان مشيرا إلى وجوب تحليه بالعزم لبسط سلطته وضمان عدم وجود أي سيطرة للحزب في جنوبه وضمان ألا تتعرض إسرائيل خصوصا لأي مخاطر انطلاقا من الأراضي اللبنانية. رحب وزير الخارجية الإيطالي ترحيبا حارا بالإعلان في عاصمة بلاده، معتبرا أن اختيار العاصمة الإيطالية يعكس دور بلاده في دعم الحوار والاستقرار واستعدادها للمساهمة في مسار السلام بين الطرفين.
2: وستخصص جولة روما لمراقبة مدى التعاون الإسرائيلي في دفع اتفاق الإطار قدما، فيما أكد الرئيس عون أنه لن يقبل تحت أي ظرف أن يفاوض أحد عن لبنان، لأن سيادة لبنان تفترض بالدرجة الأولى استقلالية قرار السلطة السياسية.
3: وفي إشارة واضحة إلى حزب الله قال: للأسف هناك اليوم فريق في لبنان خياراته تختلف عن خيارات غالبية اللبنانيين وهو خاضع للتأثير الإيراني عليه ويعمل ليكون بديلا من الدولة ويفاوض باسمها.
2: أضاف رئيس الجمهورية أن الهدف من المفاوضات هو الوصول إلى إنهاء حال العداء مع إسرائيل من خلال اتفاقية أمنية ولا شيء آخر، مؤكدا وجود دعم أمريكي قوي وتأييدا أوروبيا وعربيا للخطوة اللبنانية إلى نتائجها لما فيه مصلحة لبنان، وأن قطار الدولة أقلع وقرار حصية السلاح سينفذ ولا بديل من قيام الدولة لتحقيق مصلحة جميع اللبنانيين.
3: ومن السرايا، حيث جدد رئيس الحكومة نواف سلامة التشديد على ضرورة تثبيت وقف النار والمباشرة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية في أسرع وقت.
2: وإلى طهران، فقد قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن الولايات المتحدة انتهكت مذكرة التفاهم عبر شن هجمات على جنوب إيران، إضافة إلى استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان. أضاف أن عهد الترهيب والابتزاز ولا وهو لا يؤدي إلى أي نتيجة ولن نستسلم.
3: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وفي خلال استقباله نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب والوفد المرافق، لفت إلى أن المفاوضات مع الأمريكيين لن تستأنف ما لم يتم تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم المتعلقة بلبنان، مشددا على أنه لن يكون هناك اتفاق نهائي ما لم تنسحب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.
2: ميدانيا، شنت القوات الإسرائيلية فجرا غارات على أطراف النبطي الفوقة وبلدة بيت حون، وألقى جيشها قنابل مضيئة على مرتفعات علي الطاهر، وطال قصف مدفعي بلدة النبطي الفوقة في وقت أفيد عن تفجير في بلدة داي السريان، حيث سجل أمس تفجير سابق.
3: واستهدف أمس أيضا محيط بلدة النبطي الفوقة لجهة بلدة ميفدون بقذيفتين مدفعيتين، وألقت مسيرة 4 قنابل صوتية على بلدة حدثة، كما تعرضت بلدة بيت يحون لقصف مدفعي بتزامن مع تفجير نفذه الجيش الإسرائيلي في بلدة كونين قضاء بنت جبيل.
2: وفي سياق منفصل، يبدأ الجيش الإسرائيلي صباحا تمرينا عسكريا في هضبة الجولان، مشيرا إلى أنه ستشهد المنطقة في خلاله حركة نشطة لقوات الأمن والمركبات، وسيسمع دوي انفجارات في المنطقة. أضاف في بيان أنه لا يوجد أي خشية من وقوع حدث أمني، أما في حال وقوع حدث حقيقي فسيتم إبلاغ السكان من قبل قوات الأمن.
1: عين على العالم.
3: بعد سماع دوي سلسلة انفجارات منتصف الليل الماضية في مدن ومناطق في جنوب إيران بينها سيريك وجزيرة قشم وبندر عباس، دوت قرابة 4 فجرا انفجارات جديدة في جزر خارج وقشم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات على إيران بهدف فرض ثمن باهظ على سدافة طهران سفنا تجارية تقل مدنيين في مضيق هرمز.
2: وشرحت سنتكم أن الهجمات الإيرانية استهدفت 3 سفن تجارية كانت تعبر المضيق، ووصفت تلك الهجمات بأنها غير مبررة وخطيرة وتمثل انتهاكا واضحا لوقف النار.
3: وفصلت سنتكم الرد باستهداف أكثر من 80 موقعا بذخائر دقيقة وأكثر من 60 زورقا صغيرا تابعة للحرس الثوري داخل المضيق وقربه إلى أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية وشبكات القيادة ومواقع الرادار الساحلية وقدرات الصواريخ المضادة لسفن، مؤكدة أن القوات الأمريكية تبقى متموضعة ومستعدة لمحاسبة إيران في حال عدم الالتزام بالاتفاق أو عدم الامتثال لبنوده.
2: ونسبت صحيفة وول ستريت جورنال إلى مسؤولين أمريكيين أن السفن الحربية الأمريكية لا تزال في حال تأهب لإعادة فرض حصار على الموانئ الإيرانية إذا قرر ترامب ذلك.
3: من جانبه، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الأهداف في إيران شملت مواقع صواريخ كروز مضادة للسفن وأخرى لإطلاق المسيرات ومنشآت موانئ، إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية وصواريخ أرض جو. أضاف أن ترامب وافق على خطة توجيه الضربة وأصدر أمرا بتنفيذها أثناء تواجده في تركيا لحضور قمة الناتو.
2: أكسيوس ذكر كذلك أن الضربات الأمريكية كانت أقوى 4 إلى 5 أضعاف من الهجمات السابقة التي وقعت قبل نحو 10 أيام، كما اتسمت بنطاق أوسع وقوة نارية أكبر، في حين قال مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن ترامب يعتزم شن هجوم مجددا ونحن مستعدون تماما.
3: وعلى وقع إعلان القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران أن قواتها المسلحة ستوجه ردا وصفته بالساحق على الهجمات الأمريكية، قال ما يعرف بمقر خاتم الأنبياء الإيراني: لن نسمح للولايات المتحدة بالتدخل في شؤون مضيق هرمز أو إدارته، معتبرا أن الممر الآمن الوحيد لعبور السفن التجارية وناقلات النفط في هرمز هو المسار الذي تحدده إيران.
2: ولاحقا قال المتحدث باسم الحرس الثوري أن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء محافظة بوشهر جنوبي إيران.
3: وصباحا دوت صافرات الأنذار في الكويت وتصدت الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، كما تعاملت البحرين مع صواريخ كانت تستهدف قواعد أمريكية في المملكة وتحديدا قاعدة عيسى.
2: وكان التلفزيون الإيراني قال أن غالبية الغارات استهدفت مناطق غير سكنية في جنوب البلاد، وأن مقذوفات أصابت الرصيف البحري التجاري في سيريك ورصيف الصيد في قرية زيارات، إضافة إلى إصابة رصيف تجاري وآخر للصيد في مدينة سيريك أيضا. كما أشار إلى أن الهجمات استهدفت المنطقة التي توجد فيها أبراج الاتصالات في محافظة هرمزغان.
3: وكالة فارس كشفت لاحقا عن أن حصيلة الانفجارات ارتفعت إلى 10 في سيريك و4 في قرية ميسين الواقعة في جزيرة قشم.

0: مصالحها وأمنها القومي.
1: على صعيد آخر، أدانت الخارجية الإيرانية إلغاء واشنطن التعليق المؤقت للعقوبات على النفط الإيراني في انتهاك صارخ للبند العاشر من مذكرة التفاهم وفق بيان أصدرته.
0: وفي السياق، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن الهجمات تمثل انتهاكا للبندين الأول والثاني من مذكرة التفاهم.
1: وكانت إيران استهدفت 3 ناقلات في هرمز، بينها ناقلة غاز قطرية وأخرى سعودية.
0: الخارجية القطرية استدعت نائب السفير الإيراني في الدوحة وسلمته مذكرة احتجاج على استهداف الناقلة القطرية. في المقابل، أسفت الخارجية الإيرانية لاتهامات قطر في شأن حادث مزعوم استهدفت سفينة تابعة لها في مضيق هرمز، معتبرة أن هذه الاتهامات تتعارض مع مبدأ حسن الجوار وغير مقبولة وفق تعبيرها.
1: ومباشرة عقب أعلان الولايات المتحدة بدأت تنفيذ الضربات، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 6% إلى نحو 76.5 دولارا للبرميل.
0: وفي أنقرة، حيث تعقد قمة حلف الشمال الأطلسي يومها الثاني من المحادثات، في وقت يزور اليوم وزير الحرب الأمريكي بيت هيجزيت إسرائيل للبحث في تطورات المنطقة.
2: أخبار الرياضة.
1: تأهلت سويسرا لربع نهائي كأس العالم 2026 بعد الفوز على كولومبيا بركلات الترجيح 4-3 من بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي 0-0.
0: أما مواجهات الدور الربع نهائي فرح تكون على الشكل الآتي: بكرة بين فرنسا والمغرب، الجمعة بين إسبانيا وبلجيكا، الأحد بين النرويج وإنجلترا، وبين الأرجنتين وسويسرا.
2: بعيدا من السياسة،
1: وصلت رسائل SMS إلى بعض اللبنانيين على هواتفهم تشجع على الدخول إلى لقاء زوم مع إسرائيل تحت عنوان محادثات سلام.
0: سمع فجر إطلاق نار في الضاحية الجنوبية لبيروت جراء إشكال في منطقة بئر العبد.
1: في سوريا، وقع عدد من الضحايا والإصابات جراء تعرض حافلة نقل معتمرين من لبنان لحادث سير قرب جسر خربة غزالي على أوتوستراد درعا، وبحسب المعطيات الأولية فقد نتج عن الحادث سقوط 3 قتلى وإصابة 18 على الأقل.
0: إلى الصين، حيث قتل 21 شخصا بانهيار أرضي في شمال غرب البلاد.
2: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: طقس صيفي معتاد بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل ودرجات حرارة ضمن المعدلات الموسمية. اليوم طقس قليل الغيوم لا غائم جزئيا مع ضباب كثيف على الجبال، ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة على الساحل. بكرة كمان قليل الغيوم لا غائم جزئيا مع ضباب على الجبال وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة بالداخل وعلى المرتفعات. الجمعة قليل الغيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة. أما السبت فطقس قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة يلي بتصير فوق معادلاتها الموسمية، بتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، الأمر يلي بيزيد الشعور بالحر.
0: في الختام، تذكير بعناوين الجولة الصباحية الأولى: واشنطن عون في البيت الأبيض في 21 تموز. بعد استهدافها سفنا في هرمز، واشنطن تضرب جنوب إيران والأخيرة تعتدي على الكويت والبحرين. قتلى وجرحى في حافلة تقل معتمرين من لبنان على أوتوستراد درعا. وكان في الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز وأحوال الطقس وضوء على الطرق على الرياضة بالأحرى. أخرج النشرة مارك البيطار. نلتقي مجددا في 7:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: البداية مع عناوين النهار. محطتان لمسار اتفاق الإطار وهجوم جنبلاطي. رسائل نارية لزيارة ماكرون لدمشق. مصرف لبنان يستعد لتنظيم العملات المشفرة. 20 مليون طفل يستخدمون الذكاء الاصطناعي، هل العالم مستعد لحمايتهم؟ من أسرار النهار نقرأ: توقف مراقبون عند قول أحد مشايخ مدينة طرابلس في خلال استقبال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أهلا بكم في طرابلس الشام. وأيضا من أسرار النهار: يستمر البحث في إيجاد مخارج للمتعاقدين مع هيئة أوجيرو في ظل الحاجة إليهم وعدم جواز استمرارهم في العمل بعد قرار مجلس شورى الدولة الذي قد يؤدي تطبيقه إلى إنهاء خدمات نحو 500 موظف. من عناوين نداء الوطن: عون في هجمة مرتدة، قرار حصرية السلاح سينفذ. من أسرار نداء الوطن: نصحت جهات رئيس مجلس النواب نبيه بري العمل على تأجيل أي زيارة لمسؤول إيراني إلى لبنان في المرحلة الراهنة. لوحظ أن الأعضاء المحسوبين على الرئيس بري في قطاعات اقتصادية يشاركون في الزيارات إلى القصر الجمهوري لدعم مواقف الرئيس عون، على عكس الأعضاء المحسوبين على حزب الله والذين يقاطعون هذه الزيارات. من عناوين نداء الوطن إلى عناوين الجمهورية: عيسى ينقل اليوم موعدي الزيارة والجولة. قمة حامية للناتو على نار انتقادات ترامب. من أسرار الجمهورية: كشف دبلوماسي غربي أن فريقا عسكريا يمثل دولة وسيطة ينكب على تحضير آلية تنفيذية لملحق أمني في القريب العاجل. من الجمهورية إلى الشرق: مشكلة لبنان أن الحزب يتلقى أوامره من إيران. عون: لن نخضع للتأثير الإيراني وجولة المفاوضات الجديدة في روما. ماذا جاء في الديار؟ المفاوضات الثلاثية إلى روما وعون إلى واشنطن. لبنان حاضر بين ماكرون والشارع وفي كواليس قمة الناتو. فرنسا تفتح بوابة دمشق والقرار يبقى رهنا بالتوازنات الدولية. من الديار إلى الأخبار، وجاء فيها التشيع المليوني ينتقل إلى العراق، عودة التوتر الأمريكي الإيراني. هل يفعلها عون ويرفض جلسة روما؟ المقاومة تقترب من مرحلة شطب ما قبل 2 أذار 2026، هل تعود الحرب الواسعة؟ المناطق التجريبية، إعادة هندسة للاحتلال. من الأخبار إلى اللواء، استنفار لبناني لأسبوع الاستحقاقات من زيارة واشنطن إلى محادثات روما. الدبلوماسية ووحدة القرار، طريق الدولة إلى الاستقرار. وجاء في أسرار اللواء، يمتلك متابعون لحركة الاعتراض داخل تيار سياسي عريض معلومات عن تحول الامتعاض إلى استقالات جماعية. والآن إلى أبرز ما تناولته الصحف العربية من عناوين، ونبدأ مع الأنباء الكويتية. منظمة العمل الدولية تحذر من تبعات الحرب، متوسط دخل العمل انخفض 40.4%. عون: لا نقبل أن يفاوض أحد عن لبنان، ويجب أن نبدأ تنفيذ صيغة الإطار. الرأي الكويتي عنونت: لبنان في عين حرب المسارات والمناطق التجريبية على السكة. إسرائيل لا تعتزم إقامة مواقع عسكرية دائمة بعمق الحزام الأمني في لبنان. وإلى الجريدة الكويتية التي عنونت إسرائيل تتمسك بالسيطرة على علي الطاهر جنوب لبنان. ونختم مع عنوان من شرق الأوسط: واشنطن تشن ضربات قوية على إيران وطهران للرد بشكل حاسم. إذن هذه كانت جولة على الصحف المحلية والعربية، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: صباح الخير من لبنان الحر. خبر السابعة والربع.
1: أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن أن البيت الأبيض وجه دعوة رسمية لرئيس الجمهورية جوزيف هون لزيارة واشنطن ولقاء الرئيس دونالد ترامب في 21 من الحالي، مضيفة في بيان أن الدعوة تعكس الشراكة المستمرة بين لبنان والولايات المتحدة وتوفر فرصة للزعيمين لمناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك بما في ذلك العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي واستمرار الدعم الأمريكي لسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضي هو مؤسسات الدولة. وأشار بيان السفارة اللبنانية إلى أن هذه الزيارة تأتي عقب فترة مكثفة من الانخراط الدبلوماسي الذي طلعت به سفارة لبنان في واشنطن بالتنسيق الوثيق مع رئاسة الجمهورية اللبنانية وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، موضحا أنه في خلال هذه العملية عملت السفارة على تعزيز الحوار الثنائي رفيع المستوى وتسهيل الترتيبات التي أفضت إلى هذه الزيارة الرسمية. وأكدت السفارة أنها تنسق كل جوانب زيارة عون بالتعاون الوثيق مع رئاسة الجمهورية والبيت الأبيض والخارجية الأمريكية لضمان نجاح اللقاء الثنائي. وكالة رويترز نقلت عن مسؤول في البيت الأبيض تأكيده توجه الدعوة إلى الرئيس عون لزيارة الولايات المتحدة في 21 تموز.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

برجاك اليوم على لبنان الحر. تحية طيبة من لبنان الحر لكل المستمعين. خلينا نبلش فورا مع الأبراج، والبداية مثل العادة مع برج الحمل. عزيزي الحمل، اليوم يوم كتير مميز بالنسبة لك، رح تتلقى فيه اتصالات كتيرة، رسائل مهمة، ورسائل على صعيد الحب، رسائل على صعيد العمل. مهنيا رح يكون في عندك اتصال رح يغير لك اسلوب حياتك كله بالشغل، ما تتردد انك تستغل الفرص. اما عاطفيا الاجواء كتير مناسبة للتقارب. برج الثور، هدوءك بيمنحك القدرة على معالجة أي موقف بحكمة، لقاء عائلي أو اجتماعي بيضيف جرعة من الفرح لإلك. برج الجوزاء، بتستعيد نشاطك بعد بداية أسبوع مزدحمة بالعمل، بتبين مرونتك. وعلى الصعيد العاطفي أنت رح تتلقى رسالة بتدخلك الفرح لقلبك. برج السرطان، بتنجح بتجاوز أمر كان عم بيقلقك، ما تحمل هم كل التفاصيل لأنه بعض الأمور ممكن تنحل بدون جهد. برج الأسد، بتتقدم بثبات صوب هدفك وممكن تتلقى إشادة أنت بتستحقها. برج العذراء، يوم مناسب لحتى ترتب الملفات المالية وحتى الإدارية، واليوم في حدا رح يطلب منك نصيحة بيوثق فيك كتير كتير، ما تتردد إنك تعطيه. برج الميزان، ابتسامتك بتفتح لك البواب اليوم، خلي تعاون جديد يبلش بحياتك فما تسكر هيدا الباب. عاطفيا حاول انك تعبر عن مشاعرك بوضوح. نتابع مع برج العقرب، ما تخلي الماضي يسرق منك متعة الحاضر، فرصة جيدة اليوم لتصحح خطأ أو لحتى تبلش صفحة جديدة. برج القوس، حماسك بيشجع الناس يلي هني حولك، وممكن إنه تخوض تجربة كتير مختلفة بتضيف لك خبرة جديدة، والمساء رح يحمل لك أجواء كتير مميزة. برج الجدي، بتنهي مهمة وكتير صعبة وبتشعر بالارتياح. عاطفيا شريكك بيقدر اهتمامك، أما اجتماعيا فأنت رح تستمتع بلقاء خفيف ونظيف. برج الدلو، في حدا اليوم رح يجيب لك عرض أو فكرة تستحق الدراسة فما تتردد إنك تشوفها، وما تتسرع بالرفض أو بالقبول، خذ وقتك بالتفكير. أخيراً مع برج الحوت، إبداعك بيبرز اليوم بشكل كتير واضح، استثمروا بالعمل أو بالهواية، وعاطفياً رح تشعر بأنه الأمور بتتجه صوب الأفضل. برجك اليوم على لبنان الحر.

0: مشوي مش مقلي، الأزي صحة ولذة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، طاووق الكيلو ب $5.40، زبدة لورباك 200 جرام ب $2.20.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الجولة الصباحية الثانية. عناوين الجولة: بدعوة رسمية عون يلتقي ترامب في 21 تموز. القمة تناقش الأمن الإقليمي واستمرار الدعم الأمريكي لسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه ومؤسسات الدولة. سانكوم تضرب أكثر من 80 هدفا إيرانيا، والحرس الثوري يتحدث عن تدمير 85 منشأة عسكرية أمريكية في البحرين والكويت. قليباف: أمريكا انتهكت تفاهم إسلام أباد بالهجمات على جنوب إيران واستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان. قتلى وجرحى في حافلة تقل معتمرين من لبنان على أوتوستراد درعا. وفي الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز، أحوال الطرقات وضوء على الرياضة.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
1: التفاصيل من لبنان الحر مع سيمونة حتشيتي وطوني نصار. وجهت واشنطن دعوة رسمية لرئيس الجمهورية لزيارة البيت الأبيض ولقاء الرئيس الأمريكي في 21 من الحالي، عقب جولة سادسة من التفاوض اللبناني الإسرائيلي المباشر برعاية أمريكية في روما الأسبوع المقبل مبدئيا، ما يؤكد مجددا أن لبنان لا يقبل تحت أي ظرف أن يفاوض أحد عنه، لأن سيادته تفترض بالدرجة الأولى استقلالية قرار السلطة السياسية، على ما أكد الرئيس جوزيف عون في رد مباشر على كل المحاولات الإيرانية لإبقاء الملف اللبناني تحت سلطة طهران والمساوم عليه في تفاوضها مع إدارة ترامب واتفاق إسلام أباد الذي تشوبه شوائب كثيرة واتهامات متبادلة بعرقلة تنفيذه. وهذا الاتفاق الهش يترنح بالاعتداءات الإيرانية المتكررة على السفن في مضيق هرمز والرد عليها أمريكيا بضربات متتالية آخرها فجرا طاولت مواقع حساسة في إيران التي ردت باستهداف الكويت والبحرين، على أن نفصل التطورات على المحور الإيراني في سياق النشرة.
2: فقد أعلنت السفارة اللبنانية في العاصمة الأمريكية أن البيت الأبيض وجه دعوة رسمية لرئيس الجمهورية جوزيف عون لزيارة واشنطن ولقاء الرئيس دونالد ترامب في 21 من الحالي، مضيفة في بيان أن الدعوة تعكس الشراكة المستمرة بين لبنان والولايات المتحدة وتوفر فرصة للزعيمين لمناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك بما في ذلك العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي واستمرار الدعم الأمريكي لسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه ومؤسسات الدولة.
1: وأشار بيان السفارة اللبنانية إلى أن هذه الزيارة تأتي عقب فترة مكثفة من الانخراط الدبلوماسي الذي اطلعت به سفارة لبنان في واشنطن بالتنسيق الوثيق مع رئاسة الجمهورية اللبنانية وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، موضحا أنه في خلال هذه العملية عملت السفارة على تعزيز الحوار الثنائي رفيع المستوى وتسهيل الترتيبات التي أفضت إلى هذه الزيارة الرسمية.
2: وأكدت السفارة أنها تنسق كل جوانب زيارة عون بالتعاون الوثيق مع رئاسة الجمهورية والبيت الأبيض والخارجية الأمريكية لضمان نجاح اللقاء الثنائي.
1: وكالة رويترز نقلت عن مسؤول في البيت الأبيض تأكيده توجيه الدعوة إلى الرئيس عون لزيارة الولايات المتحدة في 21 تموز.
2: واليوم يتوقع أن يزور السفير الأمريكي ميشيل عيسى عون في بعبدة حاملا إليه الدعوة، إضافة إلى جولة التفاوض الجديدة بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل. كما ينتظر وصول رئيس لجنة التنسيق العسكرية الجنرال جوزيف كليرفيلد للبحث في البدء بتنفيذ المناطق التجريبية المنصوص عليها في صياغة إطار الموقعة في واشنطن بين بيروت وتل أبيب.
1: ومع كشف السفير الإسرائيلي حائل لايتر بعد الخارجية الإيطالية عن أن روما ستستضيف جولة جديدة من المفاوضات في 14 و15 من الحالي، وأن انسحاب إسرائيليا قبل نزع سلاح حزب الله وسيكون تدريجيا ويرتبط بالأداء، أي أنه كلما تقدم الجيش اللبناني في نزع السلاح توسعت الانسحابات الإسرائيلية، أعلن رئيس الدبلوماسية الإسرائيلية جدعون ساعر بدوره في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الألماني في القدس أن الجولة المقبلة من المحادثات مع لبنان ستعقد في روما الأسبوع المقبل من دون تحديد أي تاريخ.
2: وفيما حمل الوزير الألماني حزب الله مسؤولية كل المشاكل في لبنان، مشيرا إلى وجوب تحليه بالعزم لبسط سلطته وضمان عدم وجود أي سيطرة للحزب في جنوبه وضمان ألا تتعرض إسرائيل خصوصا لأي مخاطر انطلاق من الأراضي اللبنانية، رحب وزير الخارجية الإيطالي ترحيبا حارا بالأعلان في عاصمة بلاده، معتبرا أن اختبار العاصمة الإيطالية يعكس دور بلاده في دعم الحوار والاستقرار واستعدادها للمساهمة في مسار السلام بين الأطراف.
1: وستخصص جولة روما لمراقبة مدى التعاون الإسرائيلي في دفع اتفاق الإطار قدما، فيما أكد الرئيس عون أنه لن يقبل تحت أي ظرف أن يفاوض أحد عن لبنان، لأن سيادته تفترض بالدرجة الأولى استقلالية قرار السلطة السياسية.
2: وفي إشارة واضحة إلى حزب الله قال: للأسف هناك اليوم فريق في لبنان خياراته تختلف عن خيارات غالبية اللبنانيين، وهو خاضع للتأثير الإيراني عليه ويعمل ليكون بديلا من الدولة ويفاوض باسمها.
1: أضاف رئيس الجمهورية أن الهدف من المفاوضات هو الوصول إلى إنهاء حال العداء مع إسرائيل من خلال اتفاقية أمريكية ولا شيء آخر، أو اتفاقية أمنية ولا شيء آخر، مؤكدا وجود دعم أمريكي قوي وتأييد أوروبي وعربي للخطوة اللبنانية ونتائجها لما فيه مصلحة لبنان، وأن قطار الدولة أقلع وقرار حصرية السلاح سينفذ ولا بديل من قيام الدولة لتحقيق مصلحة جميع اللبنانيين.
2: ومن السرايا حيث جدد رئيس الحكومة نواف سلامة التشديد على ضرورة تثبيت وقف النار والمباشرة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية في أسرع وقت.
1: وإلى طهران، فقد قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الولايات المتحدة انتهكت مذكرة التفاهم عبر شن هجمات على جنوب إيران، إضافة إلى استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان. أضاف أن عهد الترهيب والابتزاز ولى وهو لا يؤدي إلى أي نتيجة ولن نستسلم.
2: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وفي خلال استقباله نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب والوفد المرافق، لفت إلى أن المفاوضات مع الأمريكيين لن تستأنف ما لم يتم تنفيذ البند الأول من مذاكرة التفاهم المتعلق بلبنان، مشددا على أنه لن يكون هناك اتفاق نهائي ما لم تنسحب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.
1: ميدانيا، أكد الجيش الإسرائيلي صباحا مقتل عنصر من حزب الله أمس بعد اشتباك من مسافة صفر في أحد المباني في مدينة بنت جبيل. وفجرا شنت القوات الإسرائيلية غارات على أطراف النبطي الفوق وبلدة بيت حون، وألقى جيشها قنابل مضيئة على مرتفعات علي الطاهر، وطال قصف مدفعي بلدة النبطي الفوق، في وقت أفيد عن تفجير في بلدة دير سريان حيث سجل أمس تفجير سابق.
2: واستهدف أمس أيضا محيط بلدة النبطي الفوق لجهة بلدة ميفدون بقذيفتين مدفعيتين، وألقت مسيرة 4 قنابل صوتية على بلدة حدثة، كما تعرضت بلدة بيت يحون لقصف مدفعي بالتزامن مع تفجير نفذه الجيش الإسرائيلي في بلدة كونين قضاء بنت جبيل.
1: وفي سياق منفصل، بدأ الجيش الإسرائيلي صباحا تمرينا عسكريا في هضبة الجولان، مشيرا إلى أنه ستشهد المنطقة في خلاله حركة نشطة لقوات الأمن والمركبات، ويسمع دوي انفجارات في المنطقة. أضاف في بيان أنه لا يوجد أي خشية من وقوع حدث أمني، أما في حال وقوع حدث حقيقي فسيتم إبلاغ السكان من قبل قوات الأمن.
3: عين على العالم.
2: بعد سماع دوي سلسلة انفجارات منتصف الليلة الماضية في مدن ومناطق في جنوب إيران بينها سيريك وجزيرة قشم وبندر عباس، دوت قرابة 4 فجرا انفجارات جديدة في جزر خارك خرج وقشم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنفيذ ضربات على إيران بهدف فرض ثمن باهظ على السد في طهران سفن تجارية تقل مدنيين في مضيق هرمز.
1: وشرحت أن الهجمات الإيرانية استهدفت 3 سفن تجارية كانت تعبر المضيق، ووصفت تلك الهجمات بأنها غير مبررة وخطيرة وتمثل انتهاكا واضحا لوقف النار.
2: وفضلت سنتكوم الرد باستهداف أكثر من 80 موقعا بذخائر دقيقة وأكثر من 60 زورقا صغيرا تابعة للحرس الثوري داخل المضيق وقربه إلى أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية وشبكات القيادة ومواقع الرادار الساحلية وقدرات الصواريخ المضادة للسفن، مؤكدة أن القوات الأمريكية تبقى متموضعة ومستعدة لمحاسبة إيران في حال عدم الالتزام بالاتفاق أو عدم الامتثال لبنوده.
1: ونسبت صحيفة وول ستريت جورنال إلى مسؤولين أمريكيين أن السفن الحربية الأمريكية لا تزال في حال تأهب لإعادة فرض حصار على الموانئ الإيرانية إذا قرر الرئيس ترامب ذلك.
2: من جانبه نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الأهداف في إيران شملت مواقع صواريخ كروز مضادة للسفن وأخرى لإطلاق مسيرات ومنشأت موانئ، إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي والمراقبة السحلية والصواريخ أرض جو. أضاف أن ترامب وافق على خطة توجيه الضربة وأصدر أمرا بتنفيذها أثناء وجوده في تركيا لحضور قمة الناتو.
1: أكسيوس ذكر كذلك أن الضربات الأمريكية كانت أقوى بأربعة إلى خمسة أضعاف من الهجمات السابقة التي وقعت قبل نحو 10 أيام، كما اتسمت بنطاق واسع وقوة نارية أكبر، في حين قال مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن ترامب يعتزم شن هجوم مجددا ونحن مستعدون تماما.
2: وعلى وقع إعلان القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران أن قواتها المسلحة ستوجه ردا وصفته بالساحق على الهجمات الأمريكية، قال ما يعرف بمقر خاتم الأنبياء الإيراني: لن نسمح للولايات المتحدة بالتدخل في شؤون مضيق هرمز أو إدارته، معتبرا أن الممر الآمن الوحيد لعبور السفن التجارية وناقلات النفط في هرمز هو المسار الذي تحدده إيران.
1: ولاحقا قال المتحدث باسم الحرس الثوري إن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء محافظة بوشهر جنوب إيران، وتحدث عن تدميره بالصواريخ والمسيرات 85 منشأة عسكرية أمريكية في مقر الأسطول الخامس في البحرين وقاعدة علي السالم في الكويت، واصفا الجيش الأمريكي بالإرهابي، واتهمه بانتهاك مذكرة التفاهم عبر شنه غارات على قواعد ساحلية ومواقع مدنية في هرمزغان ومشهر.
2: صافرات الإنذار كانت دوت في الكويت التي أعلنت تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، كما تعاملت البحرين مع صواريخ كانت تستهدف قواعد أمريكية في المملكة.
1: وبحسب التلفزيون الإيراني فإن غالبية الغارات استهدفت مناطق غير عسكرية في جنوب البلاد، وأن مقذوفات أصابت الرصيف البحري التجاري في سيريك ورصيف الصيد في قرية زيارت، إضافة إلى إصابة رصيف تجاري وآخر للصيد في مدينة سيريك أيضا، كما أشار إلى أن الهجمات استهدفت المنطقة التي توجد فيها أبراج للاتصالات في محافظة هرمزغان.
2: وكالة فارس كشفت لاحقا عن أن حصيلة الانفجارات ارتفعت إلى 10 في سيريك و4 في قرية ميسين الواقعة في جزيرة قشم.
1: الخارجية الإيرانية أشارت إلى أن الولايات المتحدة انتهكت مرارا مذكرة التفاهم بين البلدين، وجهت تحذيرا جادا في شأن عواقب خرقها الاتفاق، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات حاسمة لحماية مصالحها وأمنها القومي.
2: على صعيد آخر، أدانت الخارجية الإيرانية إلغاء واشنطن التعليق المؤقت للعقوبات على النفط الإيراني في انتهاك صارخ للبند 10 من مذكرة التفاهم وفق بيان أصدرته.
1: وفي السياق قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن الهجمات تمثل انتهاكا للبلدين الأول أو للبندين الأول والثاني من مذكرة التفاهم.
2: وكانت إيران استهدفت 3 ناقلات في هرمز، بينها ناقلة غاز قطرية وأخرى سعودية.
1: الخارجية القطرية استدعت نائب السفير الإيراني في الدوحة وسلمته مذكرة احتجاج على استهداف الناقلة القطرية. في المقابل أسفت الخارجية الإيرانية لاتهامات الدوحة في شأن حادث مزعوم استهدفت سفينة تابعة لها في مضيق هرمز، معتبرة أن هذه الاتهامات تتعارض مع مبدأ حسن الجوار وغير مقبولة وفق تعبيرها.
2: ومباشرة عقب أعلان الولايات المتحدة بدء تنفيذ الضربات، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 6% إلى نحو 76.5 دولار للبرميل.
1: وفي أنقرة تتواصل قمة حلف شمال الأطلسي لليوم الثاني على التوالي، في حين يزور اليوم وزير الحرب الأمريكي بيت هيجزت إسرائيل للبحث في تطورات المنطقة.
3: أخبار الرياضة.
2: تأهلت سويسرا للربع نهائي كأس العالم 2026 بعد الفوز على كولومبيا بركلات الترجيح 4-3 من بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي 0-0.
1: أما مواجهة الدور الربع النهائي فرح تكون على الشكل الآتي: بكرة فرنسا والمغرب، الجمعة بين إسبانيا وبلجيكا، الأحد بين النرويج وإنجلترا، وكمان بين الأرجنتين وسويسرا.
3: بعيدا من السياسة،
2: و وصلت رسائل SMS إلى بعض اللبنانيين على هواتفهم تشجع على الدخول إلى لقاء زوم مع إسرائيل تحت عنوان محادثات سلام.
1: بالفعل سيمونة كمان وصلتني SMS بس أكيد ما فتحت اللينك. سمع فجرا إطلاق نار في الضاحية الجنوبية لبيروت جراء إشكال في منطقة بئر العبد.
2: في سوريا وقع عدد من الضحايا والإصابات جراء تعرض حافلة تقل معتمرين من لبنان لحادث سير قرب جسر خربة غزيري على أوتوستراد درعا. وبحسب المعطيات الأولية فقد نتج عن الحادث سقوط 3 قتلى وإصابات 18 على الأقل.
1: إلى الصين حيث قتل 21 شخصا بانهيار أرضي في شمال غرب البلاد.
3: RLL Road Traffic حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
2: لكل مستمعي لبنان الحر الموجودين على الطرقات في حركة مرور كثيفة على أوتوستراد جوني المسلك الغربي وكثيفة على أوتوستراد دبي باتجاه أم تلياس وصولا لنهر الموت. المدخل الجنوبي حركة المرور كثيفة على أوتوستراد خلد باتجاه أنفاق المطار. المدخل الشرقي في حركة مرور ناشطة من كوي عريا نزولا باتجاه الصياد. أما داخل العاصمة بيروت ففي حركة مرور ناشطة على أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه الكولا.
1: كان في الجولة الصباحية الثانية في دعوة رسمية عون يلتقي ترامب في 21 تموز. القمة تناقش الأمن الإقليمي واستمرار الدعم الأمريكي لسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه ومؤسسات الدولة. سنتكم تضرب أكثر من 80 هدفا إيرانيا والحرس الثوري تحدث عن تدمير 85 منشأة عسكرية أمريكية في البحرين والكويت. خاليباف أمريكا انتهكت تفاهم إسلام أباد بالهجمات على جنوب إيران واستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان. قتلى وجرحى في حافلة تقل معتمرين من لبنان على أوتوستراد درعا. وكان في الجولة عين على العالم إكسترا نيوز أحوال الطرقات وضوء على الرياضة. أخرج النشر مارك البيطار. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير قلت لم كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير عشت كتير وشفت كتير

بفنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح احشق لا رح حب،

0: خبر الثامنة والربع.
1: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنفيذ ضربات على إيران بهدف فرض ثمن باهظ على سدف طهران سفنا تجارية تقل مدنيين في مضيق هرمز. وكانت سمعت سلسلة انفجارات في مدن ومناطق في جنوب إيران بينها سيريك وجزيرة قشم وبندر عباس. وفصلت سنتكوم الرد باستهداف أكثر من 80 موقعا بذخائر دقيقة وأكثر من 60 زورقا صغيرا تابعا للحرس الثوري داخل المضيق وقربه إلى أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية وشبكات القيادة ومواقع الرادار الساحلية وقدرات الصواريخ المضادة للسفن، مؤكدة أن القوات الأمريكية تبقى متواضعة ومستعدة لمحاسبة إيران في حال عدم الالتزام بالاتفاق أو عدم الامتثال لبنوده. في المقابل قال المتحدث باسم الحرس الثوري إن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء محافظة بوشهر جنوب البلاد. وتحدث عن تدمير بالصواريخ والمسيرات 85 منشأة عسكرية أمريكية في مقر الأسطول الخامس في البحرين وقادة علي السالم في الكويت، واصفا الجيش الأمريكي بالإرهابي واتهمه بانتهاك مذكرة التفاهم عبر شنه غارات على قواعد ساحلية ومواقع مدنية في هرمزغان وماشهر.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

خير لكل يلي بيتابعوا برنامجنا وبيسمعوا لبنان الحر يوميا، خصوصا اللي هن صاروا مدمنين على برنامجنا وفينا نعتبرهم من أهل بيتنا وأهلنا. كل يوم نقول إن شاء الله تكون الساعات اللي جاية أهدى من اليوم التاني، ولكن خابط لازق بتولع الدنيا.

عساس يعني كان في اعتداءات إيرانية على سفن بمضيق هرمز، وإذ الأمريكان شعلوها بالليل وردوا الإيرانيين، هلأ مكفين بالردود. هلأ الجيش الإيراني بيقول كل القواعد الأمريكية بالمنطقة رح تكون هدف مشروع لمسيراتنا. حدا سامع باتفاق إسلام أباد ونوهده؟ على كل حال الفقرة السياسية بعد شوي رح تطلع عليكم بكل مواطن سياسي، ونتناول طبعا الشأن اللبناني أهم شيء، وإذا استجد أي طارئ أكيد محلي إقليمي دولي لح نوهده.

طبعا نتناقش مثل ما دايما بقول بروية وهدوء حتى نوصل صوتنا ونوصل المساج تبعنا مطرح ما بدنا وبكل هيك دقة وموضوعية. تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون دعوة رسمية تيزور البيت الأبيض ويلتقي الرئيس دونالد ترامب ب 21 تموز ويناقشوا الأمن الإقليمي واستمرار الدعم الأمريكي لسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه ومؤسسات الدولة مثل ما ورد ببيان للسفارة اللبنانية بواشنطن. وامبارح أكد الرئيس عون أنه ما بيقبل تحت أي ظرف أنه يفاوض حدا عن لبنان لأنه سيادته بتفترض بالدرجة الأولى استقلالية قرار السلطة السياسية. وبإشارة واضحة لحزب الله قال للأسف في اليوم فريق بلبنان خياراته بتختلف عن خيارات غالبية اللبنانية وهو خاضع للتأثير الإيراني عليه وعم يشتغل تيكون بديل من الدولة ويفاوض باسمها. انتبهتوا على الكلمة، عم يشتغل تيكون بديل من الدولة ويفاوض باسمها. بالمقابل بقول لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إنه الولايات المتحدة انتهكت مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران عبر شن هجمات على جنوب إيران الليل الماضي، إضافة هون كمان نقطة مهمة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، يعني كمان بيربطوا الملف اللبناني والإيراني. وبحسب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المفاوضات مع الأمريكيين مش رح تستأنف إذا ما تم تنفيذ البند الأول من مذكرة تفاهم إسلام أباد المتعلقة بلبنان، وشدد على أنه مش رح يكون في اتفاق نهائي إذا ما انسحبت القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. أسئلة كتير منطقية وعملية. السؤال الأول، بشو متسلح الرئيس عون تيروح على البيت الأبيض ويلتقي ترامب؟ وشو برأيكم أهمية لقاء الرجلين وانعكاس الاجتماع على الساحة اللبنانية؟ السؤال رقم 2، هل قادر الحزب وخلفه إيران قادرين ينسفوا أهداف الزيارة؟ السؤال رقم 3، مع إصرار طهران على ربط ملفها بملف لبنان قدي قدرتها على عرقلة اتفاق الإطار يلي بعد ما تنفذ إسرائيليا وكيف؟ وسؤال رقم 4، وأكيد إذا بدكم تزيدوا أسئلة من زيد، شو هي خيارات حزب الله وخيارات باقي اللبنانية ووين بتلتقي ووين بتختلف؟ اتصالاتكم على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-95-9111 مع التذكير انه ما بقرأ ولا رسالة مكتوبة اطلاقا، بدنا بس رسائل صوتية. وبليز ما حدا يتلفن على الواتساب، على الواتساب السيستم بيعمل له بلوك، بس اذا ممكن تبعتوا رسائل صوتية مش اكتر. فإذن بشو متسلح الرئيس عون تيروح على البيت الأبيض ويلتقي ترامب؟ وشو رأيكم أهمية لقاء الرجلين وانعكاس الاجتماع على الساحة اللبنانية؟ هل قادر الحزب ومن وراء إيران قادرين على نصف أهداف الزيارة؟ سؤال رقم 3، مع إصرار طهران على ربط ملفها بملف لبنان قدي قدرتها على عرقلة اتفاق الإطار يلي بعد ما تنفذ إسرائيليا، ما بعدهم عم بيقصفوا ويعملوا، وكيف؟ والسؤال رقم 4، شو هي خيارات حزب الله وخيارات باقي اللبناني؟ لأنه هيك عم بقول الرئيس أنه في فريق لبناني عنده خيارات غير خيارات باقي اللبناني. شو هي خيارات الحزب وخيارات باقي اللبنانيين ووين بتلتقي هاي الخيارات ووين بتختلف؟ أكيد أحبائنا على التليفون ممكن نتناقش أكتر من ما تبعتوا رسائل صوتية معلبة، فأنا بفضل عادة تحكونا، بس يلي ما بيقدر يحكينا معليش بعتولنا رسالة صوتية voice message على 70-95-9-111. يلا

0: خليني اسمع هشام.
1: بونجور استاذ توني.
0: بونجور.
1: الف عافية، معك هشام.
0: اهلا بهشام.
1: الرئيس مسلح بالدستور اللبناني.
0: نعم.
1: ومسلح ب 80% من الشعب اللي واقف مع السلام. بهيدي مسلح الرئيس، لانه اللبناني ما بدهم حروبة بقى، ما بدهم، بدهم سلام. بدنا نخلص من الحروبة ومنا سلام سلام سلام.
0: شكرا لك هشام، ألف أهلا وسهلا فيك. سؤال جدا مهم كمان سألته نقلا عن كلام الرئيس عون، شو هي خيارات الحزب وخيارات اللبنانيين؟ قد ايه ممكن يلتقوا وين ممكن يختلفوا؟ هل ممكن نوصل لخيار واحد يكون لبناني صرف ولا صعبة؟ نبيل.
2: بونجور استاذ طوني، كيفك؟
0: بونجور، اهلين.
2: يعني بدي اجاوب على حد واحد من هالاسئله، انه هل ايران قادره تنسو فيه والحزب قرارات الدوله او شيء من هذا النوع؟ قادره تنسو فيه اذا الدوله بتتراخى، بس اذا الدوله بتجرب تنفذ قراراتها لا ايران ولا حزب الله بيقدر يعمل شيء، لانه بمجرد ما قرار، بمجرد ما الدوله اخذت قرار ونفذته مظبوط مش بالحكي، صدقني كله بينحل، لانه سلاح الحزب الوحيد اللي بيقدر يشيله لا امريكا ولا اسرائيل هي الدوله فيها تشيله اذا بتاخذ قراره بتنفسه. وصار بكذا شغله حوادث، الدوله اخذت قرار ونفذته وشفنا شو صار. يعني مثل ما بقولوا ضربت بيد من حديد، يمكن ولولا مره او مرتين واخذت اللي بدها تاخده. بقى بالنهاية الدولة بس تاخد قرار وتنفسه هي قادرة تعمل كل شيء.
0: أوكي، شكرا لك نبيل، أهلا وسهلا فيك. المشاركة الستاتية ضئيلة جدا. يلا ماري روز.
3: توني يعطيك العافية. بونجور.
0: بونجور.
3: رئيس الجمهورية أخذ دعمه من الداخل. ثلاث أرباع اللبنانية ماشيين بهيدا الخطة، مش عم نعمل شو بدها أمريكا، بس نفس الأراءات اللي متطابقة مسائبة. أمريكا معنا، نحن عنده دعم داخلي ودعم خارجي، منقدر نتحد، بيعرف أنه متحدين، حاطت إيده بإيدنا نحن لنواجه حزب الله وإيران بالمنطقة ككل. وزمن الأول تحول، حزب الله ما بيقدر يعرقيل لحاله، ما بيقدر يخبيط مصالح إيران، ما بتقدر تمشي حزب الله قبلها هي لو شو ما عم تحكي علنا، بس داخليا وضمنيا مصالحها قبل مصالح إيران، قبل مصالح حزب الله.
0: أوكي، شكرا لك ماري روز. بس برضو السؤال، يعني عم تجاوبوا على ربع سؤال، ما عم تقولوا لي قديش أهمية لقاء ترامب عون ب 21 الشهر؟ يعني السفارة اللبنانية وحكيت بدقة والتفاصيل عن اللي رح يطرحوه، فشو رأيكم بأهمية اللقاء هالرجلين وانعكاسه على الساحة اللبنانية؟ هل بيكون إيجابي ولا سلبي، ولا كيف رح يتفسر هاللقاء؟ 09-218-233. في عنا كمان هلا محمد. يلا بسمع محمد.
4: صباح الخير استاذ صوني، يسعد لي صباحك.
0: صباح النور.
4: كيفك؟ الرئيس فخامه، الرئيس مصلح بالاكيد بالوحده الوطنيه واغلبيه الشعب اللبناني، يعني رايح في مصدر قوه، يعني 70، يعني بدي اقول 80% من الشعب اللبناني معه، يعني من ضمنهم يعني نص الطائفه الشيعيه، بدي اقول انه اكيد بدهم يعملوا سلام. واكيد ايران ما بقى يقدر، يعني حزب الله ما بقى، مش تغيرت الايام، يعني حزب مثلا ايران هلا بده مين يعني يسحب فيها لحتى تظبط وضع مع امريكا. هاي امبارح ليك شو عامله فيها بالخليج، يعني ما يسحب فيها الارض. وحزب الله ما بقى يطلع بايده يعمل شيء، لا ما صعبه. بس انا يعني سوري معلش شوي عن خارج الموضوع، يعني انا عم بتفاجئ والله العظيم بالوزير وديك شمبلاط.
0: رح اوقف الرساله هون، لانه ما فيك تقول لي انا بطلع عن خارج الموضوع بحكي عن وليد جملات هيك، كانه ما دخلنا هلا بموضوع وليد جملات، يعني منه فايت مواقف وليد جملات بحلقتنا لليوم. ما فيك تفوت هيك خبط لزق، ما تاخذني يا محمد. اوكي، مش سوري وتكفي. يلا الو.
5: الو، صباح الخير ستوني.
0: صباح النور، اهلين.
5: غسان الحلبي من القصير حصبيا.
0: غسان كيفك؟ بس وطي لي هالراديو حدك بليز غسان.
5: طفيته من الراديو.
0: اوكي، قرب تمك اذا بتريد، بس على التليفون.
5: ايه على التليفون طافي الراديو انا بالسياره التليفون. هلا هيدا اللي استنتوني بعتقد انه نتائج الداخلية كلها سلبيه ما في شيء ايجابي
0: بلقاء ترامب عون.
5: نعم وانا بس بدي اسال الدوله اللبنانيه اذا فيها تعمل احصاء او تعمل استفتاء عند الشعب اللبناني مين موافق ومين لا. فبيطلع بعض الشباب بنظره 80% و70%.
0: نعم
5: بعتقد انا اكثرية الشعب اللبناني خيارها ضد اسرائيل وضد الاتفاق مع امريكا واسرائيل. تحياتي للجميع.
0: يعني خيار الشعب اللبناني برايك بمجمله مع المقاومة.
5: انا اتمنى من الدولة ان تعمل استفتاء.
0: هلا ما رح تعمل استفتاء لان ما في عنا بتعرف استفتاء شفاف. بتعرف وضع
5: برأيي سلبي أكثر ما هو إيجابي.
0: يعني هلأ برأيك الشعب اللبناني كله سوا أو بمجمله مع المقاومة وخيار المقاومة؟
5: لا مقسوم. لا أكيد مقسوم. أكيد مقسوم.
0: بس عم بحكي بمجمله.
5: لا مقسوم نص. مقسوم انقسام حاد نصين.
0: 50-50 نص يعني.
5: نصين يعني أكيد مقسوم. ما في إجماع لا على طيب. على الاتفاق ولا على المقاومة وهذا شيء واضح.
0: شو هي خيارات الحزب وخيارات باقي اللبنانيين؟ وين بيلتقوا وين بيختلفوا؟
5: أنا مني مع الحزب بس أنا أتمنى أن ما ننتقل لفتنة داخلية.
0: لا طيب ما اختلفنا. لحظة ما عم بحكي على الفتنة. ما بدنا نروج لهالموضوع. بس خليني أسأل السؤال. ألو
5: تفضل.
0: فيني اسالك السؤال يعني ما بدنا نعمل مثل ابو ملحم ونكون عم نحكي كلام هيك طباوي.
5: تفضل.
0: عم نقول شو هي خيارات الحزب وشو هي خيارات باقي اللبنانيين؟ وين بيلتقوا وين بيختلفوا؟
5: خيارات الحزب اكيد انه عدم الاستسلام للشروط الاسرائيليه. بيلتقوا مع الدوله بالعوده الى الهدنه والعودة إلى الحوار الداخلي والتفاهم الداخلي.
0: ويبدو إنه
5: الدولة ما بدها هيدا الخيار. هيدا الواضح يعني.
0: طب خيارات باقي اللبنانيين؟
5: مقسوم الشعب اللبناني قسمين استنتوني وهيدا شيء واضح.
0: طيب ما اختلفنا. قلت لي إياها قبل شوي. بعدك عم تبرم وما جاوبت. قلت لي خيارات الحزب عرفناها. خيارات باقي اللبنانيين؟
5: خيارات باقي اللبنانيين الصلاه مع اسرائيل قسم من اللبنانيه
0: فقط لا غير. اوكي حبيبي شكرا لك. اهلا وسهلا فيك. 09-218-233. الو
6: صباح الخير.
0: اهلا وسهلا.
6: كيفك توني؟ منيح
0: يا هلا.
6: يعطيك العافيه. ايدي معك.
0: اهلا بايدي.
6: والله ليك لبنان روح مكانك لسوء الحظ. يعني عم نبرهم ونرجع لنفس الشيء. شو بدهم الثنائي الشيعي وبأمركم وما تزعلوا وانتوا هلا انتوا الزعلانين مع انه انتوا اللي عملتوا حرب وانتوا اللي خربتوا البلد وانتوا خربتوا.
0: طب بشو متسلح جوزيف عون تيروح عند ترامب ويلتقي معه ب 21 شهر؟ شو عنده بين ايديه؟
6: ما هو 80% من الشعب اللبناني خي 70% من الشعب اللبناني.
0: سمعت شو قال لك قبل شوي؟ الشعب اللبناني 50-50 مقسومين
6: من 75 لليوم. حروب وقتل ودمار وما في اقتصاد وما ما بقدي.
0: ما سمعت شو قال لك؟ قال لك الشعب اللبناني منقسم بين خيارين.
6: ما بيحكم لنا بكره يا خيي. تعال نيجي انا وياك على جدول الارقام خي. على جدول الارقام هذا كله حكي. ما هن عملوا الحرب دائما. الدوله مش مراعيه لهم ظروفهم خي. شو بدكم اكثر من هيك؟ انا معي نحل الموضوع على قسم على ظهر قسم من الشعب اللبناني. ما عليه. ما نحن وقت الحرب ال90 خلصت نحل الموضوع.
0: يعني بدك يكون في فريق خاسر بالبلد وفريق ربحان.
6: هيدا امر واقع. نحن مش هيك صار فينا بال90. شو
0: ليه؟ طب قد ايه بعد فيها ايران تعرق الاتفاق لبنان اتفاق الاطار او حتى اتفاق تام ممكن يكون بعدين مع اسرائيل لاحقا؟
6: ما حدا بعرق الشيء. ليك بدي اقول لك شغله.
0: يعني ما رسمه ترامب سينفذ.
6: اكيد بيتنفذ. مين بده يوقفه؟ نعيم قاسم بده يوقف ترامب؟
0: لا بركي
6: بقوة الكل عايش بعد حسن نصر الله ما قدروا يوقف.
0: لا عم بحكي بركي اتفاقات البزنس مع طهران ممكن توقف اتفاقات.
6: اعوذ بالله يا زلمه. خلص بس ينكتب شيء خي. هذا الموضوع بس سوري. خلينا نرجع شوي للزمن لورا 5 سنين لورا. اوكي وقبلها كمان. كم دبلوماسي اجى ينبه على هذا الموضوع
0: من توم براك؟ لا
6: يا جماعه نحن في خريطه مرسومه بدنا نمشي فيها. اسمعوا منا وطلعوا بهالترين احسن ما يتدمر بلدكم ورح تطلعوا بالترين.
0: توم براك هيدي قال الجمله. ايه
6: ما سمعنا. لا نحن كتير قوية وبدنا نكسر الدنيا.
0: بس انت ما عم تسمعني شو عم بقلك.
6: ايه سوري.
0: عم بقلك توم براك هو اللي قاله.
6: مية مية توم براك كم مرة اجا خيي. مش ما يعني
0: ومورغان اورتيغس قالتها كمان.
6: طلعنا بالاخر يا توني يعني هذا اللي عم بيزعلني. طلعنا بالاخر نحن بدنا نرجع عن جديد نراعي ظروف الثنائي الشيعي.
0: اوكي. شكرا لك. اهلا وسهلا فيك. ثانك يو. خلينا اسمع حسن.
7: صباح استاذ طوني.
0: صباح النور.
7: صباحك. الرئيس متسلح بالدستور وقانون الطائف. متسلح ان الشعب اللبناني كله معه. كل الطوائف صارت بجهره. هو رئيس الحكومة.
0: نعم.
7: وشل الاجراءات رح تصير رح يرجع لبنان مثل ما كان وافضل ان شاء الله. بقيادة رئيس جوزيف عون. إيران ما تقدر شيء تعمل شيء. إيران بعبيعة بس تحكي حكي بس.
0: بعبيعة؟
7: ما راح تعمل.
0: ولو؟
7: ما راح تقدر تعمل شيء بس على بعبيعة بس. لا يعملوا كم بلبلة بالبلد وعطوا راح يحركوا جماعتهم هون يقولوا إنه حرب طائفية وحرب أهلية حرب تفزيع العالم. بس ما تقدر تعمل شيء لأنه خلص انتهت. إيران انتهت. إيران من هي.
0: نعم.
7: بس شاطين بالبعبيعة بس. يعني
0: الحزب يعني بالكلام الفاضي
7: بس على تحريض وعن طريق الإعلام وعن طريق الوسائل الإعلامية تبعيته تحريض على حرب أهلية وبيحرك له كم واحد بالشارع. إذا ما قدر يحشد وقتها كان بدي يسقط الحكومة ما قدر يحشد ولا حدا من جماعته. شو بدي يعمل؟ ما يقدر يعمل شيء بقى خلاص. انتهى حسب الله انتهى.
0: أوكي صديق شكرا لك. خليني أرجع كرر الأسئلة قبل ما رتح شوي صغيرة مع سيمونا ونسمع موجز الأخبار. سؤالنا الأول بهالحلقة لليوم هو بشو متسلح الرئيس عون تيروح على البيت الأبيض ب 21 تموز ويلتقي ترامب؟ وشو برأيكم أهمية لقاء الرجلين وانعكاس الاجتماع على الساحة اللبنانية؟ سؤال رقم 2، هل قادر الحزب وخلفه إيران قادرين ينسفوا أهداف الزيارة؟ رقم 3، مع إصرار طهران على ربط ملفها بلبنان، هذه ما حدا جاوبنا عليه، قدي قدرتها على عرقلة اتفاق الإطار يلي بعد ما تنفذ إسرائيليا وكيف؟ والسؤال رقم 4، شو هي خيارات حزب الله وخيارات باقي اللبنانيين؟ وين بتلتقي هالخيارات وين بتختلف؟ صفر 9 2 8 2 3 3. قبل ما نرتاح كمان شوي في عنا زميلنا طلال بروما. تفضل طلال.
8: صباح الخير استاذ طوني.
0: أهلا فيك
8: طلال خريس من روما. بهنيك دائما على البرامج يلي عم تقوم فيها
0: حبيبي.
8: يلي بدي أقول لك اليوم أمريكا سيدة العالم. روسيا مورطة بأوكرانيا وعم تطلب مساعدة. الصين مورطة بمشاكل تايوان. أوروبا ما عنده أي وزن. حلف الناتو ما عنده أي وزن بدون الولايات المتحدة. طبعا اللقاء رئيس الجمهورية والرئيس ترامب حيكون له أهمية كتير كبيرة. أولا عودة الثقة، يعني الولايات المتحدة ما كان عندها أي ثقة بلبنان، كانت تعتبره جزيرة أمنية سورية. اليوم عم تتغير هذه النظرة. طبعا الولايات المتحدة إذا عطت الضوء الأخضر لبنان حيرتاح كتير، لأنه حتدخل مساعدات، حيقوى الجيش اللبناني. نحن عم نحكي عن أمريكا. لما أمريكا بتقرر أنه تشوف رئيس الجمهورية اللبنانية هيدا شغلة كتير كتير كبيرة، لأن ترامب ما بيعطي مجال لحدا إذا مش ماشي مثل ما بدها الولايات المتحدة. والولايات المتحدة بدها أنه يكون في بلد عنده استقرار وعنده سيادة ويقرر هو لوحده.
0: شكرا حبيبي طلال من روما. إذا عم تلاحظوا كمان ماكرون عم بنط من هون ومن هون، امبارح كان بسوريا عم يجرب يلاقي مثل ما بقولوا موطئ قدم بهالخبرية كلها بهالمعمعة الشرق أوسطية كلها، بس يبدو أنه ما طالع بيده شيء. على كل حال نحن رح نكفي اللقاء بعد موجز أخبار 9:45 مع سيمونا. بهالأثناء بعتوا إجاباتكم على الواتساب وتحضروا كمان لنرجع نلتقي بجولة تانية من الاتصالات والفويس ميسجز.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، زيت دوار الشمس 3 لتر ديروني ب $5.70، طحيني الواد الأخضر 900 جرام ب $5.20.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: التاسعة إلى ربع من لبنان الحر.

0: أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن أن البيت الأبيض وجه دعوة رسمية لرئيس الجمهورية جوزيف عون لزيارة واشنطن ولقاء الرئيس دونالد ترامب في 21 من الحالي، مضيفة في بيان أن الدعوة تعكس الشراكة المستمرة بين لبنان والولايات المتحدة وتوفر فرصة للزعيمين لمناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك بما في ذلك العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي واستمرار الدعم الأمريكي لسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه ومؤسسات الدولة. وأكدت السفارة أنها تنسق كل جوانب زيارة عون بالتعاون الوثيق مع رئاسة الجمهورية والبيت الأبيض والخارجية الأمريكية لضمان نجاح اللقاء الثنائي. وصل وزير الاتصالات شارل الحاج إلى مقر أجيرو في صيدا أولى محطات جولته التفقدية يليها النبطي وصور للاطلاع على واقع القطاع عن كثب في مراكز التابعة لهيئة أجيرو فيها، إضافة إلى مراكز خدمات شركتي تاتش وألفا. قال النائب السابق اللواء الشفريفي في بيان نداء إنساني عاجل، تعرضت حافلة قل لبنانيين على طريق درعا في سوريا لحادث مروع كانوا في طريقهم لأداء فريضة العمرة ما أدى لانقلابها ووقوع عدد من القتلى والجرحى. على الأثر اتصل بنا بعض الناجين منهم يناشدون التحرك وإبلاغ المعنيين في الدولة اللبنانية والدولة السورية سرعة التحرك والعمل على إنقاذهم. فاصل ونتابع بعده ما تبقى من هذا الموجز.
1: بعدكم عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: أعلن الجيش الإيراني أنه في أعقاب الضربات الأمريكية على مناطق عسكرية ومدنية في جنوب البلاد وانتهاك بنود مذكرة التفاهم المؤلفة من 14 بندا، استهدفت طائرات مسيرة تابعة للجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ فجر اليوم مواقع تجمع القوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى المتمركزة في البحرين، مشددا في بيان على أن كل القواعد الأمريكية في المنطقة ستكون أهدافا مشروعة لطائرات الجيش المسيرة. في المقابل توقع الأمين العام للناتو من أعضاء الحلف أن يؤكد اليوم مجددا ضرورة أن تعيد إيران فتح مضيق هرمز بالكامل، مشددا على أن الهجمات الجديدة على إيران كانت ضرورية للغاية. ومنذ بعض الوقت بدأ وصول القادة إلى المجمع الرئاسي التركي في أنقرة لحضور القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. في البحرين سمع عدوي انفجارات بعد إطلاق صافرات الإنذار. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. RLL Weather Report طقس لبنان حر.
1: اليوم طقس غائم جزئيا من دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة بالداخل وعلى الساحل، وبتنخفض بشكل بسيط فوق الجبال مع بقاء نسبة رطوبة مرتفعة وتكون ضباب كثيف على الجبال. يتوقع تساقط رذاذ ثم تفرق قبل الظهر خصوصا بالمناطق الجنوبية مع رياح ناشطة. بكرة طقس غائم جزئيا إلى قليل غيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة بالداخل وعلى المرتفعات، وبتبقى من دون تعديل على الساحل مع استمرار تكون ضباب فوق الجبال ورياح ناشطة أحيانا.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: إذا كنتوا على طرقات لبنان، في حركة مرور كثيفة على أوتوستراد خلدة باتجاه أنفاق المطار، حركة مرور كثيفة على طريق الحدد مفرق الجامعة اللبنانية، حركة مرور كثيفة على أوتوستراد لدبي باتجاه أنطلياس وصولا إلى نهر الموت، وللأسف سقط قتيل نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية عصيات مفرق بعبدة.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

Milton CSS. منبر حر لكل لبناني حر. ما في شد بالدوم.

0: فإذا لنرجع نطرح الموضوع من الأول وحتى نسأل أسئلتنا كلها سوا. بعرف الأسئلة كلها مرتبطة ومتشابكة مع بعضها. تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون دعوة رسمية تيزور البيت الأبيض ويلتقي الرئيس دونالد ترامب ب 21 تموز ويناقشوا مسائل الأمن الإقليمي واستمرار الدعم الأمريكي لسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضي ومؤسسات الدولة مثل ما ورد ببيان للسفارة اللبنانية بواشنطن. وامبارح أكد الرئيس عون أنه ما بيقبل تحت أي ظرف أنه يفاوض حدا عن لبنان لأنه سيادته بتفترض بالدرجة الأولى استقلالية قرار السلطة السياسية. وبإشارة واضحة لحزب الله قال للأسف في اليوم فريق بلبنان خياراته بتختلف عن خيارات غالبية اللبنانية وهو خاضع للتأثير الإيراني عليه وعم بيشتغل تيكون بديل من الدولة ويفاوض باسمه. بالمقابل بقول رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أنه الولايات المتحدة انتهكت مذكرة التفاهم عبر شن هجمات على جنوب إيران الليلة الماضية إضافة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان. وبحسب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المفاوضات مع الأمريكيين مش رح تستأنف إذا ما تم تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم تفاهم إسلام أباد المتعلق بلبنان، وشدد على أنه مش رح يكون في اتفاق نهائي، اسمعوا منيح، مش رح يكون في اتفاق نهائي مع أمريكا إذا ما انسحبت القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. مترابطين مع بعضهم بشو متسلح الرئيس عون تيروح على البيت الأبيض ويلتقي ترامب، شو معه بإيده، شو عاطينه نحن اللبنانية، وشو برأيكم أهمية لقاء الرجلين وانعكاس الاجتماع على الساحة اللبنانية. نحن كلنا سوا ناطرين يلتقي عون وترامب تنشوف شو بده يصير على الأرض اللبنانية، لوين رح يوصلوا. سؤال رقم 2، هل قادر الحزب وخلفه إيران ينسفوا أهداف الزيارة؟ سؤال رقم 3، مع إصرار طهران على ربط ملفها بملف لبنان قدي قدرتها على عرقلة اتفاق الإطار يلي بعد ما تنفذ من قبل إسرائيل وكيف؟ والسؤال رقم 4، وهذا أخذناه من كلام الرئيس عون، شو هي خيارات حزب الله وخيارات باقي اللبنانيين؟ وين بتلتقي هالخيارات وين تختلف؟ نتناقش طبعا بروية وهدوء وعقلانية نقدر بركي منشوف قواسم مشتركة بين هاللبنانيين على 09-218-233، رسائل صوتية على 70-95-11-11. ألف أهلا وسهلا بيالي بيحبوا يشاركوا معنا تنتناقش مثل ما قلت بكل دقة وشفافية. يلا أنا بفضل دائما تحكونا على التليفون لأنه على التليفون فينا نتناقش، بينما على الواتساب بتكون رسالة معلبة. بسمع أنا وياكم مصطفى. شو هيدا؟
1: يا رئيس الجمهورية لا ترامب الله.
0: ما فهمت شي، حدا فهم شي؟ خليني أرجع بسمع بعد مرة.
1: سؤال
0: ها؟
1: تهرب بالهو فتت بالهو ما بتظهر إلا بالهو.
0: ما فهمت شي، بالمرة بالمرة ما فهمت شي. يلا ألو.
2: هاي توني.
0: أهليني، هلا.
2: كيفك؟
0: أهلا وسهلا. مين معي؟
2: حبيب.
0: كيفك يا حبيب؟
2: منيح. هو السؤال بجاوب عن حاله، يعني لو ما في أنا ما كنت سألت السؤال.
0: تفضل أي سؤال بدك تجاوب أو بدك تجاوب على الكل؟
2: على الكل يعني
0: كلهم مرتبطين مع بعضهم
2: طبعا. أكيد جوزيف عون عم بيفاوض على شيء ما في يعمل شيء هو، يعني شو إذا طلع قال لهم للأمريكان نحن بدنا نشلح سلاح حزب الله قادر ينفذ مش قادر ينفذ، فأي أساس عم بيطلع يفاوض؟ عم بيطلع يفاوض يعني على شيء مش قادر يعمله،
0: يعني منه متسلح بشيء الرئيس عون رايح بس لمجرد الصورة.
2: اليوم اللي عمل حرب هو اللي بيفاوض لأنه بإيده السلاح. فنحن على أي أساس عم نطلع نفاوض؟
0: نعم،
2: مش الدولة اللي عملت الحرب أصلا، حرب إسرائيل منا مع الدولة، وأثبتت لأنه ما أخبت عغمايش ما أخبت حزب إسرائيل الحربة مع حزب الله. وما بعرف ليش هيك رئيس الجمهورية وعم بجرب يجيب وقت إطلاق نار، يعني اللي عم بيجيبه رئيس الجمهورية وزيته عم بتجيبه إيران، إيران بدها أنه وقف إطلاق نار وتحمي شعبه.
0: يعني هل برأيك الخيارات، خيارات الرئيس وخيارات الدولة وخيارات باقي اللبنانيين غير عن خيارات الحزب؟
2: لا، الرئيس هو خياراته هو خيارات الحزب، هو بده يحميهم.
0: رئيس جمهوري بده يحمي الحزب؟
2: أكيد بده يعمل لهم وقف إطلاق نار وينسحب إسرائيل. خيارات الدولة هو أنه ما يكون في حزب الله. يعني
0: هو الرئيس عم بيقول، عم بيقول في فريق لبناني خياراته بتختلف عن خيارات غالبية اللبنانية، هيك الرئيس هون عم بيقول، وهو خاضع للتأثير الإيراني عليه وعم بيشتغل تيكون بديل من الدولة بعد، قادر الحزب يكون بديل من الدولة ويفاوض باسمه.
2: شو عمل الرئيس باليمونة وبعلبك وبالضاحية؟ ما في حزب بهود المناطق، ما بده يحمي الدولة اللبنانية، بس ما عم نسمع عم ننبسط احنا بالحكي والشعب اللبناني مبسوط، بس ما بالفعل شو عملنا نحن؟ ما في يبعت الجيش اللبناني على الضاحية يعني.
0: نعم.
2: يعني
0: هل قد شايف الرئيس عون عاجز عن القيام بأي شيء؟
2: نعم، لازم يستقيل، يكون يا أبيض يا أسود، ما في يكون غمادة. نحن نحن لنا 30 سنة غمادة مثل ما بالتسعينات.
0: ما عم بقول لك هلا، ما عم بقول لك نحن حبيب بدك حبيب، عم بقول لك هلا الرئيس منه رمادي، عطاهم فترة طويلة سنة وشوي تفاوض هو وياهم، ما مش الحال، رجع بس خبط بإجره بالأرض بتقول له ما فيك تكون رمادي. ما عم بقول لك أنا مني رمادي.
2: لا توني، نحن عم بحكي أنا رمادي بالتصرفات مش بالحكي. بالحكي
0: الحين بالحكي وبالمواقف، كمان ما بده يفوت البلد بمغلايطة.
2: شو المغلايطة؟ ما احنا بفوت البلد بالمغلايطة اذا ما بيتدخل الجيش، بصير في طرف ثاني بوجه حزب الله بده يدافع عن كرامته. بهيدي الطريقة احنا بنفوت البلد،
0: بده يدافع حزب الله عن كرامته وبكرامة باقي اللبنانيين اللي انمسحت حاليا بالارض بفضل. يلا شكرا لك، اهلا وسهلا فيك حبيب، يعني مواقفك فيها مش ضابطة كتير. يلا خلينا نسمع صديقنا حسن من الجنوب.
3: يعطيك العافية.
0: اهلا
3: حسن ذيب الجنوب.
0: اهلا بحسن.
3: بيعتمد الرئيس عون على كذا نقطه، اولها هي غالبيه الناس معه مع هذا الخيار، اثنين والمهم والاهم من ذلك انه رئيس الحكومه بهذا الاتجاه وهو على توافق وياه، ثلاثه دول عربيه قاطبه معه وبتدعمه والدول الكبرى وعلى رأس الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، هؤلاء بيدعموا هذا التوجه.
0: نعم.
3: هلأ إذا في إدراء على خربطة هذا الأمر ممكن لحين إذا تقاعست الأجهزة الأمنية، لكن إذا الأجهزة الأمنية بدأت تشتغل عن جد وكما يجب خصوصا الجيش، لا بيقدر لا الإيراني ولا حزب الله ولا غيره يخربط. ويعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك حسن، اهلا وسهلا فيك. الو الو الو الو الو في غير مخابره، نقطع الخط.

0: بنتابع كمان. الو
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: كيفك استوني؟
0: هلا يا هلا.
1: معك عائل.
0: اهلا فيك عائل، كيفك؟
1: اول مره الحمد لله، اول مره بشارك معك على التليفون.
0: يا هلا
1: يا بعطوزات. استوني، اول سؤال.
0: نعم.
1: فخامة رئيس الجمهورية أكيد مسلح بأكثر من 80% من الشعب اللبناني.
0: نعم.
1: الشعب اللبناني تعب. الشغلة الثانية، لما أكون رايح على أمريكا مش رايح يمزح، يعني
0: ما قال لك شو رح سمعته لحبيب قبل شوي.
1: الدولة كله.
0: حبيب كان نظرته تشاؤمية حتى بمواقف الرئيس، يعني في تناقض مثل ما عم بيقول حبيب بين أقوال الرئيس وأفعاله على الأرض. رايح ليغطي حزب الله؟ قال لك
1: لا، هذا أنا ما بتطور، يعني بده يكون في حل متكامل. هلا إيران إذا بدها تخربط معناتها بدها تغرق اتفاق بينه وبين الأمريكان.
0: نعم.
1: ما بتقدر، ما بتقدر تخربط. يعني أنا بتصور الحل بده يكون موجود، بده ياخذ وقت وبده ياخذ خربطة وبده ياخذ معارضة، بس بالآخر عندنا دولة، في دولة. يعني صحيح إنه دولتنا تعبانة وفي فساد وفي أخطاء.
0: نعم.
1: بس كتر خير إنه بعد هذه الدولة موجودة. كان صار 50 سنة مخطوفة.
0: مخطوفة.
1: سوري وهلا مخطوفة من إيران ومخطوفة من يعني.
0: بعد مخطوفة هلا من إيران. حتى هلا مثل ما. حتى هلا.
1: الدولة ما بعد وقف على إجرائها.
0: بس خليني أسألك سؤال، بعد هلا مخطوفة من إيران، بعد إيران عم تربط الملف اللبناني بالملف الإيراني، وقالوا لك إنه ما رح نمضي مع أمريكا، ما رح نوافق على شيء. اوكي، في حال ما انسحبت اسرائيل من الاراضي اللبنانيه، قال لك وزير الخارجيه الايراني مش رح يكون في اتفاق نهائي اذا ما انسحبت اسرائيل من الاراضي اللبنانيه.
1: استمرار الحرب ساعتها اكيد.
0: شو
1: استمرار الحرب اكيد يعني معناتها؟
0: لا، هو وزير الخارجيه الايراني عرقشي بيقول لك انه ما رح يصير في اتفاق مع ايران، مع امريكا بالاحرى، بين ايران وامريكا اذا ما انسحبوا الاسرائيليين من الجنوب، من لبنان، من كل الاراضي اللبنانيه.
1: هلا ما بدنا نبين نحن انه اسرائيل بالاخر عندها مصالحها، ما بتنسحب هيك. ولا ما كان فاتت بحرب وخراب ودمار لها وقتلة وما بعرف شو، ما بفوت يعني انه تنسحب هيك بدون تاخذ ثمن، بس تاخذ الثمن. نحن ما نتمنى هيك، يعني بالنهايه نحن لبنانيه وبدنا وطننا وبدنا جنوب وبدنا كل شعب لبناني، بس بالاخر بدنا حل، بدنا حل.
0: أوكي. أوكي، بدنا حل. هلا منشوف شو هو الحل. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. 09-218-233. خليني اسمع مروان. تفضل يا مروان.
2: صباح الخير أستاذ توني.
0: صباح النور. هلا هلا وغلا.
2: مروان فرحات معك.
0: أهلا مروان
2: عزيزي. أنا ضد هيدا المشوار اللي رايحه كلية تاني. بغض النظر هو مع المقاومة ضد المقاومة، لأنه أنا ما بقبل شو ما كان وضعه لرئيس الجمهورية وشو ما كانت أنا شو بلاقيه لهذا الشخص سياسيا ومن هيدا الحكي كله. أنا ما بقبل رئيس جمهوريتي بكرة ترامب يعامله مثل زيلينسكي ومثل ماكرون ومثل رئيسة وزراء إيطاليا ورئيسة وزراء اليابان. نعم. أنا ما بقبل إنه رئيس جمهوريتي يتعامل هيك.
0: مين قال لك
2: مع شخص يتعامل مثل ترامب اللي حكى عن البابا أشياء ما بتنحكى؟ يعطيك العافية.
0: شكرا لك. هلا شو دخل البابا؟ يعني دائما منديرها قصص إنه ترامب مسيحي والبابا مسيحي نكعوا، شو دخل هاي بهاي بالسياسة؟ بس كمان في رؤساء، ليك كيف التقى الرئيس الصيني مثلا، رئيس أردوغان، يمكن هيك التقى كمان أحمد شرع. ليش شفت هاي الميلة ما شفت حدا تاني؟ كلهم هو كمان التقاهن، مزبوط ولا لا؟ كمان التقى أحمد شرع ونفخ فيه لأحمد شرع هيدا الرئيس وهيدا وبتعرف بقى كلها وشفتون، بس ما شفت انه كمان بالمقابل عنده لقاءات مميزة بين ترامب وباقي الناس. يلا في اتصال. الو
3: بونجور توني.
0: اهلين.
3: ميساء عبد الخالق معك. انا ما في يكون ماشي بالسياره واسمع صوتك
0: ميساء حبيبتي، اشتقت لك.
3: انا كمان
0: زميلتنا العزيزه.
3: الطبق الحلو مع الاراء الحره عن جد من كل المواقف السياسيه.
0: ميساء انت بلبنان ولا بقطر؟
3: انا بلبنان.
0: بلبنان. ان شاء الله نشوفك قريبا عنا كمان.
3: تسلم لي دايما بيشرفني. انا بدي اقول طالما لبنان اختار المسار الدبلوماسي ما في حل الا انه يكمل بهذا المسار، لانه او دبلوماسي او حرب، ومثل ما قال فخامة الرئيس يعني جربنا الحروب، وبالتالي اكيد راح يكون في انتقادات لزيارة الرئيس اللبناني ومدى ستحمل هذه الزيارة. ولكن ما بننسى أيضا أنه تصريحات الرئيس اللبناني وتحديدا يعني التصريح حكي على أهمية الضغط على إسرائيل من جديد، ولأنه اعتبر أنه بقاء الاحتلال يقوض شرعية الدولة ويمنع انتشار الجيش. الرئيس أيضا طالب أمريكا بأنه ضرورة يعني الضغط على إسرائيل من المناطق المحتلة، فبالتالي ما فينا كمان نضل يعني
0: بس قال لك
3: بعض.
0: انت عم تسمعي لمروان عم بيقول مروان قبل شوي انه ما بيقبل يكون رئيسنا رايح لهونيك مثل زياره حيل للرئيس، انه بهالاستخفاف او يعاملوا مثل زيلينسكي او رئيس وزراء ايطاليا او ماكرون او او او.
3: بس كمان يعني ما فينا كمان نحن نضل رابطين كلبنان قرارنا بيد دوله اخرى، وانا اعني هنا طهران. يعني حتى يعني حاليا انا بسمي بين امريكا وبين ايران حرب استنزاف لا اعتقد انها ستنتهي، وشفنا امس من جديد يعني شو صار بمضيق هرمز. فبالتالي افضل انه لبنان يحاول يعني بالدبلوماسية رغم تحديات، رغم انه اسرائيل ايضا تريد البقاء بالمنطقة الامنية، ورغم ايضا صعوبة اقامة منطقتين تجريبيتين. يعني توني انا امبارح بالمعلومات مصدر عسكري اكد لي انه الجانب الاسرائيلي هو اللي عم باخر تنفيذ المنطقتين التجريبيتين، تحديدا زوتر الشرقية مثل ما باتا معروفا وزوتر الغربية والغندورية، لانه مرة بحجج انه بده يغير المناطق، مرة اكيد ما عم ينسحب، فبالتالي الجيش ما عم يقدر ينتشر، وهيدا عم بأخر انه فعلا تنفيذ المناطق التجريبية. ولكن خلينا نعطي مجال يعني للدبلوماسية، لانه اصلا شو في حل تاني اللي تاني؟ خلينا نحن هيك عم نحكي مع بعض زملاء، يعني عم ناخد من وقت يمكن الاصوات الحرة اللي هي كمان بالعكس يعني
0: شو عنا حل تاني؟ انا عم بسأل دايما،
3: انا عم بحكي كمواطن مش ايه؟ كمحلل عن جد.
0: شو عنا حل تاني؟
3: شو في عنا حل تاني؟
0: معنا
3: ما فينا الا الدعوات للبنان. ويسعد لي صباحك الحلو.
0: شكرا ميساء حبيبه قلبي، ان شاء الله نشوفك كمان مره عنا بلبنان الحر. اهلا وسهلا فيك صديقه عزيزه باذاعتنا. 09-218-233 سالت سؤال، شو في غير حل؟ اعطونا غير حل. هل الافضل كمان حيقولوا لك هلا خلينا تحت المظله والرعايه الايرانيه افضل من المظله الامريكيه الاسرائيليه؟ في فريق حيقول لك هيك، المظله الإيرانية بتعطيك الكرامة والعنفوان، وهو المظلة الإسرائيلية الأمريكية بتخليك خانعة.
4: يسعد صباحك استاذ معك حبيبي. أول شيء كلنا مع رئيس الجمهورية بالقرارات اللي عم يخذها، وروحته على أمريكا كمان مش سهلة مهمة، حتى لو قابل نتنياهو مش آخر الدنيا، لأنه بالنهاية كل العالم بتتفق مع كل العالم،
0: وخاصة
4: الرؤساء. وبهمنا جدا نحن أنه يعني مقابلته مع نتنياهو كأنك حطيت إسفين بين لبنان وإيران، فصلتهم 100% عن بعضهم، ما بعودش عندك مجال أبدا للتراجع عن الموضوع هذا اللي عم يحكيه. تاني شيء لازم يطبق اللي عم بيحكيه على أرض الواقع. الأجهزة الأمنية كلها لازم تتغير، لأنه عندك كتير ناس وقيادات بالدولة بعد من أيام النظام السوري وضعت، وثلاث ارباع وصايت يعني من ضباط جيش لقيادات امن داخلي، لا امن دولي، لا مخابرات، لا كل شيء. وهو اللي ما يعني يساعدوه، حيضلوا واقفين مع الحزب، هو من جماعه الحزب يعني معروفين. وان شاء الله يا ابو الحبيب المفاوضات اللي عم بتصير تضل ماشي مثل ما هي، ما حدا يخربطها، وساعتها نحن بنقول لبنان رجع على وقف على اجريه، واستعدنا سيادتنا مثل ما نحن بدنا، نحن بناخد قراراتنا بيدنا إن كان صح ولا غلط، وإن شاء الله يصير في اتفاق سلام مش غلط.
0: أوكي. على
4: قليل نرجع بلادنا بعد هجرة 40 سنة.
0: أوكي حبيبي، شكرا لك. 09-218-233 هل قادرة إيران وحزب الله ينسفوا أهداف زيارة الرئيس عون لواشنطن؟ سؤال عن جد مهم. ألو.
5: ألو.
0: أيوة.
5: صباح الخير سيد طوني، معك وليد.
0: أهلا وليد.
5: سيد طوني الإنسان بيقرأ من التاريخ عادة.
0: نعم.
5: والتاريخ بيقول لك تطلع مصر شو عملت.
0: بيقرا وبياخد عبر.
5: اكزاكتلي بالضبط. انت لما بدك توظف شخص تسأل عندك خبره حتى تستفيد من خبرته. اليوم لما بيكون عندك انور السادات بال 72 79 لجأ للمفاوضات مع انه هو دوله عظيمه ودوله كبيره وعنده تمويل من الاتحاد السوفيتي، طيب لا ما في حل. لا أنا مش عم بحارب اسرائيل، لا عم بحارب اسرائيل وامريكا وبريطانيا وفرنسا. نفس الوضع اليوم نحن مع اسرائيل، نحن مش عم نحارب اسرائيل لحالها. لو اسرائيل لحالها اكيد تسقط، بس لما بيكون في عندك كل امريكا وراها اهم دوله عظمى
0: ودول عظيمه يعني وراها كمان في دول كبرى مش بس امريكا.
5: اكزاكتلي بالضبط. يعني انت لازم يكون في عندك نظره مستقبليه واستراتيجيه واضحه. انت شو بدك، شو هدفك،
0: شو هدفك؟
5: اليوم لما بقول لك انه انا بدي احارب وبدي اقاوم كثير منيح، اتركوا يقاوم، وين صرنا؟ لازم يكون في حل ثاني. بس انا عندي سؤال كثير مهم.
0: طب هل قادرين يخربطوا اهداف زياره الرئيس عون؟
5: السيستوني انا عندي سؤال كثير مهم
0: بس انا عم بسالك، هل قادرين يخربطوا اهداف زياره الرئيس عون؟
5: ما هن اخذوا قرارات باقصاء حزب الله سياسيا، سوري عفوا عسكريا. شو كانت البلان بي عندهم اياها؟ هن عارفين انه هو مش رح يوافق.
0: يعني برايك الدوله ما عندها بلان بي من بعد ما اعلنته حزب محظور عسكريا وامنيا؟
5: بدنا بلان بي تاعه ليقولنا شو بدنا نعمل، لان احنا ما فينا نضلنا نقول.
0: هلا رح يتهموا الرئيس عون، رح يتهموا الرئيس عون انه رايح يجيب البلان بي.
5: اكزاكتلي يروح يجيبها، وين المشكل؟ يجيب البلان بي، بدنا نرتاح بقى. احنا بالبلان اي صار 40 سنه.
0: يجيب البلان بي من امريكا وما فينا نعملها داخليا.
5: السيستوني لما بده يقصد بيعمل وبيعمل. الانسان لما بيقصد يعمل بيعمل.
0: اوكي.
5: بس عندي سؤال كمان.
0: يلا خلينا نضيفه اذا مهم.
5: الحرب كلفتنا 4000 قتيل.
0: 4500 يمكن شيء هيك.
5: كثير منيح. لو نحن رحنا
0: باثبات
5: وجود كان هالقد حيكلفنا؟
0: لو نحن رحنا لوين؟
5: اثبات وجود.
0: شو يعني؟ شو يعني اثبات وجود؟ شو قصدك فيها؟
5: يعني بياخذوا قرارات عسكريه انه نحن بدنا نسيطر على البلد دولي.
0: عم تحكي كدولي انه تسيطر على البلد؟ اكيد ما كان راح هيك.
5: يستمتمك، هذا اللي نحن بنقوله. لازم يعني يكون في، انا بعتبر انه الرئيس نواف والرئيس عون هن رجال الدوله اليوم. المفروض يكونوا بعد
0: يعني فيك اكثر من هيك. فيك تحصي عدد القتلى باسرائيل اوكي جراء القصف الايراني وكم صاروخ من حزب الله، بتعرف شو الفرق؟
5: سوري عفوا اي سؤالات؟
0: عم بقول فيك تحصى، فيك تعمل احصاء لعدد القتلى باسرائيل والجرحى جراء القصف الايراني وقصف حزب الله، بتعرف قديش غرق؟
5: على كل حال نسبه كثير قليله، انا بتصور 1 ل10.
0: بعرف بعرف، مشان هيك مشان يعني
5: ايه يعني نحن عم نتطلع.
0: لو صاروا 1000 بعده عدد قليل. شكرا لك.
5: عندنا محطه،
0: عندنا محطه اخباريه هلا ما تاخذني، محطه اخباريه صغيره، خبر سريع مع سيمونا، بنرجع نلتقي بعده، كونوا معنا.

0: خبر التاسع والربع.
1: أكد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار كيوميجيان أن أحد أسباب ما وصفه بمواقف فريق جنبلاط المتناقضة والمتحولة يرتبط بالوضع الإقليمي المتعثر وغير المحسوم استراتيجيا لصالح أي من أطراف النزاع، ما ينعكس بحسب رأيه ترددا وتذبذبا في المواقف ومحاولة للبقاء في مساحة وسط بين مختلف الخيارات، موضحا أن جنبلاط أعلن أنه لن يكون جزءا من أي تحالف ضد مذكرة التفاهم الموقع في واشنطن أو ضد مسار المفاوضات القائم، على الرغم من وجود ملاحظات لديه على المذكرة وعلى أداء الدولة في إدارة هذا الملف. وشدد عبر منصة بالعربي على أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية مستمرة وستنتقل من واشنطن إلى روما قبل العودة مجددا إلى واشنطن، مشددا على أن هذا المسار هو الطريق الوحيد للوصول إلى الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأهالي إلى قراهم.

0: تتعدد الآراء والمنبر الحر دايما لبنان الحر. بنكفي معكم الفويس مسجز والاتصالات. بسمع أنا وياكم فرانسوا.
1: بونجور توني.
0: بونجور.
1: أهلين فرانسوا.
0: أهلا فيك.
1: ردا على الاتصال السابق
0: أيوة.
1: اللي قبلي بنقول له سرمية الرئيس جوزيف عون بتشرف أكبر رئيس بالعالم، وما حدا بيقدر يوجه له أي إهانة للرئيس عون لأنه قائد.
0: ايه بس للمعلومات بليز كمان، يعني تعابير سرمية وغير سرمية هيدي مش سألنا، اوكي؟ معروفين اللي بيقولوا بقى، بليز خلينا شوي نكون أرقى بالحديث. 09-218-233 ألو؟ ألو؟
2: ألو؟
0: أيوة؟ بونجور؟ ناجي الصوت عاطل من عندك؟
2: صوت عاطل أكثر أحسن؟
0: أحسن شوي مارك، جرب احكي.
2: يلا أوكي
0: تفضل ناجي.
2: أي معك تفضل. أنا هلا أحسن صوت؟
0: أحسن بكتير.
2: يلا أوكي قول. كانت حاطت الإيرتاد لك. أنا بالنسبة لألي أنه زيارة الرئيس
0: نعم
2: على واشنطن بهني، أنا الحكومة شو عملت هون بلبنان لحد هلا؟
0: نعم.
2: شو شفنا على الأرض؟
0: نعم شو شفنا؟
2: يعني انت عم تقول اذا بيقدروا يخربطوا اتفاق الاطار
0: ايه
2: شو قدروا نفذوا منه؟
0: نعم
2: بحكم
0: كفي. ايه
2: يعني برايي انه اذا خربطوا او ما خربطوا الدوله اللبنانيه ما انا قادره تعمل شيء، هي اعجز انه تقدر بس مواقف.
0: اوكي الدوله فقط تاخذ مواقف كلاميه، اجراءات على الارض ما في
2: يعني ما عم نشوف ما في شيء.
0: يعني ما عندك ثقه انه ممكن نوصل لحلول عبر الدوله؟
2: عطول بارول بارول بارول يعني في شيء على الأرض؟
0: طيب مين بوصلنا إلى الحل؟
2: أنا بنظري
0: إذا ما في عندنا إذا الدولة بتحكي حكي إذا الدولة بتحكي حكي فقط لغير أي طرف أي جهة بتوصلنا للحل المطلوب والمنشود؟
2: بالنتيجة ما حدا بيقدر يوصلنا إلا نحن بإيدنا، القرار بإيدنا.
0: مين يعني هجزة. مين نحن القرار بإيدنا؟ مين نحن؟
2: كدولة لبنانية كناس كشعب
0: كشعب كده يعني نحن كمان الدولة، نحن والدولة
2: طبيعي
0: انه ما في تتصرف
2: الانتخابات وانا عارف نختار.
0: ايه هلا الانتخابات بكير
2: عندنا سنتين. بقصد انه مين بشكل يعني الشعب هو اللي بشكل الدولة.
0: ايه بس عم نحكي هلا بالوقت الحاضر عندنا سنتين قبل الانتخابات، سنتين الا شوي. اوكي شو البديل اذا الدولة بس بارولي بارولي وعم تقول نحن الدولة ونحن الناس ونحن الشعب لازم نغير بالمرحلة اللاحقة؟ هلا في عندنا زيارة لأمريكا اوكي ليلتقي ترامب الرئيس عون، قد ايه اهميتها هيدي الزيارة؟ بشو متسلح رئيس الجمهورية لرايح يشوف ترامب؟
2: انا ما بعرف انه هلا اذا راح الرئيس على واشنطن وقال له ترامب مثلا بدك تفوتوا بهيدي اللي شو بقولوا البيلوت زون ومدري شو
0: بقول له ما معقول بلشت
2: ما بعرف خليني اشوف.
0: طيب
2: يعني بس ما في امل توني ما في
0: امل بشو؟
2: ما في امل يعني شايفين قدامنا ما في امل ما يعني تسمع اصوات سياسيه يعني انه نشاز كتير يعني بالاساس انه هي بتكون مع الدوله شوي بتشوفها برات الدوله يعني
0: نعم
2: يعني بدها تورد ولادها الكفيه وما بعرف.
0: طيب يعني
2: صعبه.
0: اهلا وسهلا فيك شكرا لك. خليني اسمع جون.
3: بونجور توني يعطيك العافيه.
0: اهلا وسهلا.
3: نهارك مقدس ومبارك يا رب.
0: ثانك يو.
3: انا عندي اقتراح لفخامه الرئيس اللي منكون بنحطه على راسنا، لازم يقوم بحمله حمله اعتقالات لقاده حزب الله كلياتهم من وزراء من رؤساء احزاب.
0: ليه؟
3: لازم يقوم فيهم هودي كلهم، يعمل هالشغلة ساعتها بيرتاح البلد من كل شيء اسمه حزب الله وشيء اسمه إيران.
0: هيك
3: وبتمنى لك نهار مقدس ومبارك ويعطيكم العافية.
0: هيك بدي أتقلون للجماعة. هلأ بدي أسألوك الطرف الآخر ليش عملنا؟ عم ندافع عن بلدنا وكرامتنا وشعبنا. لحلك الطرف الآخر بدي يوقفونا لأنه عم نقاتل كرمال جنوبنا ولأنه نحن أهل الأرض؟ ما رح هيك يقلك. 09-218-233 ألو؟
4: ألو؟
0: أيوة
4: معك ماجدة.
0: ماجدة حبيبتي بس عذرا مش كل يوم بليز، لحتى نقدر نفسح مجال لناس تانيين يشاركوا باللقاء. أوكي ما تزعلي مني، بس ما نضل نفس الأصوات كل يوم تتكرر على الهواء. ما تخزيني ماجدة، أنت حبيبة قلبي، بس كمان خلينا نعطي مجال لمستمعين حابين يشاركوا. شادي
5: صباح الخير طوني، كيف صباح الله الخير. من فترة طلع رئيس الحكومة،
0: نعم،
5: يلي منحبه ومنحترمه ومنجله ومنقدر مواقفه، ايه. كنا ناطرين هيك مواقف من زمان. قال بيروت منزوعة السلاح، بس السؤال اللي بيطرح نفسه، هل رئيس الحكومة وجه مراسل للقوى الأمنية للتنفيذ، أو مثلا ما وجه رسالة بس تنعرف مراسلة؟
0: نعم ما فيني جاوبك عنه، ما بعرف. هلا في قرار صادر عن مجلس وزراء منزوعة السلاح، بس ما تنفذ يبدو. مين قادر ينفذه، كيف ينفذه، ما بعرف. يعني كمان عندك شك بقدرة الدولة اللبنانية على تنفيذ تعهداتها أو يعني مواقفها، مزبوط ولا لا؟ هذا اللي بفهمه منك. 09-218-233. ألو
2: ألو توني، صباح الخير.
0: صباح النور. هلا.
2: أنا بتفاجأ بواحد لبناني يطلع يقول لك ويقترح أنه اعتقال قيادات حزب الله. بتفاجأ يعني كيف هيك عم بيحضر لحرب أهلية، يعني ما بعرف.
0: لا ليش بتحضر يحضر الحرب
2: لا أهلية؟ لا طبعا، يعني ولا أنا من أولياء الدم، أنا ابن الجنوب.
0: نعم.
2: وأنا مقدم شهداء ومقدم كل أملاكي تقريبا راحت.

0: مش لازم تتسمى عليها؟
1: استاذ توني ايه مش لازم حتى الاذن اللبناني مش لازم.
0: لا شو نحن من برنا مفتوح للكل، كيف انت عم تعطي رايك؟
1: ما بصير
0: لا لا لا لا لا طول بالك شوي. المنبر هو منبر حواري للكل، ما في لحظه حبيبي قلبي اذا ممكن برجع بكرر للمرة المليون، منبرنا حر للجميع، حر الواحد يحكي، وأنا كنت محامي الشيطان عن بالموضوع، صح ولا لا؟ إذا بتريد إذا ما حدا سب، لحظة مين سب الدين؟ شو بك؟
1: مثلا
0: لا لا لا
1: مفتوح لنجمع بعضنا
0: صديقي حبيب قلبي، مش أنت بس للمعلومات، ما تعلمنا شغلتنا بليز، وما عم نقول يا حبيب قلبي خليني كفي الجملة إذا بتريد إذا بتريد فيني كفي الجملة بدون ما تقاطعني.
1: تفضل.
0: شغلتنا معروفة، منبر إعلامي حر لكل الناس، كل الناس بيحطوا رأيهم بيقولوا رأيهم بكل صراحة ووضوح مع ضوابط الهوى. أوكي، يعني برجع بقول لك بدل ما نفوت بهالنقاش العقيم كنت بتمنى عليك تعطيني جوابات على الأسئلة اللي طرحتها وما تقلنا شو لازم نعمل.
1: لا بالنسبة لرئيس الجمهورية مع احترامي لكل القيادات بالبلد،
0: نعم
1: بتمنى يستشيروا أولياء الدم بوقت إطلاق النار بموضوع السلم والحرب بجنوب، هنن أولياء الدم، ما حدا بيمون على ابن جنوب إذا إجا إسرائيلي يعتدي عليه أو على أرضه.
0: يعني هلأ أنت بترفض أي اتفاق إطار بدك تكفي القتال، ما هيك؟
1: طبعا. لا استاذ هلا ما في قتال، هلا بجنوب ما في قتال، انا موجود بجنوب.
0: لا عم بسال مش عم تسمع الكلمه اللي عم بقول لك اياها، عم بقول بدك تكفي القتال.
1: مجرد ما اعتدوا علينا وضلوا بارضنا طبعا القتال واجب شرعي بصير.
0: اوكي طب اوكي، بما انه هلا الاسرائيلي بس اسمعني، بما انه هلا الاسرائيلي بعده موجود بالجنوب مزبوط؟
1: عد بعد 30 يوم
0: لحد طيب، بما انه الاسرائيلي بعده موجود بجنوب،
1: نعم،
0: ومحتل اراضي كتير وضيع يمكن 70 ضيعة ما بعرف قد ايه العدد تحديدا، ما بعرف قد ايه،
1: ونحن محتلين 70 مستوطنة بس بدنا دغري من هالجرن، ما تخاف يعني
0: عن جد ان شاء الله. بس السؤال خليني كفي ولا هي على طول مشرعب هيك؟ الشرعبة بتوصل تفوتنا بالحيط،
1: تفضل.
0: يعني حرب اسناد غزة فوتتنا بالحيط، وحرب انتقاما للخامنئي فوتتنا بالحيط، بقى مشان هيك عم بقول لك روق اعصابك. اوكي كيف اسندنا غزه؟ اوكي كيف اسندنا ايران؟ هلا الاسرائيلي موجود بلبنان، نحن نسي انه في اتفاق اطار، في تفاوض بين لبنان واسرائيل بروما يمكن الجمعه الجاي وبعده بواشنطن الى ما هنالك بالجوله السادسه، نسي كل هاو، فينا نقول لك روح كف القتال، وين بتصير اسرائيل وين بصير الحزب؟
1: نحن هلا موقفين قتال وانت بتعرف هالشيء.
0: ليه
1: بصير مناوشات؟ بصير
0: ليه؟
1: التزاما ب ب بجنيف، اللي صار بجنيف
0: التزاما بجنيف،
1: اتفاق الاطار ما وقف قتال بلبنان ولا راح تنسحب اسرائيل،
0: التزاما باتفاق اسلام اباد، يعني
1: اسلام اباد واللي توقع بسويسرا طبعا.
0: ايه يعني خصوصا انه اسلام اباد هن اللي
1: حول الشباب هلا شالوا ايدهم عن الزناد إكرامي للاتفاق الأمريكاني، هلا يخرب الاتفاق بتولع بجنوب، شو بدي بالإطار؟ شو بدك باللي عم
0: بيصير؟
1: الاتفاق الإطار ليحمي إسرائيل مش لحتى تتحرر أرض جنوب.
0: طيب شو هي خيارات حزب الله وخيارات باقي اللبنانيين اللي كان عم بيحكي عنها الرئيس عون؟ وين بتلتقي هالخيارات وين بتختلف؟
1: أستاذ كل واحد بجهة، أستاذ توني
0: ما عم بقول لك، ما مشان هيك عم بقول لك
1: بدور على السياسة.
0: وين هي خيارات حزب الله وين هي خيارات باقي اللبنانيين؟
1: خيارات حزب الله هن أولياء الدم، أصحاب الأرض، هن اللي بيعرفوا يدافعوا عن أرضهم، وهن قادرين يدافعوا حتى رغم كل التضحيات، ما تخاف يعني.
0: مش خايف بس إنه وين خيارات باقي اللبنانيين؟ صرت قايل ليها أولياء الدم 200 مرة، بعدين غيره.
1: شو غيره؟
0: وين خيارات باقي اللبنانيين؟ شو هي خيارات باقي اللبنانيين؟
1: يا أستاذ ما كل واحد له دولة وساند حاله عليها، هلا فرنسا تزقف شوي للمسيحية بيرقصوا
0: مش مظبوط
1: بيرقصوا بلبنان،
0: مش مظبوط
1: زقفوا لهم شوي يا أستاذ، زقفوا لهم
0: بعدكم عايشين بأيام الانتداب، بعدكم عايشين لأني بأيام
1: الانتداب.
0: بس خليني خبرك شغلي، خلصت أيام الانتداب الفرنسي، خلينا ننتهي.
1: لا مش موجود، مش مظبوط مش مزبوط
0: مش مزبوط
1: مش مزبوط لا انتو كطائفة مسيحية

0: مدعومين من فرنسا وعلنا وبصبورات.
1: ليك بس خبرك شغلي، انا ارثوذكس يعني، انا ارثوذكس، عندي روسية وعندي اليونان وعندي اوكرانيا، اي واحدة بنقي. يلا شكرا لك.
0: روسية
1: بركي بتصير حالتنا، بس يمكن يكون اوكراني ما بتعرف. يلا
0: انت بتنكر انه الشعب اللبناني.
1: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك حبيب القلب، يا هلا بس طولنا كتير معك، ما تبخزنا. كمان في اتصال. الو بونجور. الو
2: اي عم بسمعك توني، كيف
1: تفضل. اهلين مين يعني معي؟
2: معك بسام.
1: اهلا بسام.
2: هذا يلي عم بيحكي هلا شيء مخيف، اذا انا قعدت تسمعت مزبوط على اللي عم بيقوله.
1: ليش شيء مخيف
2: توني؟ هذا عقل مريض.
1: لا خلينا بليز نحكي بالسياسة.
2: لا بعتذر منك يعني، بس لانه الجماعة يعني
1: لا بليز
2: هي بسحبها
1: اوكي،
2: قلتها بسحبها.
1: اذا وتاني شيء منه، هذا صديقنا مين ما كان يكون. ايه
2: ممكن مع صديق، بس انا ما يعني
1: احترام الشخص مهما تبعدت معه بالافكار.
2: تحكي عنا بوب بهالطريقه، كيف ممكن انا جاوبه غير بهالطريقه؟ عم بيعملنا، خونونا نحن صهاينه ونحن عملاء ونحن صهاينه الداخل ونحن ما بعرف شو، ونحن استقبلناهم ونحن تحملنا، حولوا البلد ناركوس تيرورست ستيت، حولوا البلد من بلد عليه القدر والقيمة وبلد حلو وبلد طبيعي وبلد بسوى مملكة، حولوا لبلد تهريب وإرهاب.
1: طيب خليني بس حتى نفوت بالتفاصيل أكثر، بتفاصيل الأسئلة، بشو متسلح رئيس الجمهورية تيروح على البيت الأبيض ويلتقي من الند للند دونالد ترامب؟
2: رئيس الجمهورية متسلح بالدستور اللبناني ومعه أكثر من 70% من الشعب اللبناني، بيطلع هلا كم واحد ما بده، هذا في كثير اراد.
1: طب اذا قدم له لترامب التزامات او قال له نحن هيك رح نعمل، قادر الدوله تعمل؟
2: في يطلب من ترامب كمان.
1: شو يطلب من ترامب؟ يطلب تدخل عسكري يعني؟ شو بيطلب منه؟
2: الفصل السابع طوني موجود، الفصل السابع بكل
1: الفصل السابع بده امم المتحده،
2: امم المتحده بيقدر يطلب من يعمل امم المتحده ويجيب الفصل السابع. هذا البلد صار، انا بعتقد وصلنا لمرحله كتير صعبة.
1: هل قد ترامب ما قال لك يعني ترامب ما رح ينزل عسكر أمريكاني وين ما كان إطلاقا، حتى بالحرب ما نزل عسكر أمريكاني بالحرب مع إيران. إيه
2: صحيح. إيه؟ هيدول جماعة إيرانية هن عملاء لإيران، ناطرين إيران تأخذ قرارات عنهم. شو بتقولون؟ إيران عم نفذه والبلد رايح على طريق جهنم من هلأ لكن خلصت إيران أو لكنوا عملوا ديل الأمريكان مع
1: يعني
2: إيران.
1: أنت بتفضل تكون تحت المظلة الأمريكية من تحت المظلة الإيرانية؟
2: أنا بفضل تكون لبناني. أول شيء أنا لبناني.
1: إيه بعرف هلأ، بس في صراع ما اختلفنا. نعم. إذا كلنا سوا بفضل تكون لبنانية، بس في حدا بده يكون عامل أمبريلا للبلد هلأ.
2: الأمبريلا هي الدولة اللبنانية، رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة.
1: أوكي الأمبريلا للدولة اللبنانية الحالية، ما اتهم الرئيس عون أنه الأمريكان جابوه هو ونواف سلام والتركيبة كلها.
2: ما هني جابوه كمان. مش هني انتخبوه؟ مش هني وعملوا ما بعرف يا لطيف أنه هني قد ما كانوا عم بيأكلوا قصف وقتل، ولا بقول لك أنت روح قاوم يا أخي، روح قاوم. طب عمول شيء يعني ولا بدك تعمل، ولا بتخلي حدا غيرك يعمل، ولا بتزيح من درب يلي بده
1: من درب العميله بدون ما تكف بدون ما تكف النكته. طيب اوكي شكرا.
2: الله يسعدنا على البلد طوني.
1: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. 09-218-233 رسائلكم الصوتيه على 709-59-111. الشباب كلهم بسطوا بالنكته بس مش هنقول على الهواء. الو
3: الو
1: ايوه اهلا،
3: محمد من البقاع.
1: اهلا فيك يا محمد، كيفك؟
3: تمام، كيفك انت
1: حبيبي؟
3: هلا انا بقول انه فخامة رئيس الجمهورية مصلح بالشعب اللبناني، عرفت كيف؟ اكثر يعني بقول من 70%، بس في عنا خلل بالدولة انه اسرائيل فاتت، لانه نحن اعلننا انه كوزارة وكوزراء ومجلس نواب انه حزب الله خارج عن القانون. فأنا بأكد على كلام الأخ اللبناني، وأنا كمان لبناني يعني الحمد لله، إنه الوزراء تبع حزب الله والقيادة تبعه اللي فوتونا بحرب، عرفت كيف؟ من دون ما يسألوا الشعب اللبناني 70% أو 80% الباقي، لازم هو ينحبسوا، هو لازم ينسألوا ليش فوتونا بحرب؟
1: نعم.
3: بيقول نحن أولياء الدم، طيب اوكي خي، ما حدا قالكم تكونوا اولياء الدم، يعني انتم عملتوا فتحتوا جبهه ومش قدها، يعني مش مش نحن مش عم نحكي شماتة، نحن عم نحكي انه
1: يعني بدك تدفعوا ثمن يا محمد اللي عملوه او اللي جنوا فيه على البلد.
3: ليش حبوك الدوله اللبنانيه رح تحط تاكسز على 80% من الشعب اللبناني لحتى نعمر دمار؟ 20% تاخذوا القرار وما سالوا، يعني ما سالوا حدا، فاتوا بحد ما سالوا دولي. نحن دولي، يعني عندك فخامه الرئيس الجمهوري ورئيس الوزراء، هاو رجال دولي، عرفت كيف؟
1: نعم.
3: رجال دولي بدهم يعملوا دولي، ما في يكون عندك سلاح، ما في واحد يحط لك قرب جيبي راسك وتقول له انا بحاورك بالقلم، ما رح تزبط.
1: نعم.
3: فهمت كيف؟ وانا بعتقد هذا اتفاق اللي طار، هذا اتفاق اللي طار، ما رح يكون في اتفاق اطار لطالما في حزب مسلح واسرائيل ما رح تقدر.
1: طيب يعني كل الناس برايك مع توجه الرئيس عون؟
3: 100% انا متاكد، يعني ما في حدا ضد، لانه زلمه الدولي جاي الزلمه بده يعمل دولي، عرفت كيف؟ مع انه جاي من مؤسسه عسكريه بس عنده قرارات سياسيه واضحه، بس ما عم يقدر يتخذ قرار وبيجي الطرف الاخر.
1: ما هلا كنا بعدنا عم نسال، طب اذا حكي مع ترامب واتفق هو على نقاط 1-2-3 وما قدرت الدوله تنفذ، شو بكون عمله؟ شو بكون عمله؟
3: الدوله، لانه الدوله ما بدها تواجه الحزب، لانه الحزب كل شوي بيهدد بحرب اهليه، فكمان نحن ما يعني الدوله مش عم تنفذ، بس كمان الدوله عم تفكر 10 خطوات لقدام، انه ما بدها تفوت لبنان بالحيط مثل ما في جماعه فوتوا لبنان بالحيط.
1: نعم، يعني حتى بقول لك الرئيس عن حرب الفتنه او الفتنه الداخليه مش موجوده.
3: لا مش موجوده صح، بس ما فينا نعمل مواجهه، يعني انا بعتقد انه الجيش اللبناني ولا الامن بده يعمل مواجهه مع الحزب، وما فين يعني ما عم نقدر نطبق الاتفاقيات. فيمكن هو يعني هالزياره راير عن ترامب حتى يتفقوا كيف بده يصير، انه اللبناني ذاته هو نحن اللبناني كيف بدنا نطبق هالاتفاق من دون عامل خارجي، يعني من دون.
1: طيب قادرين الايرانيه والحزب يفركشوا اتفاق الاطار وبالتالي ما تبقى ولاحقا من الاتفاق اللي ممكن يصير مع اسرائيل؟
3: لا انا بقول مش قادرين يعملوا شيء، انا بقول كل هالفكي هالكلام هيدي ابر بنج حتى يخلص المونديال بنجاح عند ترامب في امريكا، وبعدين
1: المونديال
3: حديث
1: هل قد كل شيء مرتبط حتى السياسه مرتبطه بالمونديال
3: 100%. بكره بتشوف جولاي 19 بيتغير الامر.
1: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك محمد. كمان مع محمد على الواتساب.
4: بونجور توني.
1: بونجور،
4: كيفك؟ ماشي الحال؟ تمام.
1: يا هلا،
4: معك محمد من الشمال.
1: اهلا فيك
4: حبيبي. هيدول جماعه اذا بتروح عند واحد عنده محل بلاط منهم بتقول له بدي موزايك وهو حابب يبيع الجرانيت بيعملك عميل وصهيوني وامبريالي.
1: طيب.
4: حبيبي تقبرني توني، هيدول جماعة بدهم إيران، ما بدهم غير إيران أن تسيطر على البلد وفقط لا غير. باقي الطوايف كلياتها، مع احترامي للأوادم بالطائفة الشيعية واللي بيحبوا بيخوفوا على هالبلد، أوكي، باقي الطوايف كلياتها بدها تكون تحت سقف الدولة، وإننا نعيش ببلد بقى مثل الخلق والناس، لأنه وين ما حطت إيدها إيران مش بلبنان بس عم يبطل يكون في بلد.
1: يلا شكرا لك. 09-218-233. ألو
5: ألو.
1: أيوة
5: إيه، صباح الخير.
1: أهلين، صباح النور.
5: معك جوزيف حداد.
1: اهلا جوزيف.
5: هلا انا الصراحه بالسياسه مش كثير، بس انه عم بسمع الحديث كل مره، بسمع الحديث انه على المسيحيه ما بعرف، انه بضلهم خايفين من المسيحي، مع انه المسيحي
1: لا ما حكي، يعني ما حدا حكى عن لحظه ما حدا حكى عن هالنقطه ابدا.
5: بلا مثل هلا اللي حكيت، هلا انتم المسيحيه محطوبين على كذا.
1: لا عم بيقول انتم المسيحيه زقفوا لكم فرنسا بترقصوا، كنت واضح قلت له انا روم اورثودوكس. موضوع بلا طعم يعني، هذا مش هيدا
5: 100%. انا عندي شغلتين بس بدي اعلق عليهم. الالتفاف حول الجيش اللبناني وتقويه الجيش اللبناني
1: كيف؟
5: فقط لا غير.
1: مين بده يقوي الجيش اللبناني؟ مثل الامريكان عم بيعطوا اسلحه وعتاد بسيط.
5: اول شيء نحن الشعب نوقف حد الجيش اللبناني، نحن بس نحن هلا ما بدنا جيش، بس يصير خبه امنيه بيصير بدنا الجيش اللبناني. هاي صارت معروفه. والالتفاف حول رئيس الجمهوريه، رئيس الجمهوريه يعني عم بيطالب، يعني اكثر منك شو في يعمل؟ هذا تعليق لك.
1: ما هذا يعني طبعا. مشان هيك عم نقول شو في يعمل إذا رايح عند ترامب لمجرد الصورة مثل ما فهمنا من أحد الأصدقاء، لشو يروح؟
5: لخي يعني مثل فخامة الرئيس جوزيف هون، إنه رايح لهونيك، رايح يجرب يعمل شيء حتى يشيل هالعالم من الطرقات. يعني شو بدهم بعد؟ ما بعرف، مش عارفينين. أنا من الجنوب، خير الجنوب تدمر، الجنوب تدمر في دمين.
1: أوكي شكرا. مش بس الجنوب، البلد كله تدمر. إذا الجنوب تدمر عمرانيا وإلى ما هنالك، نحن البلد كله مدمر اقتصاديا، التعليم انضرب، شو بدك بعد؟ بكفي التعليم إنه انضرب، بكفي، مزبوط. وراحوا الأولاد بلا تقديم، يعني ما هي نهاية التعليم، المؤسسات، الصناعة، الزراعة، الاقتصاد، السياحة، كله مضروب، وصار عندنا مليارات الخسائر المادية. طانيوس،
6: صباح الخير أنطون، كيفك؟ تمام. على منبر حر ما اختلفنا، بس كل يوم زاد الاخبار، كل يوم قلت 3 سنين بسمعك ولا مره تحقق اي هدف من اللي عم تحكي، يعني بتعب حالك على الفاضي، ما بعرف الا شو هالاخبار كلها.
1: ويا ريت انت يعني اعطيتني شيء مفيد، يا ريت اعطيتني شيء مفيد. يلا فويس.
7: بونجور طوني.
1: رامي،
7: انا بيعجبني من جماعه الممانعه، هول الشباب اللي بدقوا وبيحكوا بثقه، يعني هو لا في منطق بحكيهم ولا في anyway يستخلوا يحكوا مثل ما بدهم. انا ابدا مني طائفه، بس بضحك بس يتهكموا على المسيحيه، يعني على اساس ايران هن 40 سنه فتحوا اهم جامعات، اهم مدارس. هذا اللي عم بيحكي، فهمان شو عم بيحكي؟ انه فرنسا بترأس المسيحية.
1: فرنسا عم بيحكي ترسليات يا زلمة،
7: في جهل كمان. محمول، وفي جهل بيضحك. يعني ليك انت مين بده يحرر ومين بده يحارب الاستكبار؟ ليك اي عقلية؟ ايران شو عملت لهم شيء بينفع الحياة؟ ما عملت لهم شيء، حطت لهم افكار يعني منبينة على الأرض قدامك، الأفكار تبع إيران. فبس هيك يعني، بس أنا بدي أسأل هيك الناس اللي بتفهم، وين بيعلموا أولادهم دخلك؟ هذا اللي هو اللي عم بيتمسخر، وين بيعلموا أولادهم؟ وبس يعني هاي شغلة بتخليك تشوف أنت مع مين عم تتعامل. وشكرا.
1: شوف نسبة الطلاب بالجامعة الأمريكية اللي عم بحكي انتمائهم السياسي لوين بيكون. يلا احنا برنامجنا خلص لليوم، تعددت الاراء، والمنبر الحر دايما لبنان الحر. يعني شكرا لكل شخص شارك معنا بهالحلقه، لسيمونا حتشيتي موجز الاخبار بعد شوي كمان اللي كانت معنا من عبكره، مارك البيطار وماريانو داوود شابين واقفين برا مثل الترابين الحبق ناطرين على عرايس. سيمونا حاضره، كونوا معنا بكره 8:15 صباحا بيتوقيت بيروت. تضلوا بالف خير، باي باي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة دار جنرال 3 لتر بدولارين و60 سنت، جل للغسيل لوشا لترين ونص ب6 دولار و40 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: العاشرة إلا ربعاً من لبنان الحر.

0: أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن أن البيت الأبيض وجه دعوة رسمية لرئيس الجمهورية جوزيف عون لزيارة واشنطن ولقاء الرئيس دونالد ترامب في 21 من الحالي، مضيفة في بيان أن الدعوة تعكس الشراكة المستمرة بين لبنان والولايات المتحدة وتوفر فرصة للزعيمين لمناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك بما في ذلك العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي واستمرار الدعم الأمريكي لسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه ومؤسسات الدولة. وفي بعبدة عرض رئيس الجمهورية مع المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج لعمل النيابات العامة وشؤونا قضائية أخرى. شددت الهيئة التنفيذية لرابطة الروم الكاثوليك على مواقفها السابقة الداعمة لرئيس الجمهورية وللحكومة والشرعية وعلى تأييدها للجيش اللبناني وخطواته بأشكالها كافة، داعية إلى التكاتف والتضامن والالتفاف حول الشرعية والجيش لما فيه مصلحة البلد واللبنانيين. فاصل ونتابع بعده ما تبقى من هذا الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن لبنان الحر.
0: أفادت وكالة مهر عن سماع دوي انفجارات في بوشهر جنوب إيران. وهذه الأجواء دانت الكويت الهجمات الإيرانية المتكررة على أراضيها، مؤكدة احتفاظها بحق اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية سيادتها. ذكر تلفزيون البحرين أن الدفاعات الجوية دمرت اعتداءات إيرانية في سماء البلاد، وكانت صافرات الإنذار أطلقت في البحرين للمرة الثالثة. أفادت بيانات تتبع السفن بأن 4 ناقلات نفط وغاز تراجعت عن محاولة عبور مضيق هرمز. قال رئيس وزراء هولندا يجب أن نظهر لإيران عدم قبول خرقها لوقف النار. أخيرا وردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شددت رئيسة وزراء الدنمارك على أن غرينلاند ليست للبيع. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى الملتقى بألف خير في الأصل.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أوكتان 1,207,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 225,000 ليرة، مازوت 1,780,000 ليرة، وقارورة الغاز 1,099,000 ليرة لبنانية.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: تعيشي كلمة أحلى من صباح الخير حتى تصير أولى على بكرة. مثلا صباح التفاؤل رغم كل شيء، صباح الحلا رغم كل المشهد البشع، صباح شو بعرفني. أعطيني أفكار شو فيني أقول بدل صباح الخير. قال بكفي أقول صباح إلديكو هيك. قال مارك بكفي تقولي صباح إلديكو بيمشي الحال. Thank you مارك. هات لفوت دغري بموضوع اليوم. في عنا مثل لبناني بيقول اللي ما عنده كبير شو نكمله. هلا هو قبل كان يقولوا يستشر له كبير، بعدين صارت يشتري كبير. لا بلا، بعدين صاروا هيك بيقولوا اللي ما عنده كبير يشتري كبير، كأنه يعني يقني حدا كبير. لأنه هلا شو معناته هذا المثل؟ هلا منشوف. اوكي عم بقلي في حدا ما عارف مين هو، صباح القشطة من المينا بطرابلس. ميرسي يا نعيم، ميرسي. عم بيشاركك الرأي نعيم مارك. وسيم، اوكي ما فهمت شو عم بقلي وسيم. اوكي سهيلة صباح الخير، ميرسي لألك. ريمو جان، ميرسي لألكم. سامي، فإذا مثل اللبناني بيقول اللي ما عنده كبير، أول شيء كنا نفكره أنه يستشير كبير، بعدين صارت يشتري له كبير. ماريانو صباح الخير. هلأ عم بيقلي اللي ما قاله كبير ما قاله تدبير، بس مش هيدا اللي أنا عم جرب أقوله. في مثل نحنا منقوله كتير، اللي ما عنده كبير يشتري كبير، وإذ نكتشف أنه في مقولة تانية مختلفة كليا عن هيدا الشيء. بتقول انه مش دايما فيك تاخد بنصيحة كبار السن لانه الاغبياء كمان بخطروا. بين اللي ما عنده كبير يشتري له كبير، وبين ما تاخد بحكمة كبار السن لانه كمان الاغبياء ممكن يخطروا، دعت انا صراحة. صرت مش عارفة اذا بدنا نقدر المثل اللبناني ولا بدنا نقدر هيدي المقولة الفلسفية، وكيف معقولة مثل دايما ومثل عادتنا ناخد الافضل من اثنين. ييه ميرسي ريمو، حبيت كتير انكم زمان ما حدا بعت لي وردة صفرة. تانكس. أكيد في كتير تصبيح، خلينا نمرقون وبرجع مفوت بموضوعنا، أو أصلا فيكن تبلشوا دغري هلأ تفوتوا بالموضوع على 09-218-233-7959-1111.
1: بديكم صباح الخير. مش هيك المثل بيقول؟ غلط، المثل بيقول ما عنده كبير يحط حجر كبير.
0: ياه بركي هذا واحد تاني، أنا قصدي هداك المثل ما قصدي هيدا. أوكي يلا كمان نبيل بسمع منه رسالة.
2: فينا نقول صباح الرواء من بقصبية البترون.
0: صباح الرواء
2: مع الهويات الطيبين والحلوين.
0: صباحه
2: معك نبيل من بقصبية البترون. هاي وحدة.
0: صباحه. أوكي من وادي النصارى بسوريا بنقول صباح البقلاوة. هلا هي بتنصح شوي بس طيبة، خرب بيتها شو طيبة. كمان بسمعها رسالة.
3: لك بونجور وألف بونجور يا إلديكو. شو بقى نقول؟ ننطرك مناطر على لبنان الحر. الله عطيكي بصمة الصوت، هي التامبر، عطيكي الذكاء، عطيكي التواضع،
0: تسلم يا مروان،
3: التهذيب، عطيكي كل شيء. الله مكملك، انت مكملة كاملة مكملة.
0: ما حدا كاملك يا مروان.
3: بعد شوي من قدسك.
0: مش بعيدة، أنا هيدا سعي بالحياة أصلا.
3: يسوع المسيح.
0: هيدا سعي.
3: له كل المجد. يسعد صباحك. بيكفي إنه كل الناس بينطروكي كل يوم كل يوم كل يوم لحتى يسمعوا صوتك، وما شفت حدا انتقدك. قديشك مهذبة، شو حلو الإنسان يطلع على أثير إذاعة يكون محبوب للكل وما بيطلع مثل كلمة لأمني أو هيك شيء بشع يعني أو انتقاد أو توبيخ. ما في منك لك روحي الله يوفقك.
0: كنت ناوي اليوم
3: مروان عالم من زح
0: خلاص خجلتني مروان، كنت ناوي اليوم وبخ بطلت ولأنه بنطر لبكرة 24 ساعة هلأ بطل إلي عين. يلا ماشي الحال. أوكي المثل صار اللي ما عنده كبير يستشير الـ AI، صار كبيرنا الـ AI، تيج راسنا الـ AI. ميرسي مصطفى. Thank you إلي على الستيكرز الحلوين. يلا لكن في مثل لبناني بيقول ما عنده كبير يستشير أو يشتري كبير، بينما في مقولة فلسفية تانية بتقول ما فيك تاخد على العميانة نصايح كبار السن لأنه حتى الأغبياء بخطروا. بين اللي ما عنده كبير يشتري كبير وبين التحذير من أنه مش كل كبير بالسن بيقدر يعطينا حكمة، أنا ضايعة حدا يلاقيني شو هالقلب يا تانيوس؟
4: فينا نقول دخيل صباحك يا ألدقو وصباح الخير للبنان الحب.
0: خلي لي إياك يا تانيوس. يال
5: بونجور عندك وكيفك؟ يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك.
5: اللي ما عنده كبير يستشير كبير مش يشتري كبير. الكبير ما بينشرى ولا بينباع. هلأ إذا كان غبي ما هو معروف من أساسا قبل ما يخطير معروف أنه غبي، ليش بدنا نستشيره؟ أوكي يلا نهارك سعيد.
0: Thank you لألك. هلأ حتى إذا بتفوت على بعض الكتب تبع الأمثال بلا اليوم صاروا بيقولوا اللي ما عنده كبير يشتري له كبير، عرفت؟ لأنه نحن معودين أصلا من غير الأفكار حتى تصير أهين على السمع وهيك. بس أنا قلت بالأول اللي بيستشير، بس اليوم صرنا منقوله يشتري له كبير. على كل حال فكرتك كتير مفيدة بس بعدني ما وصلت للنتيجة. أنا أيها بدي صدقها؟ يعني أنا إذا اختيار ما بعرفه كبل لي حكمة إنه بخدها ولا ما بخدها. ما مرات نحنا كمان منكون مشكلة هالقد يعني تكلي. 09-218-233. ألو
6: بونجور إلكيكو.
0: بونجور
6: معك إلي.
0: أهلا بإلي.
6: ما عنده كبير يستشير إلكيكو
0: أو لك هيك؟
6: إيه أكيد.
0: طيب ليك وشو رأيك بهالمثلين هيك ضد بعضهم؟ واحد بيقلك استشير الكبير، واحد بيقلك انتبه مش كل كبير فيك تستشيره.
6: لا استشير الكبير.
0: ليه؟
6: لأنه كبير بيفهم أكثر من الكل.
0: أقولك لأنه بيفهم ولا لأنه الخبرة بحياته كانت كبيرة عطته الحياة.
6: ما هي خبرة أكيد.
0: ما في فرق بين الخبرة والفهم؟
6: لا لا لا.
0: أوكي لي مرسي على اتصالك.
6: يلا باي.
0: باي. بسام من جنينته أو من شباكه بعت لي صورة، مرسي لك يا بسام. أبو جو عم يحكيني على الخاص، شفت ليه مختفي؟ مرسي شربل، بس أكيد هلأ بكون عم يسمع ونبعت له رسالة. يلي عملوا هالأمثال عملون من بعد ما ماتوا كبارون، يعني عرفوا قيمتهم لأنه هن وطيبين كانوا يقولوا عنهم خرفانين. أوكي سهيلة تانكيو. يلا كمان رسالة.
7: بونجور يسعد صباحك وصباح المستمعين.
0: وصباحو يا جو.
7: هن المثلين بعتقد بصبوا بنفس المحل، لانه الكبير اول واحد يعني اللي ما عنده كبير يشتري كبير بصب، كانت انه الكبير اللي هو الانسان الناجح اللي هو الانسان الواصل اللي هو الكبير المحترم اللي بيعرف ينجح. يعني بدك تاخد استشارة بدك تاخدها من انسان كبير، انسان واصل بحياته، انسان اوريدي وصل للانت عم تفتش عليه وعارف كيف عمله. وبنفس الوقت هداك الثاني كمان بدلنا على نفس الشيء، انه مش الانسان اذا معناتها كبر بالعمر يعني صار هو حكيم وصار يعرف يتصرف، ما هيدا انسان كمان ممكن يكون فاشل بحياته ووصل وكبر بالعمر، فمش مش مش مش ضروري تاخذ منه النصيحه. فهي النصيحه بدك تاخذها من انسان نجح وهيدا معنى الكبير.
0: حبيت فتح لنا لا أولاده لا أبو جو صغار، بس عارفك عم تمزح، هذا جو ابن أبو جو قال لي مارك. فتح لنا زاوية للتفكير مختلفة كليا جو، أنه نحن مش ضروري نكون بنقصد فيها الكبير يعني كبير السن، يسوى يكون الشخص اللي قدر ينجح قدر يحقق قدر يوصل لمطارح يمكن فكريا عقليا بغض النظر عن سنه. فتح لنا زاوية جديدة للتفكير. سامي من أمريكا بيقول لا تردي على كبير أو صغير، ردي على رأيك وقرارك انت بنفسك. اوه حبيت يا سامي. حذروا شو قال سامي، بيكون وقت برنامجي الساعة 3 الصبح عنده بأمريكا وبينطر وبيسمع. خجلتني سامي عن جد، يعني انت بيكون عندك نص ليل وانا عم بقلك صباحه، شو لازم نقله لسامي هلا؟ في دودو غني له في دودو. يلا اسمع رسالة من جورجيت.
8: بونجور إلتكو، كيفك حبيبي؟ معك جورجيت. في مثل بيقول كمان يا إلتكو، الأكبر منك بيوم أفهم منك بسنة. وفي كمان بتقول
0: ما هيدا فيها يعني كمان ظلم، الأكبر منك اليوم.
8: الكبار دفتر للصغار. ونهارك مبارك وحبيبتي ومرسي لك.
0: طيب عطيتينا أمثال جديدة، بس بدي رأيك بين هول فكرتين، مثل بيقول اللي ما عنده كبير يستشير كبير أو يشتري له كبير، ومثل عم بيقول أو فكرة فلسفية بتقول أنه ما فيك تاخد الحكمة من الكبار دايما لأنه حتى الأغبياء بخطره. فبين هيدا وبين هيدا نحن شو فينا نقول؟ طب أنا كمان هون بفتح أفق جديد، أنه اليوم الكبار بالسن اللي هن موجودين بالشأن العام شو بنعمل فيهم؟ هول بناخد لهم أول مثل ما عنده كبير يشتري كبير، ولا بدنا ننتبه أنه مرات في ناس كبار بس ما عندهم الحكمة الكافية؟ عم ندير بلد مثلا نحنا. كوسا كوسا هيك قال لي مارك، أنا ما خصي. صباح، أوه لقيت لنا فكرة ماري، قال صباح الخيرات والليرات. طب ليكي بعد حدا بيحكي بالليرات بيقولوا صباح الخيرات والدولارات اليوم. الليرات خلص خلصت أيام، إلا إذا قصدك ليرات الذهب ماشي الحال برق لك إياها. يلا كمان رسالة 7995911، وعنا أكيد الاتصالات على 09-218-233. بين المثل اللي عنده كبير ما عنده كبير يستشير كبير، وبين الفكرة اللي بتقول أنه ما فيك تاخد الحكمة دايما من كبير السن لأنه حتى الأغبياء بخطره، نحن وين بين هالمعادلتين المختلفتين؟ خليني أخذ اتصال قبل ما أسمع رسالة ألبير. ألو
9: مرحبا.
0: مرحبا،
9: خليني صوتي.
0: كيفك يا بيرنا؟
9: منيحة
0: تمام.
9: تعرف شو؟
0: شو؟
9: عم بشتغل شغلة صغيرة اللي من قالوا كل الفرق معي اللي كنت بسامت لا شعوريا.
0: حبيت
9: عن جد صدقيني أنا ما بكذب أبدا.
0: ذكرتيني ب
9: بدالي مثل.
0: ايه قوليلي.
9: ما عنده كبير يستشير اللي بيحبه كتير.
0: حلوة ها، حلوة كتير حبيتها.
9: صدقيني اللي بيحبك كتير من قلبه بينصحيك وبيحط حاله محلك.
0: بس مرات ما بيكون موضوعي إذا بحبك، بيشوف الأشياء من عاطفته مش من مصلحتك، شو
9: لا
0: رأيي؟
9: لا بالعكس،
0: بالعكس
9: بيحط حاله محلك وبيصير هيك إنه يدور على حل بيصغيلك. مظبوط. أنا هي اللي قصدي.
0: أوكي
9: بيصغي.
0: أوكي طيب، وأنت برأيك بين اللي ما عنده كبير يستشير كبير وبين أنه ما فيك دايما تاخدي الحكمة من كبير السن لأنه ممكن يكون أصلا هو ما عنده الحكمة الكافية، أيها أنت بتنقي؟
9: ما أنا عندي قرابتي عمرها 70 سنة كأنه عمرها 5 سنين.
0: نيالا دعوا الأطفال يأتون إلي.
9: أقولك يا ريت بعقليتها عمرها 5 سنين.
0: ايه؟
9: لا من اللي
0: يعني أنت بتوافق إيه؟ تاني فكرة أكتر.
9: نعم
0: بتوافق بتاني فكرة أكتر.
9: ايه ايه يستشير اللي بيحبه كتير واللي ايه.
0: اوكي يا بيرنا تانكيو على اتصالك.
9: والله ضل اسمع صوتك إلي يومين من مدري قديت 3-4 أيام استمع صوتك. في شي نوع
0: دور الراديو ما دوري ضلك دور الراديو بتسمعي صوتي.
9: لا دورت في شي يومين مرقوا ما كنتي على
0: سبت أحد بس.
9: بس
0: سبت أحد.
9: أوكي.
0: أوكي بيرنا باي. شو اسمه الشاب اللي قاعد حدك؟ كريستوفر قد ايه عمرك؟ سامع فيه المثل ما عنده كبير يشتري كبير؟ مش سامع فيه، شفت عم نفيدك اليوم. عم نفيدك ونعلمك شيء جديد، شفت كيف؟ شفت شو بهمية لبنان الحر؟ عطول عنا قصص جديدة، انتو بهالوقت بتكونوا موسيقى وما موسيقى وجيمينج ومدري شو، لا ما خب نعلمكم قصص جديدة نحن اليوم. عفيك وهلا بيكونوا نايمين الشباب والصبايا. لا حسب أي ساعة نايمين، إذا نايم 5 وجه الضوء أكيد مش أحسن، لازم ينام بالليل مشان جسمه مشان تنمى أعضاء جسمه كلها، بس إذا نايم لأنه شو بعرفني عم يستفيد من الفرصة ساعتين زيادة صبا. شو أنا لقيت لك حل دغري بررتك. 0-9-18-2-3-3. ما عنده كبير يشتري كبير، ولا انتبهوا مش دايما فيكم تاخدوا حكمة من كبار السن لأنه حتى الأغبياء بخطروا. ألو
10: ألو،
0: كيفك نجاح؟
10: صباح الخير.
0: صباح النور.
10: أنا بقول البعاشر الكبير بيكبر مش الكبير بالسن، والدليل أنه نحن كل يوم نتسمع لكم من عاشري سيدة الفهم والجمال والرقي، مستفيد منك أنه عم نستفيد أنه البعاشر الكبير. أنت حضرتك كبير.
0: تسلمي تسلمي يا نجاح، مش هالقد بستاهل خجلتيني.
10: لا والله العظيم، كمان مثل ما قالت الست اللي قبلي أنه منحكي نحن بصدق، لأنه صرنا منحس أنه نحن في قرب، في يعني سيمباتي تيليباتي ما بعرف شو بيقولوها. عن جد ست أنديغو، عن جد عندك أنت الست اللي الكبار عندي كبار، مش انه بالعمر، انت اكيد جان بس عندك الخلق، عندك الثقافة.
0: يعني انت مثل جو بتقولي انه الكبر هو مش بالسن انما
10: بالعبر، يعني انا باخد منك عبر، يعني انت عندك كبار مش بالسن بس بحياتك. يعني
0: مرسي يا نجاح، مرسي مرسي.
10: كمان كي نستفيد.
0: خلي لي اياك. وشو رايك بتاني مثل انه مرات كمان الناس اللي ما بتعرف بتخطر، سو ما فينا.
10: مزبوط كمان.
0: اوكي نجاح، مرسي على اتصالك. باي باي. كمان الو.
11: الو بونجور.
0: بونجور،
11: يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك. مين معك؟
11: منير.
0: اهلا بمنير، اول مره بسمع صوتك منير.
11: ولو ممكن انا مقرب هلا بغير صوتي.
0: لانه انا مش عم انا بتذكر عادة مش الاصوات، الاسماء.
11: لا على طول بحكي انا التصميم اعطوني وبحكي مع حضرتك.
0: لا ما هي عم اسالك معي انا.
11: معي انت بحكي.
0: اوكي منير، قلي رايك. يلا.
11: انا بالنسبه لي هيدا شغله خط احمر، ما عنده كبير يجيب كبير.
0: يعني
11: من زمان ما كنا نستشير الى الكبار.
0: اوكي.
11: ما في الا الكبير كان يقدر يفيدنا بكل شيء، يعني مثلا نروح نحن يصير معنا مكتب نروح عند الكبار نفهم. هلا اكيد ما راح تيجي بتفضلوا المستمعين يجيبوا لي واحد خرفان عمره 90 سنه 95 سنه بحافظ اسمه، اكيد لا. بس عم بحكي هذيك الايام.
0: اوكي.
11: عم بحكي هذيك الايام، يا ريت ترجع هذيك الايام لنجيب الكبير ندفع حقه ملايين دولارات ونحطه عندها ونحطه عنا، لأنه الكبير من زمان بيسوى 100 جوجل هلا.
0: طيب منير، بس في حدا في فكرة تانية فلسفية، يعني في ناس بينسبوها لأينشتاين بس مش أكيد أنا لأينشتاين، إنه اليوم حتى مش كل كبار السن فيك تستفيد منهم، لأنه في ناس تكون هي أغبية وحتخطير.
11: حبيبة قلبي أنا معك، أنا معك، أنا عم بحكي على الكبير إذا إنسان واعي. لكن بعطيك أمثال، من زمان كان يصير في داعي، يكون في داعي مثلا بيضيع وكذا يروح عند كبير الضيعة يروح يحل مثل أو يروح يعمل هالواجب بمحل تاني،
0: كان شيخ الصلح يقولوا له.
11: في كبير يعني، بس مش مين ما واحد كبر بالعمر يعني صار خلص عندك كبر يعني مش خارج تعدي معه.
0: حتى لو عنده خبرة بالحياة كمان
11: طبيعي طبيعي طبيعي، عنده خبرة بالحياة أكيد بده يكون شغلي خط أحمر. أنا بالنسبة إيه الكبير خط أحمر.
0: أوكي منير.
11: أنا وقت بس ببرع على الطريق بقول له عمو بستشيره بشغلات، بيبقى هيك لحمي هالعصاي وكذا، بنبسط لما يأخذ منه معلومات.
0: أوكي يا منير، عبال ما تصير كبير مادام يعني لك الكبير. قصدي كبير بالعمر أنا. يعني كانوا من زمان يدعوا لنا إنه ستي الله يرحمها بدها تدعي لي دعوة حلوة تقول لي إن شاء الله بتكبري وبتخطري، هذا اللي قصدي أقوله أنا. أنا عاسس طول العمر يعني. شكرا لك يا منير حبيبي. باي. مرات بحس حالي عايز أفسر أحسن ما أنفهم غلط. هتلا اسمع رسالة.
12: الله معك ست ألديكو، يعطيك ألف عافية. اليوم نستشير الكبير.
0: أوكي.
12: ليه؟ بيبقى أول شيء عنده خبرة بالحياة، بيبقى مداعك بالحياة، اللي مارق عليه مش مارق بعد علينا.
0: نعم.
12: منستشيره بأشياء مهمة كتير بينورنا عليها هلأ. ومنحنا بنرجع بناخد القرار، بس ولكن الاستشارة الرجل الكبير مهم كتير كتير كتير مهم، لأنه بيوعينا على أشياء يمكن نحنا ما نعرفينها.
0: مرسي لألك ألبير. نعيم عم بقلي مرات بيقولوا الخط الأعوج من التور الكبير، وبيرجع بقلي رجعي شوي لورا بالسياسة. شو قصدك؟ شرح لي أكتر، ما فهمت عليك. أنا بس بدي أخبركم خبرية، أنه عذبتوني شي 3 جماع اشتغل لحتى نعمل رحلة ونطلع سوا، وبعدين طلعوا الأكترية ما بدهم رحلة. رجعنا عملنا شغل طويل عريض، وكان بلشنا بشي 50 شخص حابين نتغدى مع بعض السبت، هلأ تغير العدد كله سوا، وكل يوم والتاني حدا بيقول ما أنه رايح. فأنا كنت عم فكر بيني وبين نفسي أنه منلغي الغدا، رجعت قلت لا، لو شخص واحد بس طالع كرمال يتعرف وكرمال نحكي مع بعض عن قرب، أنا طالع نهار السبت عبيت يوسف بحريسة.

0: عشت الحرب أول حرب أهلية ومكفيتها، وانجبرت لفترة معينة عاشر الكبار بالسن أكثر من شباب عمري.
1: أوكي.
0: يمكن انضجت قبل، يعني ما عاشت البريود الأدوليسانس، الطفولة والأدوليسانس اللي هي حرمة واحدة عيشة، بس كسبت نضج أكثر من الناس اللي بعمري.
1: أوكي.
0: بوقتها.
1: نعم.
0: هلأ إذا ما ناخد نصيحة، أكيد كل حدا بيمرق بفترات عمره معينة وبيعمل إكسبيريانس معينة، ولازم نتعلم من تجاربه، ما ناخد 100% شو هو بيعمل. أكيد لأ، إذا أنا عمر بتجربة معينة
1: يعني ما فيك تعمل إسقاط كامل،
0: بس على حدا أكبر مني بعتبره أنا واعي أو شوفه واعي، بسأله إذا مرق بالتجربة ذاتها وشو كانت طريقته لحلها. ما بياخذ على عمياني وبحللها، يعني انا على طول بحاول حل اللي احسن لي اللي بيتناسب مع زمني، لانه الامور بتتغير مع الزمن.
1: يعني انت موافق انه الكبر مش بس بالعمر انما بالخبره بالنضج
0: بالخبر؟ اكيد،
1: لانه الكبير بالعمر ايبسو فاكتو عنده خبره، مشان هيك بيحكوا عن كبير العمر بموضوع
0: الخبره، بس مش على طول لازم نطبق الخبره اللي هو اخذ علينا نحن. يمكن الخبره كانت تناسب وقته ما تناسب وقته،
1: يعني لازم نميز بين الخبره والحكمه.
0: ما هي بيقولوا الخبرة بتجي والحكمة بتجي مع العمر. في خبرة وفي حكمة، بس يمكن يكون حدا عمره 10 سنين عنده حكمة.
1: أوكي.
0: بس تنعمم، ما فيها نعمم أكيد.
1: طيب، لكن تنصلح شوي المثل أنه العمر بيعطي الخبرة يمكن، بس مش بالضرورة بيضمن الحكمة.
0: ما بيعطي الحكمة.
1: حلو حلو كتير أنطوان.
0: أبدا أبدا. وأقول أنا مثل ما بيقولوا، في ناس بدلهم أغبية هن وكبار بالعمر، طبيعي. انا مثل هلا كل اللي دارج على الموضه بيقولوا الذكاء الاصطناعي، انا بتضحك بعد اوقات بقول منهابه للطبيعي.
1: حبيتها، لانه على العالم الافتراضي الهبل بيجي بس منا نحن، مش من البرمجيات.
0: لا، ما هو الهبل طبيعي.
1: حبيت الفكره.
0: في ذكاء اصطناعي بس الهبل طبيعي بكل الاحوال.
1: ميرسي يا انطوان، ميرسي على مشاركتك. باي. حبيت الهبل الطبيعي. هلا بدك تقلي ما في هبل طبيعي everywhere؟ بلا، في، انا كتير شايفه. وصلت لي بسمتك يا جو. يلا خلينا نسمع رساله قصيره من ابو جورج وبرجع باخذ اتصال.
2: يسعد صباحك الحلو، معك ابو جورج. هو هن يمكن نقصد بالمثل انه الكبير بكون حكيم، بقى نحن عندنا حكيم وكبير.
1: منيحة منك يا أبو جورج. فإذا سؤالي لليوم، في مثل لبناني بقول ما عنده كبير يستشير كبير، بينما في مقولة عفوا فلسفية هيك قديمة معروفة وبتقول أنه مش دايما فيك تاخد الحكمة من كبير السن، لأنه حتى الأغبياء بخطروا بيصيروا كبار بالسن. فشو رأيكم، أي وحدة ممكن تميلوا لها أكتر؟ 0918-233. ألو ألو،
3: بونجور.
1: الحمد لله، مين معي؟
3: محي الدين من العلبة.
1: أهلا فيك محي الدين، بتقرب شوي صوتك على الأباري لأنه ما عم بسمعك منيح.
3: كيفك؟
1: الحمد لله. وأنت؟
3: ما عنده كبير يشتري كبير.
1: أوكي.
3: أزيع شو أنتو؟
1: لبنان الحر.
3: لبنان الحر.
1: فيك توطي صوت الراديو عندك محي الدين؟ بليز.
3: سلامكم 70 9 5 9.
1: واحد واحد واحد.
3: هيدا واتساب ولا اتصال عادي؟
1: هيداك واتساب، هيدا اللي عم تحكيني عنه عليه هلا اتصال عادي.
3: انتو وين اذعبكم؟
1: نحنا بجوني.
3: بجوني على اسم الكريم.
1: اول مرة بتسمعنا محي الدين؟
3: انا اسمعكم من فترة، بس هلا دورت الراديو، انا بسمع صوت لبنان.
1: اوكي.
3: هلا قلت عجبني هالصوت الحلو، قلت بدي اسمعه.
1: يخلي لي اياك يا محي الدين. والموضوع ما عجبك كمان؟
3: لا، كنا من عجب فيك كل ما بتحكي.
1: خلي لي اياك. شو رأيك بالموضوع؟ انتو يعني هيك اهل بعلبك بتقدروا الكبار وبتقدروا الحكمة والخبرة والمعرفة.
3: هلا بالنسبة لهالايام اللي تغير كلها، ما عاد فيها كبير ولا صغير أو تغنيش نجوكر.
1: يعني برأيك المعادلة كلها تغيرت، صار كل واحد هو بده يشوف كيف بده يكسب خبرته وحكمته بالحياة.
3: نعم، غير قلب الدنيا كلها.
1: محي الدين، أنا كل يوم عندي هالبرنامج الساعة 10 الصبح وناطرة أسمع اتصالك دايما.
3: عرفت، بحكيك عطول.
1: أحكيني عطول.
3: عرفت، بحكيتك
1: انا. خلي لي قلبك يلا بنبقى من عيب بدك ياني اقوله على الهوا بيوصل رقمي على السويد على استراليا من بيني وبينك. طيب اوكي محي الدين ميرسي لك باي. كمان 09-218-233. الو الو
4: الو
1: اهلا في عنا في عنا صدى مع ابو جو.
4: الو الو الو
1: احسن عبدل
4: ابو جو معك
1: عرفتك سبا الحمد لله. شو يا ابو جو انت مع اي وجهه نظر؟
4: يا ستنا بدك صح بالاختصاص
1: يعني
4: لك شغل يعني صار معي مشكله بمره بالنافعه ما فيك غير يلي مدعوك واللي بندوق بهالشغل بدك تسالي هو اللي خلصني اللي كان يعتبر اصغر شيء يعني بالمساحه اللي كانت موجوده.
1: اوكي
4: اوكي لانه لا بمركز كبير ولا فالشخص الصغير اللي كان عارف التريك مثل ما بقوله.
1: اوكي
4: فهون كانت الاستشاره بمحلها. فهيك هذه نظرتي انا وبالشخص اكثر على طول بعمل اللي براسي يعني بسمع بسمع بسمع بحب انا بغلط وبجرب وبعمل اللي براسي على طول
1: يعني كيس باي كيس.
4: ما بيعني
1: ما فيك تعمم الفكره على الكل.
4: لا لا لا
1: كل حالي بحالتها بتشوف.
4: لا لا لا ابدا يعني مثلا بي بحكيني بكثير امور انا وصغير.
1: نعم.
4: حتى لهلا صرت لحنسيب بالخمسين.
1: اوكي
4: وبالنهايه برجع بعمل اللي براسي سبحان الله.
1: اوكي
4: يا ستنا بالغدا انا بدي اقدم لشخص اذا حدا بحب يطلع منه قادر يدفع مع التاكسي انا حابب اقدم.
1: يعني انت بتعمل له تاكسي؟ ما لا نحن جربنا انه يكون مطرح هيك لقمته طيبة وقريب على الكل وقعدته ما فيها كتير شوب انه طلعنا صوب حريصة وهلأ اللي ما بده مشروب انه بتصير اقل من 30 دولار بس نقعد مع بعضنا وننبسط مرة نهار هيك عرواق.
4: أنا خمس دقايق من بيتي وأنا مدامتي وبحب
1: أدنى. على فكرة في بلاي جراوند إذا بدك تاخذ أولادك معك.
4: عن جد؟ ايه. يلا مع العائلة كلها.
1: إيه إيه. طيب.
4: إذا حدا بحب يظهر رقمي موجود منه قادر بدي أجيبه معي ابعث له تاكسي ما في مشكلة أنا.
1: طيب أنا بكون الوسيط بينك وبينه، أنا مش قادرة بتعزمني. ليك بس انا في معي فؤاد ومريم والعائله بدك تعزم لك شي سبعه
4: ناخذ باص الشركه.
1: اوكي طيب ميرسي لك ابو جو يلا باي. جورج من وادي المسيحيين بسوريا بيقول المثل الأول صح اللي ما عنده كبير يستشير كبير، المثل الثاني مش كتير صح وبشكل كبير لأنه قباله في قول بيقول خذوا الحكمة من أفواه المجانين، يعني المجنون مش ضروري يكون كبير. وبقلنا أكيد من سوريا يسعد صباحكم. 09-18-233. ألو
5: ألو
1: أهلا
5: ألو بونجور
1: بونجور
5: معك دكتور ميشيل أسيد.
1: اهلا فيك دكتور.
5: مدام إلتيكو.
1: وي
5: انا كنت معجب بطريقتك بالتقديم بس من بعد الابيل مع محي الدين.
1: نعم
5: قلبك.
1: نعم
5: صار اعجابي كثير اكبر. لو عندي طولة بالك انا كنت قطعت المصاري.
1: هتقلي شو شغلك لاشتغل معك؟
5: من وين انا اجيب طولة بالي؟
1: هقلي شو بتشتغل اذا بده طولة بال اجي اشتغل معك؟
5: انا من بعلبك.
1: وي.
5: انا من بعلبك.
1: نعم
5: هيكي بالضبط وبدي منك تحكيني بذات الطريقة مثل ما حكيتي محي الدين.
1: ولك تكرم عيونك كل طلب مثل هالطلب بس انت حكيني مثله لاحكيك لرد عليك انا هيك.
5: انت اذا قاعد صوت لزمين
1: ليك انا بتعرف شغله انا كل شخص موجود بهالكره الارضيه بيصير انه اتعرف عليه او احكي معه على طول بتعامل معه انه هاي الشخص انا ما بعرفه كتير الا ما يكون في شيء عنده يا بلس عني انا
5: عم بسمع ما عم صدق انه عن جد فظيعه قدره الاستيعاب يعني
1: نشكر الله
5: شوك عن جد جت ادمير صراحه
1: ميرسي لك
5: انا من بعلبك ومغلبك بالاذاعه وبدك تحكيني الجد.
1: ليك بدي اقول لك شغله ما انبسطت بهالصوت وبهالموضوع
5: مش معقول
1: بدي ارجع اسمع صوتك بكره
5: طالع على الغدا طالع على الغدا السبت 11 ببيت يوسف
1: بحريصه
5: بحريصة مهم ما بنسأل. أنا ما معي لا إنترنت ولا جي بي إس، مين ما بنسأل بيقلنا
1: لا حدلك وين. بس أنا بتوصل على المفرق الشمال بتروح على حريصة على البازيليك، بتقطع نتفة صغيرة لقدام بتروح على اليمين على الرون بوان، وشأنه تفوت نتفة مكتوب مطعم بيت يوسف.
5: أنا بكرة طالع الساعة 1 السبت 11 الشهر الساعة 1.
1: بس وحدك أو معك حدا؟ لأنه نزل نحجز عند المسيو.
5: إذا قدرت أنا حتما بتجيبها معي بجيبها،
1: بس بالمبدأ شخص. أوكي
5: أوكي
1: طيب، ميرسي لألك دكتور. باي باي. كمان ألو، ما فيني مرق رسالة على السريع منطرون. ألو
6: ألو،
1: أهلا.
6: موجور
1: موجور،
6: سفا معك جريس.
1: أهلا جريس.
6: بالنسبة للموضوع اللي عم تحكي عنه،
1: نعم،
6: أنا بالنسبة لإلي الحياة بتبلش من هنا وصغار. يعني اللي بتلاقي بالسوق بالمدارس ولا دعمي ولا تصبحي مثل كل العالم يعني.
1: أوكي.
6: هيدا الشخص اللي بيكون عميق من هو صغير بيبقى عم ياخد مجده بالتفكير. يعني بيصير ياخد الأمور بطريقة عميقة أكتر.
1: يعني أنت معتاني فكرة
6: اللي بالحياة بنستفيد منه.
1: يعني أنت معتاني فكرة أنه مش ضروري الإنسان يكبر
6: ضروري بالعمر.
1: أوكي.
6: يعني أنا بقول الخبرة بالحياة.
1: يعني فيك تقولي أنه مش كل كبير بالسن حكيم، الحكمة
6: لا
1: هي ثمرت.
6: أنا بعرف ناس كبار بالسن صراحة كأنهم هلأ خلقانين.
1: يعني الحكمة ثمرت التعلم، التأمل، صح. التفكير، مش مجرد رقمنا سنين يعني.
6: صح.
1: حلو كتير يا جريس، ميرسي على اتصالك. باي، سمعيني صوتك دايما. طلب دليفري. سوري عم بحكي مع فؤاد. فكرت طفالي الميكرو، ما في زوم تسوق وتروح. طلب دليفري، ما سمعت. أنا عم بس عم بقرأ الإشارات. ما هلأ بتشمه معي، هلأ بنروح نشمه سوا للهوا. لا لا لا انطرني، يلا ظاهرة ما كل شيء بعد 4 دقايق وعنا بريك. يلا رسالة.
7: صباح الخير يا إلديكو، صباح الخير. هلأ في مثل كمان بيقول إنه السؤال مجرب وما تسأل حكيم، يعني الكبير يعني بيكون مرق علي خبرة. المثل هو أصلا خبرة أجيال.
1: أوكي.
7: هلأ التاني يعني أنا برأيي ما خصه، لأنه أكيد نحن مش رح نسأل واحد خلفان، يعني رح يسأله كبير يعني يكون بعده واعي. ونقول نهار مبارك لإلي كل المستمعين ويسعد صباحي.
1: شكرا لك كتير يا محرز. بياخد اتصال. ألو
8: ألو،
1: أهلا.
8: بونجور
1: بونجور.
8: هي هلأ كنت عم بحكي معك، أنت يومين في 10
1: مزبوط على لبنان الحر. على لبنان الحر
8: موجودة على لبنان الحر،
1: صح، من التنين للجمعة.
8: من التنين للجمعة. ما قلتلي اسمك، نسيت اسمك.
1: ما أنا اسمي صعب، تعرف شو عيتلي دوكا.
8: دوكا؟
1: ايه اسمي صعب لأنه أنا بغنجوني دوكا، أنا اسمي إلديكو.
8: إلديك عراسي يا إلديك.
1: خليليك. أوكي محي الدين، مرسي على اتصالك. باي. دكتور أسيس بعدك على السمع. 0-9-18-2-3-3 اللي ما عنده كبير يشتري له كبير أو يستشير كبير، ولا مش ضروري الحكمة دايما تخدها من كبار السن لأنه الأغبية كمان بخطيره. ألو ألو
9: ألو،
1: أهلا.
9: صباح الورد.
1: صباح النور. الحمد لله كتير منيح. هلأ صرت أحسن.
9: ما سمعت شو الموضوع اليوم، بس
1: بقيوا عندك الناس فوزة، بقيوا عندك من 10 للـ10:38 قديش بعت؟
9: نعم
1: قديش بعت مصاري؟ هلأ بدي أعرف. 38 دقيقة قالوا عندك بالدكان، يعني صرت بيع كتير مصاري بدنا نقسم الغلي بالنص أنا وياك.
9: الكلة معي كل غلبة يا ألف. الله يخليكي، خليلي الضحك الحلو والصوت الحلو.
1: أوكي يا فوزي،
9: نور الإذاعة.
1: خليلي ياك يا فوزي. باي باي، مرسي لألك. باي. كمان ألو ألو، يلا رسالة.
10: صباح الخير إلتكم.
1: صباح النور، أهلا بفاديا.
10: بالنسبة لكبار السن العمر ما بينحسب بالسنين، بس بيروح الإنسان ونقاء سريرته. كتير ما بتكون الروح بهيدا السن مفعمة بالحيوية والشباب،
1: نعم،
10: تزدهر وبتمرح. كبار السن ما بيشيخوا بس بيزدادوا قيمة مثل الكتب النادرة. بيعكس العمر حكمة الإنسان وخلاصة تجاربه. مثل ما بيقول الشاعر جبران خليل جبران، الشيخوخة ليست انتقاصا من الحياة بل اكتمالها. ويسعد صباحك.
1: وصباحك يا فادية.
11: بونجور إلديكو.
1: بونجور نعيم.
11: أنت منك بحاجة للتوضيح ولا للتفسير، أكيد إن اللبيبة من الإشارة يفهمه. أنت فهمتي شو قصدي؟ خلينا نرجع بالسياسة شوي للبنان، للي سلمناه لكبار بالسن وشفنا وين وصل بلدنا بعد ما استشرناهم وسلمناهم زمام الأمور. وهيك بالحياة، يعني أنا بميل للرأي التاني اللي عم بيقول ما كل الكبار بإمكاننا نتكل عليهم، يمكن يوصلونا هالكبار للمهوار.
1: أوكي نعيم، أصلا تعليقي عن هذا الموضوع اللي أنت أثرته على الساعة، أي ساعة بيكون إلا عشرة، على الحداش إلا عشرة تحديدا تنكمل فكرتنا. أنا رحت على هيك عملت ديفياسيون على مطرح تاني بس أنت كمشت ولا رح أحكي عنه على إلا عشرة. إلي نحن الساعة واحدة إذا الله راد ببيت يوسف بحريسة، وإيه هيدا السبت ب 11 تموز. ألو، بعد أنه وقت هذا آخر اتصال. ألو ألو ألو، راح الخط أصلا، خلص وقتنا. مرق شي رسالة ولا بختم؟ مرق رسالة يال.
12: بونجور إلديكو. بونجور.
1: بونجور.
12: لا لا طبعا طبعا طبعا، مش كل الناس مثل بعضها دايما، يعني مش إنه إذا كبير يعني صار يفهم. في ناس كبار بتستحلي القعدة معهم، بتستحلي حكمتهم، بتاخدي بحكمتهم، وفي ناس كبار ما بيفهموا شي من شي. بعدين عايشين حياة المراهقة، هذه الدنيا هيك يعني، مش كل الناس
1: بتبعض. أوكي مرسي كتير إلك ناجي، قد ما مرسي لألك، مرسي عن جد، مرسي لألك. هل عن جد آخر رسالة؟
13: بونجور مدام إلديكو، كيفك؟
1: الحمد لله.
13: معك ندى.
1: أهلا بندى.
13: بحب أعرف إذا سمحتي معلومات عن الغداء اللي بده يصير يوم السبت. عدمي لازم أحكي مع مين، لازم أحكي عدمي، لازم أحجز، تريدي خبريني.
1: يلا هلأ بيحكوك من المطرح من فوق، أنا صار رقمك معي، هو بمطعم بيت يوسف بحريسة، يعني جربنا نعمل هيك أكتر شي ممكن وأحلى شي ممكن. رح يكون 30 دولار على الواحد بس نقعد نتعرف كلنا على بعض. عم باخد رقمك ورح يحكو معك أكيد من المطعم. مرسي لقليك. يلا بروح بعطي الكلمة لموجز الأخبار وللطقس وللطرقات وبرجع من كم

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، هوت دوكس وان 400 جرام $1.70، ديجستيف شوكولا ماكفيتس 200 جرام $2.40.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام 11:45 في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

0: التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدة، وعرض عون مع سفير باكستان سلمان أطهر للعلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة، كما تناول اللقاء التطورات الراهنة محليا وأقليميا ودور باكستان في السعي إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. أمام كارثة حافلة المعتمرين اللبنانيين في منطقة درعا سوريا، كلف رئيس الحكومة نواف سلام نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري بإجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات السورية المختصة لمتابعة أوضاع الجرحى والمصابين وضمان توفير أفضل سبل الرعاية الطبية والاستشفاء لهم، كما طلب من رئيس غرفة العمليات المركزية في رئاسة مجلس الوزراء زاهي شاهين متابعة الحادثة على المستوى الميداني. وكانت انقلبت حافلة ركاب كبيرة منتصف ليل أمس تحمل لوحة أردنية وتقل معتمرين من الجنسية اللبنانية في طريقهم إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، ما أدى إلى مقتل 5 إلى 10 الجرحى. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن لبنان الحر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. يحلق الطيران المسير الإسرائيلي بكثافة في هذه الأثناء فوق منطقة سور. نقلت وكالة فارس عن مسؤول إيراني أن قاعدتين عسكريتين استهدفتا في بوشهر، وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية عن مقتل عنصر من بحرية الحرس الثوري في الهجمات الأمريكية صباحا على مدينة بوشهر. أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن الخطر الإيراني لا يزال قائما، وطهران لا تزال قادرة على إعادة بناء برنامجها النووي. في الخبر الأخير، ذكرت وكالة سلامة الطيران الأوروبية أنه على مشغلي الرحلات عدم تسييرها في المجالين الإيراني والعراقي. يأتي ذلك في ظل هجمات متبادلة بين أمريكا وإيران على الرغم من مذكرة التفاهم. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز، استمعتم إليه من لبنان الحر.

0: ما كنا عم نحكي بالقسم الأول إنه عنا بلبنان منقول ما عنده كبير أو يستشير كبير أو يشتري له كبير. طيب أنا مع هيدا المثل لأنه الخبرة ما بتنشرها. بس بسأل سؤال، المشكلة إنه عنا كبار ولا إنه بطل في مجال يطلع حدا جديد؟ يعني دولة، إذا بدي أحكي عن الدولة، بتشبه أي مؤسسة تانية. إذا كل الإدارات فيها بقيت نفسها عشرات السنين، نوصل إنه يصير التفكير ذاته، اللغة ذاتها، والحلول هي ذاتها حتى لو تغيرت المشاكل. يعني أكيد أكيد إنه مع الوقت الخبرة هي نقطة قوة، بس إذا ما رافق الخبرة تجديد ممكن تتحول لمقاومة بين مزدوجين لأي تغيير. لا شك إنه كبار السن بيحملوا ذاكرة وطنية، بيحملوا تجارب خدوها بالحرب وبالسلم وخلال الأزمات. الأكيد إنه كتير من كبار السن بيعرفوا كيف تدار المفاوضات، كيف تبنى التسويات، عندهم علاقات داخلية وعلاقات خارجية أكيد تراكمت عبر سنين. بلحظات الأزمات الخبرة اللي عندهم يمكن بتعطيهم هدوء أكتر من غيرهم. ممكن حيالله سياسي أقل خبرة أنه يتوتر أو ما يعرف يفكر منيح وما يكون عنده هيدا الهدوء اللي هن عندهم إياه. بس مرات تتحول الخبرة لقناعة أنه الطرق القديمة واحدة صح. يعني بيصير الحفاظ على التوازنات أهم بكتير من أنه نعمل مستقبل جديد للبلد. بيصير تداول السلطة أقل لدرجة أنه الأجيال الجديدة، مش رح أحكي عنها، نحن كبرنا. الأجيال الجديدة طلعت فيي رندا أنه كبرنا، سوري. ما تحسي حالك كبرتي ولا بعدك من الجيل نص جديد؟
1: كبرنا أكيد، ما في حدا إلا ما بيكبر، بس كمان ما نضلنا نجدد ونتجدد، هيك ما منحس حالنا أنه كتير كبرنا.
0: فإذا أعطيتيني فكرة مهمة، أنه حتى اللي بيكبر من العمر إذا بده بيقدر يتجدد.
1: أكيد أكيد.
0: شكرا على التنويه رندا. بس عند كتار من كبار السن بسبب حجة الخبرة والخضرمة بيصير حفاظهم على التوازنات الموجودة اللي هن مفكرينها لوحدها صح أهم بكتير من أنك تعمل مستقبل جديد لشباب بلدك. بتصير حاسة الأجيال الجديدة وكأنه، أنا مش عم أقول شيء، أقول وكأنه السياسة نادي مسكر ممنوع حدا يحط إجره ويفوت. والأسوأ من هيك إنه اتخاذ القرار بيصير أبطأ، لأنه بتكون الأولوية إنه نحن بدنا نحمل إرث السياسة أكتر ما عم نفكر كيف نبني بلدنا بكرة. هذا الشيء خليني أطرح سؤال عن جد كتير أساسي، وما بعرف بعطيكم هيك شوي لنفكر فيه من دون ما أعطي إجابة. هل المشكلة إنه السياسة عم بيكون بالشأن العام وعمره 80 سنة؟ المشكلة أنه عمره 80 سنة ولا أنه له 40 سنة عم بقول نفس الحكي وقدم نفس الحلول مع أنه كل الظروف تغيرت؟ والله أنا إذا بفوت على حيالة AI tool وبكتب بطلب منه استراتيجي للحلول عنا بلبنان وبعطيه برومبت مظبوطة، مش عايزة حدا وعنده خبرة وخضرمة. أوف. إيه، ما في حدا قلل، ما عنده كبير يستشير AI، يا كبيرنا أنت. مش كل شاب كمان قبل قصة أنه يمكن الكهولة بالعمل بالشأن العام، كمان مش كل شاب فيه يكون مشروع إصلاح، لأنه مش كل الشباب هن ضمانة. بالمقابل مش دايما تقدم بالعمر هو تهمة. فإذا شو المعيار؟ المعيار هو الكفاءة، مثل ما قالت رندا، القدرة على أنك تتعلم تضل تتجدد وأنك تكون جاهز للمحاسبة. يعني قبل ما روح روح على خلاصة معينة، هيك بدي روح على شوية أمثلة نجحت بتجديد قياداتها وبالمقابل كمان بلدان عظيمة وقعت بفخ الشيخوخة. مثلا فنلندا وصلت جيل كتير جديد من السياسيين على السلطة بآخر كم سنة، هالشي ساعد فنلندا أنه تفوت ملفات جديدة مثل قصص الرقمنة، التعليم والابتكار، أنه تكون هي من ضمن أولوياتها. كمان إستونيا اعتمدت على جيل جديد من المسؤولين والخبراء وصارت هي واحدة من أكثر الدول رقمية بالعالم، يمكن هي من أكثر الدول اللي فيها خدمات إلكترونية بالحكومة. هلأ بغض النظر إذا أنتوا بتوافقوا على سياسات ماكرون ولا لأ، بس أنه وصل عمره 39 سنة على رئاسة فرنسا وكسر احتكار الطبقة السياسية التقليدية، ورجع بقول بغض النظر إذا موافقين على سياساته ولا لأ، بس عم نعطي أمثلة. بالنمسا كمان وصل سيباستيان كورتيز على المستشارية، كان عمره 31 سنة. لا بعدين وجهوا له قضايا سياسية وقضائية، بس هو كمان فينا نقول انه مثال انه نظام بيسمح لتوصل قيادات جديدة بعمر صغير. بالمقابل مش رح احكي عن لبنان، اوكي رح احكي عن الولايات المتحدة. تقدم كتير كبير باعمار كتير من المسؤولين بالسنوات الاخيرة، وهذا الشيء عمل نقاش كتير كبير بالولايات المتحدة وعمل ديبيت يعني بين فريقين قديش صارت مهمة قصة العمر واللياقة الذهنية والحاجة لتجديد القيادات، يعني مش بس القصة قضية لبنانية أو عربية. صرت فكر طيب إذا نحن مثل ما بقولوا حجر بين شقوفين، بدنا خبرة هيدول وبدنا تجديد هيدوليك، فكرت إذا ببلش من نتطلع شو كلفة غياب الشباب عن السلطة. يعني إذا بقيت السلطة محصورة بجيل واحد لفترة طويلة، في كتير أثار معروفة إذا أحكي بشكل علمي بعلم السياسة وبعلم الإدارة. أول وحدة ذكرتها قبل شوي، الإصلاح بيصير بطيء لأنه هالأشخاص اللي إلهم شي 30 40 50 60 سنة بالسلطة بيصير عندهم ميل أنه يدافعوا عن النظام اللي هن بنيوه وما بيقبلوا أنه يغيروه، لأن بعضهم مقتنعين أنه هيدا الصح بغض النظر علمياً أو العلم شو بيقول. نقطة تانية، لما يحسوا الشباب مثل ما كنت عمول قبل شوي أنه السياسي نادي مسكر، أكيد راح تكتر الهجرة لأنه بيعتبروا أنه القرار محتكر وهن ما عندهم أي فرصة ليوصلوا على موقع مسؤولية، فبيلاقوا مستقبلهم برة لبنان. أكيد البلد اللي بتسيطر عليه طبقة سياسية كبيرة بالسن رح يكون الابتكار عنده ضعيف، لأنه البلد اللي فيه ابتكار عادة بيكون بسبب الشباب اللي هن بياخدوك على التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، إنما النخب المستقرة بدها محافظة على النموذج القديم لأنه بتعرف فيه. هالشي كله ممكن يوصلك انك تراجع ثقتك بالدولة، يعني اذا حس المواطن انه نفس الوجوه عم تتكرر عقود من دون تغيير، سو بيصير مقتنع انه الانتخابات ما عم بتغير شيء، بتضعف مشاركته بالعمل السياسي. يعني مثلا شو فيها اذا كان كريستوفر يعني نايب ولا وزير، وانت ما بحقلك تنتخب بعد يا معتر، ليك هيك شاب مثل تربون الحبق وشاطر وذكي، ما عم بفهم، ما عم بسمع ولا كلمة. كمان بنوصل للفجوة بين، بدك تقولي شي رندا؟ نوصل للفجوة بين الدولة والمجتمع، يعني ممكن السلطة تصير أقل فهم لأولويات وحاجات الأجيال الجديدة. يعني برجع بعطي إكزامبل، الاقتصاد الرقمي، الذكاء الاصطناعي، تغيير سوق العمل، بس في شغلة كتير مهمة بدنا ننتبه لها، يمكن المشكلة الأساسية مش المسؤولين الكبار بالسن، إنما محدودية تداول السلطة. لما نحن ما نفتح مجال قدام جيل جديد عم نخسر طاقة الشباب، الدولة اللي عم تستغني عن خبرة الكبار عم تخسر الذاكرة، وبالتالي يمكن النجاح هو إنه نجمع بين الاثنين. أنا عطول عندي هيك باب للدبلوماسية بس مش دايما. يعني يعني باختصار تأخدهم بآخر دقيقة قبل ما أرجع أعطي الكلام لأسعار المحروقات مع رندا، لبنان ما بده حرب بين الشباب والكبار، لبنان بده شراكة، الكبير بيعطي التجربة والشاب بيعطي الإقدام والجرأة. الكبير بيخبرنا كيف وصلنا لهون والشاب بيقول كيف بدنا نطلع من مطرح ما نحنا. بس لما بتصير الدولة أسيرة جيل واحد شو ما كان عمرهم، كان كبير ولا صغير، ما علي، أنا مش عم أقول إنه بدنا نركز على جيل واحد، الزمن عم يتقدم بس الدولة للأسف عم تبقى مطرحها. الميكرو لرندا.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكروا بأسعار المحروقات: بنزين 95 أكتان مليونين و207 ألف ليرة، بنزين 98 أكتان مليونين و225 ألف ليرة، مازوت مليون و780 ألف ليرة، والغاز مليون و99 ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
0: مقال

تحت عنوان لبنان وسوريا قدر الجيوبوليتيك، كتب رفيق خوري بنداء الوطن الآتي: بس تكبر الخط شوي لأن العمر له حصة. سوريا الجديدة قديمة جداً، العودة إلى السلفية الجهادية. هي ضد ما كانت عليه سوريا أيام البعث وآل الأسد، وليست مع ما كانت عليه بعد الاستقلال أيام الديمقراطية وأيام الانقلابات العسكرية والوحدة المصرية السورية. الجديد في لبنان محكوم بالتساكن مع القديم الذي يتصرف كأنه لا يزال صاحب البيت. ويتابع رفيق خوري ويقول: والتحدي أمام البلدين هو العمل للمرة الأولى على إقامة علاقات بين دولتين من الند إلى الند. بلشنا نشوف إشارات تعامل من الند إلى الند، ولكن العبرة بالاستمرارية. فالعلاقات اللبنانية السورية كانت دائماً أوسع شعبياً من العلاقات الرسمية، ولا مرة كانت قائمة بين دولتين بالمعنى المتعارف عليه دولياً. هلا عم بلطف الفكرة أوسع شعبياً، هي كان في علاقة مع فريق معين ووصل إلا شكرا سوريا. خلينا على لطافة رفيق خوري بنداء الوطن. يتابع بمقالته بيقول: أيام الوصاية السورية كان الشعار شعب واحد في دولتين، والواقع هو شعبان في دولة واحدة. وحتى بعد زوال الوصاية فإن معالجة التشوهات والترسبات والمشاكل التي تركتها تحتاج إلى وقت غير قصير وجهد غير عادي. ولم تكن زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت سوى خطوة بعد خطوات سبقتها على طريق طويل. بس كان طويل، كمان مكمل بالمستقبل طريق طويل. يتابع رفيق خوري في نداء الوطن ذلك أن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع أكد مراراً أنه ليس راغباً في دور عسكري في لبنان، دعاه إليه الرئيس دونالد ترامب للتخلص من سلاح حزب الله بعد فشل تل أبيب وتردد بيروت ونجاحه في إخراج إيران والحزب والحشد الشعبي من سوريا. ولعله أي الشرع عرف لبنان عن قرب أيام جبهة النصرة التي لعبت دورا عسكريا في القلمون والبلدات اللبنانية المجاورة للحدود مع سوريا، حيث برز اسم أبو مالك التلي ثم غاب. ولكن من الصعب أو ربما المستحيل ألا تلعب دمشق دورا سياسيا في بيروت تفرضه الجيوبوليتيك السورية التي لا تتغير مهما تغيرت الأنظمة. هلا الجيوبوليتيك ما بتتغير، بس كيف تدار من قبل الأنظمة والحكومات بتتغير، كيف تستعمل أو تستغل بتتغير، شو المقاربة بتتغير. يتابع رفيق خوري في صحيفة نداء الوطن: والرسالة كانت أكثر من رمزية في جولة الشيباني على المسؤولين الرسميين الكبار وعدد من الزعماء السياسيين والمرجعيات الدينية، ثم في مشهد طرابلس. فلم يسبق لمسؤول سوري في عصر الوصاية أو وقف يحيي جمهوراً يرحب به، ولكان تلويح الشيباني من الشرفة لمستقبليه في طرابلس سوى شيء يعيد التذكير بمرحلة الرئيس جمال عبد الناصر، حيث كان اللبنانيون يزحفون إلى دمشق للترحيب به وسماع خطابه. وطرابلس الشام هي حالة خاصة، لكن لبنان كله في أمور معينة هو أيضاً حالة خاصة.
ولكن كيف؟ يتابع رفيق خوري ويقول في نداء الوطن: اللبنانيون من أيام الإمارة والقائم مقاميتين والمتصرفية ولبنان الكبير في بحث دائم عن نفوذ خارجي يستقوي به هذا الطرف أو ذاك، وليس قليلاً عدد الدول التي لكل منها حصة شعبية في الوطن الصغير. بدي كفئ رايت المقال هيك، ببطل فيه مارك يعمل لي مخرج. 5 دقائق بعد. يتابع رفيق خوري مقالته في نداء الوطن: مصر كانت لها حصة شعبية مهمة لا فقط في أيام عبد الناصر، بل أيضا قبل ذلك أيام الملك فاروق وسعد زغلول والنحاس باشا. سوريا لها حصة شعبية تغيرت هويتها تحت حكم الاستقلال، ثم حكم الوحدة مع مصر، ثم حكم البعث وآل الأسد، ثم حكم هيئة تحرير الشام. والسعودية لها حصة شعبية ثابتة وفي مواقع جديدة متغيرة. وإيران لديها اليوم حصة شعبية وحزب مسلح يقاتل من أجلها. فرنسا لديها حصة شعبية تكبر أو تصغر بحسب الظروف وقدرة باريس. في حدا ما بل إيده فينا بعد. بريطانيا قلت حصتها بعد مرور زمن على دورها في الاستقلال. الاتحاد السوفيتي كانت له حصة ورثت بعضها روسيا. وأمريكا اليوم هي صاحبة حصة كبيرة في مواجهة مع حصة إيران، فينا نسميها حصة الأسد مثلاً، ما بعرف.

رفيق خوري مقالته في نداء الوطن وفي الوطن النهائي لجميع أبنائه بحسب الدستور، يعني قصده لبنان. أحزاب عابرة للحدود داعية لأنواع من الوحدة. لبنان عانى بسبب مزاياه لا بسبب أخطائه، كما قال المؤرخ والمستشرق برنار لويس. انتهت مقالة رفيق خوري في صحيفة نداء الوطن.

إذا بدي أعلق على آخر جملة كتبها بالمقال واستشهد بالمؤرخ المستشرق برنار لويس، بقول إنه قال مثلا إنه لبنان بسبب مزاياه مش بسبب أخطائه عم بيعاني. هل لبنان الأرض والبلد بمزاياه ممكن إنه يغلط؟ يعني بس نقول كلمة لبنان نحن دغري منروح على البلد، على الأرض، على بوقت أنه كأنه عم نجاهل دور السلطة، دور الحكومات المتعاقبة. يعني الجماد ما بيغلط، لا الأرض بتغلط ولا فكرة الوطن بتغلط. اللي بيسلمه أو اللي بيستلم هالأمانة وما بيعرف يحافظ عليها هو اللي بيغلط. للأسف نحن على مر الأجيال دايما عنا اتجاه أو عنا ميل لتجهيل الفاعل، إن كان سلبي وإن كان إيجابي، وهذا شيء أمر خطر جداً ونحن نتعود عليه. يعني بنسمعهم عم بيقولوا تحول لبنان إلى ساحة صراع. لا يا حبيبي، ما تحول لحاله، حول إلى ساحة صراع وفي حدا بيتحمل مسؤولية. انهار الوضع الاقتصادي في لبنان، لا يا حبيبي، في حدا ساهم بهالانهيار وعمل هذا الانهيار. شلولي الفاعل المجهول وحان الوقت نبلش نقول مين بيتحمل مسؤولية شو. أكل حال مثل ما بتقول غنية الراحلة صباح اللي كنا كلنا نحبها، عنا دايما هالشعور انه فعلا رغم كل شيء عم بيصير وين ما كان، بعد في عين سهرانة على البلد وأنه مكمل، وبعض الناس بتحبه وبعده هيك محط اهتمام بأعجوبة معينة. مارك بيطار، مرسي لألك، برجع بلتقيك بكرة وبلتقي المستمعين على الساعة 10. كريستوفر مرسي، فؤاد مرسي، لأنه لهيتونا كفاية.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بدنا نحكي عن الذكاء مش عنا عند الحيوانات، اليوم حلقتنا بتقول عن طير مهم كتير. فينا نحكي عن الغراب. كيف؟ حاك تعرف إنه هالطير يقال إنه عنده ذكاء مش بطال نسبة لغيره من الحيوانات ومن الطيور. ومن أنواع الذكاء عند الغراب إنه بيتعرف على الوجوه وبيحفظها، وبيقدر هالطير يستخدم أنواع أدوات من أجل يصنع شيء معين. وبهالإطار أكيد الدراسات منا قليلة عالمياً وبأكثر من جامعة كتير مهمة. وإذا بدنا نقارن منقول إنه في دراسات عم بتأكد إنه الغراب عنده ذكاء مثل ولد عمره 7 سنين، قادر يتحمل مسؤولية حاله ويركز على الأمور يلي بده إياها. وأكيد الدراسات بعدها مستمرة، وأكيد هالطير إلى المزيد من المختبرات والاختبارات.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة سائل للجالي بريل 3 لتر $5.70 ألومنيوم 25 قدم بيرلا ب90 سنت.

0: جولا. سرعة، دقة، موضوعية.
1: أهلا بكم إلى موجز أخبار الثانية عشرة إلا ربعا من لبنان الحر.

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام للأوضاع العامة والتطورات في الجنوب، حيث تم التركيز على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والإسراع في بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية. كما تناول البحث الاستعدادات التي تقوم بها الحكومة لتأمين ما يلزم من فتح طرق وإزالة الردم والعمل على تأهيل البنى التحتية لتسهيل عودة السكان إلى المناطق المتضررة التي يمكن العودة إليها حاليا وبعد الانسحاب الإسرائيلي منها. وأطلع رئيس الحكومة رئيس الجمهورية على الزيارة الرسمية التي ينوي القيام بها إلى تركيا، كما تداول معه في التحضيرات لانعقاد جلسة مجلس الوزراء غدا في السرايا. استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع في معراب رئيس دير المخلص لكريم غسطة الدير الأم لجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة والمدير الوطني للأعمال الرسولية البابوية في لبنان الأب جورج الترس. يرافقه الشماس طوني نديم الحلبي المكاري الذي سيحتفل بسيامته الكهنوتية السبت 11 تموز الحالي في الدير، وذلك في حضور رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية في القوات اللبنانية أنطوان مراد. وكانت مناسبة أطلع خلالها الأب الترس رئيس الحزب على الأنشطة الحالية والرؤية المستقبلية للأعمال الرسولية في لبنان، كما قدم له كتابيه الجديدين البابا لون 14 حياة ورسالة وفي المسيح نحن واحد. زارت النائب ستريدا جعجع العقار العائد ملكيته لمؤسسة جبل الأرز عند مدخل مدينة بشري، حيث سيقام مركز المؤسسة في جولة ميدانية للاطلاع على انطلاق الأعمال التنفيذية للمشروع، واطلعت على الأعمال التي تتضمنها المرحلة الأولى من المشروع والتي تشمل الحفر وإنشاء حيطان الدعم، والمرحلة الثانية التي ستتضمن البناء وفق المخططات والمواصفات المعتمدة. وشددت النائب جعجع على أهمية الالتزام بأعلى المعايير الهندسية والفنية في تنفيذ الأعمال بما يضمن حسن سير المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، ويؤمن أفضل الظروف لإنجاز هذا المركز الذي ينتظر أن يشكل إضافة نوعية على الصعيدين الإنمائي والاجتماعي في قضاء بشري. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت، وقال هم حثالة وأشرار وعنيفون، ولو كان لدى طهران سلاح نووي لكانت استخدمته. أضاف لا أريد التعامل مع إيران التي يقودها مرضى، وبالنسبة إلي فقد انتهى الموضوع إذ أهدرنا الكثير من الوقت، وابتداء من اليوم يجب علينا القيام بعملنا. وتابع ترامب لست سعيدا بحلف شمال الأطلسي لأنهم لم يساعدونا بالتخلص من أول دولة ترعى الإرهاب في العالم. وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أنقرة حيث سيلتقي الرئيس الأمريكي ترامب. دانت الخارجية القطرية بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت، واعتبرتها انتهاكا سافرا لسيادة البلدين وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد. كان هذا موجزا للأخبار قدمناه لكم من لبنان الحر.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا.

معنى الحياة إلى معنى تحية طيبة بوجهها أنا والزميل مارك البيتار لكل المستمعين. ومثل كل يوم أربع وخميس متلقى سوا من هلأ ولغاية الساعة واحدة إلى التلت، فأهلا وسهلا بالجميع.

بانتظار ضيفتنا الأستاذة باسكال فغالي الخازن، طبعاً اللي مثل العادة كل الضيوف بيتأخروا علينا بسبب عجقة السير، ولكن يعني دقايق وبتوصل لعنا. بدي خبركم شي صار معي، وهيدي الخبرية رح نبلش فيها وطبعاً مع الأستاذ باسكال رح نحاول نغوص بمضمونة وبمفهومة، وهي عن العمر. يعني من كم يوم كنت ناطرة عند سكرتيرة الطبيب حتى ياخد موعد، كان في شخص مسن قدامي عم يحاسب السكرتير وعم يرتب أغراضه ومصرياته وعويناته على مهله، وطبعا ساعة يضيع الأغراض، ساعة يضيع المصاري، ساعة يضيع، بس أنه يعني فجأة بينتبه أنه أنا نطرته، فبيطلع فيي بخجل وبيقول لي اسمعي مني وما تخطيري، الخطيرة متعبة وبتخجل. هلأ أنا تفاجأت بكلماته، فابتسمت وقلت له بمزح أنا عم بطلب من ربنا هالشي، شو قولك بيرضى؟ فضحكنا سوا. وطبعا بقيت الجملة براسي، ليه في ناس ما بتتحمل العمر؟ ليه بتخجل من العمر أو بتخاف منه؟ ليه في ناس بتعتبره أجمل مرحلة؟ برأيكم العمر هل هو رقم أم طريقة حياة؟ أسئلة كتير بانتظار الأستاذ باسكال فغالي الخازن. خلونا نتوقف مع محطة غنائية من اختيار الزميل مارك البيتر، ومن بعدها منتابع إذا ربنا رد.

0: عن جد ديانا تخلص الأغنية أو نقطة على الأغنية كتير حلوة، وشكرا لك مرة تانية مارك البيتار. ونقول أهلا وسهلا بالأخصائي بعلم النفس العيادي والمرضي المعالج النفسي وأيضا الأستاذ الجامعي باسكال فغالي الخازن.
1: Thank you جانا، مرسو سريع التأخير.
0: نعرف نحن هذا الشيء مش تحت السيطرة بقى الوقت، الالتزام بالوقت ما في سيطرة عليه. شو رأيك؟ ليه بيخاف البعض من التقدم بالعمر؟ أكيد سمعتي يمكن الحكاية. بينما الآخرون بيتقبلوه. ما بعرف لأي مدى الشخصية هي اللي بتحدد نظرتنا اليوم للعمر.
1: الخوف من العمر أو القلق من أنه نكبر هذا أمر كتير طبيعي بعلم النفس، حتى علم النفس العيادي الاجتماعي ما في لغط عليه. يعني إنسان طبيعي عنده قلق، الخوف من الموت، الخوف من الخطرة، الخوف من الأمراض، وهيدا نوع من الذكاء اللي مفروض يكون. يعني الأشخاص اللي ما بتفكر أبداً بهيدول المواضيع يمكن بيكون عندهم تركيب عقلية مختلفة.
0: الخوف من المرض مثلاً في شباب في ولاد بمرضوا، يعني أنه عرفت أن الواحد ما بينتبه يمكن أنه تيفكر فيه أما لا.
1: اي بس القلق اجمالا تنكون عم نعرف عنه انه هو ايتاب، مرحله بالحياه موجوده، وخاصه المرحله اللي بنبلش فيها بالخمسين، 55 60 اللي هي ما بيقولوا لها انه
0: المرحله الثالثه
1: او بدايه المرحله الثالثه، اللي هون الشيء اللي عم بتقوليه ببلش. ليش؟ لانه ببلش الجسم يعطينا من السونري دالارم انه انا عم بكبر. هلا في اشخاص بتفوت فيها، بتفوت بالخوف، بتفوت بالقلق بشكل كتير كبير. يعني الانتنسيتي، الأفكار، التصرفات، الأحاسيس كتير بتتغير، وهون بدنا نتوقف شوي. على عكس الأشخاص اللي بيتقبلوا أنه يكبروا، يعني بيستفيدوا من خبرتهم بالحياة، من تجاربهم، من الشغل اللي اشتغلوه، من التفاصيل الصغيرة اللي مرقت بحياتهم، بتلاقيهم مجمعينا وعم بعشوها بهيدا العمر. وهون جانا الاختلاف مثل ما حضرتك ذكرت هلأ، أنه في فرق بالأطباع وبالشخصيات، كيف نتقبل أنه نكبر وكيف ما منتقبل أنه نكبر. وهون فينا أعطيك إكزامبل كتير هين، وما رح أقول أنه بس ملاقيه عند السيدات، ملاقيه كمان عند الرجال يلي كانوا كل حياتهم مصدر يعني بينتبهوا عليهم العالم أو بيلفتوا الأنظار من خلال جمالهم، ويلي تعودوا من هن وصغار
0: كوبليمانات يعني
1: اخدين ثقتهم من شكلهم الخارجي، كتير بيهتموا بحالهم، وفجأة بتلاقي هاللفت الانتباه خف، أو صار في ملاحظات أنه ييك براني، ييك شو كنت حلوة أنت وصبية، أو للرجال أنه فلين كان هو وشاب يا لطيف بس هلأ كبير. هول الأشخاص ما كتير بيتقبلوا فكرة العمر وفكرة الكبر، ومن هيك بتشوف أنه بعيشوا بتفاصيل معينة. إذا بدك نفوت فيها بعدين
0: أكيد بدنا نفوت فيها بعدين، بس في عندي شغلة أنه بدي أقولها. يعني بالأول من زمان يعني كنا وقت نشوف مع حدا كبير يعني 50 مثل ما قلت له تانت. اليوم مثلا إذا أنا بدي أحكي عن حالي، إذا حدا قال لي تانت يعني برجف، يعني بحس إنه لا بعد بكير. طب دي الواحد بيكبر بالخارج بس من جوا بعده صغير.
1: يعني السؤال
0: لا عن جد يعني انا بعدني يعني هالواحد بيقعد يفكر انه انا تبعنا مثل ما نحن. بالعكس كلمه حلوه بتبسطنا، وكلمه حبه شوكولا يعني ما في عندنا بقى قصص معينه تغيرت بتكبير وقت كبرنا الا الشكل
1: 100% النفسيه اللي بيقولوا لك اسبري جان. يعني الاسبري كيف بدك تترجمي او كيف بدك تلمسي او باي افكار. الاسبري هو الروح اللي انت عايشه فيها او اللي هي ساكنتك، وهيدا حقك الشخصي. ما فينا يعني اذا صار عمرك باذن الله 50 60 80 90 روحك ثابته. المهم تقبل يعني اكسبتاسيون مش ادابتاسيون، مش التاقلم، قبول انه نحنا رح نكبر ورح ضيعيت لتونت ورح اتضايق وما رح احب هيدي الفتره، بس بدي اقبلها لانه هيدي مرحله من مرحله الحياه.
0: طيب ليه ما بدنا نحب هيدي الفتره طالما انه مش بس انا او انت او بدنا نكبر، الكل بده يكبر. يعني كيف كان جدنا امنا نحنا بده يجوا اولادنا اولاد اولادنا، انه طبيعي. ليش بتصير القصه مثل كانه
1: شخصيه؟
0: ايوه، بتحسي انه الاشخاص هن اللي بكبروك بالقوه. يعني طريقه تعبيرهم، طريقه كلماتهم، حتى طريقه اهتماماتهم تتغير، بتحسي مثل كانه بيحطوك على جنب. طب ليه؟
1: لانه بالحياه هي مراحل.
0: بس بالاول ما كان هيك، كنا نحس بحكم بوقار الاشخاص.
1: مش دائما، وحتى اليوم في أشخاص كبار بالسن ما منحس لا بوقار ولا بحكمة، ولا بالعكس نحن باللبنانة منقول بصيروا منقمين. والشخص المنقم منقم هلأ وقبل وبعدين. الشيء اللي عم بتقوليه كتير مهم، أنه المراحل الحياة ليش نحن منرفض؟ لأنه منرفض أنه إيوانا تضعف، انه البوتنشل اللي عنا اياه يبطل هو ذاته،
0: بطل مستقلين
1: ونبطل مستقلين. هيدا يمكن بتصير حسب ما بصنفوها بتمانين وطلوع هلا.
0: بس انه يعني انه هيدا اللي بخوف، يعني
1: انه تكوني اول شيء انك تفقدي الاشخاص اللي حواليك. هيدا اكبر نوع قلق، انه مش بس على حالك، اللي حواليك عم بيكبروا قدامك، بعدين انت عم تكبري بدك ترجعي تمرقي بذات التجربه. بدك تخسري ناس، في بتخسر بتصير كتير ديبوندونت من ولادها، في ناس. هيدا كله مجموعه هالعوامل ما معقول ما تشكل عنا حاله قلق. في اشخاص بتتقبلها بحكمتها بذكائها وبايمانها. يعني الماتوريتي أو النضج العاطفي والنفسي، مش بس النضج يعني بفكر بطريقة معينة، بحس بنضج، بتقبل بنضج. هول الأشخاص اللي بعيشوا تروزيماج والكاتريماج بطريقة إذا بدك فيها سلاسة، فيها بتنبسط تقدمون. قديش في ناس كبار بالعمر بتقول بحب روح زورة، بحب روح أشرب قهوة، لأنه
0: هربانين من وضعهم،
1: لأنه حابين ومتقبلين، بيعطوك قوة. وهون جانا النقطة الأساسية، خاصة نحن بمجتمعنا المسيحي، الإيمان البآمن صح والبآمن مش بالعوايد والتعاليم، اللي هو عاش إيمانه وعرف المسيح مزبوط، هو للأشخاص بعيش فكرة الموت أو فكرة الخطرة، فكرة الكبر ما بقى تعني لهم، بالعكس بعيشوها بفرح. والإيمان المسيحي بقلنا الأمر الواقع، اللي هو كمان بنرجع منلاقيه بالسيبيتي أو بالعلاج الذهني السلوكي، اللي قد ما تبحث فيه بترجع بتلاقيهم كلهم بالإنجيل. من هيك جيزو لو بلو جران ثيرابوت بقولولك أنه تقبل أو تكوني أنت من الأشخاص اللي فتي بهيدا الخضم، اللي هو الحياة، التجارب، المحن، الأمراض إلى آخره، وأنت عم تتقبلي وعم تتفهمي، لأنه إيمانك بقلك هيدي الحياة أنا عطيتك إياها عشيها بفرح. ما قالوا لنا أنه ما رح تختيروا، ما رح تمرضوا، ما حدا قالنا هيك.
0: ما نحن وقت نتمنى لبعضنا بعيد ميلادنا بنقول إن شاء الله عبال المية. أنا بزيد نوعية مش كمية. طيب السؤال يلي بيطرح نفسه، لأي مدى اليوم اللي عنده مشاكل معينة نفسية أو اضطرابات نفسية، لأي مدى اليوم هيدول القصص بتتبالغ معهم على كبر، بصير مبالغة فيهم بترجمتهم؟
1: أكيد الأشخاص
0: إذا طبع معين بخل أو إذا أسوأ أو إذا قلق،
1: يعني في فرق بين الأطباع وبين الاضطرابات، الاضطرابات الشخصية أو الأمراض النفسية إلى آخره. هلأ الأطباع، وهون أهمية أنه نكون عم ننتبه إذا نحن مربين أو مسؤولين أو في أولاد بين إيدينا، ننتبه على الأطباع اللي هي بتخلق التامبرمنت بقولون أو التامبرمان اللي بيخلق مع الولد. بس إذا انترك وإذا ما نعمله موديفيكاسيون بيأثر على مستقبله، مثل ما أني كان بتقولي. بس بعلم النفس العيادة بقوله أنه اوكي الطبع ثابت لانه هو بلوتو جينيتيك، بس الشخصيه اللي فاسونابل، يعني بنقدر نرجلج نظبطها نعمل موديفيكاسيون. هذا شيء مثبت بعلم النفس، بحب يشتغل على تطور شخصيته، يكون عم بقارن بين طبعه وكيف بحب شخصيته تكون، اكيد في وصل، بس مع الاسف مش الكل. يعني بحبه في ناس بتفضل انه انا هيدا طبعي ومجبورين فيه مثل ما انا. دونك هون الاطباع بتلعب دور كتير مهم. في الطبع اللي هو بيخلق مبسوط، بتشوفيهم من هنا وصغار، بتلاقيهم بعده بالجاردوري هابي بيبي، بده يساعد وبده يعطي وبيضحك بسهولة ومرضي وحيلا شي بيرضي. هيدا هو بيكملوا أكيد بموديفيكاسيون معينة أحلى ما يصيروا باسيف أو أسوجيتي، يعني حساب حالهم راحت البقوة، بتلاقيهم بيكبروا بفرح، بضل بيتهم مفتوح، بضل يجربوا ما يكونوا لحالهم، بيعملوا بروغرامات، بيستفيدوا من خبرتهم بالحياة، إذا طلعوا تقعد مثلا دغري بيفكروا شو بدهم يعملوا شغل، إذا جوزوا أولادهم دغري بيفكروا أنه ما بدي ضل فوكسي على أنه تركوني ما سألوا عني ما حبوني أنا اهتميت فيهم، لا بيكون عندهم جروب أصحاب، بيسافروا، بضلهم يحضروا كونغريات، وأهم شيء بيكونوا محضرين حالهم من الناحية المادية. وهون بقلنا علم النفس نحن منحضر كل شيء، بس ما منحضر كيف بدنا نكبر، بنصير نوزع أو نهتم، أو في ناس بتفكر لبعدين، بس أهم شيء نعرف أنه وقتها الكل يصير مشغول بحاله وما حدا فضيلي، كون أنا إذا كنت عزبي أو إذا كان بكوبل، كون عندي أصحابي، عندي جروب انتمي لألو، وعندي مصاري تمعوز حدا. هلا بلبنان ما بعرف قديش
0: عايز حدا
1: ما بعرف قديش سليم الفكرة، بس كتير مهم الأشخاص الأطباع التانيين اللي هنا بتحسون هنا وصغار مثل أنتي سوسيال، يعني ببعدوك أو حاطين حاجز بينهم وبين غيرهم، وعندهم أفكارهم، يعني بيقدروا يقعدوا كتير مع حالهم، منهم بحاجة لأشخاص تانيين، مكتفيين باللي عندهم إياه، بيتقبلوا الموت والخطرة والكبر، بيتقبلوا أكتر، وبتحس أنه انفعالاتهم مختلفة. يعني شو قالوا عني الناس ما بتفرق معهم، أو قال عني كبران ما بيتأثر، بقول إيه ما أنا كبران، بقول إنه يا حرام هو وشاب كان كذا، بقول إيه ما أنا وشاب كنت هيك. يعني بيتقبلوا الأمر الواقع بأقل عاطفة أو بأقل حساسية.
0: طيب حضرتك قلت ببداية الحلقة أنه كمان بيكونوا حلوين وعندهم بيعطون ناس كومبليمانات، أنه هدول بتأثروا كتير. طيب إمتى الواحد بيشبع من هدول القصص؟ أنه يعني ما حس حاله أنه خلص.
1: هلا بتشوفيهم قدامك، في أشخاص بيكون عمره بالسبعين وبعدها بتحس طريقة لبساتها، جسمها، شعرها، تصرفاتها،
0: غير عملية تجميل.
1: في يكون في عمليات وفي يكون في ترتيب للوجه، يعني لأنه في شيء اسمه كوريكسيون، في شيء اسمه طلعنا من صرنا بسينات، أو أنه في هون كمان موضوع لحاله أنه كيف منكتفي أنه نصلح وكيف ما منعود نكتفي ومنصير بأشكال معينة. بس اللي عم نحكي عنه بيكبروا هن ومرتبين، يعني بهمهم كتير الأناقة، حتى النظافة، جانا الإيجين كمان مهمة بالكبر، يعني نوعية الأسنان، نظافة الجسم، نظافة الشعر، بيهتموا كتير بهول التفاصيل وبتحسيهم مميزين. هلأ الأشخاص التانيين اللي نتفي شخصيتهم بتحسيها بتميل على أنه نعمل إكزاجيراسيون، إن كان مبالغة بطريقة الحكي، بطريقة اللبس، بفرض الحضور بطريقة معينة، هون لا بكونوا عم بيكبروا مع ديس فونكسيون ما معين، هن بحاجة يمكن يكونوا عم يترافقوا، أو عم ننصحهم أنه ما فينا أنا يصير عمري 60 و70 أو 50 و55 وكون بعدني بدي أتصرف كأنه عمري 20 و25.
0: طيب السؤال بيطرح نفسه أستاذي باسكال، أنه كيف ممكن واحد يلي يقدم على عملية تجميل بشكل كتير مبالغ فيه وبالستين اعتبري أو بالسبعين كيف بيقدر يعيش هالتناقض ما بين منظره على المرايه وما بين احساسه باوجاع جسمه؟
1: هيدا التناقض ذكرناه هلا انه هو من اول الاسباب يلي بخليك تتوتري او تحسي بهالديزكيليب. انه انا بعدني كتير جون وعبالي قبل كتير قصص بس عم بكبر. طيب هيدا التناقض
0: بينبسط بيرجع بجماله وهو عم يحس هالوجع او الضعف بجسمه
1: اكيد. انت شو يعني جماله؟
0: يعني صغير يعني بتصور ايه؟ حاله انه عم يبين اصغر من عمره.
1: الطريق الختيرة ما بتصير فجأة، يعني بتكون عم مثل ما
0: مراحل
1: ايه مراحل، وبتكون انت عم تتعود على حالك فيها. هلا بتمر بفترة في رفض، خاصة وقت يكون في كتير ريد او وقت يقشط الوجه فرد مرة. في اشخاص فجأة بتلاقيها قشطت. اكيد نرجع منقول انه هولي ايموسيون، ما فينا انا اقول لا ما بدي اتأثر، بس نوعية التأثر وطول الوقت قديش. اذا تأثرت رجعت شفت باي طريقة بدك انت تزبط الامور وتعتبر انه الحمد لله انا عندي روح صبية بدي اشوف كيف بدي خليها تتناسب مع تقبل انه بدي اكبر، وانه الاوجاع اللي بحسها ان كان المفاصل ان كان الاوجاع الجديدة اللي بتخلق بتكون معك خبرها بتصير تحسي قصص. هون بدي اتأقلم وضلني ماشي بأنه هاي دول مراحل الحياة، وأنا قربت على هيدي المرحلة بدي أعيشها بكتير إيجابية وبأقل تعقيد بأقل خوف بأقل لك فلانة من عمري بس مبينة أصغر مني أو لك فلان أو هيدي الكمباريزون أو هيدي تطلع بالأشخاص التانيين. هيدي اللي كمان بتلعب دور كتير مهم بالأحباط، إيه بشعور الأحباط.
0: طيب برأيك اليوم شو دور العائلة بالنسبة للتعامل مع كبار السن وكيف عم يتم التعامل؟ هل بقى يعني بعد عندهم رسالة معايير بدي أقوموا فيها أو فقط أشخاص بيحتاجوا لرعاية؟
1: هون دور العائلة مهم كتير وحكينا عنه كتير، وأهمية أنه العائلة تكون عم بتحيط اللي كبر بسن إن كان بي أو أم أو جد. وفي أشخاص كمان ما بيتركوا أهلهم وفي

0: بحاجة تشق عليهم من وقت للتاني وبيكتفوا، وإذا بدك تزيد عاطفة واهتمام هالشي بتعبهم. أوقات كبار السن مثل ما قلنا باللبناني بيكونوا منقمين أو بيكونوا فاتين باكتئاب معين، وبيكون نوعية حديثهم كل الوقت مثل اللي عم بيندوا بحظه، عم بيندوا بحياته،
1: يعتبروا حالهم ضحايا يعني، بس صار يعني
0: ضحايا أو رفض رفض أيها. وهون اللي عم يهتموا فيهم كمان بيتعبوا نفسيا. أنا اللي بدي أقوله باختصار أنه اليوم وقتها الولاد بدون يهتموا بأهليهم، بدون يكون في بلان معين تالولاد يحموا حالهم وما يكونوا عم بيضروا الكبار بالسن بطرق معينة. وما ننسى أنه كل ما حسينا الكبير بالسن أنه محاط معنويا ونفسيا وماديا وعاطفيا، يمكن هيدا الدور اللي فينا نكون عم نغطيه وهو كافي. بضل عنا الأشخاص اللي ما بيقبلوا لو كانوا محاطين الكبار بالسن، اللي فيك تعطيهم كل شيء ويضل في تذمر أو مش مع حابب، أو هون
1: مش قادر يحس حاله ضعيف.
0: إيه يمكن هون بحاجة ليكون في اختصاص، في جرياتري يعني طبيب متخصص بهيدا الدومين، وفي كمان أخصائيين نفسيين فيهم يكونوا عم بيساعدوا.
1: عم يمرق الوقت دغري معنا، بس سؤال يعني كنت عم تحكي على شخصية وعلى الطباع، لأي مدى اليوم الشخصية أو إذا بدك يعني المتفائل إذا بدك يعني بحب الحياة بيكبر بطريقة مختلفة عن الشخص يلي دايما دايما بتحسيه أنه عم يسعى للكمال أو عنده قلق دايم؟
0: اللي بحب الحياة والمنفتح بيكبر بفرح وبتنبسط تقعد معه، وبده بتحسيه بحب الحضن، بحب التاتشز، بحب يفرجيك قديه بحبك وقديه، وبتحب تقعد معه وما بيكبر. يعني قد ما كبر بتحس قاعدة مع حدا جانه وهو بيكون رافض يكبر، وبيكون عنده هالتركيبة العقلية النفسية انه يحسسك على طول انه جان. اللي بيسعى للكمال والشي اللي قلتي جانا شابيتر لحاله، انه اللي عم بيسعى للكمال هو عايش بحالة قلق بس اللي حواليه مش شايفينه.
1: صح،
0: وهيدي الأنكسيتي كونيتيف يلي بتسبب مشاكل بالذاكرة، بالقدرة التركيز، قدرة الانتباه، النسيان إلى آخره، وما نكون مش عارفين أنه هيدا أنكسيتي كونيتيف لأنه ما بتشبه الدبريسيون إلا شوي إلى آخره. ما بدي فوت بهيدا الموضوع، بس هولي الأشخاص بتلاقيهم كتير بيرتاحوا وقتا ينعزلوا، وقتا ياخدوا هالكوان ويقعدوا فيه ويصيروا يفكروا أو يلتهوا بشي، وبتكبر يعني بتمرق الحياة وبيكبروا هني، بتجي بتطلع بتلاقي ما عملوا شي أو خلص طلعوا تقعد مثلا وقعدوا لحالهم واكتفوا بهيدا الشي. هلأ مين بيقدر يتعايش مع هول الأشخاص يلي مثلهم؟ يعني هو بيقعد على مثلا على شيء إكران، هي بتفتح كتاب بتقعد بيحكوا مع بعضهم شوي، بيناموا بقوموا الحياة بتكمل. بس إذا واحد طبعه هيك والتاني مثل طبع المنفتح وبدو يضل فاتح بيته وبدو يضل يضحك ما بيمشي الحال، أو بيمشي الحال إذا قدروا عملوا ميشو ما وكل واحد عطى شوي من طبيعته للتاني.
1: طيب بالنسبة للتقاعد اللي حضرتك حكيتي عنه، قدي بيأثر على الشعور بقيمة الإنسان وقت واحد بيوصل لهيدا الوضع؟
0: ايه صعب كتير هيدا المرحلة،
1: وعن هيك
0: وهون كمان جان علم النفس بطلب منا نتحضر، مش انه ايه يلا بعد بكير او فجأة بتلاقي انه
1: صار الوقت.
0: وهيك قالوا لك thank you، وفي ناس بتعرف تقول thank you وتقدر، وفي ناس مرسي أورفوار ما كأنه صار شيء،
1: خلص دورك.
0: ايه وهون اهمية قديش الشرك او المؤسسات هي عن جد مؤسسات مع تركيبة professional او مع تركيبة دكيكين. وسوري ما توخزينا بس هاي لازم أقولها، لأنه اليوم بعصرنا هيدا مع كل هالتقدم ما فينا أنا أستغني عن موظف ولو مرسي أورفوار مع كل، في طرق معينة بنفوت فيها بعدين، أساليب حتى نقول مرسي لشخص مع إكرامه لأنه عطى حياته عمره أوقات لهالمؤسسة أو هيدا الشركة. هلأ ليش لازم نتحضر؟ لأنه هيدا المرحلة أول شيء نفسياً بتنامي شيء بتقومي شيء.

0: بتقومي ما عندك شيء تعمليه, بتقومي
1: انه خاصه بيكون عندهم الصبح دوام كامل. يعني يعني بعرف هلا صديقه قريبه لإلي كمان صارت تقاعد جدا, بتحسيها بغير الدنيا, ما بتعرف شو تعمل, ضايعه ما بتعرف شو تعمل.
0: وهيدي اهم نقطه, لانه انا قبل ما اطلع تقاعد بدي اعرف شو بدي اعمل, بده يكون مخصصة في بلان بده ينحط. وهيدا البلان صعب التطبيق, بس كمان برجع بعود دماغي عليه. من كل شخص هو شو بحب يعمل. في ناس بتفتح بزنس صغير وبترجع بتكبره وبتضل يعني الكوميونيكاسيون ماشي, ما فينا أقعد لحالي, ما فينا أقول أنا تقليك ليش. أنا إذا نحنا طلعنا تقاعد وقعدنا بالبيت عم نعمل ريميناسيون لأفكار معينة, منفوت بالدبريسيون. إذا نحنا اعترفنا أنه أنا خي عملت واجباتي وحقي هلأ يكون عندي مي تايم, وقتي لإلي أنا بتحكم فيه, أنا بعرف شو بدي أعمل. إذا كان بدي سافر, بدي أعمل شغل, بدي أعمل أو في ناس طبعاً مؤسسات.
1: الناس بتكتئب وناس بتحس حالها أنه عم تحاول تستثمر هيدي المرحلة بحياتها.
0: الناس اللي بتكتئب هي الناس اللي رابطة كل أهميتها بشغلها, أنه أهميتي أنا جاي من شغلي, إذا فقدت شغلي أنا فقدت أهميتي, بطلت أوتيل, بطل إلي تعمل,
1: بتقدر تشوف حالة غير محل
0: بمحل تاني. وفي التعلق العاطفي, في ناس بتكون مبسوطة كتير بشغلها, يعني تعودت له, بتجي كل يوم عليه. وهنا بنحكي تقاعد, كيف الأشخاص اللي
1: بهيدا الشيء إذا الواحد كان قمة عطاءه وعم يشتغل وبعده قادر يشتغل وطلب منه أنه خلاص صرت أنت بعمر التقاعد تفضل ارتاح, هيدا الشيء ما بيخطير الشخص أكتر؟
0: حسب, فيك تعتبر أنه أنا التقاعد إقال خطرت وبدي أقعد بالبيت وبضلني على التلفزيون وتكرار أفكار بشعة, وفي يقول أنه عملت أنا لازم أعمله بحياتي, هلأ في مرحلة تانية بدي عيشها بفرح, بدي عيشها ب افيكاسيتي, يعني بدي يكون افيكاس, بدي يكون ايه فونكسيونيل. وقديش في اشخاص جانا بتشوفيهم اليوم طلعوا تقاعد تضايقوا, وامر طبيعي انه انا انه نحن نمرق بفتره اللي هي الدوي, انت تركت محل بتنتمي لإله لفتره معينه وترجعي تكون عم تاسسي لشيء تاني, وهيدا التأسيس لشي تاني هو اللي بخليك هاي. وهون جانب بدي افتح برانتاز بسرعة, انه هون عم نحكي عن التقاعد اللي هو شيء عالمي ومفروض ولازم, ولازم الشخص يرتاح بعمر معين. كيف الأشخاص, شو منا نقول عن الأشخاص اللي بيناموا بقوموا بيقروا ميل انه استغنوا عنهم, واللي صارت كتير هلأ نحن ببلدنا وبغير بلدان, شو التأثير عليهم من هيك؟
1: يمكن هدوليك ظلم يعني بعد ما صاروا 64, بس هون بحسوا يمكن غير احساس كليا
0: بتشمو,
1: يعني بيقدروا يقولوا عنا امل رجع نلاقي, بينما تبع ال 64 ما بيعاد عنده امل يرجع يلاقي, بده يعمل شيء هو
0: ايه. بس ال 64 وقت يقتنع انه انا ماني مضطر ارجع فوت اتوظف,
1: ما بقى معين يعني
0: بده يعمل شيء تاني. من هون الافكار التاني, الاهم شيء, اهم شيء جانا يكون عنا افكار, مش خلاص خلصت الحياة. شو الأفكار يلي بدي يكون عم بشتغل عليها؟ إذا مش هاي هاي, إذا مش هاي هاي, هلأ الحاجة المادية بكون في تعويض, بكون في سيفينج, بكون في أشخاص تانيين عم بأنه كمان بخلال حياتنا المهنية بدنا نفكر نحن شو عم نعمل سيفينج إذا منقدر لا تروزماش تبعنا.
1: شو اللي بيكبر الإنسان أكتر, عدد السنوات أم التجارب أم الهموم أو طريقة التفكير؟ أستاذة باسكال,
0: العمر بيكبر الإنسان جسديا, تاني واحدة التجارب يا بتزيده نضج وإيمان يا بتقضي عليه. التجارب الإيجابية بتخليه يتطور, التجارب السلبية إذا ما عرف يتلقفها ويفهمها يعني بتحطه بمحل تاني, في بطل يخاف من التجارب, يخاف من المجتمع, يخاف من الشريك إلى آخره.
1: والهموم طريقة التفكير كمان ما لها أثر؟
0: الهموم وطريقة التفكير مع بعضهم, يعني الشغلة اللي أنا ما اعتبرتها هم وبراسة بالسيلف توك، يعني كيف بحكي مع حالي عم بفكر فيها بطريقتهم، بيجي شخص تاني بطريقة تفكير تانية مختلفة، بتلاقي هيدا اللي بالنسبة لإلي هم هو حله وخلص وانتقل لشي تاني. السيلف توك أو الديسكور انتريور أو كيف أنا بحكي مع حالي أساسية، خاصة بالسبتي أو بالطرق العلاجية، لأنه الفكرة هي اللي بتأثر على كيف بحس وكيف بتصرف. وإذا كنت أنا من النوع البيسيميس اللي على طول لا ومش زابطة وهيك ما بيصير وهيك مش حلو وهيك خطر وهيك، أكيد هشبدو يأثر علي وصير مهمهمة، يعني بيطلع النيروتيسيزم عندي. وإذا كنت من النوع اللي أفكاري بتروح على تقسيم الأمور، حل اللي بقدر حله وما بقدر حله إلغيه، بتلاقي هو الأشخاص منفتحين أكتر ومرتاحين مع حالهم أكتر وبينضجوا بأسرع.
1: استاذي، اذا كان التقدم بالعمر نعمه، وانتبهي مش الكل بيقدر يحصلوا عليها في منهم يمكن، فكيف نحول الخوف من التقدم بالعمر لامتنان للحياه؟ بعد معنا دقيقتين.
0: بالنضج النفس العاطفي، بالايمان، وبالتقبل. ثلاثه، النضج نفس عاطفي اللي ما عنده اياه يسال كيف بنعمله، بالايمان وبالقبول او تقبل الامر الواقع بفرح.
1: طيب إذا رجع فينا الزمن، هل منختار العمر نحن فيه أم نختار أو بأي عمر برأيك الواحد بيتمنى يرجع يعيده من جديد؟
0: أنت جانا أي عمر تتمنى؟
1: بالخمسة وثلاثين للخمسة وأربعين،
0: هيدا الفترة الهيدا. أنا ماشي بأنه كل عمر كنا بتقبل وعيشه مثل ما لازم.
1: أنا لا، ليش حذاري ليه؟ ليه؟ يعني وقتها تعرفت فعلا مين أنا جانا، تعرفت على حالي عم
0: بهيدي
1: الفترة. بقى مشري كتير بحب، لأنه حسيت هوني ما بعرف، يعني هيدا الفترة شو بقول اختصرت كل السنوات اللي عايشة.
0: شو حلو وحبيتيها.
1: حبيتها لأنه
0: معلقة فيها،
1: عرفت
0: ايه.
1: حالي، عرفت قيمة ايه. نفسي، لأنه هيك بحسها انه
0: مثل انتروسبكسيون. ايه،
1: انت حير كل مرحلة.
0: انا عم بجرب كون عم بحب كل مرحلة، ومثل هلا هيدا المرحلة عم جرب انه بهيدا المرحلة كون كمان عم بعيش اللي قطعت فيه تجاربي، عم بركز قديش انا ناضجة، قديش انا طريقة الكوميونيكاسيون تبعي عم تتطور، شو بدي اعمل لبعدين، شو عندي افكار، كيف بدي زيد علاقاتي بالمجتمع بالحياة كيف، لأنه أنا من النوع اللي بدي انفتح ما بقدر انعزل. كل هول التفاصيل بركز عليهم وبجرب قد ما فيه يكون عم بتحضر للتروزيماج.
1: أنا بحس هيدي أحلى مرحلة، مش أحلى، أهين مرحلة. ليش أهين مرحلة؟ بالتعامل مع الآخر. قد ما فهميني نفسي صرت بقدر أفهم الأشخاص دغري، وأعمل يعني بدون ما بقى واجه أو عاتب أو خلص، إنه هيك بتصير أحيا الحياة سلسة أكتر.
0: يعني وهذا أهم شيء، أنه التاني ما بقى يشكل لك توتر
1: أبداً. في الظلم من بلا أوقات بعد، بس بواجه بس بفهم كيف أقدر أتصرف. يعني هيدا النضوج المسلمين،
0: هيدا النضوج العاطفي يلي الإيجو بيزيح وبيترك للأنا الأصلي تبعنا يفرجي قدراته الجديدة. وكتير مهم اللي عم بتقوليه،
1: يعني دغري بيبرى الوقت مع حضرتك. المشكلة يمكن مش إنه نكبر، بس إنه نتوقف إنه نعيش نحن.
0: لأنه اللي بياخد قرار يتوقف يعيش في يكون عمره 20 سنة، وفي يكون عمره 30 سنة، واللي ما بده
1: يعني في خطيرة بنفسية. يعني
0: هي إذا بدك الفييسمون الأساسي هو مش بالعمر، منه كرونولوجيك، هو كيف أنت بتعيش تقدم العمر. ويمكن ما يكون ببالك أنه إذا أنت كبيرة أو صغيرة، تكون نفسيتك عم بتشدك لمحلات تبيني أكبر بكتير من عمرك الحقيقي.
1: 100%. استاذي باسكال فغالي الخازل، شكرا لك.
0: ثانك يو جانا، ميرسي لك.
1: اسمعنا من حديثك عن جد، ان شاء الله يكون لقاء قريب كمان مع حضرتك. شكرا لكل المستمعين، وايضا للزميل مارك البيتار. بنعطيكم موعد بكره اذا ربنا رات حوالي الساعه 12 ضمن معنا الحياه الى معنا. معنا الحياه الى معنا، مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
2: معنا الحياة إلى معنى مع جانا غازي. لبنان الحر،

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام 1:15 في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أنقرة، حيث سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي التي تختتم أعمالها اليوم في تركيا، ويحضرها 36 رئيس دولة وحكومة من بينهم عدد من مسؤولي دول الخليج. وكان ترامب أعلن أن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت، وقال هم حثالة وأشرار وعنيفون، ولو كان لدى طهران سلاح نووي لكانت استخدمته. أضاف: لا أريد التعامل مع إيران التي يقودها مرضى، وبالنسبة إلي فقد انتهى الموضوع، إذ أهدرنا الكثير من الوقت، وبدءا من اليوم يجب علينا القيام بعملنا. وتابع ترامب: لست سعيدا بحلف شمال الأطلسي لأنهم لم يساعدونا بالتخلص من أول دولة ترعى الإرهاب في العالم. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسث ألغى زيارته إلى إسرائيل، تزامنا كشف موقع ولا أن تل أبيب تستعد لاحتمال استئناف القتال مع إيران. بدورها أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أنها اعترضت صاروخين باليستيين و13 مسيرة معادية من دون وقوع إصابات في الأرواح. في معراب بحث رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع مع وفد من فعاليات بلدات حارة حريك المريج الليلكي وتحويطة الغدير في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي في شؤون هذه البلدات وشجونها، إضافة إلى صمود الشباب أمام التحديات والمصاعب التي يواجهونها في مناطقهم. وعبر أعضاء الوفد عن تقديرهم للمسار الذي ينتهجه حزب القوات اللبنانية في مقاربة القضايا الوطنية والإنمائية، مؤكدين تأييدهم ودعمهم للسياسات التي يعتمدها الحزب، ولا سيما تلك المرتبطة ببناء الدولة وتعزيز المؤسسات وترسيخ مبادئ الإدارة الرشيدة. وافق رئيس المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض على طلب إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر على أن يلتزم بحضور كل جلسات محاكمته. تقوم وحدات من الجيش اللبناني غدا بدءا من 7 صباحا ولغاية منتصف الليل بإجراء تمارين تدريبية في منطقة سهل الكنيسك فرقوق، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة. ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين، كما تقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة الليلي ومنطقة الشواكير صور حقل رماية الدامور الشوف. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
3: لو شاء المسيحيون وبخاصة الموارنة أن يبقوا على لبنان الصغير، أي على متصرفية جبل لبنان، بدلاً من العودة إلى لبنان الكبير بحدوده التاريخية كما يقال، لفعلوا، لكنهم آمنوا بوطن يتخطى الحسابات الطائفية والمذهبية والأعداد والأرقام والأحجام. ولو شاء المسيحيون وبخاصة الموارنة البقاء تحت راية الدولة الفرنسية المنتدبة أو بصيغة شراكة معها لفعلوا، لا سيما وأن فرنسا لعبت تاريخيا دور الأم الحنون، لكنهم لم يفعلوا. المسيحيون فضلوا خيار لبنان الوطن السيد الحر المستقل الذي يرعاه الميثاق الوطني تحت عنوان الشراكة والعيش معا، وحينها انضم السنة اللبنانيون إلى هذا الخيار ولو أن بعضهم تحفظ أو اعترض. ولاحقا أكد اتفاق الطائف على نهائية الوطن اللبناني، ثم أكد اللبنانيون بأكثريتهم الساحقة مسيحيين ومسلمين في انتفاضة الاستقلال على شعار لبنان أولا، ردا على شعار حزب الله شكرا سوريا في 8 أذار. اليوم يصر حزب الله وبوقاحة نادرة بل فريدة على الارتماء في أحضان الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى التسليم لها بقرار الحرب والسلم، وعلى رهن لبنان لسياسة مجنونة عبثية وكارثية، ومع ذلك يدعي حماية لبنان واللبنانيين. والأدهى أن إيران لا تتردد عبر أصوات مسؤوليها عن التفاخر بأنها لن توقع الاتفاق النهائي مع الأمريكيين إلا إذا انسحبت إسرائيل من لبنان أو التزمت ذلك. يا سيدة إيران، لا تزني ولا تتصدقي، لا تورطي لبنان في الحرب والموت والدمار، ولا تمنني اللبنانيين بأنك تسعين إلى إزالة الاحتلال. هذه الازدواجية التي تجمع ما بين النفاق والتذاكي لا تمر. كان يا ما كان وطن اسمه لبنان رائد في المنطقة وفي مقدمة الدول المزدهرة اقتصاديا، وسلاحه الجوي كان يخيف سلاحي الجو في كل من سوريا وإسرائيل، وكانت عملته الوطنية مفخرة، وكان مدرسة العرب وجامعتهم ومستشفاهم ومصرفهم. فبماذا أتيتم للبنانيين يا جماعة الممانعة ويا أيها الإيرانيون؟ لقد جعلتموه مغارة للصوص ووكرا للقتلة والمجرمين والعصابات والمهربين والفاسدين والمرتهنين. مرة أخرى، لا مكان لكم عندنا، فرقونا بريحة طيبة وطولوا الغيبة، وإن شئتم العودة فمن الباب وليس من الشباك، والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

سكني تعيش، سكني فيك، سكني فيك، غمرني تعيش حياتي معك، حياتي معك، غمرني تعيش، سكني.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات، بنزين 95 أكتان 2,207,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 2,225,000 ليرة، مازوت 1,780,000 ليرة، والغاز 1,099,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
5: لبنان الحر، أكثر

0: حوار حر
1: حبل نجاة رفيع يتمسك به الوطن، فهل يصمد وسط أتون نيران التجاذب الإقليمي والدولي؟ وهل تنجح المناطق التجريبية في إهماد نيران أم أنها استراحة محارب؟ هذه المواضيع وسواها نطرحها على النائب الدكتور فادي كرم. حوار حر مع كارلا أهوجي الأربعاء في الواحدة من بعد الظهر.
0: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بهالحلقة الجديدة من برنامج حوار الحر يلي بصدني أن استضيف فيها اليوم النائب الدكتور فادي كرم. أهلا وسهلا فيك.
1: تحياتي لألي كارلا، مثل دايما منبسط نطلع معك على الهواء بهالإذاعة اللي لها تاريخ ومنعزة كتير، وبهيئة جديدة ولباس جديد وستوديو كتير حلو، منهنيكم فيه.
0: أهلا وسهلا فيك ببيتك دكتور.
1: شكرا.
0: طبعا البداية المشهدية بعدها على ضبابيتها، بالرغم أنه في غنى بالتطورات اليوم الميدانية كما الدبلوماسية بهالأسبوع المقبل، شو رأيك؟ شو هي السيناريوهات المحتملة لسيما أنه هذه التحولات الإقليمية وزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنقرة الأخيرة وضعت بثقل على الملفات بالمنطقة، إن كان الملف اللبناني أو حتى الملف الإيراني، شو السيناريوهات المرتقبة فيما يخص لبنان؟
1: بدنا أول شيء بالسياسة، والسياسة طبعا الدولية الإقليمية الوطنية، نفكر أنه مش ما في شيء مرسوم أنه خلص هاي الطريق وخلص مشينا فيها. لا، في تصور أكيد بيبقى التصور لدول كبيرة، دول إقليمية كبيرة ولقوة محلية بتلتقي على مسار، ما بيصير هذا المسار هو الغالب أو الأقوى، بس بيضلوا في مسارات أخرى عم تعرقله أو عم تحاول تغيره أو تعدل فيه أو حتى تكسره. فلا سبب، هي شو المتوقع؟ متوقع حسب الأداء اللي بتشوفيه على الطريق. الأداء له علاقة بما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، هي الأساس، هي رأس البيراميد تبع العالم. ما تريده القوى الإقليمية طبعا، كل وحدة شو بتشوفه، وما يريده الداخل اللبناني. فكل المسارات بدها تلتقي بمكان ما تنشوف كيف بدها تروح الأمور. أنا تصوري أنه اليوم مسار بناء الدول قوية مشي، ولح أعطيك الدلائل الصغيرة، مش بالضرورة 100% صحيحة، ولكن تعطي هيك إشارات. ما حدث بدمشق مبارح مشهد كتير مؤثر ومهم، أنه رئيس فرنسا موجود، بيصير في تفجيرات بكافي الزيارة. طيب هيدي كانوا قبل يقولوا يحطوا إشارة حمراء على دولة خلص ما يعودوا يدعسوها.
0: صحيح.
1: لا، هلأ خلص في إصرار سوريا بدها تركب دولة، خلصنا هيك. لبنان في إصرار أنه لبنان بده يركب دولة، يعني وينين تركيب الدولة؟ إني رئيس الشارع لأنه أثبت أنه هو رجل دولة ومصر وإخذ قراره بهالموضوع، وعم تشوفي تطورات سريعة إن كان أمنية واقتصادية وإنمائية واستثمارات في الداخل السوري سريعة كتير. وبلبنان اليوم العنوان هو الرئيس جوزيف عون اللي هو أخذ هذا كمان هذا الدور، مع الفارق واقع لبنان الداخلي وواقع سوريا الداخلي، ما يستطيع عليه الشرع في الداخل لا يستطيع عليه جوزيف عون في الداخل.
0: حلوة هيدا النقطة.
1: مختلفة، يعني وضع لبنان شيء وضع سوريا شيء.
0: شو قصدك أنه اليوم في خامد الرئيس يعني تركيبة. جوزيف عون لا يستطيع أن يحل معضلة حزب الله؟
1: لا، ما قلت هيك، قلت ما يستطيع عليه الرئيس الشرع بالحلول وبطريقة الحلول، لا يستطيع عليه الرئيس جوزيف عون. يعني رئيس الشرع إجا بحالة انقلابية ومعالجته للأمور بالداخل السوري واضحة، يعني بقوة أمنية وقوة عسكرية عم بيحل مشاكله، طبعا مع مفاوضات، مش أنه بدون مفاوضات. بلبنان الموضوع العسكري والتصادم الداخلي، تركيبة لبنان تختلف عن تركيبة سوريا، فلذلك وما تعالجي في لبنان غير ما تعالجي في سوريا مختلف. فلذلك ولكن الرهان على بناء الدولة اللبنانية واضح ولا تراجع عنه، وعم بينعمل بالطريقة اللبنانية بالأسلوب اللبناني بحنكة، واليوم عماده المناطق التجريبية. إذا بينجح الجيش اللبناني بالمناطق التجريبية بيكون عم يعمل الجيش اللبناني عمل تاريخي، وعم بيثبت الدولة اللبنانية والسيادة اللبنانية.
0: رح أحكي بهول المواضيع كلها الدولة. رح أحكي دكتور فادي بهول المواضيع كلها، بس أنت أول ما بلشت لي الحلقة قلت لي العنوان الأساسي اليوم للقراءة المشهدية في المنطقة ما تريده واشنطن، ما يريده الإقليم، القوى الفاعلة في الإقليم، وما يريده لبنان. حدا بيقدر يعرف اليوم فعليا شو بدأ أمريكا؟ كان على أساس بدأ إسقاط نظام إيراني، رجعنا وصلنا لمضيق هرمز. بلبنان كان بدأ اتفاق سلام مع بين لبنان وإسرائيل، هلأ صرنا بإطار اتفاقي ونحن متعلقين شئنا أم أبينا بالتفاوض الأمريكي الإيراني. يعني هون مثل وقت مستقطع، ماذا تريد أمريكا؟
1: باللحظة اللي بنجي بنقول ماذا تريد أمريكا ومنفكر على أساسها، منكون عم نغلط بالتحليل. أمريكا عندها وجهة نظر وعندها تصور، بس مش بلان A بس، عندها بلان B و C و D، وبترسم على مدى طويل كتير. يعني بأمريكا هذه مشهورة من أيام الدخول السوري على لبنان وسيطرة سوريا، النظام السوري على لبنان بأول التسعينات نتيجة مغامرات المهضومة تبع ميشيل عون وسلم لبنان لسوريا. فطلعت هيك بتعرفي القادة المسيحيين بوقتها منفى وحبس واعتقال وكذا، كان يراجعوا الأمريكان، كان يقلون المفاوضين الأمريكان أو من هو من أنه what you are rushing for، يعني أنه عشو مستعجلين. الأمريكاني بيشوفها على المدى الطويل، نحن بنشوفها على النفس الصغير لأنه نحن شعوب صغيرة وكل شغلة صغيرة بتأثر علينا. يعني تأثر خروج الجيل الجديد من لبنان وكذا، تعرفي حياتنا، حياتنا بتدق مش مثل حياتهم، هني لعبتهم السياسيين عن حياتنا. فبدنا ننظر للأمريكان بنظرة تانية، مش انه شو بيريدوا، هني بيطرحوا افكار، بس كل هالافكار هيدي بلان A و B و C و D كلها بتصب لمصلحتهم، بس وحدة اقل من التاني، وحدة بتصب بمجال ما اكتر من التاني. لروح على القوى المحلية، القوى بالمنطقة بيصيروا يحسوا اكتر. ليش؟ مثلا اسرائيل اذا ما انهت كل الاخطار الامنية اللي حولها اليوم، حتى وجودها بدأ، يعني بدك تبحثي وجودها مع الوقت بدأ، لأنه
0: هل أكثر مهدد وجودها بعد ما أرست إسرائيل وجودها بالمنطقة؟
1: أنا عم بقول لك ما في شيء إلا متحرك، ولكن إسرائيل دائما تحت خطر زوال، يعني دائما تحت خطر زوال، لأنه بتعرفي عدائية حولها لإلها، حتى اللي عملت معهم اتفاقات سلام عنده عدائية اتجاهها. فمثلا السلاح بغزة كيف تأمن هالقوة اللي عندها إياها حماس لو ما في عدائية حول إسرائيل؟ لا، إسرائيل بجنوب لبنان، يعني خلص في حالة عندها إسرائيل، إذا ما حلت مشاكلها الأمنية هي دائما في خطر. هلا ما ضروري تكون بخطر زوال كامل دغري، ولكن خدي مثلا شمال إسرائيل دائما مهدد بالنزوح، طيب حول غزة دائما مهدد بأمور. بتروحي على الدول الإقليمية، دول الخليج كمان، يعني لو المشروع الإيراني استمر ما بقى في دول الخليج دايو. كانت تتفاخر المسؤولين الإيرانيين أنه هني حاكمين 5 دول عربية، شعوب عربية، كانوا عم بيتمددوا تيكونوا قوة تسيطر على كل القرار الإسلامي في العالم كله. هيدا النظام الإيراني، النظام الإيراني هالقد خطورة كبيرة على الدول العربية. هلأ بنحكي بدوره. فإذا نحن كلبنانيين أوكي، كمان عنا خطر الوجود، يعني ما يبقى لبنان وما يبقى المسيحي بلبنان، ما يبقى حدا،
0: ما يبقى الدور المسيحي الفاعل في لبنان.
1: لا حتى وجود، شو دور هيدا؟ ما في، إذا ما عندك وجود حر، لبناني حر أول شيء ومسيحي حر، أنت غير موجودة، خلص انتهي بفله. وين إني مسيحية الدول الحديدية نظام الأسد بقي مسيحية بسوريا؟ مش الحرب اللي هجرته المسيحية، مسيحية سوريا فلوا قبل عقيم النظام السوري، بلشوا يفلوا لأنه ما بيحسوا حالهم هناك من وقت ما صار في ثورة البعثية، فلوا اجوا على لبنان وبعدين فلوا من هون. فاللي بدي أقوله تأنهي تما أخذ كل الكلام مع هذه النقطة، كلام أنت بحالة تحول دائم. الأمريكان ممكن يعدلوا حسب مجريات الأمور، حسب تغير السلطة الإدارة عندهم، حسب طبعا أنت بدك تشوفي من ضمن هالمصالح الإقليمية والدولية كيف بدك ترجع تبني دولة.
0: بس أنت عندك أي قدرة على أحداث أي تغيير في هذه المعادلات؟ اليوم السؤال تنفوت أكتر بالتفاصيل دكتور فادي كرم، شو عم بيعمل لبنان؟ عنده معضلة حزب الله، مظبوط ولا لا؟ سلاح حزب الله أكتر من حزب الله بحد ذاته. هذا السلاح الدولة اللبنانية تقول يجب حصرية السلاح، ولكن على الأرض في نوع من الخوف أنه طيب. حصرية السلاح ستترافق مع مواجهات أمنية عسكرية، بالتالي ممكن أن تؤدي إلى حرب أهلية، وهذا ما يتخوف منه فخامة الرئيس جوزيف عون. فإذا عن شو عم نحكي؟
1: خليني أقولك شغلة، لا يتخوف منه لأنه هو منه ريد يكون في تصادم داخلي، هو ريد أنه يقضي على دور هالسلاح غير الشرعي وعلى تأثيره
0: على مسبباته يعني.
1: وعلى مسبباته وجوده ودواعيه يعني كلها على بعضها، بدون ما يصير في تصادم دم بين الجيش وقوى الفصائل المسلحة غير الشرعية وغير القانونية من حزب الله. فلذلك القضاء على مشروع السلاح في لبنان غير الشرعي مش ضروري يكون بمعركة وبهجوم وبجبهات، ممكن يكون بطريقة ذكية، واحدة منها هلأ المناطق التجريبية. في فرق بين تهجمي على المجموعات حزب الله وبين تمنعية تفوت على مناطق ما. فاللعبة الأمنية والحسابات الأمنية تختلف عن أبيض أسود إلى كتير رمادي، وأكترية رمادي خاصة ببلد مثل لبنان. فلا سبب لا منا العملية عملية يا بدنا نعمل حرب يا داخلية يا لا منا هيك. يعني بالنهاية في كتير حجج الدولة اللبنانية عم بتأمنها، وعم بتأمنها بالمفاوضات وبرعاية أمريكية، والأمريكان عم بيفهموها هاللعبة أكتر وأكتر. في كتير من هالأوراق عم بتجمعها السلطة الدولة اللبنانية بوجه اللا دولة، بوجه هالمنظمات هاي. لهالسبب بتلاقي اليوم كل هودي المؤمنين باللا دولة، يعني بالبقاء دولة المحاصصة وبالفساد وبالمحاصصات وكل هودي رموز هيدي اللا دولة واللا انتظام، والمؤمنين بدورهم هن بدل الدولة عم بيتجمعوا بين بعضهم، مت كأنه رجعنا لل 75 عم بيتجمعوا مع بعضهم لحتى يقفوا بوجه مشروع بناء الدولة، ولكن لن ينجحوا لعدة أسباب. أول شيء الظروف العالمية اختلفت، ما بقى في اتحاد سوفيتي تيوقفوا عون، ما بقى في نظام سوري، بالعكس النظام السوري يكن العداء لقلون، مش العداء بس يرفضون. ومشروع بناء الدول القوية في المنطقة مستمر، فما لح يوقف.
0: ما لح يوقف،
1: ومن يؤمن ببناء الدول لح يكون له دور، بس يؤمن ببناء ببقاء الدويلات والمحاصصات والفساد هذا ما له دور. فشوفي هلأ مثلا عندك مثلا تحرك هلأ استاذ جبران بيسيل، ليه؟ شو اللي زعجه ببناء الدولة؟ زعجه انه وين دوره، انه هو بده يغير الحكومة، بده يرجع يفوت حتى هو يحط ايده على بعض القطاعات تيرجع يخدم ناسه تيأمن خدمات كذا. هيدا المنطق،
0: هيدا هو،
1: هيدا لح دايما تتواجهي معه، لانه انت الدولة اللبنانية مش عم تتواجه بس مع حزب الله ومشروع الايديولوجي، عم تتواجه مع مفهوم اللا دولة واللا انتظام وجماعة المحاصصات اللي غطت دويلة حزب الله تتبقى هي بالنفوذ.
0: بس هي موازين قوى اليوم بالداخل، مين الأقوى؟
1: الدولة.
0: الدولة شو عندها أوراق قوة؟
1: أول شيء حقها بأنها دولة، ما حدا فيه إلا لا، هي اللي عم بتحافظ على شيء اسمه بقاء لبنان، وهي مدعومة من مشروع إقليمي ودولي لحتى تبني نفسها. وبعدين أعطيك مثلا شو عمل رئيس ماكرون بسوريا لما طلع انفجار، ما عمل حاله فعلا.
0: بعيدا عن هذه التطورات في سوريا تنرجع شوي عن
1: حتى بلبنان رئيس سعون عم بيجي دعم كتير كبير،
0: عم بيجي دعم، بس كيف عم بيترجم على الأرض دكتور؟
1: قلتلك الحالة اللبنانية غير الحالة السورية،
0: ما هل عم
1: لحد شوفيها بطيئة الحالة اللبنانية وهيك بذكاء. بس انتبه، أنا مش عم بيجي أقول أنه يضلوا معتمدين على هذا الأسلوب، لا، أنا بدي إياهم يكونوا مندفعين أكتر، لأنه في خوف طبعا، بس تأنهي بعرف ما عم خليك تحكي اليوم، في خوف كلا من أنه يضل الدولة اللبنانية تراهن كتير على حسن النية عند الطرف الآخر فتخسر المومنتوم تبعيلها. في خوف من هذا الموضوع، ولا سبب عم يسموها مناطق تجريبية.
0: في ما هيدا اللي بدي اقول، هل ستصمد هذه المناطق التجريبية؟ ما بدي، بعد شوي رح نحكي قد ايه هذا الاتفاق، مثل ما قال الزعيم وليد جنبلاط، هو اتفاق احادي املته اسرائيل على لبنان.
1: لا، الاستاذ وليد جنبلاط عنده واقع خاص، هو لانه هنيك ولانه هون هو بده دوره،
0: هو يرجع، هو بده اتفاقية الهدنة تبع 49 يلي حمت لبنان.
1: حمت لبنان؟ وين حمت لبنان؟
0: حمت لبنان.
1: قدام ايه الموضوع؟ بوقتها. هلا تغير الواقع، لك الظروف كلها تغيرت، بس استاذ وليد جنبلاط تعرفي ذكي، هو بطرح الامور بده الدور، يعني كان هلا دوره
0: جبران بيصير بده الدور، وليد جنبلاط بده الدور، دكتور الرئيس نبيه بري بده الدور، بس هو اغلبيه يعني عم عندهم.
1: لا مش اغلبيه،
0: مين في عندهم بالمقابل؟ خلينا نعد سوا.
1: لا مش اغلبيه،
0: خلينا نعمل احصاء صغير سوا.
1: لا ما بلا احصاءات، بس اقول لك شغله، هن مش رايحين مع الطرف الثاني،
0: يعني
1: مش ضد الدولة، وقال كانوا انسحبوا من الدولة، الرئيس بري ما انسحب من الدولة، وعم بيفاوضوا وعم بيجتمعوا مع ويناقشوا أمور كثيرة بالدولة وكذا، يعني مش ضد بناء الدولة، بس بدون دورهم بالدولة. هي
0: أنا مفهوم ليش هلأ مفهوم التقليدي
1: راح؟ إيه المفهوم التقليدي تبع دورهم، إيه خف
0: خف؟
1: إيه خف.
0: اليوم دور رئيس نبيه بري خف؟
1: إيه خف.
0: وين عم تشوفوا خف دكتور فادي؟
1: بالتأثير مثلا بموضوع المفاوضات.
0: اها، مع انه كان هو مطلع على كل مجريات التفاوض، بس وقت خلصت اطار التفاهمي قال انه انا ضده، بس هو كان مطلع.
1: وقفت
0: بس شو ترجع
1: وين كانوا يروحوا المفاوضين الدوليين؟
0: شو وين كانوا يروحوا؟
1: وين كانوا يروحوا يفاوضوا؟
0: على واشنطن.
1: وين كانوا الاجانب يجوا مفاوضين دوليين؟
0: يجوا على لبنان، يعني عند دولة الرئيس نبيه بري. طبعا
1: وين انه هلا عند رئيس الجمهورية.
0: طيب اليوم أوكي دور رئيس نبيه بري عم نحكي في هذا الإطار، عم بتقلي من أول حلقة المناطق التجريبية، المناطق التجريبية بعيدا عن المقاربة اللي بيطرحها حزب الله أنه نحن عم نتخلى عن أوراق التفاوض، من يملك القرار في الجنوب اللبناني اليوم لتثبيت أو لإنجاح أي منطقة تجريبية؟ أليس حزب الله بذاته؟
1: لا.
0: إذا هو اليوم خرق الاتفاق وقال أنا بدي أرجع أفتح حرب مثل ما هلأ عم بيصير، إذا رجع فات مع إيران وأمريكا،
1: تبي حزب الله
0: أي منطقة تجريبية بدها تمشي؟
1: حزب الله ما بده يفتح حرب، تبي يعني هو بده يضل بس ما بده يفتح حرب. ما هو اللي ترجعها للدولة اللبنانية تأمن له وقف الحرب،
0: هو ترجى الدولة اللبنانية
1: تؤمن له وقف حرب،
0: هو ترجى إيران بده هو وقف الإطلاق النار مع إيران، مش إيران. مع الدولة اللبنانية.
1: إيران كانت عم تاكل قتل بعد مثله. لا ما كان وقتها ترجى الدولة اللبنانية أمنين لي وقف إطلاق نار، مثل ما عمل بال2006 كمان الرئيس سانيورا، مثل ما عمل بكل الحروب بال2022 بترجى الدولة اللبنانية بس تتأمن له وقف إطلاق نار، بيقوم عليها بيهجم عليها لأنه ما بده إياها هي تفاوض، بس هي بس تأمن له وقف إطلاق نار. أوكي وقف إطلاق نار تبي، بس ما بده ينتهي دوره، يعني بيرجع بده يكمش الدور هو. فلا سبب نعم حزب الله بده يحاول يفشل المناطق التجريبية والدولة اللبنانية، بس انتبهي إلى الحد أنه ما ترجع الحرب عليه،
0: يعني هالقد حاطت حدوده
1: اليوم، يعني هالقد هو مأزوم.
0: طب بتلاقي
1: هو مأزوم لأنه إسرائيل عم تجي تقوله، عم تجي تقول للبنان وللولايات المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، عم بيقولوا إذا فشلت المناطق التجريبية معناتها رجعنا حرب. هاي اللي ما بده إياه حزب الله، هو بده يفشل الدولة اللبنانية تا إسرائيل وأمريكا تفاوضوا من خلال إيران
0: 100%. اليوم بس يقول لك اليوم حزب الله مقاربته للأوضاع، ويمكن البعض بيشوفها أنه فيها نوع من المنطق، أنه إيران أوقفت الاتفاقية الأمنية، أو يعني هي أكثر من إطار مذكرة التفاهم مع أمريكا، وهددت بإغلاق مضيق هرمز وبعدم استئناف أي تفاوض مباشر مع أمريكا أو غير مباشر إذا لم يطبق البند 13 من هذه الاتفاقية ومذكرة التفاهم، والقائل بوقف أي أعمال عدائية على كل لبنان.
1: هالشي حصل ما حصل، كل يوم في ضربات
0: اليوم
1: إسرائيلية.
0: بعدهم مش رح يروحوا على التفاوض إذا ما طبقت أمريكا البند 13،
1: بس مش لهالسبب.
0: بلا لهالسبب، اليوم قال رئيس البرلمان الإيراني قاليباف
1: هودي أشطر ناس بالكذب، يعني عندهم إعلام كاذب، عندهم صناعة إعلام الكاذب. شو بدك منهم؟ أنا عم بفاوضوا الأمريكان وعم بفاوضوا على مضيق هرمز، قديش بيطلع لهم من مضيق هرمز. بالوقت الأمريكاني هلأ متفق هو الإيراني إنه ما يرجعوا للحرب الشاملة، أوكي؟ بس ضربات على الطريقة الإسرائيلية كيف تضرب حزب الله، اليوم شفتي شو عملوا الأمريكان، ضربوا بإيران، بس متفقين مع بعضهم إنه ما يرجعوا للحرب الكبيرة، كل واحد لأسبابه، الرئيس ترامب لأسبابه بده يهدي الاقتصاد العالمي وعنده معركة داخلية. الإيران بدأ تاخد نفس تبيع شوي تترجع تسترد شوي أموال تقدر تاكل. أوكي. كل واحد لسبب ما، ولكن هذا لا يعني أنه فرضت شروط إيران إيران عم بتنبش على حش خلاص، يعني بدأ من الله تزمط بنظامها اللي هو كمان بوضع صعب، وأنا ما بعتقد بيضل ما بيستمر. هلأ كيف طريقة إنهائه هيدي ما بنعرف كيف، لأنه في أفكار صارت مثل ما انتهت فنزويلا، مين كان يتصور بهالطريقة انتهت النظام الفنزويلي. فعم بتشوفي تطور بالعالم، مش بس ترامب عم بيعمله، الرئيس ترامب هو بطله، ولكن هيدي أفكار جديدة تبحث وتدرس في المراكز القرار المخابرات والعسكرية العالمية. خليني لا لا لا، الرئيس ترامب عنده أسلوبه، ولكن البناء المخططات هي مش رئيس ترامب بيعملها، رئيس ترامب بيتبنى شو بينحط قدامه، هو ميال لطريقة ما. طيب خليني شو بدي من الأمريكان، ما بدي فوت أكتر بالقرار الأمريكي، بس لأرجع لهون، لا مش إيران هي اللي وقفت إطلاق النار بلبنان، الحاجة الأمريكية لعدم تضرر المفاوضات مع إيران من خلال البوابة اللبنانية هي اللي وقفت الحرب الشاملة، ولكن إسرائيل فرضت على أنها تضل عين مسلطة واضحة وعم بتحلق كل الوقت فوق منها بالدرونز تبعولها، وقت اللي لازم تعمل ضربة بتعملها للضربة. إذن أي لحظة بيرجع حزب الله فعليا، وإذا ملاحظي كل ما بيطلع هيك الموجي التوتر عند الإسرائيليين بيطلعوا بيقولوا حزب الله رجع بني قوته كذا، أي بني قوته، من وين بده يبني قوته، من بي بي بي من قلب الماء يعني، هون عنده سلاحات وما بقى عم يقدر يجيب غيرهم. بس شو بيعمل شو بيعمل؟ بيرجع بيجمع قواته المشرزمة اللي فيت ببعضها، اللي أسلحته اللي مخبية اللي مطمورة اللي كذا، بيرجع بيجمع حاله شوي، بيعتبروها إعادة بناء نفسه. بس هو من وين بقى بده يجيب سلاح؟
0: من تركيا.
1: مقطوعة الطريق بينه وبين
0: تركيا.
1: لا لا لا،
0: هذه تقارير. لحظة بس خليني إلك شغلة،
1: قبل ما نفوت بالأتراك،
0: دكتور فادي، وقت سقط النظام بشار الأسد قلنا أنه تقطع الأوصال.
1: قبل ما نفوت بتركيا، هلا خليني بس تخلص بهي النقطة.
0: ما أنا عم أقولك ترسينته من وين عم تجي، ما هلا سؤالي نحن قلنا أنه ضعيف بأول حرب، قلنا أنه ضعيف، بس خليني أقولك الفكرة وأنت صححني، رجعنا لقينا قوة عسكرية كبيرة كتير.
1: مش مزبوط أنه انتهيت، مش مصبوط انه
0: وشفنا انتهيت. ضباط ايرانيين موجودين، شفنا حرس ثوري، شفنا صواريخ نوعيه بهذه
1: مش
0: الحرب انه
1: انتهيت. مش مصبوط
0: يعني مش بتقول انه ما بقى عنده
1: انا ما قلت ما بقى لسلاح. عنده
0: قلت لي من امداد، خطوط امداد.
1: اوكي خليني كفي فكرتي. فاذا اسرائيل جاهزه لحتى ترجع تشن حرب عليه، وهذا اللي هو ما بده اياه، يعني بده يوقف، ما بده يروح هالقد، بده يضله موجود ويفشل الدوله اللبنانيه، بس بده يضله عم بيفاوض هو من خلال إيران مع الإسرائيلي والأمريكاني تتكون التسوية معه. خليني تأنهي هيدي النقطة، تنروح لخطوط الإمداد. خطوط الإمداد للسلاح بتضلوا واحد يقدر من هون ومن هون، وربما مرات بتضلها متروكة لحتى تترك مجال لإعادة تفجير الوضع. ولكن حزب الله مثل ما كان عنده

0: وأما رح تنهيها إسرائيل مع الوقت، وربما إسرائيل تركي هاي الحجة تضلها تقدر ترجع تدمر.
1: هيدا اللي صار من 2006 لليوم. لا يعني هذه الأنفاق يعني اللي كانت عم بيعملها حزب الله بالجنوب، وكانت إسرائيل كل عمرها مرق بجنوب، ما كانت شايفتهم؟
0: امبلا، بس كانت مؤمنة بهديك الطريقة، هلا ما بقى مؤمنة فيها.
1: تغيرت
0: سياسات الأمريكية والإسرائيلية
1: الأمنية والعسكرية. يعني أنت ما بتعتبر اليوم أنه
0: إيران كيف بنيت نفسها؟ كيف امتدت بالعراق، بسوريا، بلبنان، بفلسطين، بغزة؟ لأنه كان مسموح له،
1: كان لأنه بدهم هذا التوازن أو هذه الزريعة للتحرك بالمنطقة.
0: كانت التسويات الأمنية والعسكرية تم بين الولايات، الإدارات الأمريكية بذلك الوقت والإدارات الإسرائيلية بذلك الوقت مع إيران.
1: طب اليوم بس تقلي أنه في تبدل كمان بالمشهدية التحالفية في المنطقة، يعني يمكن لعقود طويلة جدا من الزمن. نحن بنعرف أنه إسرائيل هي حليفتها الرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، ما في منازع. اليوم مع أنه كانت هلأ هذا التحالف كان أقوى مما مضى، وبيبي وحبيبي ونتنياهو وبيبي وما بيبي، وإذ منلاقي اليوم أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب راح على تركيا، وكلنا منعرف هذا التنافس أو شو بدنا نسميه بين تركيا وبين إسرائيل، وإذ بقلون أنا بدي أعطيكم طائرات حربية.
0: أول شيء ليكي، ما في شيء بيصير على حساب إسرائيل بالنسبة لأمريكا. الولايات المتحدة الأمريكية ما رح تقدر تعمل شيء معه، ولا حدا بيقدر يعمل شيء معه على حساب إسرائيل، هيدي على أكيد. هلأ بعملية توزيع أدوار والتشاطر والمفاوضات اللي بتنفتح طبعا تركيا دولة إقليمية كبيرة وعندها تصور للمنطقة كمان، وهي هو عم تكبر لسبب في حذر إسرائيلي من الامتداد التركي بقلب لبنان بقلب سوريا أكتر. أوكي. ولكن في قوى إقليمية ما تستخفي فيها ولو ما عندها امتدادات أو أفكار توسعية، ولكن عندها نفوذها وتملك المال والقدرات، هي السعودية.
1: أوكي.
0: فلا السبب حتى الأتراك ما بيقدروا يتحركوا إذا ما في رضا سعودي.
1: ما هو هون الرضا الموجود.
0: اليوم في توازنات إقليمية، بس هاي التوازنات الإقليمية مش لح تودي إلى مواجهات. هاي توازنات إقليمية اقتصادية واستثمارية أكتر من عمليات عسكرية. هلأ كيف تفهميها كلا؟ لأنه بالعمل العسكري اليوم تركيا إذا بتشوفي عم بتحسن حالها اقتصاديا
1: بس
0: ودفاعيا عن نفسها. أوكي. مش لحتى تكون قوة إيديولوجية مثل النظام الملالي بإيران. مختلف المشروع، مختلف التواجد، مختلف الخطاب، مختلف كله، مختلف. يعني تركيا بتروح إلى امتداد داخل سوريا، بس مش امتداد بمنظمات عسكرية، امتداد من خلال الدولة السورية لعملية استثمارات ودخول الشركات التركية على إلى سوريا. هذا إلى هلأ،
1: هيدا الحدود برأيك؟ هذا هو حدود هلأ التصور.
0: هلأ راح الرئيس ترامب لعند على تركيا، لأن الرئيس ترامب عالو بزنس أكيد، لأنه مع قوة اقتصادية كبيرة الأتراك، تركيا ربما تكون من أكبر الدول اقتصاديا حتى بأوروبا، يعني تعتبر شغلة كبيرة. فطبيعي أنه رئيس ترامب يكون عم يتعاطى معه من منطلق
1: عم
0: اقتصادي،
1: عم تعطيها هذا الإطار إذا بدي أقول الدبلوماسي الاقتصادي.
0: مش دبلوماسي، أنا عم بقرأ هلأ.
1: بس دكتور فادي،
0: بعد 10 سنين ما بعرف كيف تتحول
1: بهذا التوقيت بالذات، بهذا الظرف يعني المنطقة عم تغلي فيه. بيجي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيقول أكثر من مناسبة، أنا عم فكر خلي يفوت قوات الشرع على لبنان تيحل لنا مشكلة حزب الله، لأنه إسرائيل يبدو أنها أعجز عن حل هذا الملف، والطريقة اللي عم بتعالجوا فيها أنا ماني راضي عنها.
0: هذه كلمة أعجز ذكية كتير، كلمة أعجز هذه تيريح على إسرائيل. وقت اللي اعترضوا الإسرائيلية عليه قالوا ليش زعلني مني، ما أنا عم ريحكم. هي مش قصة أعجز، هي تيريح إسرائيل.
1: بس قال أنا ماني راضي عن طريقة تصرفها وتدمير الأبنية بهذه الطريقة الوحشية. بنرجع
0: طبيعي يحكي هيك، لأنه هو أصلا عم بياخد شكل رجل السلام.
1: بس هو ما بيقول كلمة هيك، يعني بس يقول أكتر من مناسبة بدي فوت قوات الشرع على لبنان، لحل معضلة حزب الله. نظري. يرجع يشوف اليوم أنه عم يجي على تركيا يلي هي المنافس لإسرائيل وبقلها خدي أسلحة متطورة من الطائرات الحربية ويكون بتوافق سعودي، اللي أنت ذكرت لي في قوة إقليمية جدا مهمة بالمنطقة، لو أنه ما عندها امتداد عسكري اللي هي المملكة العربية السعودية. اليوم عم ينحكى بالتقارير أنه في توافق سعودي تركي أمريكي على أنه هذا الملف اللبناني والسوري يكون بعهد تركيا.
0: لا مش بعهد تركيا، بعهدتهم ثلاثتهم، بعهدتهم ثلاثتهم بأي معنى. تركيا بتعتبر أنه حديقة بالنسبة لها، مش حديقة بالمعنى الإهاني يعني، بس تعتبر حديقة يعني هي امتداد، امتداد استراتيجي لها بالمعنى الاقتصادي حاليا، لأنه ما عندها مشروع عسكرة. يعني تركيا اليوم مش مشروع عسكرة لمنظمات ومؤسسات.
1: شو اللي بيضمن؟
0: كان أنا عم بقرأ بالحالة، شو بتقولي لي بعد 10 سنين؟ ما بعرف، بس أنا عم بقلك ليك إيران كيف فاتت، فاتت من خلال منظمات ومؤسسات وفصائل مسلحة بكل المنطقة. تركيا عم بتفوت من خلال مؤسسات، علاقات اقتصادية، علاقات إنمائية. أنا عم بحكي هلأ، بالمستقبل ما بعرف شو بيصير، بس خليني كفي على موضوع التوازنات بالمنطقة. التوازنات طبيعي ضروري تكون، ما استقرت أوروبا إلا لما صار في توازنات. هيدي طبيعة البشر، هي طبيعة علاقات الدول مع بعضها، بده يكون في توازنات. أكيد دولة لبنانية ما رح يكون عندها توازن على مستوى هالدول الكبيرة، بس مثل ما لينشتينشتاين بأوروبا ارتاحت لأنه في توازنات أوروبية بين بعضها، لبنان بيرتاح لما بيكون في توازنات عربية إسرائيلية تركية إيرانية، على أنه ولا فريق من هالأطراف هودي يكون عنده مشروع إيديولوجي توسعي يعني السيطرة على الدول الباقيين. بس كله بده يحافظ على مصالحه.
1: طب أنا هلأ
0: اليوم يعني اليوم ألمانيا وفرنسا وإنجلند وبلجيكا كذا كلهم محافظين على مصالح بعضهم. يوم اللي بدها تحس ألمانيا مثلا أنه التركيبة الأوروبية كلها ضد مصلحتها وضد مصالحها الاقتصادية، بدها تكسر التوازنات. اليوم بالمنطقة هون ضروري يكون في توازن خليجي إيراني، مش مع هذا النظام، مع غير نظام مصري تركي إسرائيلي، يحفظ هالمنطقة ويروح على تعاون اقتصادي. هي بسموها second Europe، وجهة النظر أو بعد النظر اللي عند MBS واللي اليوم عم ترجع تتردد، يعني عم تردد على لسان الأمريكان، عم تردد على لسان الأوروبيين، وعم تتردد على لسان الأتراك. لأنه إذا بتراقب سياسيين الأتراك لهجتهم مش لهجة توسعية، لهجة اقتصاد، إنه أنا عندي
1: طب مصر. طب ونفع إذن ساعدت وفق بعض التقارير، طبعا أنا ما بتبنيها، ولكن كان في تقارير كتير بتقول إنه تركيا إذا كان عندها هذه النظرة الاقتصادية التوسعية ليه بدها تساعد حزب الله؟
0: لا انتبهي، خليني اقول لك شغله، كثير مرات مش عم بتساعد من منطلق انه يبقى حزب الله هو المرتبط بايران.
1: عم بتساعد من منطلق
0: توازن مع اسرائيل، تتقلها لاسرائيل ستوب، ولكن مش ضلوا حزب الله مرتبط بايران. انتبهي، عم تنتبهي؟
1: ايه؟
0: يعني اليوم امريكا، الولايات المتحده الامريكيه شالت راس الهرم الفنزويلي وعم تتعاطى مع كل رجاله، بس هودي ما بقى رجاله.
1: طيب عظيم، بس اليوم بس هلأ قلت لي في هذا التوازن يلي بده يعيد للدول هذا الاستقرار، على طول بده يكون في توازن بقوة موجود
0: بس
1: يعيد إلى الأذهان اليوم تجربة لبنانية مريرة ويلي هي بالتسعينات. هذا التوازن كان عم ينحكى فيه إنه الدول العربية بترعى لبنان وإنه بنعمل كذا، إجا شو بتطلع بالآخر؟ تلزيم لبنان لسوريا.
0: لا.
1: شو اللي بيمنع إنه يتكرر التاريخ؟
0: بالنهاية بقلك بالسياسي ما في شيء بيمنع، ولكن خلينا نقرأ بالحالة مش بالماضي. الماضي شفناه عرفناه
1: تعلمنا منه، ما بعتقد
0: قد ما فينا نحن على صعيد فريقنا السياسي أكيد
1: ايه.
0: تعلمنا منه، ولا غيرنا تعلم منه تيعمل أسوأ، ما بعرف يعني ربما تعلم منه تيعمل أسوأ، ما بدك تشوفي كمان مشروعك. نحن تعلمنا تننتبه منه هيدا، ولسبب عم ننبه الدولة اللبنانية انه تستعجل تاخد دورة. جوابا على سؤالك، أكيد إذا ما في دولة بلبنان كل المشاريع بترجع بتمشي، ما في دولة، الأرض سايبة، الرزق سايب، كله بيمد إيده عليه. إذا ما في دولة لبنانية وما نجح الجيش اللبناني، ليش قلت اليوم الجيش اللبناني أمام تجربة تاريخية مش مناطق تجريبية. إذا نجحت هاي المناطق التجريبية بيكون ضمن بقاء لبنان. إذا ما بده ينجح كله مطروح، كل المشاريع بتصير مطروحة. ليه بده يضلوا مثلا اللبناني اللي عايش بالشمال وبالشرق وبالوسط ديروا حزب الله واخدوا مثل ما بده؟ ما بده يقول لك تعال خي، ما بده. يا بدك يكون في دولة يكون كلنا مع بعضنا، ما بقى بدي اتعاطى معك، حل عني، ما بدي اتعاطى معك.
1: وانا بدي يصير
0: عندي مشروع، بدي يصير عندي مشروع. مثل ما انت عندك مشروع انا عندي مشروع.
1: مشروع ضمن انقسام داخلي لبناني
0: كله وارد. ما انت عم بتقولي بيرجع عقارب الساعة لورا، كله وارد. وقت اللي ما في دولة، لما ما في دولة، بس انا عم بقول لك شو اعتقادي. اعتقادي انا اليوم مشروع الدول اخد مساره، بياخد شوية وقت، ولكن رهان المنطقة حتى الدول الإقليمية بدهم دول، بدهم دولة بلبنان، ما بدهم بقى فصائل ومنظمات. يعني بدهم دولة بسوريا، ما بدهم بقى فصائل ومنظمات. مشروع بناء الدول ماشي، هلأ قديش بينجح ما بينجح، قديش السرعة تبعيته، كيف بتهدي، كيف بتصيري معه، هذا موضوع تاني.
1: كيف ما بقى معي إلى 3 دقايق من الوقت دكتور فادي، كيف اليوم بتشوف هلأ قريبا جدا؟ نحن رايحين على تفاوض هذا الأسبوع، يبدو أنه بإيطاليا بروما وليس في واشنطن، وهذا البعض قرأ في محاولة إسرائيلية لتقويض إلى حد ما الدور الأمريكي اللي هو كان شوي بيعطينا ضمانة نحن بلبنان.
0: ما بعرف، بدي أقراها أكتر، ما لح جاوبك عشي بعد ما كتير فهمته. بس أنا ما بشوف إنه الإسرائيلية والأمريكان بيوصلوا لمحال يكون في يعني تقويض لأدوارهم اتنينتهم، ولكن بعض الأوقات بيغطسوا فريق ما أكتر معهم، فريق آخر ثالث معهم حتى يكونوا فعالين أكتر.
1: أنت راضي بالاتفاق الإطاري؟
0: إلى ما في حل تاني غيره أصلاً.
1: ما إنه اتفاق استسلامي تام؟ لا. ما إنه اتفاق استسلامي تام؟
0: لا. استسلام هني اللي سلموا لبنان، ما في استسلام. استسلام ناتج عن محور الممانعة. محور الممانعة هو اللي سلم لبنان بالأساس للنظام السوري قبل، وهلأ للنظام الإيراني، وعرضنا إلى ما عرضنا إليه لحروب. هني الاستسلاميين، وهني اللي ما معترفين بلبنانيتون، أن كل سياستهم مبنية على الالتحاق بقوة خارجية ومشاريع خارجية. كان نظام البعثي الأسدي، صار نظام الملالي وولي الفقيه.
1: نحن
0: هذا الاتفاق ما في أحسن منه ممكن يصير هلأ. ولهالسبب في فريق من الممانعة بيعرف هالشي وقاعد بنص الطريق، ما منه مستعد يروح على مشروع إسقاط الاتفاق الإطار.
1: طيب حزب الله بلبنان ودوره وهيمنته العسكرية على لبنان وعلى المفاصل الدولي والمؤسسات
0: بلبنان بالزمان.
1: اليوم انتهى؟
0: ايه طبعا انتهى، لأنه هو كان هيمن من خلال سلطة الفساد المتحالفة معه، الأطراف والتيارات اللي كانت متحالفة معه، اللي كانت عيطته الإمرة واخذ النفوذ منه، نفوذ على الوزارات، على التوظيفات، على المشاريع، على ضب المصاري، على الخسارات،
1: على القضاء. طب في كان في له نفوذ على القضاء،
0: على الأجهزة الأمنية، على الأجهزة الأمنية كانوا مسلمين وياها، على القضاء، على كل شيء، لحتى هن حاميينه من خلال السلطة وهو حاميهم من بعطائهم الأدوار. وكانت ماشي هيك. وكيف فلس لبنان؟ فلس لبنان لأنه هيك. ليش هلأ لبنان مع كل الأمور الصعبة اللي عم يمرق فيها ما بقى بحالة إفلاس؟ يعني صارت عم يجرب يسترد أموره، لأنه في شيء اسمه انتظام عام.
1: يعني برأيك اليوم انتهى حزب الله، هيمنته على لبنان؟
0: ايه
1: عظيم. أنا بهذا بدي أختم حلقتنا معك. شكرا. اليوم دكتور فادي كرم، بدي أتشكرك على وجودك معي، وبعرف أنه يمكن زركتك اليوم بالوقت كتير
0: تستاهلوا.
1: شكرا لك،
0: ونحن بننبسط دايما نكون معكم.
1: على أمل اللقاء. شكرا. مجددا مشاهدينا ومستمعينا، أنا بوعدكم أرجع ألتقى فيكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت. دايما من لبنان الحر، خليكم معنا.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين، محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: الخدر والتنميل مش دايما يعني مشكلة عصب أو ديسك. أول ما الشخص يحس بتنميل بإيده أو إجره بيخاف وبيفكر إنه العصب مضروب وإنه عنده ديسك، بس بالحقيقة هودي العوارض ممكن يكون مشد عضلي أو وضعية نوم غلط أو ضغط على العصب بسبب القعدة الطويلة. طيب ليه بيصير هيك؟ كتير ناس بيقعدوا ورقبتهم جامدة على الموبايل لساعات وما بيتحركوا أبدا، فبيصير ضغط وتشنج حوالين الأعصاب، مشان هيك تظهر هيدي العوارض. طيب شو الحل؟ هون دور العلاج الفيزيائي محوري وأساسي، وكتير بيساعد بتحسين الحركة وإزالة الوجع وتخفيف الضغط عن الأعصاب بدون ما الشخص يحتاج لأدوية ومسكنات.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، طاووق الكيلو $5.40، زبدة لورباك 200 جرام $2.20.

ترامب مذكرة التفاهم مع إيران انتهت والإيرانيون يكذبون. موقع ولا إسرائيل تستعد لاحتمال استئناف القتال مع إيران. بعد تلقي دعوة رسمية لزيارة واشنطن، عون يبحث مع سلام تثبيت وقف النار وبدء الانسحاب من المناطق التجريبية. الجميل من السرايا، من يورط البلد ويجره إلى الويلات من الأفضل له أن يسكت. الجمهورية القوية يقترح نظاما خاصا للإقامة الضريبية في لبنان، وأيوب لسنا بصدد قانون لبيع الجنسية. الموافقة على طلب إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر. قتل وجرح بانقلاب حافلة تقل لبنانيين على طريق درعا. وكالة سلامة الطيران الأوروبية لتجنب التحليق فوق إيران والعراق ولبنان.

0: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل ون.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا عاصي بوداغر وجمانة صغيب مرد. فيما كان اللبنانيون يعولون على الزيارة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى البيت الأبيض، حيث سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقبلها جولة المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في روما الأسبوع المقبل لاستكمال المسار التفاوضي والبدء بتنفيذ بنود اتفاق الإطار، مع ما يعنيه من تحرير للقرار اللبناني من القبضة الإيرانية. أحدثت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم من تركيا ارتدادات في كل المنطقة بعد إعلانه أن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت، وأن الإيرانيين يكذبون ولا يريدون التعامل أو ولا يريد التعامل معهم، وبالتالي باتت عودة الحرب مرشحة، مع إعلان موقع إسرائيلي أن تل أبيب تستعد لاحتمال استئناف القتال مع إيران.
1: البداية من مواقف ترامب النارية وقمة الناتو مع جورج الهاني.
2: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت، وقال: هم حثالة وأشرار وعنيفون، ولو كان لدى طهران سلاح نووي لكانت استخدمته. أضاف: لا أريد التعامل مع إيران التي يقودها مرضى، وبالنسبة إلي فقد انتهى الموضوع، إذ أهدرنا الكثير من الوقت، وابتداء من اليوم يجب علينا القيام بعملنا. وتابع: لست سعيدا بحلف شمال الأطلسي لأنهم لم يساعدونا بالتخلص من أول دولة ترعى الإرهاب في العالم. تزامنا ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث ألغى زيارته المقررة لإسرائيل من دون أي تفاصيل إضافية. وفي السياق كشف موقع ولا أن إسرائيل تستعد لاحتمال استئناف القتال مع إيران. ومنذ قليل ذكرت وكالة سلامة الطيران الأوروبية بأن على شركات الطيران تجنب المجال الجوي الإيراني والعراقي واللبناني بسبب التوترات. في هذا الوقت أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن الخطر الإيراني لا يزال قائما، وأن طهران لا تزال قادرة على إعادة بناء برنامجها النووي. في المقابل أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الهجمات المتكررة على إيران واستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان يجعلان الاتفاق مع واشنطن غير فعال، مجددة تحذير دول المنطقة من السماح لأمريكا باستخدام أراضيها لشن ضربات على إيران. في الأثناء دانت الخارجية القطرية بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت، واعتبرتها انتهاكا سافرا لسيادة البلدين وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أنقرة، حيث سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي التي تختتم أعمالها اليوم في تركيا، ويحضرها 36 رئيس دولة وحكومة من بينهم عدد من ممثلي دول الخليج. بدأت مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في العراق اليوم، حيث سينتقل النعش من مدينة النجف إلى كربلاء قبل العودة إلى إيران لمواراته الثرى في مدينة مشهد.

0: أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن أن البيت الأبيض وجه دعوة رسمية لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لزيارة واشنطن ولقاء الرئيس دونالد ترامب في 21 من الحالي، مضيفة في بيان أن الدعوة تعكس الشراكة المستمرة بين لبنان والولايات المتحدة وتوفر فرصة للزعيمين لمناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك بما في ذلك العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي واستمرار الدعم الأمريكي لسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه ومؤسسات الدولة.
1: عون وسلام يبحثان تثبيت وقف النار ونشاط بعبدة مع مرسال كرم العيلي.
2: الأوضاع العامة في البلاد والتطورات في الجنوب استعرضها رئيس الجمهورية جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام، حيث تم التركيز على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والإسراع في بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية، وتناول البحث والاستعدادات التي تقوم بها الحكومة لتأمين ما يلزم من فتح الطرق وإزالة الردم والعمل على تأهيل البنى التحتية لتسهيل عودة السكان إلى المناطق المتضررة التي يمكن العودة إليها حاليا وبعد الانسحاب الإسرائيلي منها. وأطلع رئيس الحكومة الرئيس عون على الزيارة التي ينوي القيام بها إلى تركيا، كما تداول معه في التحضيرات لجلسة مجلس الوزراء غدا في السراي الحكومي. والتطورات الراهنة محليا إقليميا ودور باكستان في السعي إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة عرضها رئيس الجمهورية مع السفير الباكستاني سلمان أطهر. الرئيس عون التقى الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين برئاسة فؤاد زمكحل، الذي أكد على استعداد المستثمرين اللبنانيين للاستثمار فور توافر بيئة مستقرة ومؤسسات قوية. رئيس الجمهورية عرض مع المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج عمل النيابات العامة. واليوم دان رئيس عون الاعتداءات التي تعرضت لها البحرين والكويت، وأعرب عن تضامن لبنان مع دول الخليج العربي، وأكد أن أمن هذه الدول جزء لا يتجزأ من الأمن العربي والإقليمي. وجدد رئيس الجمهورية دعوته إلى ضبط النفس ونبذ التصعيد وإلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية حرصا على أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها. من القصر الجمهوري مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
0: ونبقى مع زميلة مرسال وموقف جديد لرئيس الجمهورية مباشرة من بعبدة. تفضلي مرسال.
3: ألو. أنا في الواقع توقع رئيس الجمهورية جوزيف عون أن تحمل زيارته المرتقبة إلى واشنطن ولقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيجابيات للبنان، لأنها تترجم الاهتمام الأمريكي غير المسبوق بلبنان ودعم واشنطن لمسار إيجاد حل دائم لسلسلة الحروب والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتحقيق الاستقرار في كامل منطقة الشرق الأوسط، مجددا التزامه بالمفاوضات لأنه لا يمكن أن يقف متفرجا على وطنه وهو يقاد إلى الهاوية خدمة لمصالح بلد آخر. هذا كل شيء حتى الساعة جمانة.
0: شكرا مرسل.
1: من السرايا، قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بعد لقائه رئيس الحكومة على رأس وفد لكل المشوشين هل نجحت ترسانتهم بحماية لبنان؟ من يورط البلد ويجره إلى الويلات ويؤدي إلى احتلال أكثر من 15% من الأراضي من الأفضل له أن يسكت. ترسانتهم استعملت لإسناد بشار الأسد، وثانيا لإسناد السنوار، وفي المرة الثالثة لمساندة الخامنئي وإيران.
4: عم ينطلب منا أنه الجيش اللبناني يسيطر على أرضه؟ شو عم ينطلب منا؟ أنه ما يعود فيه بارودة عم تتحرك من دون قرار الدولة اللبنانية؟ هذا اللي عم ينطلب منا؟ هي المصيبة يلي البعض عم بيلومنا عليها؟ انتو ورطتونا بهذا الاحتلال، انتو ورطتونا بهذه الحروب. اقل شيء بدكم تعملوه تخرسوا، هذا اقل شيء بتعملوه، وتركوا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يعملوا شغلهم تيخلصوكم ويخلصوا ناسكم ويخلصوا لبنان. وكل يلي اليوم عم بينظروا يلي هن منن من الممانعة بس يلي عم بيفتشوا على جنس الملاكة، أول شي لقوا الملاكة قبل ما يفتشوا على جنس الملاكة، خلينا لقيهم للملاكة أول شي. شو عم تحكوا؟ عن شو عم تحكوا؟ شو عم تفلسفوا؟ عشو؟ أنه هيدا الاتفاق ما بيأمن انسحاب إسرائيل من لبنان؟ شو عم تحكوا؟ رو شو مكتوب؟ مكتوب إعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج الأراضي اللبنانية. شو يعني؟ ترجم لي. شو قادرين تعملوا أحسن؟ شو بديلكم؟ ماشي.
0: دانت وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت قطر والسعودية والكويت والبحرين، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال تشكل اعتداء سافرا على سيادة الدول وتهديدا مباشرا لأمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة العالمية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما شددت على أن أمن دول الخليج وجزء لا يتجزأ من أمن المنطقة وأن أي اعتداء عليه يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
1: أكد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية ريشار كيونجيان أن أحد أسباب ما وصفه بمواقف وليد جنبلاط المتناقضة والمتحولة يرتبط بالوضع الإقليمي المتعثر وغير المحسوم استراتيجيا لصالح أي من أطراف النزاع، ما ينعكس ترددا في المواقف ومحاولة للبقاء في مساحة وسط بين مختلف الخيارات، موضحا عبر منصة بالعربي أن جنبلاط أعلن أنه لن يكون جزءا من أي تحالف ضد مذكرة التفاهم الموقعة في واشنطن أو ضد مسار المفاوضات القائم، على الرغم من وجود ملاحظات لديه على المذكرة وعلى أداء الدولة في إدارة هذا الملف.
0: اقتراح للجمهورية القوية لإنشاء نظام خاص للإقامة الضريبية في لبنان، وأيوب لسنا بصدد قانون لبيع الجنسية. هنا دي السمرة.
5: تقدمت النائبة غادة أيوب باقتراح قانون باسم تكتل الجمهورية القوية تحت عنوان إنشاء قانون خاص للإقامة الضريبية في لبنان، وسجل في قلم أمانة سر المجلس مع التمني بإدراجها على أول جلسة تشريعية. ويأتي الاقتراح بالتزامن مع مشروع حكومي لسد الثغرات التي أدت إلى سجال حول تسميات مختلفة إقامة ذهبية أو إنشاء ملاذ ضريبي في لبنان، ويتألف من 38 مادة وتسع صفحات. وشرحت أيوب في مؤتمر صحفي عقدته في مجلس النواب حيثيات الاقتراح، مشيرة إلى أن الوسيلة التشريعية التي اعتمدت من قبل مجلس الوزراء تشكل خطورة على مفهوم الإقامة الضريبية.
6: حددنا بطريقة كتير واضحة من هو المستفيد من الإقامة الضريبية، وقلنا أنه هو كل شخص طبيعي اللي بينقل مركز إقامته الضريبية من خارج لبنان إلى لبنان، شرط أنه ما يكون مقيم ضريبيا بلبنان بآخر 5 سنوات. وبالتالي تكون واضحة أكثر، يعني حيلا شخص لبناني أو غير لبناني عنده أعمال وأنشطة في الخارج بينتقل وبينقل إقامته الضريبية فقط إلى لبنان، وبهذه الطريقة بيقدر يستفيد، ولح نقول شو الشروط، بيقدر يستفيد من إعفاءات ضريبية على أعماله بالخارج وليس إعفاءات ضريبية على أعماله بالأراضي اللبنانية. من هون شو هم الشروط اللي حطيناهن بالانسجام مع مشروع الحكومة؟ ألزمنا طالب الاستفادة بتحويل أموال جديدة إلى لبنان وليس فقط فتح حساب مصرفي، فإذا لازم يكون هذه الأموال اللي بدها تتحول من الخارج عبر النظام المصرفي وإثبات مشروعية هذه الأموال، وربطناها بالاستفادة باستثمار منتج وقسمناها، إما بيعمل استثمار منتج ب500,000 دولار وإما بيحط وديعة مصرفية بالمصارف اللبنانية العاملة في لبنان بقيمة 1,000,000 دولار. وبالتالي حددنا وين بتروح هيدي الأموال، وقلنا إذا بده يستثمر بلبنان لازم يستثمر بالصناعة وبالزراعة وبالسياحة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والطاقة والتعليم والاستشفاء. بالتالي ما ربطنا اقتراح القانون بأي مرسوم قد يصدر لاحقا عن مجلس الوزراء أو ببراسيم تطبيقية أخرى. هيدا الاقتراح القانون إذا تم مناقشته بتم دغري تطبيقه وتنفيذه. رابعاً، أنشأنا إدارة واضحة لهذا النظام، هيدا اللي ما كان موجود.
5: النائبة أيوب حسمت القول أننا لسنا بصدد قانون لبيع الجنسية أو بيع إقامة أو إنشاء ملاذ ضريبي، بل نظام قانوني متكامل يمنع تبييض الأموال ويحترم التزامات الدولة الدولية. من ساحة النجمة، هنادي السمرة، لبنان الحر.
1: تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري الأوضاع في القرى الحدودية، لا سيما في عين إبل والجوار، خلال استقباله رئيس بلدية عين إبل أيوب خريش وأعضاء المجلس البلدي. وتم عرض للأوضاع في على مختلف الصعد، لا سيما الصحية والاقتصادية والمعيشية في ظل الظروف الراهنة.
0: تتابع غرفة العمليات المركزية في السرايا الحادث الأليم الذي تعرضت له حافلة المعتمرين اللبنانيين في منطقة درعا بالتنسيق مع السلطات السورية المختصة. وقد أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري الاتصالات اللازمة لمتابعة أوضاع المصابين والإجراءات المتخذة. وبحسب المعلومات كان على متن الحافلة 35 راكبا معظمهم من اللبنانيين، وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص بينهم السائق الأردني، فيما بلغ عدد المصابين 17 شخصا يتلقون العلاج في مستشفى درعا الوطني، كما تم نقل حالتين حرجتين إلى أحد مستشفيات دمشق. أما بقية الركاب عددهم 14 شخصا فقد تعرضوا لإصابات طفيفة، وتستكمل الإجراءات لنقل جثامين الضحايا وتسليمها إلى الصليب الأحمر اللبناني عند الحدود اللبنانية السورية، فيما تواصل غرفة العمليات المركزية متابعة أوضاع المصابين في المستشفيات.
1: في معراب بحث رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع مع وفد من فعاليات بلدات حارة تحريك المريج الليلكي وتحويطة الغدير في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي في شؤون هذه البلدات وشجونها، إضافة إلى صمود الشباب أمام التحديات والمصاعب التي يواجهونها في مناطقهم. وعبر أعضاء الوفد عن تقديرهم للمسار الذي ينتهجه حزب القوات اللبنانية في مقاربة القضايا الوطنية والإنمائية، مؤكدين تأييدهم ودعمهم للسياسات التي يعتمدها الحزب، ولا سيما تلك المرتبطة ببناء الدولة وتعزيز المؤسسات وترسيخ مبادئ الإدارة الرشيدة.
0: وفي معراب استقبل جعجع رئيس دير المخلص لكرام غسطى الدير الأم لجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة والمدير الوطني للأعمال الرسولية البابوية في لبنان الأب جورج الترس، يرافقها الشماس توني نديم الحلبي المكاري الذي سيحتفل بسيامته الكهنوتية السبت 11 الحليف في الدير، وذلك في حضور رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية في القوات اللبنانية أنطوان مراد. وكانت مناسبة أطلع خلالها الأب الترس رئيس الحزب على الأنشطة الحالية والرؤية المستقبلية للأعمال الرسولية في لبنان، كما قدم له كتابيه الجديدين البابا لاون 14 حياة ورسالة وفي المسيح نحن واحد.
1: مساعدات أرمينية للبنان شرب المخلوف.
7: في إطار دعم لبنان وتعزيز الجهود الإنسانية، أعلنت الهيئة العليا للإغاثة عن وصول باخرة محملة بمساعدات إنسانية مقدمة من جمهورية أرمينيا. وبعد تسلم المساعدات شكر الأمين العام للهيئة العميد بسام النابلسي السفير الأرمني على جهوده وحرصه الدائم على تعزيز العلاقات الثنائية ومساهمته في إنجاح التعاون الإنساني.
8: ونتقدم إليكم وإلى جمهورية وشعب أرمينيا بخالص الشكر والامتنان على المساعدات الإغاثية التي قدمتموها للبنان في بادرة إنسانية نبيلة تعكس عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع شعبينا، وتؤكد وقوف أرمينيا إلى جانب لبنان في الأوقات الصعبة. كما نتوجه بالشكر والتقدير إلى سعادة السفير الأرمني في لبنان على جهوده المتواصلة وحرصه الدائم على تعزيز العلاقات الثنائية وعلى مساهمته في إنجاح هذا التعاون الإنساني. نتمنى لكم إقامة طيبة في لبنان.
7: وتأتي هذه المساعدات في سياق الجهود الرامية إلى دعم لبنان في مواجهة التحديات الإنسانية، بما يسهم في تلبية احتياجات الفئات المتضررة وتعزيز التعاون بين البلدين. من مرفأ بيروت شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: زارت النائب ستريدا جعجع العقار العائد ملكيته لمؤسسة جبل الأرز عند مدخل مدينة بشري، حيث سيقام مركز المؤسسة في جولة ميدانية للاطلاع على انطلاق الأعمال التنفيذية للمشروع. ورفقها النائب السابق جوزيف إسحاق، حيث التقت بممثلين عن دار الهندسة وممثلي مكتب حميد كيروز للتعهدات، وطلعت على الأعمال التي تتضمنها المرحلة الأولى التي تشمل الحفر وإنشاء حيطان الدعم، والمرحلة الثانية التي ستتضمن البناء وفق المخططات والمواصفات المعتمدة، علما أن انطلاقة المشروع تأتي مباشرة بعد استكمال مختلف التراخيص والأذونات المطلوبة. وشددت جعجع على أهمية الالتزام بأعلى المعايير الهندسية والفنية في تنفيذ الأعمال لإنجاز هذا المركز الذي ينتظر أن يشكل إضافة نوعية على الصعيدين الإنمائي والاجتماعي في قضاء بشري.
1: تقوم وحدة من الجيش اللبناني غدا بدءا من 7 صباحا ولغاية منتصف الليل بإجراء تمارين تدريبية في منطقة سهل الكنيسك فرقوق، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة. ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين. كما تقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة الليلي ومنطقة شواكير صور وحقل رماية الدامور الشوف.
0: انفجارات دمشق، رسائل تتجاوز زيارة ماكرون. ريشار حرفوش.
9: تقرير خاص.
10: في وقت اتجهت فيه الأنظار إلى سوريا غدات زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والانفتاح الدولي المتزايد عليها، جاءت الانفجارات الأخيرة في دمشق قرب مقر إقامة ماكرون لتعيد طرح التساؤلات حول الرسائل الكامنة خلف توقيتها، وما إذا كانت تتجاوز بعدها الأمني إلى أبعاد سياسية أوسع. وفي هذا السياق فصل رئيس تحرير صحيفة لوريون لجور ميشيل توما عبر لبنان الحر الأسباب التي وقفت خلف زيارة الرئيس الفرنسي إلى دمشق.
11: هذه الزيارة إلى بعدين هي بعض سياسي وبعض اقتصادي. بعض سياسي الرئيس ماكرون رجع أكد وثبت عودة سوريا من المجتمع الدول. كان في مقاطعة على سوريا، فهذا شيء أساسي ناقص لقرار المنطقة. تعيد البعض الاقتصادي لرئيس الشارع حدد البعض الاقتصادي. يعني بالنسبة لفرنسا طبعا اللي بهمه الرئيس ماكرون هو عودة الشركات الفرنسية من سوريا. طب أكيد الرئيس ماكرون بهمه أن الشركات الفرنسية تكون موجودة مشاركة ورشة الأعمال وتكون سباقة مع الشركات الفرنسية. هذا سعيد مصلحة فرنسا. أصعيد سوريا رئيس الشارع فضل قال أنه بالنسبة له بده يبني شراكة اقتصادية مع فرنسا، وبالنسبة لسوريا الشراكة الاقتصادية مع فرنسا فهي مدخل للشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي بشكل عام. يعني هالزيارة ثبتت فيها الشيء صعيد السياسي أنه عودة سوريا للمجتمع الدولي وصعيد الاقتصادي في مصلحة للطرفين.
10: أستاذ ميشيل، ولكن عن الانفجارات يلي ترافقت مع زيارة ماكرون إلى دمشق، رسالة لمين؟
11: في دور للطرف الإيراني، يعني طبعا أنه يحارب كل عملية إعادة سوريا للمجتمع الدولي. الطرف الإيراني هدفه يمنع خلق جو استقرار بالمنطقة ككل. يعني ما في شك أنه إذا صار في عودة للدول الغربية ولفرنسا وللاتحاد الأوروبي على سوريا، ما في شك أنه هذا شيء بدور مشروع توسع الإيراني.
10: إذن يبدو أن انفجارات دمشق لا يمكن فصلها عن سياق المرحلة الحساسة التي تمر بها سوريا، فهي بحسب القراءات السياسية تحمل رسالة واضحة إلى سوريا الجديدة وتتجاوز في دلالاتها وتوقيتها حدود زيارة ماكرون إليها.
1: مصر تودع كأس العالم على يد الأرجنتين، وردود فعل غاضبة وشاجبة على قرارات الحكم الفرنسي. ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
12: ضوء على المونديال. حجز منتخبي الأرجنتين وسويسرا آخر بطاقتين للدور الربع النهائي من نهائيات كأس العالم، بعد ما تغلبت الأولى على مصر 3-2 والثانية على كولومبيا 4-3 بركلات الترجيح بختام الدور 16. بالمواجهة الأولى رجعت الأرجنتين لبعيد وحولت تأخرها بهدفين لياسر إبراهيم ومصطفى عبد الرؤوف حتى دقيقة 80 لفوز غالي ومهم جدا بنتيجة 3-2 أهل للدور الربع النهائي من المونديال. وسجل أهداف بطلة العالم كل من روميرو وميسي وفرنانديز، علما أنه ميسي اللي أهدى ركلة جزاء لبلاده بالشوط الأول رفع رصيده بصدارة ترتيب الهدافين لثمان أهداف وبفرق هدف واحد عن الفرنسي كيليان مبابي. كما أصبح ميسي أول لاعب من سنة 1970 بسجل 8 أهداف خلال أول 5 مباريات لمنتخب بلاده بكأس عالم واحد، مقتربا من الإنجاز التاريخي اللي حققه الألماني جورد مولر أنذاك. المنتخب الأرجنتيني رح يلعب بالدور الربع النهائي مع منتخب سويسرا اللي نطر لركلات الترجيح لتخطي خصمه الكولومبي 4-3 بعد ما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي من دون أهداف. وأثارت مباراة الأرجنتين ومصر ضجة كبيرة والتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، كما انتقدت الصحف العالمية الكبيرة القرارات التحكيمية وتقنية الفار، مشككين بصحتها بظل معلومات غير رسمية بأنه الحكم الفرنسي اللي قاد المباراة واللي أثار جدل كبير هو من أصل إسرائيلي، بوقت رفع رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، طالبوا خلالها بفتح تحقيق مع الحكم الفرنسي واتخاذ أقصى العقوبات بحقه ومراجعة الحالات التحكيمية المثيرة للجدل وإنصاف منتخب مصر بعد إقصائه بشكل مشبوه للبطولة العالمية.
9: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
0: يسيطر طقس صيفي رطب نسبيا مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى يوم السبت، حيث تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة وتتخطى درجات الحرارة معدلاتها خصوصا على الجبال وفي الداخل. غدا غائم جزئيا من دون تعديل يذكر في الحرارة على الساحل مع بقاء نسبة رطوبة مرتفعة، بينما ترتفع بشكل لطيف في المناطق الداخلية والجبلية وتنشط الرياح أحيانا ويتشكل ضباب على المرتفعات المتوسطة في الفترة المسائية.
1: قبل الختام هذا النداء الإنساني، مستشفى الجعيتاوي بحاجة ماسة جدا إلى 3 وحدات من فئة A بوزيتيف للاتصال 70-135-127.
0: في الختام إعادة للعناوين. ترامب: مذكرة التفاهم مع إيران انتهت والإيرانيون يكذبون. موقع والا: إسرائيل تستعد لاحتمال استئناف القتال مع إيران. بعد تلقيه دعوة رسمية لزيارة واشنطن، عون يبحث مع سلام تثبيت وقف النار. الجميل من السرايا: من يورط البلد ويجره إلى الويلات من الأفضل له أن يسكت. الجمهورية القوية يقترح نظاما خاصا للإقامة الضريبية في لبنان، وأيوب: لسنا بصدد قانون لبيع الجنسية. الموافقة على طلب إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر. قتل وجرح بانقلاب حافلة تقل لبنانيين على طريق درعا. وكالة سلامة الطيران الأوروبية لتجنب التحليق فوق إيران والعراق ولبنان. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا مارك البيطار.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: تصويب الأمور. السؤال الخطأ هو ماذا فعلت الدولة للجنوب وللنازحين ولوقف الاعتداءات؟ السؤال الصح هو ماذا فعل حزب الله وتسبب بما لحق بأبناء الجنوب وحولهم إلى نازحين واستدرج الاعتداءات؟ هكذا لعدم تضييع البوصلة يجب حذف الأسئلة الخطأ لعدم تشتيت الرأي العام والتركيز على الأسئلة الصح لمعرفة حقيقة من أوصل اللبنانيين إلى هذا الدرك. حزب الله مسؤول عن تدمير أكثر من 60 مدينة وبلدة وقرية في الجنوب. حزب الله مسؤول عن نزوح أكثر من 1,000,000 مواطن. حزب الله مسؤول عن سقوط أكثر من 4,000 لبناني وعن سقوط أكثر من 10,000 جريح. حزب الله مسؤول عن تضييع أحد أبرز الفرص لإعادة النهوض بلبنان. حزب الله مسؤول عن تطيير موسم السياحة بعدما ألغيت كل المهرجانات التي يعول عليها اللبنانيون لإنعاش الاقتصاد اللبناني. هذا غيض من فيض، ومع ذلك وفوق كل ذلك يخرج من يسأل ماذا فعلت الدولة. حري بالسائلين أن يسألوا ماذا فعل حزب الله، فالذي يسأل هو حزب الله لأنه هو المسؤول عما جرى وعما وقع من خسائر. ولكن من يطرح سؤالا على الدولة أجيبوه راجع حزب الله.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. لبنان الحر أكثر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، زيت دوار الشمس 3 لتر ديروني $5.70، طحيني الواد الأخضر 900 جرام $5.20.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: طاب يومكم، وهذا موجز أخبار الثالثة إلا ربعا من لبنان الحر.

0: يستهدف قصف مدفعي تلة علي الطاهر في قضاء النبطية. قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمام وفد الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين: لقد اخترت المفاوضات لأنه لا يمكنني أن أقف متفرجا على وطني وهو يقاد إلى الهاوية خدمة لمصالح بلد آخر، وكان علي أن أقوم بخطوة بإمكانها وقف آلة الدمار والإبادة الإسرائيلية والحد من الخسائر في الأرواح والقرى وإزالة الاحتلال في نهاية المطاف. أضاف: نحن مستمرون في القرار الذي اتخذناه، وأدعو اللبنانيين إلى الحفاظ على إيمانهم بلبنان، لأنني على يقين أن الأمور تتجه نحو الأفضل. الرئيس عون تابع تطورات الاعتداءات التي تعرضت لها مملكة البحرين ودولة الكويت اليوم، وقد دان هذا الاستهداف الذي يمثل خرقا صارخا لسيادة البلدين وسلامة أراضيهما، وانتهاكا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. فاصل ونواصل الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان بعد اجتماع لجنة المال في ساحة النجمة أنه سيدعو إلى جلسة الثلاثاء المقبل لاستكمال درس قانون المصارف والتصويت عليه، لافتا إلى أن وزير المال غير معترض على التعديل الذي طرحه حاكم مصرف لبنان على قانون إصلاح المصارف. اطلع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي من رئيس كاريتاس لبنان الأب سمير غاوي على نشاطات المؤسسة ومبادراتها الإنسانية والاجتماعية، لا سيما البرامج التي تنفذها لدعم الفئات الأكثر حاجة في مختلف المناطق اللبنانية. كما تناول البحث أهمية مساهمة اللبنانيين المنتشرين في دعم المشاريع الإنسانية والصحية التي تنفذها كاريتاس. في مسقط بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره العماني بدر بن حمد البورسعيدي أو البوسعيدي التطورات في المنطقة. أفادت المنظمة البحرية الدولية بأن 6,000 بحار ما زالوا عالقين في مضيق هرمز. أخيرا أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى على قائد خلية نخبة في حركة حماس في غارة جوية جنوب قطاع غزة. كان هذا موجزا للأخبار من لبنان الحر.

أهلاً بحييكم مستمعي لبنان الحر، من وين ما عم بترافقونا بحلقة جديدة كالعادة فيها أخبار منوعة، أخبار كلها ترند من لبنان وحول العالم. وما بننسى كمان أنه محطتنا الأسبوعية واليومية مع المونديال. وبس نقول مونديال يعني في جوائز، في ربح وفي أسئلة.

معكم سيمونا حتشيتي مرافقنا الزميل مارون بشعلان على الإخراج الإذاعي والزميلة الجميرة عبر موجات لبنان الحر لثلاثة 102.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll.

بأرالتي اليوم راح تكون معنا الزميلة وفاء شدياء ببلا جمرك، ومنرجع منلتقي على الخمسة للخمسة ونص، ومنستقبل معنا ران نصار. حلقتنا من أرالتي انطلقت، أهلا وسهلا فيكن مستمعينا. كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم، الصورة حتصير أوضح عندك، ووقتك معنا رح يلمع. بـ40 دقيقة مع سيارة.

قبل ما نبلش حلقتنا عنا نداء إنساني مستمعينا ولحالة طارئة جدا لمستشفى سرحال. المريض يوسف حتشيتي بحاجة لبي نيجاتيف للتبرع الاتصال على الرقم 03-33-297. بحلقة اليوم وبفقرة بأربعين دقيقة وتحديدا بال 2012 أسس المصمم ورائد الأعمال اللبناني رالف دباس شركة دبليو موتورز بالعاصمة اللبنانية لتصير أول شركة عربية بتدخل عالم السيارات الخارقة عالية الأداء. وبعد أشهر قليلة من الانطلاقة نقلت الشركة مقرها الرئيسي مطلع 2013 لدبي، حيث بلشت مرحلة التوسع الصناعي والاستثماري قبل ما تتحول بعدين لواحدة من أكثر العلامات العربية حضورا بعالم السيارات الفاخرة. السيارة يلي خطفت الأنظار عالميا ما كانت مجرد مشروع إماراتي مثل ما الكل بيعتقد، بل ولدت فكرتها الأولى بلبنان وانتقلت لدبي يلي وفرت البيئة الصناعية والإعلامية يلي سمحت لها بالوصول للعالمية. عم نحكي عن سيارة عم تمشي بشوارع دبي تحت شعار الشرطة، ولكن يبقى السؤال يلي بيثير الجدل قديش أو كم مشروع عربي ولد ببيروت لكنه كان بحاجة للهجرة كرمال يصير قصة نجاح عالمية.

القصة هون ما بتتعلق بشركة واحدة بل بنموذج متكرر. الفكرة عم تولد ببيئة بتملك المواهب لكنها بتفتقر للبنية اللي بتحميها وبتطورها، واللي صار مع دبليو موتورز بيختصر معضلة أعمق بلمنين، حيث ينتج العقل لكن لا ينتج النظام. وانتقال الشركة لدبي ما كان خيار ترفيهي بل ضرورة فرضتها معادلة واضحة: استقرار تشريعي، دعم استثماري، وبنى تحتية قادرة على تحويل الفكرة لصناعة. وبالمقابل بقي لبنان بيئة طاردة تنقل مبادرات بالبيروقراطية والضبابية وانعدام الرؤية الاقتصادية. والسؤال الحقيقي مش لازم يكون كم مشروع هاجر، بل ليش ما صار في شيء بالداخل عنا بلبنان كرمال يخلي هالمشاريع؟ لأنه خسارة الأفكار لا تقاس بس بخروج الجغرافي، بل بشو بتمثل من فرص ضايعة لاقتصاد كان يمكن أنه يكون منتج ومش مستهلك لنجاحات الآخرين.

على تليفوناتنا اللبنانية يعني بهالنهارين وصلنا رسائل بتشجع على الدخول للقاء زوم مع إسرائيل، ويعني كمان مع التحذيرات اللي صارت انطلب على وسائل التواصل الاجتماعي تحذير الأطفال من الضغط على اللينك.

الموضوع أبعد من رسالة مجهولة بتوصل لتليفوناتنا. نحن أمام محاولة اختراق مباشر للمجتمع اللبناني، والأخطر أنه قد تستهدف أطفال وقاصرين ما بيعرفوا خطورة الضغط على رابط أو الدخول للقاء مجهول. والمسؤولية هون بالأول تقع على الأهل، التوعية والمراقبة وعدم الاستهانة بأي رابط مشبوه. وبزمن الحروب الرقمية ضغطة واحدة معقول تفتح باب للاستدراج أو جمع المعلومات أو الابتزاز، والخطر اليوم معقول يبلش برسالة على التليفون ومش بصوت انفجار.

بعدنا بأخبار عن لبنان يلي حل بالمرتبة الثامنة عالمياً بين الدول ذات المناخ الأكثر ملائمة للعيش بحسب مؤشر نامبيو للمناخ بال 2026. وكشف المؤشر عن قائمة أكثر 10 دول تتميز بأفضل مناخ لهالسنة. وتربعت الأوروغواي بالمرتبة الأولى كأفضل دولة من حيث جودة المناخ بمعدل بلغ 98.3 نقطة، متبوعة بكل من البرتغال بالمركز الثاني ومالطا بالمركز الثالث بمعدل 97.8 لكل واحدة منهم. وشهدت القائمة هيمنة واضحة للدول ذات المناخ المعتدل، حيث أتت نيوزيلندا رابعاً، ثالثة جنوب أفريقيا بالمرتبة الخامسة، ثم الأرجنتين وتشيلي بالمركزين السادس والسابع على التقلي. وبحسب البيانات نجحت دولتين عربيتين بحجز مقاعد ضمن قائمة العشرة الأوائل عالميا، حيث احتل مثل ما أن لبنان المرتبة الثامنة عالميا بمعدل 94.7، بوقت تونس بالمرتبة العاشرة عالميا بمعدل 94.3 مباشرة بعد الإكوادور يلي حلت بالمركز التاسع بمعدل 94.5.

وسط كل المؤشرات اللي اعتاد اللبناني انه يشوفها عم تتراجع، اتى تصنيف المناخ ليضع لبنان بالمرتبة الثامنة عالميا. مفارقة بتختصر واقع بلد منحته الطبيعة مقومات استثنائية بوقت عجزت دولته على مدى سنوات عن تحويلها لقيمة اقتصادية وسياحية مستدامة. فالمناخ الجيد وحده ما بيصنع بلد صالح للعيش، إذا كانت الخدمات عم تتراجع والبنى التحتية عم تنهار والفرص عم بتضيق. لبنان ما بيعاني من نقص بالمقومات بل من سوء إدارتها. ويمكن المشكلة الأكبر أنه نحن بنملك بلد بيناسب الحياة مناخيا، لكننا حولنا هالحياة في أكثر صعوبة مما لزوم.

أبديت عن موضوع حكينا عنه الأسبوع الماضي، وعم تتجه منصات التواصل الحديث نحو تقليل الاعتماد على أرقام التليفون كمعرف أساسي للحسابات. وبهالسياق مثل ما كنا حكينا أنه واتساب أعلنت عن تطوير ميزة أسماء المستخدمين كخطوة بتهدف لتعزيز الخصوصية وتوسيع طرق التواصل بين المستخدمين من دون ما يكون عنا الحاجة لمشاركة الرقم الشخصي مباشرة، حيث بيقدر المستخدم حاليا حجز الأسماء يلي بده إياها. وعند إطلاق الخدمة فعليا رح يكون فينا أنه نستخدم الأسماء للتواصل بدلا من الأرقام، ولكن كما هو الحال مع أي تحديث كبير بالعالم، أكيد بعالم التطبيقات، فهالميزة بتحمل وجهين متناقضين، وهني حماية أكبر للخصوصية من جهة وفتح أبواب جديدة لأساليب الاحتيال من جهة أخرى. وإحدى أهم فوائد هالميزة هي تقليل الاعتماد مثل ما قلنا على رقم التليفون، وهو عنصر يعتبر حساس لأنه قد يستخدم بتتبع المستخدم خارج التطبيق، وإضافة المستخدم لمجموعات عشوائية واستهدافه برسائل مزعجة أو احتيالية. فكرمل هيك من خلال أسماء المستخدمين بيقدر للمستخدم اختيار هوية عامة للتواصل، وبيكون عم بيحافظ على رقمه الحقيقي بعيدا عن الغربة، وهذا كمان بيعزز مفهوم الخصوصية الافتراضية يلي صار محور رئيسي بتصميم تطبيقات المراسل الحديثة. وكمان بيتماشى هالتوجه مع سياسات الخصوصية يلي بتطرحها الشركة الأم ميتا، ويلي بتركز على منح المستخدمين تحكم أكبر ببياناتهم.

يلي عم تطلقها واتساب تبدو خطوة متقدمة بحماية الخصوصية، لكنها تطرح بالوقت نفسه تحدي لا يقل خطورة. إخفاء رمى الهاتف قد يحمي المستخدم التتبع والإزعاج، لكنه قد يمنح المحتلين مساحة أوسع للاختباء خلف أسماء وهمية وهويات بيصعب أنه نكون عم نتحقق منها. المشكلة إذن منا بالتكنولوجيا، بل بكيفية استخدامها ومدى وعي المستخدم. فبعالم الرقمي كل أداة تصمم للحماية يمكن أن تكون عم تتحول كمان لوسيلة للخداع إذا غابت الرقابة وآلية التحقق.

شهد سوق العملات الرقمية واحدة من أكثر التجارب إثارة للجدل مع الانهيار الحاد لعملة ترامب الرقمية، وهي العملة اللي جذبت ملايين المتداولين بعد إطلاقها وسط موجة اهتمام إعلامي واسعة قبل ما تتحول بعدين لنموذج لدراسة المخاطر التقنية والاقتصادية المرتبطة بعملات الميم أو الميم كوينز. ويقصد بعملات الميم اللي هي العملات الرقمية المستوحاة من النكت أو الميمز المنتشرة على الإنترنت أو الاتجاهات الثقافية الساخرة. وعلى عكس البيتكوين أو الإيثيريوم فهي بتفتقر غالبا للقيم الجوهرية أو الفائدة العملية، وبتعتمد بقيمتها على تفاعل المجتمع ودعم المشاهير مثل عمة ترامب يلي طرحت بدعم مباشر من الرئيس ترامب. وبحسب تحليلات بيانات بلوك تشين قدرت خسائر المستثمرين بنحو 3.8 مليارات دولار بوقت تأثرت قرابة مليون محفظة رقمية بانخفاض قيمة العملة. وما كان الانهيار نتيجة خلل برمجي بشبكة البلوك تشين، بل أتى نتيجة مجموعة عوامل تقنية واقتصادية مرتبطة بتصميم العملة وتوزيع الرموز وحجم السيولة المتاحة بالسوق.

انهيار عملة ترامب بعيد التذكير بحقيقة أساسية بسوق العملات الرقمية. الشهرة منا قيمة اقتصادية، والضجيج الإعلامي ما بشكل ضمانة استثمارية، ولما بترتبط عملة باسم شخصية سياسية أو نجم عالمي قد يندفعوا المستثمرين وراء الاسم بدل دراسة المشروع، وهون بيتحول الاستثمار تدريجيا لرهان على المزاج العام، وارتفاع سريع بتغذي الحماسة، وانهيار أسرع بيدفع ثمنه صغار المستثمرين. من أخبارنا رح ننتقل للعراق، حيث أثارت واقعة الاعتداء على الطبيب ببغداد موجة غضب واسعة وسط تضارب بالمعلومات المتداولة بشأن وضع الصحي وتفاصيل الجريمة. وبحسب روايات أولية متداولة، تعرضت فيروزة وهي الطبيبة التخدير لاعتداء عنيف داخل شقتها بمجمع النخيل السكني ببغداد بخمسة هذا الشهر على يد طليقة، وهو طبيب تجميل عم بيشتغل كمان بأحد المراكز الطبية بالعاصمة العراقية. وأشارت معلومات أولية لأنه خلافات عائلية سابقة قد تكون وراء الهجوم، بوقت تحدثت تقارير محلية ومنشورات متداولة عن تعرض ضحية حتى لإصابات بالغة، من بين إصابة خطيرة بعينها وحروق بوجهها وجسمها نتيجة سكبه للزيت المغلي عليها.

بعيداً عن تضارب المعلومات حول التفاصيل والوضع الصحي للطبيبة، فمجرد الحديث عن اعتداء بهالوحشية بيضعنا أمام جريمة لا يمكن اختزالها بعبارة خلافات عائلية. العنف ما بيصير شأن خاص لأنه وقع بين زوجين سابقين، ولا يمكن تبريره بالغضب أو الانتقام أو النزاعات الشخصية. ولما بيوصل الاعتداء لحد التشويه والحرق، فنحن أمام سلوك إجرامي بيستوجب تحقيق شفاف ومحاسبة صارمة. القضية منا بس شو اللي صار مع فيروزة، بل بالرسالة اللي رح تصدر عن القضاء والمجتمع. هل رح تبقى المرأة مهددة بعد انتهاء العلاقة، أم أنه القانون قادر عن جد أنه يكون عم بيحميها من انتقام حدا عم بيرفض أنه يكون عندها حرية القرار؟

داول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصمم بتقنية الذكاء الاصطناعي أعاد إحياء شخصية جودة أبو خميس الشهيرة بمشهد طريف داخل أحد الملاعب بالأرجنتين. وبيظهر وهو عم بيقتحم أرضية الملعب ولابس الشروال السوري لالتقاط صورة سيلفي مع النجم الأرجنتيني إنزو قبل ما يتدخلوا رجال الأمن لإخراجه من الملعب. وبيستحضر المقطع شخصية جودة أبو خميس يلي جسدها الفنان باسم ياخور بالمسلسل الكوميدي السوري ضيعة ضيعة يلي عرض لأول مرة بال 2008 وبدور أحداثه بقرية سورية خيالية بتحمل اسم أم التنافس الفوقة، حيث بيقدم العمل أو يقدم بأسلوب كوميدي ساخر وبيقدم تفاصيل الحياة اليومية والعلاقات الاجتماعية بالريف السوري. وأتى هالفيديو بوصفه استذكار لهالشخصية المحبوبة عبر نقلة بخيل الذكاء الاصطناعي من أزقة أم التنافس الفوقة لمدرجات وملاعب الأرجنتين بمشهد حافظ على روح جودة الساخرة ونال تفاعل واسع بين المتابعين.

0: تعد شخصية جودة من أكثر شخصيات المسلسل حضورا بذاكرة الجمهور، إذ عرفت بطباع المشاكسة وحب للمغامرة وتصرفات العفوية اللي كتير كانت يعني هيك تضاع بمواقف محرجة ومضحكة بذات الوقت، واللي خليها أحد أبرز الشخصيات الكوميدية بالدراما السورية.
1: ضيعة مبعوفك يوم، مهما عليك كتر اللوم، انت عيوني وانت النوم.

هالفيديو على الرغم من طابعه الكوميدي بيكشف كيف بلش الذكاء الاصطناعي يغير علاقاتنا بالشخصيات الفنية اللي بقيت بالذاكرة. اليوم بطلت تعاد الشخصية محصورة بالمسلسل أو بزمن عرضه، بل صار بالإمكان نقلها إلى أي مكان وصناعة مشاهد جديدة لها وتبدو شديدة الواقعية. لكن خلف الطرافة بيبرز سؤال حول حدود استخدام الشخصيات والأعمال الفنية وإعادة إنتاجها رقميا، فالتكنولوجيا صارت أسرع من الأوانين والقدرة على صناعة المشهد أصبحت متاحة للجميع تقريباً.

أعلنت شركة كيو يو اس اي المصنعة لعلامة قريب الفاخرة للشعر عن سحب طوعي لمنتجين من شامبوان لها بعد اكتشاف تلوثهم بكتيريا، والأمر اللي قد يشكل خطر على الفئات الأكبر ضعفا. وجاء القرار بعد ما أظهرت الفحوصات المخبرية وجود بكتيريا بلوراليباكتر جيركوفيا بتنمو داخل المنتج، وهي بكتيريا معروفة بمقاومتها للمواد الحافظة وعندها تاريخ بتلويث مستحضرات التجميل كمان، إذ سبق أنه تسببت بسحب نحو 1,000,000 وحدة من شامبو أميكا بال 2024.

واحد بتذكر بأنه صار المنتج أو تصنيفه كعلامة فاخرة ما بيشكله ضمانة مطلقة للسلامة، فلما بتوصل بكتيريا مقاومة للمواد الحافظة لمستحضر يستخدم بشكل مباشر ومتكرر بتصير الرقابة والفحوصات المخبرية خط الدفاع الأساسي عن المستهلك. السحب الطوعي خطوة ضرورية، لكن الأهم هو سرعة الإعلان والشفافية وتتبع المنتجات الملوثة، خصوصا لما يكون الخطر أكبر على أصحاب المناعة الضعيفة والأمراض المزمنة. وبالنهاية المستهلك ما بيشتري اسم العلامة بس، بل بيضع ثقته بصحة المنتج وسلامته.

صعوبة الواقع الافتراضي الجديد ركض الضوء على مستقبل قد تصبح فيه المشاعر نفسها وسيلة للتحكم داخل الألعاب إذا بتعتمد على تتبع تعابير وجه اللاعب وتحليلها للتأكد من توافقها مع المشهد بدلاً الاكتفاء بأصدار التحكم التقليدي. وبتقدم اللعبة تجربة تفاعلية بتدور حول الذاكرة والهوية والتعاطف مع مجتمع LGBTQ+, حيث بينتقل اللاعب داخل عالم لما بتم في محو الهويات الجنسية وبيجمع شظايا من ذكريات لفهم قصة بطل اللعبة. بتعتمد هاللعبة على تقنية تتبع الوجه المدمجة بنظارة سامسونج جالكسي XR واللي بتراقب حركة عضلات الوجه وبتحولها لبيانات تستخدم لاستنتاج المشاعر الأساسية وحتى المركبة.

يلي عم تطرحه لعبة تراكندو اللي بيتجاوز مفهوم الترفيه التقليدي، لأنه اللاعب بطل يتحكم بالشخصية بس، ولكن صار التعابير وجهه جزء من اللعبة. تقنيا نحن أمام تطور لافت بالواقع الافتراضي، لكنه يفتح بالمقابل نقاش جدي حول البيانات الأكثر خصوصية، المشاعر وردود الفعل البشرية. فإذا كانت الأجهزة قادرة أن تكون عم تقرأ حركة عضلات الوجه وتحويلها لبيانات، فإذا مين يلي عم يحتفظ بهالبيانات وكيف عم بيصير استخدامها بعد

أخبارنا لليوم خلصت أكيد، راجعين على الساعة 4 مع الزميلة وفاء شدياء، ولكن قبل في عنا محطة إخبارية مع الزملاء بقسم الأخبار.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة دار جنرال 3 لتر بدولارين و60 سنت، جل للغسيل لوشا لترين ونص ب6 دولار و40 سنت.

0: أولا سرعة دقة موضوعية.
1: الرابعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

يشارك لبنان الأسبوع المقبل في جولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل برعاية أمريكية في روما هذه المرة، ويعود السبب لاختيار روما تحديداً من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لأن سفارتها هناك تشكل موقعاً إقليمياً أساسياً بالنسبة إليها. كذلك اختيرت العاصمة الأوروبية لاختصار المسافات بعدما استبعدت قبرص، خصوصاً لأنها تضم قاعدة إسرائيلية. وأكدت معلومات صحفية أن السفيرين سيمون كرم وندم عوض سيمثلان لبنان في المفاوضات المرتقبة. أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام لوفد أهالي بلدة عين إبل أن الدولة ستبقى إلى جانبهم وإلى جانب جميع الجنوبيين، ولن تألو جهدا في تأمين كل ما يلزم لدعم صمودهم على أرضهم وحي السلام وطنيتهم وتمسكهم بالأرض. وفد عين إبل زار أيضا عين التين وعرض مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الأوضاع في القرى الحدودية على مختلف الصعد، لا سيما الصحية والاقتصادية والمعيشية. ميدانيا سجل قصف مدفعي إسرائيلي على بيت يحون وعيت الجبل. أنهت لجنة المال والموازنة النقاش العام في قانون إصلاح المصارف خلال جلسة حضرها وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، الذي اقترح تعديلات على المشروع ووافق عليها جابر. وستعقد جلسة إضافية للجنة المال الثلاثاء المقبل لاستكمال النقاش والتصويت على المواد. تعقد اليوم في العاصمة التركية أنقرة أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، وإلى تركيا وصل الرئيس السوري أحمد الشرع على أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش القمة. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: جديد رشيد النجار دللو.
1: دايما حدي.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
3: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
5: البنزين 95 أوكتان 1,207,000، البنزين 98 أوكتان 1,225,000، المازوت 1,780,000، والغاز 1,099,000.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
6: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

الأربعاء 8 تموز 2026 بلا جمرك لبنان الحر. أوفى التحيات لجميع مستمعي لبنان الحر ومستمعي بلا جمرك. لقائنا بلش هلا وبيستمر لغاية الساعة 5:45. ماريانو داود على هندسة الصوت وفاشي دياء عبر الميكرو.

بلد العجائب والغرائب مش من اليوم، من زمان كتير، ولكن كل يوم عم بيزيد عن يوم. بلد العجائب والغرائب.

مشروع قانون تقدم على المجلس النيابي قدموه نواب التيار الوطني الحر جورج عطلة، نقولة صحناوي، ندى بستاني، سيزار أبي خليل، إدغار ترابلسي، جيمي جبور، سامر التوم أو توم، غسان عطلة وفريد البستاني. ومما جاء فيه لما كان السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين يعاني من شغور عدد كبير من وظائف الفئة الثالثة، الأمر الذي ينعكس سلبا على حسن سير العمل الدبلوماسي والقنصلي، ولما كان عدد من موظفي الملاك الإداري في وزارة الخارجية والمغتربين قد اكتسبوا بحكم خدمتهم الطويلة خبرة واسعة في العمل الإداري والقنصلي في الإدارة المركزية وفي البعثات الدبلوماسية في الخارج ومارسوا فعليا مهام دبلوماسية، لا سيما من خلال تولي مهام قائم بالأعمال في بعض البعثات، ولما كانت العديد من الدول تعتمد في تنظيم سلكها الدبلوماسي آليات مارينا تتيح هيك، ولما كانت وزارة الخارجية قد شهدت سابقة مماثلة في مرحلة سابقة ولا سيما في التسعينيات والنعم، ولما كان يعني بما معناه نقل عدد من الموظفين من السلك الإداري للسلك الخارجي من قائم بالأعمال وطلوع

أما نحن فمنقول لما مظاهرة روابط التعليم الرسمي والمهني والثانوي قدام وزارة التربية بيطالبوا بوزارتين تربية، وزارة للقطاع الخاص ووزارة للقطاع العام، وبيطالبوا بإفادات بلا علامات. لما ميا خليفة في كتير من زملائها على السوشيال ميديا يعني عم بيطرقونا نظريات، بس لما ميا خليفة تنتقد رئيس الجمهورية بكلمات نابية وبتقوم قيمتها على اتفاق الإطار هون بين هلالين، ميا خليفة شوف فهمك بالإطار وباتفاق الإطار يا حبيبتي، كل واحد يحكي باختصاصه، انت حكي باختصاصك اشرف ليك، اسمعي منا. يعني انت صحيح بتاكلي لقمتك بعرق جبينك، بس انه حكي باختصاصك. لما كل حدا من هالمختلين عقليا ونفسيا وجنسيا تاركينهم يسرحوا ويمرحوا على السوشيال ميديا ويهددوا المسيحيين ويحللوا دمهم، يعني يهددونا ويحللوا دمنا. لما في أحزاب حتى ما تدفع لجماعتها من جيبتها دخلتهم على الدولة بتنفيع حرزانة وأطلقوا لهم إيديهم بالسرقة والنهب أو للسرقة والنهب، والمعيشات اللي بيقبضوها هن وقاعدين ببيوتهم أو هن ومراحيم. لما في صحفيين وصحفيات ضايعين بين البي والبي، بين اللوبي واللوبي وبين الكاريبي والكاريبي، وصحفيات ضايعين بمساحة لبنان بين 4522 والتانية طلعت أشطر منها قفزت عن 10,000 ولكن ضاعت بين 52 والـ25. ولما من قلة الرجال بهالدولة سمينا الديك بوعلي، ولما بياخدوا بطاقات ترشيح من أحد أحزاب الممانعة وبيتعينوا دكاترة بالجامعات وبيزوروا شهادات والجهل ضارب طنابه وأجيال عم تتخرج من تحت باطن، قصدي من تحت إيديون. أكيد بدو يتقدم هيك مشروع قانون على مجلس النواب، ومع احترامنا ليلي بيضيف قهوة بوزارة الخارجية وليلي بياخد ورقة وبيجيب ورقة، ولأنه طبعا الشغل مش عيب، لأنه صار إلهم زمان تعالي إذا بيتعينوا بالخارج من قائم مقامين بالأعمال، قائم مقام بالأعمال وطلوع سفرة، يمكن أكتر من سفرة بشوية مثل لبنان برا، شو علي كله فايت بكله، ولما تشوفوا

بلا جمرك دايما برفقتكن عبر لبنان الحر. شاعر أصيل ثقافته عالية كتير، إنسانيته عالية، أخلاقه حلوة، ما بيتعب لا من القراءة ولا من الكتابة ولا من الأحداث الثقافية اللي بتفيد المتلقي.

0: كم يوم ثلاث مشاريع بدي دقله على الخشب للشاعر هوري صغيب، وهلأ بتسمعوا شو في مشاريع هو قايم فيها وهو مشارك فيها. أنا بدي وجه له أطيب التحيات للشاعر هوري صغيب، بدي له يعطيك العافية عطول الضل بهيدا الهمة، لأنه لبنان بحاجة ماسة لهالنوع من الثقافة. هوري صغيب خبرنا شو عندك.
1: أهلا بالعزيزة وفاء، أنا بشكرك على السؤال لأنه عم تعرضي بهالأسبوع الواحد ثلاث أحداث ثقافية كبيرة. أول حدث يوم الجمعة هالأسبوع بعشرة تموز احتفال للجنة جائزة مي الريحاني، الدورة الأولى من هاللجنة من هالجائزة هي يوم الجمعة، وعنوانها جائزة مي الريحاني تعانق نصف قرن من إبداع مسرح كراكلا. هالجائزة بدها تنعطى لمسرح كراكلا تتويجا لأكثر من نصف قرن مثل ما بتعرفي على أعمال كبيرة قدمها بلبنان بالعالم العربي وبكل العالم على أكبر المسارح. البرنامج بسيط كتير ولكنه غميء كتير. في كلمة لرئيسة لجنة الجائزة السيدة فتيحة بن منصور بدران، وفي كلمة للسيدة منى الهراوي، الست منى رافقت كراكلا طوال أعماله اللي قدمها بلبنان وبالخارج، وكذلك مرافقة مي الريحاني بنشاط التربوي والثقافي والوطني بأمريكا. يليها كلمة الدكتور فيليب سالم يلي هو كمان متابع مي الريحاني ومتابع مسرح كراكلا، ثم كلمة صاحبة الجائزة الشاعرة مي الريحاني بدها تحكي عن مفهوم هالجائزة وشو معناتها وشو أهميتها بهالوضع الحاضر اليوم لتشجيع الأعمال الثقافية الإبداعية. بعدين بده يصير تسليم الجائزة إلى مسرح كراكلا. الحدث الثاني بده يكون ثاني يوم، يوم السبت ب 11 تموز نهاية الأسبوع، بافتتاح أكاديميا فيليب سالم للتراث اللبناني، مركز التراث اللبناني يلي صار عمره 24 سنة بالإيو، صار اسمه اليوم أكاديميا فيليب سالم للتراث اللبناني بعد ما الدكتور سالم قدم هبة كبيرة للإيو، وعلى ضوء وافقت الجامعة أنه تسمي مركز التراث اللبناني على اسمه. الاحتفال سيبدأ الساعة 11 بنخب استقبال الضيوف، 11:30 إزاحة الستارة وقص الشريط عن مدخل أكاديميا فيليب سالم للتراث اللبناني، ثم بده يصير تدشين أعمال هالأكاديميا الجديدة بافتتاح الكلمة بتكون لرئيس الجامعة، رئيس جامعة الإيو الدكتور شوقي عبد الله، ثم كلمة البروفيسور الأب الدكتور سليم دكاش الرئيس السابق للجامعة اليسوعية واليوم رئيس تحرير مجلة المشرق الشهيرة الكبيرة، ثم كلمة الدكتور فيليب سالم يلي صار مركز التراث على اسمه، بده يشرح الأهداف، بده يشرح ليه هو بتبرع الأد بهالهبة الكبيرة، لأنه عنده اهتمام بالتراث، عنده رسالة بنشر التراث اللبناني. بعد ذلك في توقيع 5 كتب جديدة هدية للحضور جميعا. هال5 كتب هني كتاب فيليب سالم لبنان والحياد الفاعل، كتاب مي الريحاني من أوراقي، كتاب الدكتور هيام ملاط خليل مطران في مراياهم، كتاب أمين ألبرت الريحاني مهمة الريحاني السلمية في الحجاز، هي مخطوطة كانت بمتحف الريحاني أخذها أمين ألبرت وطلعناها بلغتين العربية والإنجليزية، وأخيرا كتاب الرمل والزبد يلي ترجمته أنا مؤخرا ويصدر بطبعة أنيقة جدا تليق بمئوية كتاب الرمل والزبد يلي هي السنة هاي، صدر عام 1926 وهاليوم 2026 مئوية هذا الكتاب. الحدث الثالث والأخير يوم الاثنين المقبل ب 13 تموز في احتفال لألبرت الريحاني. ألبرت الريحاني هو ناشر كبير من الناشرين بلبنان وله فضل على التراث اللبناني والتراث العربي كذلك. ندوي بدها تديرها الشاعرة مي ريحاني ابنة ألبرت ريحاني بدي شارك فيها أنا بمداخلي يليها مداخلة عبدو لبكي بدو يحكي عن نشر مؤلفات صلاح لبكي على يد ألبرت الريحاني ثم كلمة الناشر والكاتب سليمان بختي بدو يحكي عن نشر ألبرت الريحاني مؤلفات أحمد الصافي النجفي فكلمة الصحافي الزميل الياس العطروني يلي عنده قصة كتير طريفة وكتير مهمة مع ألبرت الريحاني وختاما كلمة مدير مركز فيليب سالم للدراسات السياسية اللبنانية الدكتور سامي نادر ويختم الحديث الدكتور فيليب سالم وحيكون في كلمة خاصة أيضا للأب البروفيسور سليم دكاش. تصوري يا وفاء ثلاث أحداث ثقافية بأسبوع واحد، هيدا هو لبنان التراث، هيدا هو لبنان الإبداع، هيدا هو لبنان اللبناني الحقيقي. التراث والثقافة تجمع اللبنانيين بينما السياسيين بفرقوا بين اللبنانيين، هيدا هو الفرق بين لبنان دولة السياسي ولبنان وطن الإبداع.

وعلى أنغام صوت ماجد الرومي وهالأغنية اللي كل ما سمعناها وكل ما عتقت بتصير أجدد، لأنه بتحكي عن لبنان، لبنان اللي بدنا إياه، لبنان الثقافة، لبنان الحضارة، لبنان الحياة.

0: عالمية منشوف حالنا فيها من أول ما بلشت على الشاشة، سحرتنا بجمالها، سحرتنا بصوتها الدافي، سحرتنا بسقفتها، واستمرت هي الإعلامية الصديقة اللي هالقد بحبها وهالقد بحترمها ليليان اندراو. اسمعي مباشرة على الهواء حتى دردش أنا وياها شوي وكتير عن كتير أشياء بتخص الإعلام وغير الإعلام. ليليان اندراو ألف تحية لك.
1: وتحية، بتحبيني قد ما بحبك
0: أكيد
1: وشكرا، بتقدريني قد ما بقدريك من الزمن الجميل. نحن صغار بعدنا، بس الزمن مع احترامنا للكل اللي بعدنا، الكلمة بتعني لنا، اللحن بيعني لنا، الفكر بيعني لنا، تقريب الناس من بعضها بتعني لنا. يعني نحن ما عدنا بفتكر، ما بعرف إذا بتحس نفس الشيء بما أنه قلت منحكي عن الإعلام، نحن بعدنا بتابعين لهالإعلام، لأن حاسة شوي الإعلام هالأيام صار إعلام ترويجي أكثر ما هو إعلام إعلام. شو رأيك يا وفاء؟
0: شوي؟ عم بتلط في الأمور بس تقولي شوي.
1: خلينا شوي هيك. أنا سعيدة جدا أنك كنت عم بسمعيك مع الأستاذ أوري صغير الرائع يلي عن جد أكسجين أكسجين أكسجين لهالسقافة بلبنان، وأنا عم بهرب لهالأكسجين إذا بدك، لأن عم بختنق واختنقت كتير من كل النواحي، نواحي هالبلد. وقت بدك تسكتيني سكتيني، ما تستحي مني ابدا، انا بحكي ما بقعد بوقتي.
0: انا ليليان ليليان انا طالبتك تا انت تحكي، مش تا انا احكي ابدا.
1: فما بعرف وين اخذتيني يا وفا واستاذ اري عن جد بهالمساحه الكتير مهمه لنعرف قيمه هالوطن. هون بين قوسين ما بعرف اذا في احكي عن برنامجي على اذاعه.
0: تفضلي. اكيد اكيد تفضلي.
1: انا تعرف هو فش خلقك، بتعرفي بهالاربع شهور اللي نحنا عشناهم بلبنان، اللي تأذينا من كل النواحي من كل النواحي من كل النواحي فيها. فقلت أنا مش عارفين قيمة هالوطن، ما بعرف ليه طلع ببالي، وأصلا أنا كنت مبلشته من فترة بس ما حكيت عن المغتربين هلأ الحاليين. فتشت على الكبار العظماء من 1700 لغاية هلأ، مين حكموا العالم واشتغلوا بالعالم، طلعوا لبنانيين بسويسرا ببريطانيا. انت بتعرفي مثلا الساعة اللوجين، مش دعاية وسواتش، كله لبناني من بيت حايك عاملون. بتعرفي الكبار ما بدي عددهم، يعني انا بهالاربع شهور اكتر من 200 شخصية من 1700 و1800 لغاية هلا، يلي اساميهم اختلفت. بيت حرب بصير ارب، بصير الصغبيني، بصير صغبي، بتتغير اساميهم بالاغتراب، بس هن لبنانيين من رؤساء وزراء ومن رؤساء ووزراء ونواب ومفكرين ومبدعين وأطباء وفنانين منعرفهم، يمكن شاكيرا وسلمى حايك وغيرهم وغيرهم. حتى الفنانين اللي أمهاتهم اللبنانية والمفكرين اللي أمهاتهم اللبنانية وما عندهم الجنسية اللبنانية بيعتزوا بلبنان، واللي خلقان بلبنان كمان عم بيطالب بجنسية لبنان من كبار المشاهير في العالم. قلت يا الله، إنه وليش نحن اللبنانية ما عارفين قيمة لبنان؟ ليه ما عارفين قيمة هالوطن؟ ليه نحن قاعدين
0: بتعرفي
1: ليليان عم نشرف فيه لهالوطن؟
0: بتعرفي إن نجمل شغلة كتير منا، يعني ما كتير منصفة، لأنه في قسم من اللبنانية عارفين قيمة هيدا البلد كتير منيح، ولكن لا حول إلهم ولا قوة. يعني في كتير لبنانية عارفين القيمة، ولكن في بعض اللبنانيين مش عارفين قيمة هيدا البلد.
1: إيه؟ أنا أكيد حبيبتي وفاء، ما بقصد اللي عارف قيمته، مش ناطرني أحكي عنه، هو بيعلمني قيمة هالوطن، بس عم بقول اللي ما بيعرف قيمة هالوطن، وهيدا اللي عم بقوله ببرنامجي، بليز عرفوا قيمة هالوطن، وما قلنا إلا هالوطن. حتى اللي بيتوفى خارج الوطن بيكون له 200 سنة يمكن، رح قلك بقول لهم رفات بعدين خدوه على الوطن، وأمثال جبران خليل جبران.
0: صحيح.
1: ما زيادة إجت توفيت ماتت هون في لبنان، وغيرهم وغيراتهم وغيراتهم. إحسان عبد القدوس، إحسان عبد القدوس اللي أمه روزي اليوسف فاطمة من طرابلس، قال لهم أنا دمي مصري بس روحي لبنانية.
0: صحيح.
1: عباس العقاد، شو بدي أقول لك، عن كل هالمفكرين ليش. فأنا بقول واجبنا الإعلامي، وأنا بشكرك عم بتضوي على هالأمور، لأن قلت لك نحن من نفس الزمن ومن نفس المدرسة،
0: صحيح.
1: أنه لازم الثقافة تروح للشباب وللأطفال. أنا إيه قلت أطفال قبل شوي، لأن نغذي فيهم الروح الوطنية. الروح الوطنية بقول لهم مثل الصلاة، فيك تكوني مؤمنة إذا ما بتصلي، في ناس ما بتصلي، بس في طقوس لازم تعمليها لتحسي بإيماني كمان إذا ما بتكوني مع وطني. فأنا من خلالك ما بعرف اليوم برنامجك، أتمنى على البلديات يعني بيكون عندهم نوعا ما لا مركزية في مناطقهم، يا ريت كل يوم يبثوا بالشوارع مع عجقات السير أغاني وطنية.

0: شوية أجواء. كنا فترة عم بحكي عن الكاتب الكبير أمين الريحاني،
1: نعم
0: عم بقرا بدي أحكي عنه.
1: اي
0: قلت أنا قريت خبريه اسمه من كتابه عن Waves of My Life.
1: اي
0: قلت أنا مزبوط ترجمة دلعونة أمين الريحاني ترجمة دلعونة للإنجليزي؟ فأسيرة أستاذ أريز غيب، هو مدرسة لإلنا وأستاذنا تعلمنا منه كلنا. تلفت الأستاذ أري عن جد أمين الريحاني ترجم الدلعونة ليعرف التراث الشعبي. قال لي كيف لكن ترجمها وكتر ترجمي ومهضوم كتير ترجمتها يا عزيزتي وفاء عن جد. وقلتها وقلتها على الهوى يعني على دلعونة. رح أقول لك ذكرتيني فيه، قعدت صرت غنيها وغنيتها بصراحة على الهوى مع أنه
1: غني لي
0: صوتك أنت
1: إياها،
0: الحلو.
1: غني لي
0: لا
1: إياها.
0: صوتك، صوتك أنت صوتك أنت الحلو مش أنا. رح أقول لك إياها، بقلها على دلعونة وعلى دلعونة هب الهوى نسمي عيونها، عيونك مثل البحر وغامقة كتير وفيها يا روحي ضاعت شجونة. ترجمها للإنجليزي وعطى الألحان لحتى يعلم الدلعونة اللبنانية. شفت كيف
1: صح
0: نحافظ على لبنان مع
1: صحيح.
0: تراثنا وناسنا وأهالينا؟
1: ليليان اندراوس، خليني ارجع انا وياك لايام لبنان الحر.
0: يا حبيب قلبي لبنان الحر،
1: خلينا نرجع بالذاكرة لبيتك لبنان الحر، واللي هيك كان
0: ما
1: إلك،
0: في شك.
1: كان إلك مسيرة طويلة بإذاعة لبنان الحر.
0: أنا بلشت تدريب قبل الـ LBC في لبنان الحر، كانوا طالبين على أيام العزيزة الله يرحمها لور غريب،
1: نعم
0: كانوا عاملين للمراهقين فترة تدريبية.
1: اي
0: رحت قبل ما اروح على الـ LBC وبلشت الـ LBC مع الماجيك 1 او 2. من بعد مع الماجيك 1 او 2 الـ LBC عملت برامج على لبنان الحر،
1: صح
0: وكان انت وانا عندنا برامج متتاليه، انا اطلع من الاستوديو انت تدخل على الاستوديو،
1: صحيح.
0: نسلم على بعضنا على باب الاستوديو. لبنان الحر مدرسه، مدرسه في الوطنيه، مدرسه في الثقافه، في الالقاء، في الابداع، في صنع الخيال. وبنذكر كمان الكبير رياض شراره كمان كان عنده برنامج
1: صح
0: معنا، ذكرتيني
1: صح
0: بالذكريات،
1: الله
0: يمكن
1: يرحمه.
0: ضحك شوي المستمعين. فترتها كمان كان بعد الظهر عنده فترة بث مباشر، وكان عندي فترة بث مباشر بلبنان الحر، وهو اللي أخذني على إذاعة لبنان وقتها كانوا عاملين الحملة الوطنية، أستاذ رياض شرارة الله يرحمه كمان.
1: نعم
0: فكانت طالعة إشاعة علي إنه أنا متت، وتعدوا علي كذا حدا،
1: هيدي ما
0: وجبت
1: بعرفها،
0: تام
1: هي ما
0: ما
1: بعرفها.
0: تعرفيها
1: لا
0: بالمرة.
1: لا لا لا
0: وبعيد الشر عن قلبي، لك أنا خايفة على حالي،
1: أكيد.
0: لك العالم طفية ولك أنا شو بحكي عن حالي.
1: لا لا، كل
0: قال
1: واحد لازم يخاف عن
0: لأنه
1: حاله
0: صار
1: يعني.
0: في الشاعر جورج خليل وصل على البيت مزيعروا لعرموني، ضجت البيت، الماما وأهلي، ما كان في واتساب وإنترنت مثل
1: أكيد
0: هلأ، انشغل بيل
1: إيه.
0: يتصلوا على لبنان الحر، يتصلوا على LBC، ما حدا يرد. فقالوا حدا اعتدى عليها ثلاثة أربعة ورميوها على جثتها على نهر الكلب. وقتها طلع أحد الرؤساء قال، بوقتها ما بدي أذكر يعني، والسياسيين قالوا هذا الطابور الخامس عم بيشوش البلد. بريف قلت أستاذ رياض، قال لي هيدا شبحك وانت على باب الاستوديو في البلد. قلت له لا هي انا بعدني عايشه. قال لي شو مزبوط ثلاثه اربعه؟ قلت له يا حسره واحد ما قدر انغريب.
1: بس
0: بتعرفي
1: ايه
0: رياض شرارة ونكته
1: صح
0: وضحكته وبسمته يعني بشيل الهم عن القلب، كان حتى هلا بغيابه اذا بتحكي عنه ليكي فتحكنا انت وانا.
1: صحيح
0: الله
1: صحيح.
0: يخلي له عائلته ويرحم تراب كل مين علمنا الحرف والاعلام الاصيل.
1: ليليان، ليه طلعت عليكي هيدي الشائعة؟
0: ما بعرف، قالوا بوقتها عن جد طابور خامس، قالوا انه بدهم يعني بتعرفي بوقت نبلش البسي وجوه جديده، واخذنا شويه هيك انه حكي وحكي وحكي. ما بحب احكي عن حالي ماشي، هذا كله مجد باطل، بس بتعرفي وانت اكيد ما طلع لك الحكي كمان شائعات
1: لا لا
0: واشاعات. انت
1: لا،
0: قلتي لي الشائعه،
1: أنا
0: انا
1: ما
0: عم بحكي العاميه اشاعه مش شائعه. انت لغويه عربيه 100%.
1: لا عم نحكي دارج، فيك تقولي إشاعة يعني بالدارج. إيه
0: فهيدا لإلي.
1: نعم.
0: تفضلي.
1: ليليان اندراوس، خبريني وقتها دخلتي على LBC، وبنتذكر هذيك الفترة يعني يتغزلوا بجمالك، يتغزلوا بصوتك. بلشتي مذيعة ربط على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال. طلع هيك شوي بفترة من فترات البخار على راسي، كبرت شوي الخسة براسك، ولا لا ضلوا إجريك على الأرض؟
0: ليكي وفاء، اول شيء كنت اول وش طلع على الال بي سي، ومشكورين الال بي سي وسيمو اسمر بالتحديد كمان الله
1: الله
0: يرحمه.
1: يرحمه.
0: كل ما انا كانت ال بي سي لبنان الحر وهيك، لا حسيت حالي انه لا، الارض اجري بعدهم على الارض. ليه؟ كنت حاسه حالي بعدني بين عائلتي. انت ما بيكبر راسك على عائلتك، مزبوط او لا؟ وببلدي، بس لاكون صريحه معك، وانا كثير شفافه وصادقه، وقت رحت على مصر عشت 12 سنة بين إيطاليا سنتين ومصر 10 سنين، وبلاد على ربيعي، تنقل من بلد لبلد، وصالونات شرف، يعني عيب يحكي الواحد مني، ما بحب أحكي عن حالي وأتباهى، بحب ضلني هيك سوز انتوندو مثل ما بقولوا، لو بروفايل. ففترة كنت رايحة أصلي بكنيسة اسمها سيدة السلام بمصر،
1: نعم.
0: بجاردن سيتي. حطيت الخس هيك طاري، تصوري بمصر الطيارة، كنا عم نعمل هيك بروجرام، سجاد احمر، فتحوا لي الصالون. الله الله الله الله، إيه ما في شك انه الانسان بتكبر اوقات براسه. رحت على الكنيسه،
1: اي
0: قلت لها يا عذراء وقديسه رفقه، انا متشفعت لبيز، اذا بتكبر كثير براسي صرت بالون، سيبي دبوس ونفخيني، لان ما بدي اكبر مثل ما كنت ببيروت بلبنان، ما بدي اكبر على الناس، هيدي نعمه من الله، ما بتكبري عليها على الناس، خليني اجري على الارض كون خادمه للناس. وقتها اجاني الكانسر. قلت لها لرفقه، يا رفقه البالون فقعتيه مش نفستيه، فقعتيه الفقعه، فقعتيه الفقعه العجيبه، ما نفستيه للبالون. بس الحمد لله كمان
1: سلامة قلبك، سلامة قلبك.
0: كانت تجربه، كتر خير الله على كل شيء. من ليك الحلو بتقبليه من الله، ولازم المر كمان تقبليه من الطبيعه، لانه الله نعمته معك وحدك وبساعدك وبكون بجانبك كل الوقت.
1: نعم، تخطيت المرحلة ليليان، وكتر خير الله، لأنه بعرف قديش عينيتي، بعرف كتير منيح
0: وفي
1: قديش
0: اوجاع
1: عينيتي.
0: كثير بالحياه، مش بس الكانسر، وفاة الماما وبابا، وانت
1: صح،
0: تعرف الوجع، وسالتك
1: ماتوا
0: هذيك
1: ورا
0: يوم احنا
1: بعضهم،
0: عم نحكي من
1: يعني
0: بعض
1: صحيح.
0: 15 يوم، سالتك قلت لك وفاء انت طلعتي من الازمه، لان بعرف كمان والدك الله يرحمه على ايديك توفى،
1: صحيح
0: قلت
1: صح
0: لك طلعتي من هالازمه، انا ما عم في طلعت. دولنا احاديث، وبشكرك على عواطفك الصادقه اللي حكيتيني فيها، وفي اوجاع كثير، وهلا كمان مرأة، هلا الناس بده يقولوا ليه ما بروح لعندك على الاستوديو، لكمان لان مرأة بوضع صاير معي حساسيه كثير قويه، بلشت بال 2023 24 بوقت الحرب، على اساس تعالجت، رقت من 4 شهور وقت رجع الحرب عن جديد، رجعت طفشت فيه ثاني مره، فما عم في اطلع من البيت، ما عم في اشوف الشمس، ما عم في، فعزله كامله، يعني شو بتقلي؟ فعشان بقول يا رب يدخلك يجمع هاللبنانيين كلهم، يهدي العقول، العقول واللي منه متمسك بعد بلبنان يتمسك بلبنان قد ما فيه، لان ما قلنا الا هالوطن واضطرابه غاليين جدا، غاليين جدا.
1: قاعدة ليليان انت بفرن الشباك، وتبين انه هاي الحساسية اللي طلعت لك، طالما عم تقولي انه بس بلشت الحرب بلشت، وبس رجعت بلشت الحرب كانت راحت هالحساسية ورجعت،
0: أكيد
1: يعني سيبسيشيك يعني.
0: سيبسيشيك، ومش بس هيك وفاء، أنا ماني بعيد كتير عن الضرب
1: ما
0: والقصف،
1: هيدا
0: يعني
1: بدي
0: كل
1: اسألك
0: هالدولة،
1: ايه، انت بفرن الشباك.
0: كل الروايح، كل الغبرة، كل الأمور النفق اللي عم تنشأ. وبعدين أكيد أنا الحساسية الكبيرة اللي أخذتها هي أصلا البسيشيك، توتر، ستريس، يعني ما في عمل لي، حتى مع الكريم ومع الأدوية ومع كل شيء، كل ما شغلي هلأ اليوم طبشت سيارة بالباركينج، احنا يعني بالبنية نطيت، قلت يا ربي دخلك، ما بقى فينا نتحمل، يعني كم
1: صحيح.
0: سنة الإنسان بده يعيش، يعيشهم بفرح وبسلام. ويعني أنا بستغرب وفا، بقول بهالدنيا، أنا بكتابي أمير اللي كتبته في شيء كاتبة هيك قصيدة فيها، بمعنى بتقول إنه طيب إنه العالم تكبر بلادها إذا أخذت شقفة أرض أو شبر شبرين، هيك كتبته من 20 سنة، إنه قديش بدك تكبر، طب انت ليش بدك تقاتل الغير لتاخد منه شيء؟ ليش بدك تعمل مع الغير لحتى تسيطر عليه؟ طب عيشوا بود وبمحبه مثل ما يعني الجيران كلها بالحي بيعيشوا مع بعض، شو عايز بيعطيك هالكون؟ ليه ما بيكون هيك؟ ليه ليكي باوكرانيا، ليكي بروسيا، لما نحكي عن بلادنا، بس حتى ما نقول عم نحكي عن بلادنا، شوفي بكل هالعالم، طب فورورد، طب ما في كواكب فوق في كائنات فضائية، هلا يمكن بيضحكوا الناس علي، أنا لا أعتقد في ذلك، إنه بلكي تفتحونا شي يوم، مش رح نفتحي، فتفضوا قبل ما تصير المصيبة الكبيرة يا جماعة.
1: ليليان، كنا عم نحكي عن التعب النفسي اللي عايشينه، سيرتو انتو بهديك المناطق بفن الشباك، يعني بالليل اوقات مش عم بتناموا، لانه على طول في خوف بين هلالين، لانه بالنتيجه نحن ما بنخاف، بس انه على طول في قلق من انه يدخلوا بعض ال ايه تفضلي
0: الأزايف، أمور، خلافات، نزعج، دايما صدقيني وفاء، والحمد والشكر أنا بيتي على طول في كنيسة بوش، وبصلي بقول يا ربي هد القلوب، يا ربي يكون ما حدا ليكي وفاء. في النهاية وقتها بتلتقي باللبناني برا برا برا، وشو ما كان جنسي دينه عفوا، وشو ما كان تياره السياسي وتحزبه، ليش بينساهم الإنسان؟ قولي لي ليه بينساهم؟ صدقيني صارت مش بس معي، مع كتار من الناس مش بيتنسوهم، بينسون. طب ليش انتوا وقت بتجوا على هالوطن تفقوا؟ انت ما فيي انا اكون رايك من رايي بالحياه، ولا انت ما عندك راي ولا انا عندي راي، يعني ما عندك عقل وانا ما عندي عقل،
1: صحيح.
0: لازم نختلف، لأن إذا اختلفنا نتعلم، وما منتطور إذا ما تعلمنا وكنا مختلفين، لأن أنا بسمع التاني شو عم بيقول، بركي أنا بشغل لي المنطق اللي عندي، بفتح لي مفتاح المنطق، بحلل، إذا استوعبته هالمنطق يمكن معه حق بشيء ما، إذا ما استوعبته لا بعده غلطان، يعني أنا ما عم بقول لا لإله بس عن تنمر أو عن تمرد،
1: نعم.
0: يعني في شيء قنعني من داخلي لحتى أقوله أقوله لهالشغلة. فبدي ليش أنا برجع بقول لك شكرا في البداية لإلك يا وفاء على نوعية الثقافة اللي عم بتقدميها، لأن الولاد لازم نعلمهم من الصغر يعرفوا يتحاوروا ويسمعوا، نحن ما بنسمع، إذا بلقاء فني إلا معك أنت يعني والبعض لحتى ما نجمل الكل أنت قلتي، أو بلقاء سياسي بتحسي حدا بيسمع حدا؟
1: لا.
0: إذا التقيت بحدا اثنين صامتين وعم بيسمع بقول الحمد لله نشكر الله بعدهم موجودين، ما اسمعوا التنصت مهم جدا بالحياة، والصمت
1: لا
0: الجواب.
1: التنصت يعني واحد عم يسترق السمع، الانصات قصدك الانصات
0: او تنصت، لا انا بدي اتنصت على كلامه بين حروفه بين جملته شو عم بيقول، كمان بدي اقول شو عم بيقول، لان اذا انا بدي احكي وهو بده يحكي ما في شيء عليه ولا هو فاهم علي، صارت الحروف والمعنى من بين بعضها، فبده يكون شويه رواق. بتعرفي انا الوحده اللي عشتها عزلي صار لي تقريبا 6 7 سنين، انا ايه بعتبر حالي قاعده بعزلي.
1: بتعرفي ليليان، كانه انتهى وقتنا، ولكن بس لا بس تصيري أحسن بدك تكوني معي بقلب الاستوديو، لأنه في أكثر من موضوع بدنا نتطرق له، موضوع وجودك بمصر، التنقل بين بلد وبلد، البرامج اللي عملتيها، في شغلات أرشيفي كتير كتير غني، ولكن هيدي دردشة إذا بدك هيك على الماشي. وبعتذر انه قلت بين التنصت والانصات، اصلا تنفهمي غلط، بس لا لا اصلا تنفهمي غلط،
0: لانه شو انا سيباوي اسمي ليليان اندرا واسمي
1: لا لا انت انت انت مش هينه، انت انت مش هينه باللغه العربيه على كل حال. ليليان حبيبي انتهى الوقت، اهلا وسهلا،
0: سلام لكل الزملاء وبوصل لك وفاء وللكل،
1: شكرا لك ليليان اندراوس، هالقد بحبك هالقد بحترمك. لقائنا بيخلص ضمن برنامج بلا جمرك، بنلتقى الله بريد نهار الجمعة ضمن برنامج نجوم الظهر، وضيف برنامج نجوم الظهر هو الفنان الصديق جو أشقر، فكونوا على الموعد. شكرا مارون بشعلاني، وفاء شيدياء كانت عبر الميكرو، إلى اللقاء.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، هوت دوغ زوان 400 جرام $1.70، ديجستيف شوكولا ماكفيتس 200 جرام $2.40.

خبر أولا، سرعة دقة موضوعية. الخامسة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم جولة المحلية. في العناوين: دعوة رسمية لعمل لقاء الرئيس ترامب في 21 الجاري، سلام في بعبدة لتثبيت وقف إطلاق النار، والرئيس عون: اخترت المفاوضات كي لا أترك لبنان يقاد نحو الهاوية. الجمهورية القوية يقترح نظاما خاصا للإقامة الضريبية في لبنان. المحكمة العسكرية تخلي سبيل فضل شاكر وتمنعه من السفر.

بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: مشوي مش مقلي، الأزي صحة ولذة. لبنان الحر.
1: التفاصيل مع بسام البيطار ووليد فريشي. شكل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء مذكرة التفاهم مع إيران، مؤشرا إلى انتقال المنطقة مجددا من مرحلة إدارة الصراع إلى مرحلة المواجهة المفتوحة. هذا التطور قد ينعكس مباشرة على لبنان في حال عدم المضي قدما بتنفيذ صيغة اتفاق الإطار وتحديدا المناطق النموذجية ونزع السلاح غير الشرعي. تأتي هذه التطورات على وقع جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما وزيارة الرئيس عون إلى واشنطن في 21 تموز، والتي تكتسب أهمية استثنائية إذ تأتي في لحظة انتقالية قد تعيد رسم مقاربة الإدارة الأمريكية للملف اللبناني وتحدد حجم الدعم الذي ستمنحه إلى الدولة اللبنانية.
2: في التفاصيل إذن، يشارك لبنان الأسبوع المقبل في جولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل برعاية أمريكية في روما هذه المرة، ويعود السبب لاختيار روما تحديدا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لأن سفارتها هناك تشكل موقعا إقليميا أساسيا بالنسبة إليها. كذلك اختيرت العاصمة الأوروبية لاختصار المسافات بعدما استبعدت قبرص، خصوصا لأنها تضم قاعدة إسرائيلية. وأكدت معلومات صحفية أن السفيرين سيمون كرم وندى معوض سيمثلان لبنان في المفاوضات المرتقبة.
1: واليوم أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن أن البيت الأبيض أوجه دعوة رسمية إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لزيارة واشنطن ولقاء الرئيس دونالد ترامب في 21 من الحالي، مضيفة في بيان أن الدعوة تعكس الشراكة المستمرة بين لبنان والولايات المتحدة وتوفر فرصة للزعيمين لمناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي واستمرار الدعم الأمريكي لسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه ومؤسسات الدولة.
2: عون وسلام يبحثان تثبيت وقف النار، ونشاط بعبدة مع مرسال كرم العيلي.
3: قبيل زيارته المرتقبة إلى واشنطن، توقع رئيس الجمهورية جوزيف عون أن تحمل الزيارة كما اللقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيجابيات للبنان، لأنها تترجم الاهتمام الأمريكي غير المسبوق بلبنان ودعم مسار إيجاد حل دائم لسلسلة الحروب والاعتداءات الإسرائيلية وتحقيق الاستقرار في كامل منطقة الشرق الأوسط. وأكد رئيس الجمهورية أمام الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين برئاسة فؤاد زمكحل أنه اختار المفاوضات لأنه لا يمكنه أن يقف متفرجا على لبنان وهو يقاد إلى الهوية خدمة لمصالح بلد آخر. وإذ شدد على استمراره في القرار الذي اتخذه، لفت الرئيس عون إلى أن خطوة التفاوض تلقى دعم غالبية اللبنانيين وبينهم من الطائفة الشيعية التي دفعت الثمن الأكبر للحروب في الجنوب. والتطورات الجنوبية استعرضها رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة نواف سلام، حيث تم التركيز على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والإسراع في بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية. وتناول البحث الاستعدادات التي تقوم بها الحكومة لتأمين ما يلزم من فتح الطرق وإزالة الردم والعمل على تأهيل البنى التحتية لتسهيل عودة السكان إلى المناطق المتضررة التي يمكن العودة إليها حاليا وبعد الانسحاب الإسرائيلي منها. واليوم دان رئيس الجمهورية الاعتداءات التي تعرضت لها البحرين والكويت، وأعرب عن تضامن لبنان مع دول الخليج العربي، وأكد أن أمن هذه الدول جزء لا يتجزأ من الأمن العربي والإقليمي. وجدد الرئيس عون دعوته إلى ضبط النفس وتغليب لغة الدبلوماسية حرصا على أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها. من القصر الجمهوري، مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
1: أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام لوفد من عين إبل أن الدولة ستبقى إلى جانبهم وإلى جانب جميع الجنوبيين ولن تألو جهدا في تأمين كل ما يلزم لدعم صمودهم على أرضهم، وحيا سلام وطنيتهم وتمسكهم بأرضهم. وفد عين إبل زار أيضا عين التين وعرض مع رئيس مجلس النواب نبيه بر الأوضاع في القرى الحدودية على مختلف الصعد، لا سيما الصحية والاقتصادية والمعيشية.
2: في الوضع الميداني، استهدف قصف مدفعي تلة علي طاهر وبيت يحون وعيت الجبل.
1: أكد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية ريشار كيوميجان أن أحد أسباب ما وصفه بمواقف والجملات المتناقضة والمتحولة يرتبط بالوضع الإقليمي المتعثر وغير المحسوم استراتيجيا لصالح أي من أطراف النزاع. أضاف عبر منصة بالعربي أن جنبلاط أعلن أنه لن يكون جزءا من أي تحالف ضد مذكرة التفاهم الموقعة في واشنطن أو ضد مسار المفاوضات القائم، على الرغم من وجود ملاحظات لديه على المذكرة وعلى أداء الدولة في إدارة هذا الملف.
2: من السرائق قال رئيس حزب الكتائب نائب سامي الجميل بعد لقائه رئيس الحكومة على رأس وفد من يورط البلد ويجره إلى ويلات ويؤدي إلى احتلال أكثر من 15% من الأراضي، من الأفضل له أن يسكت.
1: دانت وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت قطر والسعودية والكويت والبحرين، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال تشكل اعتداء سافرا على سيادة الدول وتهديدا مباشرا لأمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة العالمية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما شددت على أن أمن دول الخليج هو جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة.
2: تقدم تكتل الجمهورية القوية باقتراح لإنشاء نظام خاص لإقامة الضريبية في لبنان، وقالت النائبة غادة أيوب لسنا بصدد قانون لبيع الجنسية.
4: يعني حيالله شخص لبناني أو غير لبناني عنده أعمال وأنشطة في الخارج بينتقل وبينقل إقامته الضريبية فقط إلى لبنان، وبهذه الطريقة بيقدر يستفيد، ولح نقول شو الشروط، بيقدر يستفيد من إعفاءات ضريبية على أعماله بالخارج وليس إعفاءات ضريبية على أعماله بالأراضي اللبنانية. ألزمنا طالب الاستفادة بتحويل أموال جديدة إلى لبنان وليس فقط فتح حساب مصرفي، وربطناها بالاستفادة باستثمار منتج وقسمناها، إما بيعمل استثمار منتج ب500,000 دولار وإما بيحط وديعة مصرفية بالمصارف اللبنانية العاملة في لبنان بقيمة 1,000,000 دولار. وقلنا إذا بده يستثمر بلبنان لازم يستثمر بالصناعة وبالزراعة وبالسياحة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والطاقة والتعليم والاستشفاء.
1: أنهت لجنة المال والموازنة النقاش العام في قانون إصلاح المصارف خلال جلسة حضرها وزير المال ياسين جابر وحكم مصرف لبنان كريم سعيد الذي اقترح تعديلات على المشروع ووافق عليها جابر، وستعقد جلسة إضافية للجنة المال الثلاثاء المقبل لاستكمال النقاش والتصويت على المواد.
2: في معرب بحث رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع مع وفد من فعاليات بلدات حارة حريك، المريجي، الليلكي وتحويطة الغدير في حضور عضو تكتل الجمهورية القوي النائب بيير بوعاصي في شؤون هذه البلدات وشجونها، إضافة إلى صمود الشباب أمام التحديات والمصاعب التي يواجهونها في مناطقهم. وعبر أعضاء الوفد عن تقديرهم المسار الذي ينتهجه حزب القوات اللبنانية في مقاربة القضايا الوطنية والإنمائية، مؤكدين تأييد ودعمهم للسياسات التي يعتمدها الحزب. كما استقبل جعجع رئيس دير المخلص كريم غسطة، الدير الأم لجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة، والمدير الوطني للأعمال الرسولية البابوية في لبنان الأب جورج الترس، يرافقه الشماس طوني نديم الحلبي المكاري الذي يحتفل بسيامته الكهنوتية السبت في الدير بحضور رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية في القوات اللبنانية أنطوان مراد. وكانت مناسبة أطلع خلالها الأب الترس رئيس الحزب على الأنشطة الحالية والرؤية المستقبلية للأعمال الرسولية في لبنان، كما قدم له كتابيه الجديدين الببلاون 14 حياة ورسالة وفي المسيح نحن واحد.
1: زار النائب ستريدا جعجع العقار العائدة ملكيته لمؤسسة جبل الأرز عند مدخل مدينة بشري، حيث سيقام مركز المؤسسة في جولة ميدانية للإطلاع على انطلاق الأعمال التنفيذية للمشروع. ورافقها النائب السابق جوزيف إسحاق، حيث التقت بممثلين عن دار الهندسة وممثلي مكتب حميد كيروز للتعهدات، واطلعت على الأعمال التي تتضمنها المرحلة الأولى التي تشمل الحفر وإنشاء حيطان الدعم، والمرحلة الثانية التي ستتضمن البناء وفق المخطط والمواصفات المعتمدة، علما أن انطلاقة المشروع تأتي مباشرة بعد استكمال مختلف التراخيص والأذونات المطلوبة. وشدد جعجع على أهمية الالتزام بأعلى معايير الهندسية والفنية في تنفيذ الأعمال لإنجاز هذا المركز الذي ينتظر أن يشكل إضافة نوعية على الصعيدين الإنمائي والاجتماعي في قضاء بشري.
2: تتابع غرفة العمليات المركزية في سرايا الحادث الأليم الذي تعرضت له حافلة المعتمرين اللبنانيين في منطقة درعا السورية بالتنسيق مع السلطات هناك. وبحسب المعلومات المتوافرة كان على متن الحافلة 35 راكبا معظمهم من اللبنانيين، وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص بينهم السائق الأردني، فيما بلغ عدد المصابين 17 شخصا يتلقون العلاج في مستشفى درعا الوطني، كما تم نقل حالتين حرجتين إلى أحد مستشفيات دمشق.
1: وافقت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد وسيم فياض على إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر في القضايا الأمنية الأربعة المقامة ضده، وأبرزها ملف عبرة ومنعته من السفر حتى إشعار آخر.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
2: حركة المرور بحسب غرفة التحكم المروري كثيفة على أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد، وكثيفة منطقة الصيف باتجاه الدورة وصولا للزلقة، كثيفة أيضا على بولفار سن الفيل باتجاه نهر الموت، وأيضا كثيفة على كورنيش المزرعة البربير بيروت.
0: RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
2: الطقس صيفي رطب نسبيا مع درجات حرارة دون المعدلات الموسمية حتى السبت، وبتتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة بتتخطى درجات الحرارة معدلاتها خصوصا بالجبل وبالداخل.
1: كان في النشرة دعوة رسمية لعون للقاء الرئيس ترامب في 21 من الجاري، سلام في بعبدة لتثبيت وقف إطلاق النار، والرئيس عون اخترت المفاوضات كي لا أترك لبنان يقاد نحو الهاوية، الجمهورية القوية يقترح نظاما خاصا للإقامة الضريبية في لبنان، المحكمة العسكرية تقضي سبيل فضل شاكر وتمنعه من السفر.
2: النشرة انتهت، شكرا لإصغائكم،
1: إلى اللقاء.

0: من جديد مستمعينا من وين ما كنتوا هلا عم تسمعونا، من لبنان أكيد ومن الخارج. منرحب بزميل مارون بشعلين اللي مرافقنا على الأخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر 302.3 102.5 و102.7، موقع الإذاعي rll.com.lb وتطبيق rll. اليوم ما رح نكون عم نتوقع أكيد أو نتكهن أو predictions للمتوشة، لأنه ما في اليوم جيمات، ولكن مكفيين بأجواء المونديال من جوائز من أسئلة وربح.
1: حمس مع لبنان الحر في المونديال، بتعيش مع منتخبك المفضل أقوى اللحظات. للفرق العالمية وجماهيرة بلبنان حر يومية تنشجع منتخباتنا وأبطالنا أي بلد ومين رح يرفع الكاس. لبنان حر، حتى بالرياضة أكثر من إذاعة.
0: لأنه لبنان الحر حتى بالرياضة أكثر من إذاعة، لبنان الحر عم كل يوم تكون معكم بأجواء رياضية حماسية وكلها ربح. ما في حدا إلا ما لازم يكون عم بيربح من هلأ ليخلص المونديال. اليوم جوائزنا كمان منوعة وسؤال واحد. جوائزنا أو من أول الجوائز 20% خصم على تصوير عرس من عند One Production House جبال. هيدي الجائزة بيتر دايما منقول انه حط لأي حدا بيكون عنده عرس بيتصل فينا بيربحها دغري. هيدي الجائزة الوحيدة اللي ما عندها ولا سؤال. جائزة تانية هي دعوة لشخصين من عند ريستوران اسكلابيو دوما. ايضا من جوائز اليوم اشتراك شهر من عند ديكاتلون سبورتينج كلوب ادونيس. جوائز ايضا مكفية مع قسيمة قيمة من عند جولدن ليلي ريزورت العبادية علي. إذن عنا ثلاث جوائز هني رح يكونوا عليهم سؤال واحد، وفي جائزة واحدة اللي هي مثل ما قلنا من عند One Production House جبال، اللي هو حسم 20% على تصوير عرس مطلق أي حدا بيتصل فينا بيقلنا أنه عرسه هيدي الصيفية، أكيد بيبعتلنا على الواتساب أنه كارت العرس، فرح يكون عم بياخد هيدي الجائزة دغري بلا سؤال.

قبل ما نطرح السؤال بدنا نمسي على سامي صايغ. تحياتنا الكبيرة لك سامي. وسؤالنا لليوم: بنهائي مونديال 2010 مين سجل هدف فوز إسبانيا؟

0: إذن مين سجل هدف فوز إسبانيا بنهائي مونديال 2010؟ هلا في ترحشاش يعني أول حدا نجاوب على السؤال، بس أنت ما بتربح. لا ما بدي تقلب أي دقيقة، خلينا نترك المستمعين يعرفوا. يا الله يا بيتر، بيتر هالقد حافظ كتير تفاصيل الجيمات، يعني حتى بمونديالات قديمة. فإذا مين سجل هدف فوز إسبانيا بنهائي مونديال 2010؟ أجوبتكن على 09-218-233 والواتساب، بس قادرين نسمع فويس على 70-959-111 مع اسمكن وعائلتكن. أي واتساب بيوصل مكتوب ما فينا ناخده، وأي أي جواب بيكون بلا اسم وعائلة كمان ما فينا نكون عم ناخد الجواب. ناخد اتصال لبنان الحر. ألو
1: ألو بونجور
0: بونجور.
1: أندريس أنيستا.
0: مين معنا؟
1: بدوي جديد.
0: ما سمعت.
1: بدوي جديد.
0: شكرا يا بدوي. أخذ اتصال آخر لبنان الحر. ألو
2: أندريس أنيستا.
0: مين معي؟
2: ماريتا دولمازيان.
0: ماريتا
2: دولمازيان.
0: أوكي خلينا أول شيء نوطي صوت الراديو من حدي كلمة نقدر نعرف العائلة. يلا ماريتا العائلة بليز.
2: دولمازيان.
0: اوكي طيب شكرا. اوكي ماريتا بليز ابعتينيها على واتساب العائله مكتوبه، معلش اذا فيك على 70-959-111. يعني استثنائيا ماريتا بس كرمال انت عارف كيف ما نكتب الاسم، ولكن كل واتساب عم يوصل مكتوب ما فينا ناخده، بس فويس وحتى الاسم والعائلة بدون يكونوا فويس. ليه إذا سألتونا؟ كرمال المعلن، لأنه كل المعلنين بيكونوا عم بيسمعوا البرامج. من المسة كمان على جان بيض، تحيطا كبيرة إلك ونسمع فويس آخر.
3: مشوار يعطيك العافية، بليز ما طلع الفويس على الهواء.
0: لا ما فينا ماري أنتوانيت إذا ماني غلطانة، ما فينا إلا ما نطلع الفويس على الهواء، إحنا ما بنسمع الفويسات أبدا تحت الهواء. ف يعني اللي قلتينا هيك ما رح أسمعه أبدا بالمرة، لا تحت الهواء ولا فوق الهواء.
4: بونسوار يعطيك العافية. إنييستا دخل الجول على هولندا 2010.
0: بس كمان ما عرفنا مين معنا، من كفى.
5: هاي سيمونا كيفك مش الحال؟ هو أندريس أنيستا. معك ربيع أولى.
0: شكرا ربيع. كفوا أكتر مستمعينا بكل أجوبتكن على 70-959-111 بفويس مسج مع اسمكن وعائلتكن والجواب. كل مساج واصل مكتوب أبدا ما فينا ناخده. شهر تانية فيكن تتصلوا على 09-218-233. من كافي كمان.
6: هاي كيفك كارولين رامح أندريس إنيستا.
0: شكرا كارولين.

0: بونسوار، يعطيك العافية شرب الحبيب معيك. الهدف اللي حطه بال2010 هو إنيستا، وكان هدف وحيد اللي خلت إسبانيا تربح المونديال.
1: شكرا شرب. الاتصال على 09-218-233. ألو.
2: ألو،
1: مرحبا.
2: هاي،
1: مين معنا؟
2: إلاي عيد.
1: ما سمعت؟
2: إلاي عيد.
1: يا إلاي وينك؟
2: كولوني.
1: آه أوكي، ما س... أوكي مسامح. طلع الكارنيه ولا بعد؟
2: طلع بس ما عرفت
1: كيف؟
2: طلع بس ما بعرف قد
1: يه، ما عرفت قديش أخذت؟ أوكي، أنا نجحت أو ما نجحت؟
2: بحس نجحت.
1: آه أوكي، يلا أكيد، بس أنت شاطر.
2: أنا بقول أندريس إنيستا ما عارف.
1: أوكي مرسي إلاي.
2: ضد هولندا.
1: ضد هولندا. شكرا لك إلاي، إن شاء الله تكون كمان أنت ناجح. بنكفي على واتساب أو عنا اتصال واتساب. يلا
3: بونجور، أنا منصور معك. أندري إنيستا.
1: أوكي.
4: بونجور سيمونا، أندريس فوت الجول. سامي الصاغ معك.
1: شكرا سامي. بنذكركم مستمعينا انه اي حدا عرسه هيدي الصيفيه في بس يتصل فينا ويربح من عند One Production House جبال حسم على تصوير عرسه. وكمان ما تنسوا انه نهار التنين حيكون في عنا سحب من عند سكايدن عيون أرغوش، كابن لأربع أشخاص. كل حدا عم بيتصل فينا ان كان جوابه صح او ان كان جوابه غلط او حتى اتصل بس تقلنا هاي، عم ينزل اسمه بالقرعة كرمال نهار التنين على جايزة من عند سكايدن. وايضا في عنا جايزة 20 الشهر، يعني من بعد ما يخلص المونديال بنهار، من عند جي جي سال حيكون في سحب على تليفون تقديمة جي جي سال. مش بس هيك، كل يوم فيكن تكونوا عم تستلموا جوايزكن من الساعة 10 للساعة 5، وآخر مهلة لا استلام الجوايز هي نهار الجمعة 31، وكمان من الساعة 10 للساعة 5. من بعدها لبنان الحر أكيد بتعتذر من كل الرابحين أنه ما رح تكون فيها عم تعطيهم أو تسلمهم الجوائز.

0: أندريس إنياستا ماريتا دولماجيون.
1: اوكي، فاذا ماريتا هي اللي كانت اتصلت فينا وطلبنا منها ان ترجع تبعتنا اياها مكتوبه. ثانك يو ماريتا.

0: مراحب جديد هتقولي معي أندريز إنييستا اللي جاب الجول ب2010 بالفينال.
1: شكرا جات.
2: هلو، يعطيكم العافية. الجواب هو الرسام أندرياس إنييستا.
1: بس ما عرفنا مين معنا.
3: سيمونا بونسوار حبيبي، هلا انت موافقه؟ معك جورجات. يلا حبيت اشترك معك اندريس انيستا، وليلتك موافقه يا سيمونا حبيبه قلبي.
1: شكرا يا جورجات.

لازم ضلني اقول انه بدنا نسمع اصوات الجنس اللطيف تاسمعكم. طيب يعني كل حدا منكم بده انفيتاسيون سبيسيال. يلا بدنا نسمع كل اصواتكم الحلوه ونربح كمان اليوم مستمعينا. اذا سؤالنا لليوم ويلي هيك جواز من عند ريستوران اكسكلابيو دوما دعوه لشخصين، كمان اشتراك شهر تقديم ديكاتلون سبورتنج كلوب ادونيس، وايضا اصيمه قيه من عند جولدن للي ريزورت العبديه علي. والسؤال مين سجل هدف فوز اسبانيا بنهائي مونديال 2010؟

0: بونسوار، معك جورج سفير. هلا انا مع اسبانيا من 2008، سو اللي سجل الهدف بهولندا على الدقيقة 118 مثل ما بتذكر هو اندريس انيستا، واللي انقذ المباراة هو رجل ريال مدريد إيكر كاسياس، تحية له.
1: شكرا يا جورج.

0: ايه بونسوار سيمونة، مرة تانية امبارح حكيت معك مشان نحكي، بدي اوصل لبيتر بخصوص الجائزة اللي ربحتها مع مانو هون احد الماضي، بعتقد غدا او عشاء باسكلاف دوما، انا ما في لا اطلع.
1: يلا خلينا نطلب بليز من بيتر يتصل فيها مارون اذا ما في ازعاج. هيدا هو الرقم اللي تحت. مرسي مارون من كافيه.
2: ما انا عطيت الرقم تيتصل منه ابن خالي بده يتجوز، اسمه فادي جرجي، بهذا الشهر 25 عم بيتصل على 09 صح؟ انا هيك قلت له يحكي
1: 09 218 233. بس كمان بده ياكد لنا انه هو عرسه هيدي الصيفيه، عم تقول لي هذا الشهر، بس معقوله عرسه هذا الشهر وبعد ما انه مجهز هيدا، ما انه مجهز مصور؟ شو يا إلي بس جوازت انت من اي متى بلشت تجهز؟ قبل بسنة طبيعي. يلا خليه يتصل فينا يا ربيع.

نرجع منذكر مين سجل هدف فوز إسبانيا بنهائي مونديال 2010. اتصالاتكم على 09-218-233 الفويس مساج والتكست الفويس مساج على 79-591-111 مش تكست مساج.

0: مساء الخير. يلي سجل الهدف سنة 2010 هو اللاعب أندرياس أنيستا. هيك شوقي مسعود.
1: شكرا شوقي من كافي بعد بكل أجوبتك.
2: بونسوار سيمونا.
1: بونسوار.
2: يلي سجل بالفينال 2010 أندرياس أنيستا هو ربحهم. معك شوقي صباح عليك.
1: شكرا شوقي.
3: هاي اللي سجل هدف واندرياس بالدقيقة 116 هو اللي خلى كأس العالم كلها اسبانيا.
1: ليش اليوم ما في كتير حماس بأصواتكم مستمعين؟ لأنه بفهم اليوم ما في متوشة وهيك، أو يمكن في كتير أشخاص خسرانين مبارح، بس أنه بدنا حماس، بدنا هيك تتشجعوا أكتر وتشجعوا غيركم.

0: Bonjour, je m'appelle Youssef Maïs. جاوبت أكيد أندريس إنيستا.
1: خلينا نرجع نسمع شو الاسم.
0: Bonjour, je m'appelle Youssef Maïs.
1: جوال يوسف.
0: جاوبت أكيد أندريس إنيستا.
1: بليز مستمعينا، يعني عم تلاحظوا قديش عم بيكون في عنا صعوبة نقدر نسمع مسموع مظبوط الفويس، فسكروا الشباك حدكم إذا ما في إزعاج تنسمع يعني اسمكم صح والعائلة. بس إذا جوال عم تسمعينا بعدك بس إيه أو لا جوزيف، جوال يوسف صح أو غلط؟

0: هاي سيمونة، كيفك؟ سمير رزق الله معك. انيستا اللي حط الجول. وسؤال، هلا اذا واحد ما قدر سمع كفة لطاري فل ترجع بتدقوا له اذا ربح او شيء؟
1: رح نبعت مساج يعني لكل حدا، بس اذا حدا اتصل ما فيني صراحة ابعت له، بس ما يلا هني كلهم دقيقتين ثلاثة ومنكون اعلنا عن الفايز، فصافا دقيقتين انطرنا شوية. سمير بركي انت من الاشخاص اللي ربحوا. نرجع منذكر مستمعينا نهار الاثنين عنا سحب على كابن لاربع اشخاص تتقضوا نهار بعيون ارغوش وتحديدا بسكايدن. الاثنين حتصير السحب لكل حدا عم بيشارك معنا، مش ضروري يكون عم بيجاوب على السؤال، بس هو عم بيشارك معنا بأجواء المونديال. أيضا كمان رح يكون عنا سحب على تليفون من تقدمة جي جي سال بعشرين الشهر. وما تنسوا أنه كل جوائزكم تستلموه من إذاعة لبنان الحر كل يوم للعشرة للخمسة، وآخر مهلة نهار الجمعة 31 الشهر.

0: أندرياس إنيستا معك ستراك دول ماجيان.
1: أوكي.
2: سيمونا إذا ممكن إذا بتصل تربحوا شيء غير لأن أكيد عامل كل شيء هو يختص بالمصور وهيدي لأنه ابن خالي هيدا أنا معزوم على العرس كمان. أتمنى عليكم تربحوا شيء هدية حلوة قيمة خارج عرسين.
1: معلش ربيع يعني إحنا مش معزومين على العرس معليه يعني إنه أنت إذا معزوم رح شو بنعمل صراحة أكيد الله يوفقه من هلأ بنقول له مبروك وبس ربيع ما فينا يعني ما هي لازم يكون عم بيشارك بالسؤال وإذا هو من الأشخاص اللي ربحوا طلع اسمه اليوم بالقرعة فأكيد بيربح بس هولي هنا بالنهاية الجوائز بس أتأكد أنه إذا هو بعد منه مأمن مصور خلي يتصل فينا منكفي بآخر فويس.
2: سيمونة حاسس كلنا عم نعطي الجواب بس وما في حدا مفرفش ما حدا مبسوط ليه هيك اليوم؟
1: ما هذا اللي عم بقوله يا مالك انه غريبين اليوم شو بيكون اصواتكم هيك زعلانه نعسانين مدري كيف انه ما بعرف هلا انت كمان بانك قلت انه علقت هذا الموضوع فانت كمان ما فيش حماس يعني بصوتك فاعطونا هذا الحماس شجع غيرك يلا

قبل ما تفوت ران مطلوب أربع وحدات من فئة أو بوزيتيف باسم سامي عواد بمستشفى مار يوسف الدورة بنك الدم عن جورج الميس للتبرع اتصال على الرقم 03 74 5 3 4

مساء مرة تاني سيمونة. أنا بدي أقول للي زعلانين على المونديال اللي عم بيخسروا، يعني إذا على المونديال على المباراة عم تزعلوا هالقد، لا سمح الله إذا خسرنا الوطن كيف تزعلوا؟

0: ونحن عم نسمع على الراديو انه بده يتزوج، المفروض انه ننعزم كلنا يعني، ما حلو
1: 100%
0: يعني. والعريس بس يعزمنا حينبسط، لانه احنا حنروح نرقص ونعمل له جو يعني، احسن ما يجيب زفه.
2: شو يا رن، اذا حدا مثلا من المستمعين عزمك على العرس بتروحي؟
1: ايه ليه لا؟
2: ايه حلوه هيك دعوه من رئيسه لقدري حدا يقول لك انه يلا انت معزومه على عرس، لبس ثيابك وتعي.
1: حلوه كثير، ايه في مشاركه لانه بالفرح اكيد حلوه.
2: انا حتى ما عندك مشكله حتى اذا رحت على محل ما بتعرف المعازيم؟
1: لا ابدا، لانه بالعكس ما نحن كمان من خلال الاستوديو نحن ما بنعرف المستمعين، نحن بنسمع اصواتهم، هن ما بيعرفونا بيسمعوا اصواتنا، يمكن من خلال الصوت وبتكبر العلاقه يعني بنقدر انه نطورها. لا اكيد،
2: فنحن راضي انا وراي. اذا بدكم اذا بدكم احنا ما عندنا قرار،
1: المهم يتجوزوا ياخذوا القرار انهم يتجوزوا.
2: المهم لا مش هيك ياخذوا القرار، في كثير عالم تاخذ القرار، بس المهم يتجوزوا صح ويكونوا مقتنعين انه هن بدهم هذا الشخص،
1: يعرفوا
2: هذا الاساس،
1: يعرفوا يختاروا.
2: لك لك مش عاجبه الموضوع.
3: سيمونا بونسواري، كلك يعطيك العافية. بدي شوف قوى الأمنية ونية وهالبلدية ليه ما بينزلوا بوقفوا هالموتوسيكلات.
2: تفضل، نحن عم نحكي على مونديال وأعراس، هلا الشحرور إجا بده يخبرنا شو موتوسيكلات.
0: سيمونا، إنه ما ضروري تعرفي المعازيم، نحن اليوم إذا واحد عرسه ما هيعرف المعازيم كلها، خلص
2: مظبوط معك،
0: يروح ينبسط ويعمل جو وكلهم ينبسطوا ويدروا يعني، ما ضروري يعرف هو مين جاي ومين رايح يعني. خلص مهم مبسوطين.
2: إذا خلينا يلا رن نقول مين اللي ربح معنا اليوم. بدنا نقول مبروك أسيمة قيمة من عند جولدن ليلي ريزورت العبدية علي لماريتا دول ماجيان. أيضا مبروك لبدو شديد، كمان اشتراك شهر من عند كاتلون سبورتين كلوب أدونيس. وآخر مبروك لليوم هي دعوة لشخصين من عند ريستوران إس كلابيو دوما لملك عيسى. كل الربح ومبروك لإلكن أكيد، وهارد لك لكل حدا اليوم ما ربح، بس أكيد بكرة في ربح آخر. بنترككم مع رين، بركي حظكم بيكون مع رين أوفر يعني، وبقلكم أنه أنا نهار الجمعة رح تكون رين معكم، مش رح كون أنا معكم نهار الجمعة على الساعة 5 لل 6:30 و5، بس بلاقيكم بكرة على الساعة 3. إلى اللقاء.
4: شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة أخبار من هون وهنيك، وضحك. شغل راسك بين كون وبين الـ AI
5: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان.

من سيمونا لارين بس بعدكن مع لبنان الحر. نحنا رح نبقى معكم لحوالي الساعة 7 إلى 3 أكيد أكيد على كل موجات لبنان الحر يلي منتمنى أنه بكل سياراتكم وين ما كنتوا تكونوا حاطين لبنان الحر لحتى نقدر نترافق نحنا وإنتوا سوا على الهواء.

0: بدي وجه تحية لكل يلي بلشوا يبعثوا رسائلهم على 79591109 218-233. جون بيض شكرا على هالقلب. كمان بقدم لك يا ربيع
1: ران الحلوة المهضومة وكلها رقة ونعومة. لما بتطلع لبنان الحر بتقول للميت قومي، بتقول للموتى قومي. تحية إلك مدام ران.
0: شكرا لك يا ربيع، ألف تحية لكم. 79591109 218-233.

أكيد في أشخاص بتطبع فينا من صعب جدا إنه ننساها، والحياة بتعلمنا نعرف نختار هالأشخاص يلي رح نتعلق فيهم، مش بس يلي بيدللونا ولكن يلي بيعلمونا كمان لهم دور كتير كبير بحياتنا. فمثلا تعلمت لقي راحتي بأمور يمكن تفكروا إنها بسيطة بس بالحقيقة بتعمل فرق كبير. تعلمت إنه يكون في عندي قلب بيعرف يشكر كل الله على كل النعم يلي موجودين بحياتي، عيش لحظات بتفرجيني إنه أنا مثلي مثل غيري من الناس، حتى لو الناس ما قدرت إنها تفهمني بجرب إن أنا أفهمهم. يمكن ببعض الأوقات بجرب حس إنه ضروري أرحم حالي وما أقسي على حالي أبدا، وتكون خطواتي هادية بس ثابتة، وقول لا أنا الشي يلي ما أنعني ما بدي أعمله، أعرف أصرخ وقول لا، أعرف أقول كفى. كل هيدولي الحياة علمتنا إياهن، مثل ما علمتني أكيد علمتكن.

0: بدي أقول لسامي صايغ مثل ورد لإلك كمان تحياتي الكبيرة، وعندي رسالة كمان من صاحب رقم 424. خليني نشوف
1: بس بليز، في أعرف أي نهار بقدر أروح أستلم الجيفت وشو هي؟ Thank you.
0: أكيد فيك تتوجه على لبنان الحر من التنين للجمعة من الساعة تقريبا 10 لساعة 5 لحتى تستلمي جائزتك، ومعكن وقت فقط ل 30 شهر لحتى تستلموا جوائزكن. إذن كل أيام الأسبوع ما عدا السبت والأحد من الساعة 10 لساعة 5، ومعكن وقت ل 30 الشهر لحتى تستلموا جوائزكن.

0: عندي كمان رسالة
1: معك ماري.
0: أهلا وسهلا ماري.
1: مصارع بدك العافية.
0: الله يعافيك.
1: بدي أطلب بس بده يحكيني من الإذاعة بخصوص الجائزة اللي قلت عنها ربحتها مع عمله هون.
0: أوكي أنا قلت لك قبل بشوي فيكن تتوجهوا على لبنان الحر من التنين للجمعة لحتى تستلموا جوائزكن، وطبعا من الساعة 10 لساعة 5 معكن وقت تقريبا ل 30 الشهر. كمان عندي رسالة.
2: عن جد عن جد أنا صحيح ربحت بس أنا عندي الجيفت أنتو يعني عن جد الإزاعة بتعقد يعني الصبح بسمع طوني نصار سيمونا إلتيكو رين عن جد أنتو فريق بيعقد عن جد الإزاعة كتير حلوة.
0: شكرا شكرا لإلك ميرسي كتير لإلك كمان. هاي رين كيفك علي تحياتي لإلك. وعندي كمان رسالة.
3: بونسوار
0: أهلين
3: مدام رين
0: نشكر الله. أهلا وسهلا فيك يا أنطوان تحياتي لألكن. شكرا لأنكن بتنطرونا أنتو أصدقاء أوفياء. نحنا كتير منحبكن ومنحترمكن ومنقدركن لأنه هل قد أنتو مخلصين. قبل ما نتابع ونبلش لقاءنا بعد ما بلشنا نحنا بعد ما قلعنا بدي أذكركن أنه اليوم كمان نحنا بعدنا مستمرين بالمونديال، ما هيك بالمسابقات بالجوائز. عنا جوائز كتير تقريبا من بعد الساعة 6 أكيد رح نبلش مسابقاتنا. بدي إياكن تكونوا مستعدين لأنه الأسئلة رح بيكونوا كتير هينين، ما في شيء أبدا صعب عليكم. هلأ شو الجوائز لليوم؟ عنا اشتراك لمدة شهر ببلاك بوكس جيم بالكاسليك، عنا كمان عوينات شمس بقيمة $100 تقدمة ألترا فيجن، وعنا كمان ممكن تربحوا معنا تليفون تقدمة جي جي سيل يلي مطلوب منكم فيه انه تدقوا تشاركوا معنا تسمعونا صوتكن تعطونا اسمكن بالكامل وهيك اسمكن رح يدخل بالسحب ورح نعلن الرابح بعشرين تموز. إذا جي جي سيل بزوق مكيل أدونيس رقم التليفون 70 399 302.

0: قبل ما نكون مع موجز الأخبار بيخد اتصال. ألو.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: بونسوار مدام.
0: أهلا وسهلا.
1: فوزي معك.
0: كيفك يا فوزي؟
1: أنا تاني مرة بتصل فيكي.
0: أهلا وسهلا.
1: أنا بدي سلم عليك ومسيكي. أنا ما عندي هدف بالمونديال.
0: شكرا.
1: بس هيك سلام وكلام. بس.
0: شكرا. يا مزوي أنت يا فوزي. مرسي لألك. أهلا وسهلا فيك. باي باي.

0: قبل ما نكون مع موجز الأخبار، في عندي كمان ناجي هايران. قديش رقم الإذاعة يلي بدك تحكينا على الهواء؟ 09-218-233. إذن الرقم هو 09-218-233. أنا بدنا نتوقف للحظات. يلا كم دقيقة ومنكون مع موجز لآخر وأهم الأخبار، ومن بعد الموجز بنرجع لحتى نتابع سوا لقائنا معكن على الهواء دايما عبر هوا لبنان الحر.
1: شغل راسك مع رنا.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: الحذر والتنميل مش دائما يعني مشكلة عصب أو ديسك. أول ما الشخص يحس بتنميل بإيده أو إجره بيخاف وبيفكر إنه العصب مضروب وإنه عنده ديسك، بس بالحقيقة هودي العوارض ممكن يكون من شد عضلي أو وضعية نوم غلط أو ضغط على العصب بسبب القعدة الطويلة. طيب ليه بيصير هيك؟ كتير ناس بيقعدوا ورقبتهم جامدة على الموبايل لساعات وما بيتحركوا أبدا، فبيصير ضغط وتشنج حوالين الأعصاب، مشان هيك تظهر هيدي العوارض. طيب شو الحل؟ هون دور العلاج الفيزيائي محوري وأساسي وكتير بيساعد بتحسين الحركة وإزالة الوجع وتخفيف الضغط عن الأعصاب بدون ما الشخص يحتاج لأدوية ومسكنة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: خبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
3: السادسة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

خلال لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع في أنقرة على هامش القمة 36 لحلف شمال الأطلسي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن دمشق يمكن أن تساعد بموضوع حزب الله ولبنان إذا أرادت، كاشفا عن أن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان عند تأمين أمنها. ورأى الرئيس الأمريكي أن لبنان وإسرائيل قاما بعمل رائع بالاتفاق الذي وقعه، أضاف إنه سيرفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ومن تركيا، صعد ترامب كلامه ضد الإيرانيين وأعلن أن الضربات على إيران ممكن أن تتجدد هذه الليلة، معتبرا أن هجوم ليلة أمس على إيران كان فعالا جدا. وقال ترامب إنه كان بالإمكان أن تقتل واشنطن كل قادة إيران خلال جنازة المرشد السابق علي خامنئي. وترامب الذي لم يستبعد إمكانية إعادة فرض الحصار على إيران لفت إلى أنه سيتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم. مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي قال إن الاعتراف اللفظي بإلغاء مذكرة التفاهم مع إيران يقع على عاتق الرئيس الأمريكي، واعتبر أن التحركات الأمريكية ستدفع المنطقة نحو النار، مضيفا أن محور المقاومة لن يبقى صامتا أمام المغامرات ويده على الزناد. وسط هذه الأجواء، يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعات لتقييم الوضع في الساعات الأخيرة. محليا، تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تقريرها السنوي للعام 25، وقال إن مكافحة الفساد تزيد ثقة اللبنانيين بالدولة ومؤسساتها. جال وزير الاتصالات شارل الحاج في مدينة النبطية يرافقه مديرو ورؤساء مصالح وقطاعات في الوزارة وأجيره، واطلع على حجم الأضرار التي لحقت بقطاع الاتصالات لا سيما خروج سنترال المركزي عن الخدمة. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة، أخبار من هون وهنيك وضحك. شغل راسك بين كون وبين الاي اي
1: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان الحر. نرجع لكم مستمعينا الكرام من بعد ما سمعنا سوا موجز لآخر وأهم الأخبار وشوية أخبار من هون ومن هونيك. تخيلوا كل واحد منا بفكر بشيخوخته، ففي ناس بتحب إنها تروح تقعد بمركز مثل بيت الراحة، وفي ناس ما بتحب تترك بيتها لأنه بتحس بالأمان ببيتها حتى لو كانت عايشة لحالها. هلأ في ناس بتحب أنه تقعد على رواق، وناس تانيين ما بيقدروا، بدمهم بيكون عم يغلي فرح بهجة مطرح ما بدهم يكونوا، بده يكون في أجواء مليانة موسيقى أغاني رقص، مثل إحدى السيدات يلي بيسموها الجدة الفرفوشة.

عادة بيتوقعوا الناس أنه دور الرعاية، رعاية المسنين، تكون هادية، ولكن إحدى المقيمات البالغات من العمر 96 سنة صارت مشهورة كتير لأنها كانت عم تنشر أجواء الاحتفال وين ما راحت. ففي سنة 2025 كشفت صاحبة أكيد المحتوى يلي بتبلغ من العمر 96 سنة اسمها ليليان إنها تلقت تحذير من دار التقاعد يلي هي عايشة فيه من بعد ما اعتادت إنها تنظم تجمعات ممتعة مع أصدقائها، وكانت هيك تجمعون بحسب ما كانت عم بتقول، بيقعدوا حول طاولة، ببلشوا يشربوا، ببلش كل واحد يعطي نكتة، بنبلش نضحك، بعدين من دور الموسيقى، بعدين منبلش الرقص لوقت متأخر من الليل. طب ما هيدي الحياة هيك لازم انه نحنا نستفيد منها. هلأ كتار اعترضوا ولكن هي أصرت انه تبقى مثل ما هي لانه هي عايشة على الأرض وبدها تقول لحدا ما انها هي موجودة.

وأيضا من أخبارنا يلي كمان إلى علاقة بالمسنين بعد صداقة استمرت أكثر من 20 سنة. تخيلوا 7 صديقات قرروا أنهم هن بعيشوا بالصين أنهم يحولوا مسحة قديمة لحقيقة كتير حلوة. الفكرة بلشت بال2008 لما كانوا عم يمزحوا مع بعضهم بفكرة، وهي أنهم يعيشوا سوا بعد التقاعد عند بلوغ عمر 60. وبعد سنوات تحول الحلم لواقع لما لقيوا عام 2018 بيت كتير قديم ومنه مكتمل. قرروا انهم بمنطقة ريفية قرروا انهم يقعدوا فيه، فجمعوا الصديقات مبلغ حوالي 4 ملايين تقريبا، 580,000 دولار إذا بدكم، لحتى يشتروا البيت ويحولوا لقصر أبيض عصري بتصميم زجاجي وإطلالات ساحرة على الطبيعة، ويقعدوا فيه مع بعضهم. نحن بس نصير هون بال60 خلاص لازم أنه نختير ونقعد بالبيت ونحط إجر على إجر ونبلش نحس أنه نحن عم نتعب. ليكوا برا بعدهم بعز عطاءاتهم وعز نشاطهم، وقرروا أنهم يحققوا حلم كان هو عم بيراودهم من زمان كتير.

نحن صرنا كتير قراب على الساعة 6 ونبلش أجواء المونديال، ما هيك؟ بس قبل رح خبركم شي عن المونديال، ورح أحكي عن المنتخب النرويجي يلي فاجأ الكل. لازم تعرفوا شغلي إنه المنتخب النرويجي مثل ما كان عم بهمه اللعب كان بهمه بطنه، فتخيلوا كتير كتير كتير اهتموا بهيدا الموضوع وقرروا انهم يجيبوا معهم حتى من النرويج الأكل يلي هن ممكن انه يساعدهم لحتى ينتصروا. فجابوا معهم مئات الكيلوغرامات من شو؟ من السمو. حملوا معهم تقريبا شي 100 كيلو من السمو والجبن النرويجي، وخصصوا كمان لهالموضوع 3 طهات لحتى يعدوا تقريبا 4 وجبات يوميا للعيبة، لحتى يكون كل لاعب أكيد عم يتمتع بصحة جيدة ورايح على الملعب بطن مليان كيف تمام ولعب تمام هيك.

وشوية معلومات قبل ما تصير الساعة 6. لما بتنهار أعداد الضفادع لازم تعرفوا أنه ممكن ترتفع حالات الملاريا بشكل كتير كبير، ولما بتتراجع أعداد الوطويت بيخسروا المزارعين مليارات الدولارات بسبب تلف المحاصيل، ولما بتقل أعداد العنكبوت بتتضرر الإنتاجية الزراعية. هيدي الحيوانات تعتبر وممكن أنه تشكل نظام السيطرة على الآفات في الطبيعة، وفقدانا له عواقب حقيقية قابلة للقياس على صحة الإنسان وأمن الغذاء.

نحن صرنا حاضرين لنطرح عليكم السؤال الرقم واحد وننتقل لأجواء المونديال. عنا ربح، عنا أسئلة كتير سهلة أبداً منا صعبة. جوائزنا لليوم عنا اشتراك شهر تقدمة بلاك بوكس جيم بمنطقة الكاسليك، عنا كمان عوينات شمس بقيمة $100 تقدمة ألترا فيجن بعين رماني مقابل أشيح بارك، وأيضاً يلي بحب أنه يربح معنا تليفون. بس مطلوب منكم بس تدقوا تشاركوا معنا، تسمعونا صوتكم وتعطونا اسمكم بالكامل، ساعتها بيدخل اسمكم بالسحب ومنعلن عن الرابح بـ20 تموز.

فإذاً السؤال الأول، مش مطلوب منكم شيء، إذا عبالكم تربحوا تليفون تقديمة جي جي سيل، بس مطلوب منكم بس تدقولنا تسمعونا صوتكم، تقولوا لنا اسمكم بالكامل، أكيد تبعتوا لنا رسائل صوتية على 70 959 111، أو تطلبونا على 09 218 233، تسجلوا أساميكم، رح تنزل كلها بالقرعة. والسبت تقريبا بيكون بدنا نعلن عن الرابح ب20 تموز. فإذا عنا سيلولار تقدمة جي جي سيل يلي هو بزوء مكايل، رقم التليفون 70 399 302.

0: إذا عبالك تربح سيلولار فإذا هدي اشتراك إذا بدكن يعني هيك حماسة شوي ببداية لقائنا قبل ما نبلش أكيد التحدي الكبير يلي كل واحد منا اليوم ناطره بالمونديال. كل واحد عم بحمس فريقه. نحن اليوم بدنا نبلش أول شيء الحماس إذا عبالكن يكون عندكن تليفون جديد جي جي سيل بمنطقة زوق مكايل بتقدم لكم تليفون 70 رقم التليفون 399-302. بس مطلوب منكن تدقوا تشاركوا معنا تسمعونا صوتكن تعطونا اسمكم بالكامل وساعتها الاسم رح يدخل بالسحب ورح نعلن عن الرابح بعشرين تموز.
1: في المونديال بتعيش مع منتخبك المفضل أقوى اللحظات. كل الفرق العالمية وجماهيرها بلبنان حر يومية تنشجع منتخباتنا وأبطالنا أي بلد ومين رح يرفع الكاس. لبنان حر حتى بالرياضة أكثر من إزاعة.
0: رح ناخذ الاتصال الأول. ألو ألو
2: ألو بونجور
0: بونجور مين معي؟
2: ميشيل هون.
0: كيفك ميشيل؟
2: مين؟
0: تفضل. بس هيك نحن ما بدنا أكثر من الاسم، بس خبرني أنت مع مين بالمونديال؟
2: أنا لحزن الحظ مع ألمانيا.
0: معليش وأنا كمان بس معليش نحن عنا روح رياضية ما هيك؟
2: ايه
0: يلي ما بيقبل الخسارة ما بيقدر يربح
2: 100%.
0: شكرا لك يا ميشيل، أهلا وسهلا فيك. متابع 70-959-111-0918-233. بس بدنا إياكم تتصلوا فينا بس تعطونا اسمكم واسمكم رح ينزل بالقرعة لتربحوا معنا سيلولار تقديم جي جي سيل بمنطقة أدونيس 70-399-302. منقول ألو.
3: ألو
0: مرحبا
3: بونجور.
0: أهلين منيحة، مين معي؟
3: معك جمانة.
0: كيفك جمانة؟
3: الحمد لله.
0: بدي العيلة كمان جمانة إذا ممكن.
3: جمانة أحمد الجعيد.
0: جمانة أوكي. جمانة أحمد
3: الجعيد.
0: أوكي تفضلي. أنت مع مين بالمونديال؟
3: هلا أنا ألمانية بس بتوقع الأرجنتين هي اللي تربح الكأس.
0: أوكي شكرا لك يا جمانة، باي باي. 09-218-233 فيكن كمان تبعتونا أسماءكن على 70-959-111 برسائل صوتية إذا ممكن. بناخد اتصال. ألو.
4: ألو
0: مرحبا.
4: وصور مدام ريح.
0: أهلا وسهلا، مين معي؟
4: جورجيت.
0: كيفك يا جورجيت؟ ماشي الحال؟
4: حبيبة قلبي منيحة. أنت منيحة؟
0: أوكي أنا منيحة يا جورجيت
4: حبيبتي، ويعطيك ألف عافية.
0: شكرا.
4: إن شاء الله كل سنة بالمدرسة وأنت بخير.
0: شكرا لإلك جورجيت حبيبتي. أهلا وسهلا فيك، باي باي. الله معك، باي باي. متابع دايما 70-959-111 بيخد كل أسماءكن برسائل صوتية و09-218-233. بس مطلوب منكم تبعتوا لنا الاسم مش أكتر من هيك وتسمعونا صوتكم. ألو.
5: ألو
0: مرحبا.
5: هاي رين.
0: كيفك؟
5: ماشي الحال. معك مالك أيسا.
0: كيفك يا مالك؟
5: ماشي الحال تمام.
0: تفضل مالك. أنت مع مين؟ بس قلي أنت مع مين.
5: أنا مع البرتغال.
0: أوكي تحياتي لإلك مالك.
5: مالك
0: أهلا وسهلا فيك. نتابع 70-959-111 لبنان الحر بالمونديال هي الربحانة. ألو ألو.
6: ألو مرحبا.
0: مرحبتين، مين معي؟
6: يعطيك ألف عافية، توني ديب معي.
0: أهلا وسهلا توني، تفضل.
6: أنا أرجنتيني.
0: أنت أرجنتيني يا توني، شو صار فيك مبارح؟ شو صار فيك؟
6: ما بلش مارادونا حبيت لعبون خصوصا إيه؟ مارادونا.
0: بس انا عم بسالك امبارح شو صار فيك.
6: امبارح إيه انا زعلت، ما كنت راضي
0: إيه؟
6: وحتى لو خسروا ربحوا المصاروي ما رح ازعل، لان المصاروي بلد عربي ومنحب المصريين جدا
0: اكيد.
6: بس ما كنت لو لعبوا مع غير فريق كنت زعلت اكثر اكيد.
0: شكرا لك على كل حال يا توني، اهلا وسهلا فيك، باي باي. Check Republic, Brazil, Congo, ان شاء الله ان شاء الله قريبا بنسمع اسم لبنان كمان بيناتهم يا رب. على اتصال. الو.
7: الو مرحبا.
0: مرحبتين، مين معي؟
7: رضوان مشرف معك.
0: كيفك رضوان؟
7: تمام، شو اخبارك؟
0: انا منيحه. انت مع مين بالمونديال كنت؟
7: والله كنت مع البرازيل. انا ما كنت لاعب.
0: كنت متوقع انهم يخسروا؟
7: هلا من اول ما في، انا ما حيكفوا يعني.
0: تفاجأ يعني؟ ما تفاجأت، كنت متوقع لهم.
7: متوقع لهم.
0: اوكي رضوان، شكرا لك على كل حال، اهلا وسهلا فيك.

0: رح نبلش ناخد الرسائل.
1: مرحبا مدام رين، كيفك؟ منيحة؟ تمام؟
0: تمام.
1: أنطوان مرديني معك.
0: أهلا وسهلا فيك يا أنطوان، وشكرا لأنك شاركت معنا. عندي كمان رسالة جديدة دايما
2: عبر. مرحبا مدام رين،
0: أهلا وسهلا،
2: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
2: معك جهاد يوسف.
0: أهلا وسهلا بجهاد، إن شاء الله كمان تكون من بين الرابحين، ورسالة جديدة دايما دايما عبر لبنان الحر.
3: مرحبا، معك جان سليمان.
0: أهلا وسهلا
3: بيت شيرك.
0: بقولك أهلا وسهلا فيك جان، ونحن بننبسط بمشاركتك. اتصال. ألو.
4: ألو،
0: مرحبا.
4: مرحبا،
0: مين معي؟ مين معي؟
4: توني حداد.
0: أهلا وسهلا بتوني، من وين عم تحكيني؟
4: من عين جديدة.
0: خبرني يا توني، أنت مع أي فريق كنت؟
4: أنا مع البرازيل.
0: زعلت لما خسرت؟ كنت متوقع لها؟
4: لا أكيد، لا ما بزعل.
0: ما زعلت، كنت متوقع لها؟
4: كنت متوقع لها توصل للفينال. أثر وش بدي أعمل؟
0: ما فيك تعمل لهم شيء. ما فيك تعمل لهم شيء. شكرا لك يا توني، أهلا وسهلا فيك. نتابع دائما عبر هوا لبنان الحر رسائلكم كمان الصوتية. عندي
5: أيوة شوانيك، يعطيك
0: العافية. أنا عافيك
5: عبدو خليل.
0: أهلا وسهلا.
5: أنا بوي فرنسا.
0: انت مع فرنسا يا عبدو، شكرا لك. كمان عندي هدلة سركيس كمان بعتت لي رسالة. انا اذا ماني عم بسمع الرسائل، بس انا كتير عم ايد الاسماء كلها لحتى كل واحد منكم يكون في عنده فرصة لحتى يربح سيلولار تقدمة جي جي سيل بمنطقة أدونيس، رقم التليفون 7399-3002. عنا اتصال. الو.
6: الو
0: بونجور. اهلين، مين معي؟
6: معي جلاديس أبو الياس.
0: أهلا وسهلا بجلاديس، من وين؟
6: من زبيدة.
0: خبريني جلاديس، أنت مع أي فريق كنت؟
6: أنا مع البرازيل.
0: يا الله، ليه رح تبكي؟
6: لا أنا زعلت.
0: زعلت. ما كنت متوقعة؟ ما كنت متوقعة يخسروا؟
6: أنه ليك بهذا
0: كان في مفاجآت.
6: ما فيك بدك تتوقع كل شيء.
0: صح، لأنه في مفاجآت كتير كبيرة يعني.
6: صح. هلا مين ما بيربح بيكون شو اسمه ربحان وببسط له يعني.
0: شكرا لك يا جلاديس على روح رياضية كمان. باي باي باي باي. عندي كمان اتصال. الو.
7: الو،
0: مرحبا.
7: مرحبا،
0: مين معي؟
7: معك موسى سوان.
0: كيفك يا موسى؟
7: الحمد لله، كيفك انت؟
0: ماشي الحال، من وين عم تحكيني؟
7: انك فرحب الضنية.
0: اهلا وسهلا فيك يا موسى. خبرني انت مع اي فريق؟
7: انا كنت مع الفريق العماني.
0: كنت متوقع مثلا؟ انا توقعت انه الالمان انا كمان مع الالمان.
7: ايه.
0: توقعت انهم يخسروا صراحه.
7: بالبدايه كانوا ماشيين منيح، بعدين ماشي الحال.
0: بتحس كانه شوي هيك راجعين لورا بدول اوروبا شوي يعني باللعب الفوتبول، ما هيك؟
7: ايه.
0: ما كانه عاطينهم هالاهتمام الكبير؟
7: ما كلهم.
0: ايه
7: ما كلهم، في بعض الفرق. ايه.
0: انا بدي اشكرك كتير موسى.
7: ميرسي لك.
0: باي باي باي باي.

0: عندي كمان اتصال. الو، راح الخط، راح اخذ رساله بهالوقت نشوف.
1: بونسوار.
0: اهلا وسهلا.
1: الله يقويكم ويخليكم يا رب. احمد وفيق فرحات.
0: احمد
1: وفيق فرحات، انا مع الطليان بس مريح راسي هالمره.
0: اريح راسي.
1: كاس العالم بعتقد هلا من ورا الماتش حضرناه امبارح، رايح على الارجنتين.
0: شكرا لك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. من تابع كنت عندي اتصال. الو
2: الو مصور.
0: اهلا وسهلا.
2: يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك. مين؟
2: اندري معك.
0: كيفك اندري؟
2: الحمد لله ماشي.
0: بس بدي العيلة اندري.
2: ابي خطر.
0: اهلا وسهلا باندري، تفضل. انت مع مين كنت؟ هيتا شوف اذا فريقك ظهر ولا بعده.
2: لا لا ظهر. ظهر
0: ظهر الماني. هيتك
2: برازيلي.
0: برازيلي. البرازيلي.
2: ايه.
0: كنت متوقع لهم ما هيك؟ ما انصدمت
2: صراحة.
0: ايه لانه كتار كمان كانوا متوقعين هيدي النتيجه. انا بدي اشكرك اندري، اهلا وسهلا فيك. متابع دايما اتصالاتكم وايضا

0: معكم دايما لبنان الحر. منقول ألو. راح الخط. عندي اتصال تاني. منجرب نقول ألو. راح الخط كمان. منجرب نقول ألو. راح الخط. باخد رسالة.
1: بونسوار مدام رين، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: معك عبد غصن.
0: أهلا وسهلا عبدو.
1: أنا بالمونديال مع البرازيل للأسف هيدي السنة والسنوات اللي قطعت ما بقى عنده النجوم. يعطيك ألف عافية.
0: أهلا وسهلا فيك. هو أهم ما يكون في عنده النجم بده يكون عنده فريق ما هيك متجانس، يعني يعرفوا يلعبوا مع بعضهم. بفتكر أحسن ما يكون في عندهم نجوم. بخد ألو.
2: ألو.
0: مين معي؟
2: معك من القاع الغربي محمد أحمد الحجلي.
0: أهلا وسهلا بمحمد الأحمد الحجلي. شكرا لك
2: يا حبيبة قلبي.
0: أهلا وسهلا فيك.
2: على طول والله العظيم نسمع صوتك، أنت من المحبين.
0: شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. تحياتي. باي باي. الله معك. بوجه تحية كمان لعماد اسمك نزيل، إلي عيسى كمان اسمك نزيل، وباخد رسالة جديدة. ما عم بسمع رسالة. فاضية؟ خلينا نشوف تاني.
3: بونسوار. بونسوار لكم.
0: أهلين.
3: معك شوقي مسعود.
0: أهلا وسهلا بشوقي.
3: تحياتي لك مدام رين للبنان الحر.
0: شكرا لك. باخد اتصال. ألو.
4: يسعد مساكي مدام رين.
0: أهلا وسهلا ومساك.
4: الله يخليك ويسامك ومسا كل المستمعين.
0: شكرا.
4: والإذاعة العزيزة اللي بيشتغلوا فيها كلهم.
0: شكرا. مين معي؟
4: اسمي نزيه. أنا
0: ستة. نزيه العيلة؟
4: منصف.
0: منصف. أهلا وسهلا فيك يا نزيه. أنت عم تتابع المونديال؟
4: لا مش كتير.
0: مش كتير. ما بيعني لك
4: هلا بهالايام تعرفي ناتش، وبعدين بعد نص ليل وفي في كذا.
0: بس انت اكيد بتميل لفريق معين.
4: هلا نحن بالماضي كنا نحب البرازيل نحن وصغار بالستينات،
0: وهلا
4: يرحموا بيلي. ايه؟ بس يحط جول يركع ويصلي بيده على وجهه نقول هذا مسيحي منا نزقف له.
0: هلا
4: بهديك الايام لاخر وقت كانوا الاولاد والاحفاد كمان بيحبوا البرازيل مقصومين.
0: ايه وهلا انت مع مين؟
4: هلا انا بالاخر مع لبنان.
0: اوكي. تحياتي.
4: النتيجة تغيرت.
0: اي نعم.
4: يعني الفرق القديمه مثل المانيا البرازيل صاروا هكين، صار بدهم دم جديد. عم تطلع افواج جديده.
0: شكرا لك يا نزيه. اهلا وسهلا فيك. يلا عندي كمان رساله.
5: بونجور رينا، كيفك؟ اول شيء الارجنتين بيستاهلوا، يعني اكيد يربحوا، لانه اول شيء فريق كبير هيدا. بعدين بالنتيجه ب 13 دقيقه اللي بقيوا طرقون ثلاث اجوال للمصاري، جن جنونهم، قعدوا يالفوا حكي. بس هاي بالشون اللي عملوه هيدا المدرب، حركات بايديه، هاي بالشون بهدلوا حالهم بالمونديال.
0: لك دايما لما الواحد بيكون انه زعلان وبالمنافسة وبالحماس يعني بيفقد اخلاقه شوي واعصابه، وبيبلش انه يحكي شوي شي طالع شي نازل. نحن لازم انه نتفهمون. بيخد اتصال. الو.
2: الو.
0: مرحبا.
2: ميت مرحبا.
0: مين معي؟
2: جات عفوا، جات اتصل فيكي.
0: اهلا وسهلا.
2: احنا منشجع كل الدول العربية بس لسوء الحظ.
0: مين معي؟
2: محمد الحجلي اللي حكيت.
0: اوكي. ايه اوكي.
2: احنا كنا حب علينا تربح مصر، ولكن هاي الطابي هاي موديلة.
0: شو لكان؟
2: رابح وخسران.
0: أنا بشكرك كتير على الروح الرياضية. أهلا وسهلا فيك. باخد رسالة كمان.
6: معك أجني حبيب.
0: أهلا وسهلا أجني. إن شاء الله تكون عم بتمضي معنا وقت كتير ممتع يا أجني. وباخد أيضا رسالة كمان. جان بيض بعت لي رسالة.
7: هاي مدام رين، يعطيك العافية. معك جان بيض. يعطيكي ألف عافية وخليكي بالهمة.
0: شكرا لك يا جان.
7: أنا مع ألمانيا. خسرنا، شو بدنا نعمل؟
0: معليش.
7: يلا ماشي.
0: إذا ما في خسارة ما في ربح.
8: مساء الخير مدام رين. ليكي الإذاعة بتكوني عم تتسمي عليها وما بتلاقيها إلا فجأة راحت بجلد عكار. معك علي طراضية من عكار، وشكرا.
0: أهلا وسهلا فيك يا علي. أهلا وسهلا. هلأ أكيد منخبر زملائنا بالقسم التقني حتى نشوف كيف يونو يساعدونا. عندي كمان رسالة.
9: مرحبا، يعطيك العافية. معك أكرم فراش. ما بعرف إذا الفويس بنحط اسمي أو لا.
0: لا خلص مصار. بس قول اسمك بس، مش أكتر من هيك.
9: أنا كنت مشجع البرازيل وهلا المغرب.
0: اوكي. تحياتي لك. باخد اتصال. الو.
10: الو.
0: مرحبا.
10: مرحبتين.
0: مين معي؟
10: معي كريمو عبدو.
0: كيفك كريمو؟
10: سلام لطولي نصار.
0: شكرا. شكرا يا شكرا.
10: ايه واحنا مع انا انجليزي من زمان كتير. يلا
0: ان شاء الله تربحوا
10: هالمره الكاس ترجع
0: ان شاء الله بيتها. ان شاء الله تربحوا. انا بشكرك كتير، اهلا وسهلا فيك. أوكي. باي باي يا ريمو. عندي كتير رسائل، كتير مش شوي، وما بعرف باخد بعد 3 دقايق بس على هيدي المسابقة، انه تعطوني بس اسماءكم، اسميكم كلها رح تنزل بالقرعة. السحب رح بيصير بعشرين تموز على تليفون تقدمة جي جي سيل بأدونيس، رقم التليفون 70399302. بعد باخد 3 دقايق على هيدي المسابقة، يلا رح اخد.
11: أهلين، معك اسكندر.
0: أهلا وسهلا بسكندر، تحياتي لألك اسكندر. عم يحكينا هو هيئته على الطريق سوق على مهلك. كمان عندي رسالة جديدة والرسائل كتير كتير.
12: مايك عبد المسيح.
0: أهلا وسهلا بمايك عبد المسيح.
13: رين لايكي كنت عم بس مع مالك عيسى، معك أنا مع البرتغال. كنت عم بتذكر هلأ قبل شوي كنت عم تحكي على هول الرفقة اللي اشتروا بيت،
0: نعم،
13: وعمروه وعملوه أبيض وهيك. أفكر فيهم هول إذا قرطوا مشكل مع بعض شو بدهم يعملوا؟
0: ليش هيك يعني عم تفكر؟
13: بيروح البيت وبيروح الفيو وبيروح الأساس.
0: ليش عم تفكر بدهم يعملوا مشكل؟ ما تفكر قديش رح يكونوا واقفين حد بعضهم إذا حدا منهم صار له شيء مثلا، يقفوا حد بعضهم. أنا بهالطريقة بفكر. عندي كمان شربل، تحياتي لإلك، وماري كمان تحياتي لإلك من فرن الشباك. ونتابع رسائلكم دايما عبر هوا لبنان الحر. رسالة جديدة،
14: يعني وتتشوف الأرجنتين كيف لعبوا 10 دقايق بتلاقيهم هول ملوك الفوتبول. مع احترامي لمصر ما كنت حابب تطلع مع أرجنتين، بس اللعب اللي لعبوه بالعشر دقايق ما حدا شو بيلعبوا، كانوا خسرانين 2-0، ولو كانوا 3-0 خسرانين كانوا رح يجيبوا الماتش.
0: نعم،
14: يعني أكيد هالسنة أنا بقول للأرجنتين لأنه ميسي داهية داهية داهية.
0: أنا بشكرك كتير كمان على رأيك ونتابع.
15: بونسوار مدام رين، معك كارلا بدر.
0: أهلا وسهلا بكارلا، ياريت قلتي لي يا كارلا من وين عم تحكيني هيك منتعرف عليكم أكتر. على كل حال شكرا لأنك اشتركت معنا. بدي وجه تحية كمان لرزوق برقاشي، تحياتي لإلك يا رزوق، كمان اسمك نزل بالقرعة. كمان سعد سكر، كمان اسمك نزل يا سعد بالقرعة. ما تعتلوا هم إذا ما مرقت الرسالة، لأنه عم بقدر أني أخذ أسمائكم وباخذ أيضا رسالة جديدة.
16: بونسوار مدام رين، معك نادين بدر.
0: أهلا وسهلا نادين، تحياتي لإلك يا نادين، وكمان شكرا لأنك اشتركت معنا. رح نرتاح مع فاصل موسيقي مع زميلنا مارون، ومنرجع لحتى نتابع اتصالاتكم.

0: زملائنا مارون وإلي. يلا أنا رح أخذ الأسماء على السريع لحتى ننتقل لمسابقة تانية. كل يلي بعتونا رسالة.
1: بصوار مدام رين، بصوار لبنان الحر، بصوار لكل المستمعين. والله شو بدي لك، أنا كنت من مشجعين الألمان والله. نظهروا شو بنعمل هيدي اللعبة حظ. هلأ عم شجع فرنسا كرمال بنتي، لأنه بنتي عايشة بفرنسا وعم تشجع فرنسا، هلأ مع فرنسا بفكر عم بيقولوا الأفضلية لها. هلأ ميما قردح بون شانس، بونسوار للجميع، معك توني.
0: أهلا وسهلا فيك يا توني، تحياتي لإلك وإن شاء الله هيك تربح فرنسا، هيك بنتك بتكون مبسوطة أكتر كمان.
2: بونسوار مدام غين، معك كوليت صابر.
0: أهلا وسهلا بكولات، تحياتي لإليك. كمان رسالة جديدة رح ناخدها عبر هوا لبنان الحر.
3: بونسوار، معك أجني حبيب.
0: أهلا وسهلا أجني، أخذت اسمك ديجا.
4: هاي، معك أنتوني ديب.
0: أهلا وسهلا بأنتوني، كمان أنتوني من المستمعين يلي دايما دايما بتابعونا، تحياتي لإلك. ورسالة جديدة.
5: بونسوار مدام ران، معك وديع نظر.
0: أهلا وسهلا بوديع، شكرا لكم لأنه عن جد أنتوا عم بتحمسوا حالكم وعم بتحمسونا معكم لحتى تشتركوا، وإن شاء الله حدا منكم أكيد بيكون من الرابحين لسيليولار تقديمة جي جي سيل بأدونيس، رقم التليفون 7399-3002. وبناخد رسالة كمان.
6: هاي مدام رين، كيفك؟ شو اخبارك؟ معك جابي. اكيد انا كنت الماني بس انا بحب اللعب، انا مش لانه الماني وبتيس على الالمان. في ناس بتلعب حلو،
0: صح.
6: حتى امبارح مصر انا فاجأتني بلعبه، كان لعبه حلو،
0: صح.
6: من منكر يعني على هارد لك خسروا. والارجنتين بتلعب اكيد، بس الارجنتين بتلعب بشخص ميسي، انا بحب الفريق كله يلعب.
0: هذا اللي كنت عم بقوله انا قبل شوي،
6: كمان ناروج لعبت حلو، واكيد انا بقول هالسنه ان شاء الله يمكن بتصور فرنسا، لانه اكثر وحده لهلا شفت لعبه حلو.
0: النروج مثل ما كنت عم خبركم قبل بشوي، يعني كان كتير بهمهم بطنهم، يعني اذا كان بطنهم مليان اكيد رح يعطوا كتير، لهالسبب جايبين معهم سمو بالمئات الكيلو، يعني ما تتخيلوا قديش، بالاضافه للجبنه لانه هيدا شيء كتير بهمهم الظاهر. شو نرتاح شوي ومنرجع منكمل. يلا

بدي أقول الزهر ما رح نقدر نطلع بتاني مسابقة لأنه عندي رسائل ما بينعدوا ومش حب أنه ما أخذ الأسماء كلها صراحة. فمن الأشخاص يلي عم بيبعتوا لنا أساميهم فقط رح نسحب بالقرعة أسماء لشخصين رح يربحوا معنا. أول هدية هي اشتراك شهر تقدمة بلاك بوكس جيم أكيد بالكاسليك، وأيضا الهدية الثانية هي وينات شمس بقيمة $100 تقدمة الترا فيجن من الأشخاص يلي عم يبعثوا لنا أسماءهم. هيك منكون هيك حسينا حالنا أنه نحن عم نكون هيك عم ننصف كل الأشخاص يلي عم يبعثوا لنا رسائل صوتية أو عم يتصلوا فينا.

0: بونسوار، يعطيك العافية، معك إلي غصين. والله بصراحة أنا كنت مع ألمانيا، بكل صراحة بكل صراحة بقلك إياها، لبنان بس يظهر ألمانيا والبرازيل من المونديال، بلبنان ما بقى في مونديال، خلاص بيخلص هون المونديال.
1: لا ما فيك تنسى في فئة بتحمس كتير الأرجنتين يعني بلبنان، وفي فئة بتحمس كتير فرنسا، ما رح نحكي إيطاليا، بس رح نحكي أنه كمان ما فينا ننكر أنه هؤلاء الأشخاص موجودين كمان.
2: يعطيك العافية مدام، كيفك؟ محمد عبد الملك معك. الأرجنتين كانوا أحسن مبارح، الأرجنتين كانوا أحسن، ومصر لعبوا دفاع يعني سكروا المنطقة وجابوا جولين يعني كانوا منيح، بس الأرجنتين كانوا أحسن، وميسي يعني هو مثل ما النجم المميز، وهي صراحة يعني بتمنى اللي ياخدوا ميسي للمونديال، لأن صراحة ما في أرجنتين، ميسي هو القصة كلها بكرة القدم بالمنتخب الأرجنتين. كل النقاد مبارح وكل الصحفيين كلهم كانوا عم يحكوا،
1: نعم،
2: وما حلو المونديال بدون الأرجنتين. يعني مين بدك يعني أنه إذا بتطلع الأرجنتين برا يعني بيطلع بيصير حلو المونديال، بيخسروا كتير. يعطيك العافية.
1: يعني شو عم بتجرب انك توصل لانه كان في وسايط حتى تبقى الارجنتين؟ ما بعرف هيك فهمت منك كأنه.
3: يعطيكم العافية، معك مروان جاجا. انا مع البرازيل، صرنا زمان ما عم ننبسط انه عم يربحوا.
1: تحياتي لك كمان يا مروان. عندي
4: سؤال. هاي مدام رين، يسعد مساكي، احلى اذاعه ويا احلى رين.
1: شكرا.
4: انا مع البرازيل بس للاسف خسرت. معك سيمون حداد.
1: اهلا وسهلا فيك. كمان بدي وجه تحيه لكريستي توما.
5: بونجور، انا كريستي توما، وبس كنت بدي اقول انه انا كنت مع مصر وقتها خسروا كثير زعلت. ها هي بس
1: اكيد بدك تزعلي، اكيد وحقك تزعلي كمان، ونحن كمان كتير زعلنا. مارون نهرة كمان بدي وجه لك تحية وبسمع رسالة فؤاد.
6: مرحبا، يعطيك العافية، معك فؤاد البرقاشي. أنا بقول الأرجنتين السنة بدها تاخذ البطولة.
1: أهلا وسهلا فيك. عندي كمان عماد الجميل، تحياتي لك كمان وشكرا كتير على المشاركة. ونتابع دايما عبر هوا لبنان الحار رسائلكم الصوتية.
7: الله بونسوار، قلت معك خطار، ميلاد خطار. أنا يريد بربح على مرت عمي بلعب الليخة، بديش إلا أربح علي بلعب الليخة، حريت لي قلبي لخسرها شي نهار بالليخة.
1: ليك تقلك شغلة، ما فيك تخسر حماتك. هيدي شغلة حطها براسك، الحما ما بتخسر. من تابع.
8: مرحبا ران، كيفك؟
1: أنا منيح.
8: أنا نولا أيوب سعيد. أنا بآخر المباراة بكأس العالم بدأ تلعب

0: وفي حماس وتشجيع. دعانوا الماتش لمصر، كنت حابب تربح.
1: يلا معلش مرة تانية بحضروا حالهم أكتر، وإذا بقيوا بهالعزم كون أكيد أنه ممكن أنهم يوصلوا.
2: لا ستنا لا لا مدام باي لا مدام رين أبدا، مش عم بقول لك أنه في وسائط أبدا، بس من يعني هن هلا هن نكهة المونديال صراحة، أنه عم بيلعبوا كتير متوشة حلوة منتخب الأرجنتين.
1: أوكي.
2: يعني أنه إذا طلعوا ما بيقعد حلو، يعني بتخف وهج المونديال بخف كتير، هيدا كل القصد. لا ما في ما في عدد برطل ما برطل او هيدا بيعطي هيدا، ما في منه هالكلام، هيدا حكي فاضي.
1: اوكي تحياتي لإلك. كمان عندي زياد، تحياتي كمان لإلك، وباخد رسالة جديدة.
3: مساء الخير، انا مع البرازيل، يعني للأسف خسرت البرازيل، مالك بعيني من علي.
1: أهلا وسهلا فيك يا مالك، بأخذ رسالة جديدة.
4: مصر إلي خوري أنجلتير، أنجلتير هي رح تأخذها.
1: أهلا وسهلا بإلي كمان، تحياتي لألكم. خلص الوقت، عم بيقولولي بدنا نسحب بالقرعة. يلا

كل يلي بعتوا لنا الرسائل او اتصلوا فينا اسمائكم كلها رح تنزل بالقرعه لحتى تربحوا معنا سيلولار تقدمة جي جي سيل بادونيس رقم التليفون 70399302. السحب رح بيصير ب 20 تموز. اما هلا فبدنا نقول مين ربح معنا. بدي اقول الف مبروك اشتراك شهر تقدمة بلاك بوكس جيم بالكاسليك لعماد شعيا. الف مبروك لك يا عماد. وبدي اقول الف مبروك لكريستي توما ربحت معنا عوينات شمس بقيمة $100 تقدمة ألترا فيجن بعين الرماني مقابل الشية حق بارك. فيكن تتوجهوا على لبنان الحر لحتى تستلموا جوايزكن ابتداء من بكرة يعني من الاثنين للجمعة مبدئيا من الساعة 10 للساعة 5. أكيد نحن ناطرينكن ما عدا السبت والأحد ومعكن وقت ل 30 تموز. أنا بنهاية بدي أشكر مارون يعطيك ألف عافية وكل الأكيب يلي معك. منعطيكم موعد يوم الجمعة إذا ألا بريد بتمام الساعة 5 دايما عبر هوا لبنان الحر. إلى اللقاء.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: لو شاء المسيحيون وبخاصة الموارنة أن يبقوا على لبنان الصغير، أي على متصرفية جبل لبنان، بدلا من العودة إلى لبنان الكبير بحدوده التاريخية كما يقال، لفعلوا، لكنهم آمنوا بوطن يتخطى الحسابات الطائفية والمذهبية والأعداد والأرقام والأحجام. ولو شاء المسيحيون وبخاصة الموارنة البقاء تحت راية الدولة الفرنسية المنتدبة أو بصيغة شراكة معها لفعلوا، لا سيما وأن فرنسا لعبت تاريخيا دور الأم الحنون، لكنهم لم يفعلوا. المسيحيون فضلوا خيار لبنان الوطن السيد الحر المستقل الذي يرعاه الميثاق الوطني تحت عنوان الشراكة والعيش معا، وحينها انضم السنة اللبنانيون إلى هذا الخيار ولو أن بعضهم تحفظ أو اعترض. ولاحقا أكد اتفاق الطائف على نهائية الوطن اللبناني، ثم أكد اللبنانيون بأكثريتهم الساحقة مسيحيين ومسلمين في انتفاضة الاستقلال على شعار لبنان أولا، ردا على شعار حزب الله شكرا سوريا في 8 أذار. اليوم يصر حزب الله وبوقاحة نادرة بل فريدة على الارتماء في أحضان الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى التسليم لها بقرار الحرب والسلم، وعلى رهن لبنان لسياسة مجنونة عبثية وكارثية، ومع ذلك يدعي حماية لبنان واللبنانيين. والأدهى أن إيران لا تتردد عبر أصوات مسؤوليها عن التفاخر بأنها لن توقع الاتفاق النهائي مع الأمريكيين إلا إذا انسحبت إسرائيل من لبنان أو التزمت ذلك. يا سيدة إيران، لا تزني ولا تتصدقي، لا تورطي لبنان في الحرب والموت والدمار، ولا تمنن اللبنانيين بأنك تسعين إلى إزالة الاحتلال. هذه الازدواجية التي تجمع ما بين النفاق والتذاكي لا تمر. كان يا ما كان وطن اسمه لبنان رائد في المنطقة وفي مقدمة الدول المزدهرة اقتصاديا، وسلاحه الجوي كان يخيف سلاحي الجو في كل من سوريا وإسرائيل، وكانت عملته الوطنية مفخرة، وكان مدرسة العرب وجامعتهم ومستشفاهم ومصرفهم. فبماذا أتيتم للبنانيين يا جماعة الممانعة ويا أيها الإيرانيون؟ لقد جعلتموه مغارة للصوص ووكرا للقتلة والمجرمين والعصابات والمهربين والفاسدين والمرتهنين. مرة أخرى لا مكان لكم عندنا، فرقونا بريحة طيبة وطولوا الغيبة، وإن شئتم العودة فمن الباب وليس من الشباك، والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها السابعة إلى ربعا في إذاعة لبنان الحر، تحية طيبة وإليكم مساء لبنان الحر. معلنا انتهاء مذكرة التفاهم مع إيران، ترامب قد نضربها الليلة وإسرائيل تتأهب. الرئيس الأمريكي يمكن لسوريا أن تساعدنا بموضوع حزب الله، وإسرائيل ستنسحب بعد تأمين أمنها. الرئيس عون يتلقى دعوة رسمية لزيارة واشنطن ويبحث وقف النار مع سلام. الجمهورية القوية يقترح نظاما خاصا للإقامة الضريبية في لبنان. فضل شاكر إلى الحرية.

بعدكم عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألاف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكم.

0: التفاصيل مع وليد فريجي ونجوى جرداق. في ضوء المستجدات الميدانية وما سبقها وواكبها ويليها من رسائل وتهديدات متبادلة بين واشنطن وطهران، وآخرها عدم استبعاد الرئيس الأمريكي إعادة ضرب طهران الليلة، لا يبدو أن الاتفاق الإيراني الأمريكي قابل للحياة بعد، لا بل أن الرئيس ترامب نفسه أعلن انتهاء مذكرة التفاهم مع إيران، وعليه باتت أبواب التصعيد سمة المرحلة الجديدة. اللهم إلا إذا عاد الرئيس ترامب وبدل مواقفه. وترقبا لانعكاسات أي جديد، اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل أمام اختبار التنفيذ في انتظار وصول رئيس لجنة التنسيق العسكرية للبحث في البدء بتنفيذ المناطق التجريبية، وزيارة رئيس الجمهورية العماد يوسف عون لواشنطن في 21 من تموز الجاري، وسط تعويل لبنان الرسمي على ضغط أمريكي على إسرائيل للتقيد بالاتفاق والبدء بتطبيق المناطق النموذجية. وقد أعرب الرئيس ترامب من أنقرة بعد لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع عن اعتقاده بأن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان بعد تأمين أمنها، وأن سوريا يمكنها أن تساعد إن أرادت بموضوع حزب الله. وعن اتفاق الإطار قال إن إسرائيل ولبنان قاما بعمل رائع.
1: ماذا في الجديد الأمريكي الإيراني؟ مواقف وميدانيات مع بسام البيطار.
2: المسؤولون الإيرانيون مرضى وأهدرت الكثير من الوقت في التعامل معهم. بهذه العبارات أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء مذكرة التفاهم مع طهران شفهيا. ترامب الذي يشارك في القمة 36 لحلف شمال الأطلسي في أنقرة صعد كلامه ضد الإيرانيين، وأعلن أن الضربات على إيران ممكن أن تتجدد هذه الليلة، معتبرا أن هجوم أمس كان فعالا جدا، وقال إنه كان بالإمكان أن تقتل واشنطن كل قادة إيران خلال جنازة المرشد السابق علي خامنئي، ولم يستبعد ترامب إمكانية إعادة فرض الحصار على إيران. وفي افتتاح قمة أنقرة عرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رؤية بلاده لدور حلف الناتو في مواجهة التحديات الأمنية، وأشار إلى أن بلاده مستعدة للمشاركة في إزالة الألغام في مضيق هرمز، مشيدا بالموقف الأمريكي الحازم في التوصل إلى اتفاق مع إيران. وكان الخليج على موعد مع تبادل استهدافات بين الأمريكيين والإيرانيين، إذ استهدفت واشنطن قاعدتين عسكريتين في جنوب إيران، فردت الأخيرة على مواقع أمريكية في دول الخليج وعلى سفن في البحر ومنها سفينة سعودية. مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي قال إن الاعتراف اللفظي بإلغاء مذكرة التفاهم يقع على عاتق الرئيس الأمريكي، واعتبر أن التحركات الأمريكية ستدفع المنطقة نحو النار، مضيفا أن محور المقاومة لن يبقى صامتا أمام المغامرات ويده على الزناد. الخارجية السعودية حملت إيران عواقب استمرار الاعتداءات الغاشمة وطالبت بالوقف الفوري للانتهاكات. وسط هذه الأجواء عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا مع وزير الدفاع إسرائيل كاتس لتقييم المستجدات. وأفادت دعوت أحرونوت بأن إسرائيل رفعت حالة التأهب إلى الدرجة القصوى تحسبا لاستئناف الحرب مع إيران.
0: يشارك لبنان الأسبوع المقبل في جولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل برعاية أمريكية في روما هذه المرة، ويعود السبب لاختيار روما تحديدا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لأن سفارتها هناك تشكل موقعا إقليميا أساسيا بالنسبة إليها. كذلك اختيرت العاصمة الأوروبية لاختصار المسافات بعدما استبعدت قبرص، خصوصا لأنها تضم قاعدة إسرائيلية. وأكدت معلومات أن السفيرين سيمون كرم وندم عوض سيمثلان لبنان في المفاوضات المرتقبة.
1: أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن أن البيت الأبيض وجه دعوة رسمية لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لزيارة واشنطن ولقاء الرئيس دونالد ترامب في 21 من الحالي، مضيفة في بيان أن الدعوة تعكس الشراكة المستمرة بين لبنان والولايات المتحدة وتوفر فرصة للزعيمين لمناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي واستمرار الدعم الأمريكي لسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه ومؤسسات الدولة.
0: عون وسلام يبحثان تثبيت وقف إطلاق النار ونشاط بعبدة مع مرسال العيلي.
3: قبيل زيارته المرتقبة إلى واشنطن، توقع رئيس الجمهورية جوزيف عون أن تحمل الزيارة كما اللقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيجابيات للبنان، لأنها تترجم الاهتمام الأمريكي غير المسبوق بلبنان ودعم مسار إيجاد حل دائم لسلسلة الحروب والاعتداءات الإسرائيلية وتحقيق الاستقرار في كامل منطقة الشرق الأوسط. وأكد رئيس الجمهورية أمام الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين برئاسة فؤاد زمكحل أنه اختار المفاوضات لأنه لا يمكنه أن يقف متفرجا على لبنان وهو يقاد إلى الهوية خدمة لمصالح بلد آخر. وإذ شدد على استمراره في القرار الذي اتخذه، لفت الرئيس عون إلى أن خطوة التفاوض تلقى دعم غالبية اللبنانيين وبينهم من الطائفة الشيعية التي دفعت الثمن الأكبر للحروب في الجنوب. والتطورات الجنوبية استعرضها رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة نواف سلام، حيث تم التركيز على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والإسراع في بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية. وتناول البحث الاستعدادات التي تقوم بها الحكومة لتأمين ما يلزم من فتح الطرق وإزالة الردم والعمل على تأهيل البنى التحتية لتسهيل عودة السكان إلى المناطق المتضررة التي يمكن العودة إليها حاليا وبعد الانسحاب الإسرائيلي منها. واليوم دان رئيس الجمهورية الاعتداءات التي تعرضت لها البحرين والكويت، وأعرب عن تضامن لبنان مع دول الخليج العربي، وأكد أن أمن هذه الدول جزء لا يتجزأ من الأمن العربي والإقليمي. وجدد الرئيس عون دعوته إلى ضبط النفس وتغليب لغة الدبلوماسية حرصا على أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها. من القصر الجمهوري، مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
0: الرئيس عون تسلم من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تقريرها السنوي للعام 2025، مؤكدا أن مكافحة الفساد تزيد ثقة اللبنانيين بالدولة ومؤسساتها.
1: أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام لوفد من عين إبل أن الدولة ستبقى إلى جانبهم وإلى جانب جميع الجنوبيين، ولن تألو جهدا في تأمين كل ما يلزم لدعم صمودهم على أرضهم، وحيا سلام وطنيتهم وتمسكهم بأرضهم. وفد عين إبل زار أيضا عين التين وعرض مع رئيس مجلس النواب نبي بر الأوضاع في القرى الحدودية على مختلف الصعود، لا سيما الصحية والاقتصادية والمعيشية.
0: أكد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية ريشار كوميشيان أن أحد أسباب ما وصفه بمواقف وليد جملاط المتناقضة والمتحولة يرتبط بالوضع الإقليمي المتعثر وغير المحسوم استراتيجيا لصالح أي من أطراف النزاع. أضاف عبر منصة بالعربي أن جملاط أعلن أنه لن يكون جزءا من أي تحالف ضد مذكرة التفاهم الموقعة في واشنطن أو ضد مسار المفاوضات القائمة، على الرغم من وجود ملاحظات لديه على المذكرة وعلى أداء الدولة في إدارة هذا الملف. إشارة إلى أن جنبلاط زار اليوم قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليزة.
1: من السراي، قال رئيس حزب الكتائب سامي الجميل بعد لقاء رئيس الحكومة على رأس وفد: من يورط البلد ويجره إلى الويلات ويؤدي إلى احتلال أكثر من 15% من الأراضي، من الأفضل له أن يسكت.
4: عم ينطلب منا أنه الجيش اللبناني يسيطر على أرضه؟ شو عم ينطلب منا؟ أنه ما يعود فيه بارودة عم تتحرك من دون قرار الدولة اللبنانية؟ هذا اللي عم ينطلب منا؟ ها هي المصيبة يلي البعض عم بيلومنا عليها؟ انتوا ورطتونا بهذا الاحتلال، انتوا ورطتونا بهذه الحروب. اقل شيء بدكم تعملوه تخرسوا، هذا اقل شيء بتعملوه، وتركوا رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه يعملوا شغلهم تيخلصوكم ويخلصوا ناسكم ويخلصوا لبنان. وكل يلي اليوم عم بينظروا يلي هن منن من الممانعه بس يلي عم بيفتشوا على جنس الملائكه، اول شيء لقوا الملائكه قبل ما يفتشوا على جنس الملائكه، خلينا لقيهم للملائكه اول شيء. شو عم تحكوا؟ عن شو عم تحكوا؟ شو عم تفلسفوا عشو؟ انه هيدا الاتفاق ما بيأمن انسحاب اسرائيل من لبنان؟ شو عم تحكوا؟ رو شو مكتوب؟ مكتوب اعادة تموضع القوات الاسرائيلية خارج الاراضي اللبنانية. شو يعني؟ ترجم لي، شو قادرين تعملوا احسن؟ شو بديلكم؟ ماشي.
0: في الوضع الميداني، أغار الطيران الإسرائيلي المسير مستهدفاً محيط مستشفى غندور في النبطي الفوقة، واستهدف قصف مدفعي تلة علي الطاهر وبيت يحون وعيت الجبل.
1: دانت وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت قطر والسعودية والكويت والبحرين، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال تشكل اعتداء سافرا على سيادة الدول وتهديدا مباشرا لأمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة العالمية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما شددت على أن أمن دول الخليج هو جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة.
0: أسف المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه للأوصاف التي استخدمها النائب والله الصادق من ساحة النجمي عقب اجتماع لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية، وقال في بيان: لن ندخل في سجال معه ونكتفي بأن نحيل الجميع وتحديدا وسائل الإعلام إلى لجنة الاقتصاد ورئيسها، وهم خير شهود على ما حصل في الجلسة التي حضر المدير العام للاستثمار بالتكليف ومستشار الوزير، حيث تم تناول الملفات بتفاصيلها الإجرائية والعملية باحترافية وبحسب الأصول.
1: اقتراح للجمهورية القوية لإنشاء نظام خاص للإقامة الضريبية في لبنان، وأيوب: لسنا بصدد قانون لبيع الجنسية. هنادي سمرة.
5: تقدمت النائبة غادة أيوب باقتراح قانون باسم تكتل الجمهورية القوية تحت عنوان إنشاء قانون خاص للإقامة الضريبية في لبنان، وسجل في قلم أمانة سر المجلس مع التمني بإدراجها على أول جلسة تشريعية. ويأتي الاقتراح بالتزامن مع مشروع حكومي لسد الثغرات التي أدت إلى سجال حول تسميات مختلفة إقامة ذهبية أو إنشاء ملاذ ضريبي في لبنان، ويتألف من 38 مادة وتسع صفحات. وشرحت أيوب في مؤتمر صحفي عقدته في مجلس النواب حيثيات الاقتراح:
6: يعني حيالله شخص لبناني أو غير لبناني عنده أعمال وأنشطة في الخارج بينتقل وبينقل إقامته الضريبية فقط إلى لبنان، وبهذه الطريقة بيقدر يستفيد، ولح نقول شو الشروط، بيقدر يستفيد من إعفاءات ضريبية على أعماله بالخارج وليس إعفاءات ضريبية على أعماله بالأراضي اللبنانية. ألزمنا طالب الاستفادة بتحويل أموال جديدة إلى لبنان وليس فقط فتح حساب مصرفي، وربطناها بالاستفادة باستثمار منتج، وقسمناها إما بيعمل استثمار منتج ب500,000 دولار، وإما بحط وديعة مصرفية بالمصارف اللبنانية العاملة في لبنان بقيمة 1,000,000 دولار. وقلنا إذا بده يستثمر بلبنان لازم يستثمر بالصناعة وبالزراعة وبالسياحة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والطاقة والتعليم والاستشفاء.
5: النائبة أيوب حسمت القول أننا لسنا بصدد قانون لبيع الجنسية أو بيع إقامة أو إنشاء ملاذ ضريبي، بل نظام قانوني متكامل يمنع تبييض الأموال ويحترم التزامات الدولة الدولية. من ساحة النجمي، هنادي السمرة، لبنان الحر.
0: أنهت لجنة المال والموازنة النقاش العام في قانون إصلاح المصارف في خلال جلسة حضرها وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، الذي اقترح تعديلات على المشروع ووافق عليها جابر. وستعقد جلسة إضافية للجنة المال يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال النقاش والتصويت على المواد.
1: في معرض بحث رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع مع وفد من فعاليات بلدات حارة حريك لمريج الليلكي وتحويطة الغدير، في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية نائب بيير بوعاصي في شؤون هذه البلدات وشجونها، إضافة إلى صمود الشباب أمام التحديات والمصاعب التي يواجهونها في مناطقهم. وعبر أعضاء الوفد عن تقديرهم للمسار الذي ينتهجه حزب القوات اللبنانية في مقاربة القضايا الوطنية والإنمائية، مؤكدين تأييدهم ودعمهم للسياسات التي يعتمد الحزب.
0: كما استقبل جعجع رئيس الدير المخلص لكريم غسطى الدير الأم لجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة، والمدير الوطني للأعمال الرسولية الباباوية في لبنان الأب جورج التريس يرافقه الشماس توني نديم الحلبي المكاري، الذي سيحتفل بسيامته الكهنوتية يوم السبت المقبل في الدير، وذلك في حضور رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية في القوات أنطوان مراد. وكانت مناسبة أطلع خلالها الأب الترس رئيس الحزب على الأنشطة الحالية والرؤية المستقبلية للأعمال الرسولية في لبنان، كما قدم له كتابيه الجديدين البابا لاوون الرابع عشر حياة ورسالة وفي المسيح نحن واحد.
1: مساعدة أرمنية للبنان شرب المخلوف.
7: في إطار دعم لبنان وتعزيز الجهود الإنسانية، أعلنت الهيئة العليا للإغاثة عن وصول باخرة محملة بمساعدات إنسانية مقدمة من جمهورية أرمينيا. وبعد تسلم المساعدات، شكر الأمين العام للهيئة العميد بسام النابلسي السفير الأرمني على جهوده وحرصه الدائم على تعزيز العلاقات الثنائية ومساهمته في إنجاح التعاون الإنساني.
8: ونتقدم إليكم وإلى جمهورية وشعب أرمينيا بخالص الشكر والامتنان على المساعدات الإغاثية التي قدمتموها للبنان في بادرة إنسانية نبيلة تعكس عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع شعبينا وتؤكد وقوف أرمينيا إلى جانب لبنان في الأوقات الصعبة. كما نتوجه بالشكر والتقدير إلى سعادة السفير الأرمني في لبنان على جهوده المتواصلة وحرصه الدائم على تعزيز العلاقات الثنائية وعلى مساهمته في إنجاح هذا التعاون الإنساني. نتمنى لكم إقامة طيبة في لبنان.
7: وتأتي هذه المساعدات في سياق الجهود الرامية إلى دعم لبنان في مواجهة التحديات الإنسانية، بما يسهم في تلبية احتياجات الفئات المتضررة وتعزيز التعاون بين البلدين. من مرفأ بيروت شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: جال وزير الاتصالات شارل الحاج في مدينة النبطية، يرافقه مديرو ورؤساء مصالح وقطاعات في الوزارة وأجيره، وطلع على حجم الأضرار التي لحقت بقطاع الاتصالات لا سيما خروج السنترال المركزي عن الخدمة.
1: زارت النائب ستريدة جعجع العقار العائدة ملكيته لمؤسسة جبل الأرز عند مدخل مدينة بشري، حيث سيقام مركز المؤسسة في جولة ميدانية للاطلاع على انطلاق الأعمال التنفيذية للمشروع. ورافقها النائب السابق جوزيف إسحاق، حيث التقت بممثلين عن دار الهندسة وممثلي مكتب حميد كيروز للتعاودات، واطلعت على الأعمال التي تتضمنها المرحلة الأولى التي تشمل الحفر وإنشاء حيطان الدعم، والمرحلة الثانية التي ستتضمن البناء وفق المخططات والمواصفات المعتمدة، علما أن انطلاقة المشروع تأتي مباشرة بعد استكمال مختلف التراخيص والأذونات المطلوبة. وشدد جعجع على أهمية الالتزام بأعلى المعايير الهندسية والفنية في تنفيذ الأعمال لإنجاز هذا المركز الذي ينتظر أن يشكل إضافة نوعية على الصعيدين الإنمائي والاجتماعي في قضاء بشري.
0: تتابع غرفة العمليات المركزية في السرايا الحادث الأليم الذي تعرضت له حافلة المعتمرين اللبنانيين في منطقة درعا بالتنسيق مع السلطات السورية المختصة. وبحسب المعلومات، كان على متن الحافلة 35 راكبا معظمهم من اللبنانيين، وقد أسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص بينهم السائق الأردني، فيما بلغ عدد المصابين 17 شخصا يتلقون العلاج في مستشفى درعا الوطني، كما تم نقل حالتين حرجتين إلى أحد مستشفيات دمشق.
1: وافقت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد وسيم فياض على إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر في القضايا الأمنية الأربعة المقامة ضده، وأبرزها ملف عبرة ومنعته من السفر حتى إشعار آخر.
0: انفجارات دمشق، رسائل تتجاوز زيارة مكرم. ريشار حرفوش.
9: تقرير خاص.
10: في وقت اتجهت فيه الأنظار إلى سوريا غدات زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والانفتاح الدولي المتزايد عليها، جاءت الانفجارات الأخيرة في دمشق قرب مقر إقامة ماكرون لتعيد طرح التساؤلات حول الرسائل الكامنة خلف توقيتها، وما إذا كانت تتجاوز بعدها الأمني إلى أبعاد سياسية أوسع. وفي هذا السياق، فصل رئيس تحرير صحيفة لوريون لوجور ميشيل توما عبر لبنان الحر الأسباب التي وقفت خلف زيارة الرئيس الفرنسي إلى دمشق.
11: هاي زيارة إلى بعدين هي بعض سياسي وبعض اقتصادي. بعض سياسي، الرئيس ماكرون رجع أكد وثبت عودة سوريا من المجتمع الدولي. كان في مقاطعة لسوريا وهذا شيء أساسي أن استقرار المنطقة تعيد البعض الاقتصادي برئيس الشارع حدد البعض الاقتصادي. يعني بالنسبة لفرنسا طبعا اللي بهمه الرئيس ماكرون هو عودة الشركات الفرنسية للسوريا. أكيد الرئيس ماكرون بهمه أن الشركات الفرنسية تكون موجودة مشاركة ورشة الأعمال وتكون سباقة مع الشركات الفرنسية. هذا سعيد مسحة فرنسا. أصعيد سوريا رئيس الشارع فدا قال أنه بالنسبة له بدو يبني شراكة اقتصادية مع فرنسا، وبالنسبة لسوريا الشراكة الاقتصادية مع فرنسا فهي مدخل للشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي بشكل عام. يعني هالزيارة ثبتت فيها شيء صعيد السياسي أنه عودة سوريا للمجتمع الدولي وصعيد الاقتصادي في مصلحة للطرفين.
10: أستاذ ميشيل، ولكن عن الانفجارات يلي ترافقت مع زيارة ماكرون إلى دمشق، رسالة لمين؟
11: في دور للطرف الإيراني، يعني طبعا أنه يحارب كل عملية إعادة سوريا للمجتمع الدولي. الطرف الإيراني هدفه يمنع خلق جو استقرار بالمنطقة ككل. يعني ما في شك أنه إذا صار في عودة للدول الغربية ولفرنسا وللاتحاد الأوروبي على سوريا، ما في شك أنه هذا شيء بدور مشروع التوسع الإيراني.
10: إذن يبدو أن انفجارات دمشق لا يمكن فصلها عن سياق المرحلة الحساسة التي تمر بها سوريا، فهي بحسب القراءات السياسية تحمل رسالة واضحة إلى سوريا الجديدة، وتتجاوز في دلالاتها وتوقيتها حدود زيارة ماكرون إليها.
0: مصر تودع كأس العالم على يد الأرجنتين، وردود فعل شاجبة وغاضبة على قرارات الحكم الفرنسي. ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
12: ضوء على المونديال. حجز منتخبي الأرجنتين وسويسرا آخر بطاقتين للدور الربع النهائي من نهائيات كأس العالم، بعد ما تغلبت الأولى على مصر 3-2 والثانية على كولومبيا 4-3 بركلات الترجيح بختام الدور 16. بالمواجهة الأولى رجعت الأرجنتين لبعيد وحولت تأخرها بهدفين لياسر إبراهيم ومصطفى عبد الرؤوف حتى دقيقة 80 لفوز غالي ومهم جدا بنتيجة 3-2 أهل للدور الربع النهائي من المونديال. وسجل أهداف بطلة العالم كل من روميرو وميسي وفرنانديز، علما أنه ميسي اللي أهدى ركلة جزاء لبلاده بالشوط الأول رفع رصيده بصدارة ترتيب الهدافين لثمان أهداف وبفرق هدف واحد عن الفرنسي كيليان مبابي. كما أصبح ميسي أول لاعب من سنة 1970 بسجل ثمان أهداف خلال أول خمس مباريات لمنتخب بلاده بكأس عالم واحد، مقتربا من الإنجاز التاريخي اللي حققه الألماني جورد مولر آنذاك. المنتخب الأرجنتيني رح يلعب بالدور الربع النهائي مع منتخب سويسرا اللي نطر لركلات الترجيح لتخطي خصمه الكولومبي 4-3 بعد ما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي من دون أهداف. وأثارت مباراة الأرجنتين ومصر ضجة كبيرة وتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، كما انتقدت الصحف العالمية الكبيرة القرارات التحكيمية وتقنية الفار، مشككين بصحتها بظل معلومات غير رسمية بأن الحكم الفرنسي اللي قاد المباراة واللي أثار جدل كبير هو من أصل إسرائيلي، بوقت رفع رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا طالبوا خلالها بفتح تحقيق مع الحكم الفرنسي واتخاذ أقصى العقوبات بحقه ومراجعة الحالات التحكيمية المثيرة للجدل وإنصاف منتخب مصر بعد إقصائه بشكل مشبوه من البطولة العالمية.
9: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: صيفي رطب نسبيا مع درجة حرارة دون معادلات الموسمية حتى يوم السبت، حيث تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة وبتتخطى درجة الحرارة معدلات خصوصا على الجبال وفي الداخل.
0: ختاما إعادة للعناوين. معلنا انتهاء مذكرة التفاهم مع إيران، ترامب قد نضربها الليلة وإسرائيل تتأهب. الرئيس الأمريكي يمكن لسوريا أن تساعدنا بموضوع حزب الله، وإسرائيل ستنسحب بعد تأمين أمنها. الرئيس عون يتلقى دعوة رسمية لزيارة واشنطن ويبحث وقف النار مع سلام. الجمهورية القوية يقترح نظاما خاصا للإقامة الضريبية في لبنان. فضل شاكر إلى الحرية.
1: ختام النشرة، شكرا للمتابعة
0: وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: تصويب الأمور. السؤال الخطأ هو ماذا فعلت الدولة للجنوب وللنازحين ولوقف الاعتداءات؟ السؤال الصح هو ماذا فعل حزب الله وتسبب بما لحق بأبناء الجنوب وحولهم إلى نازحين واستدرج الاعتداءات؟ هكذا لعدم تضييع البوصلة يجب حذف الأسئلة الخطأ لعدم تشتيت الرأي العام والتركيز على الأسئلة الصح لمعرفة حقيقة من أوصل اللبنانيين إلى هذا الدرك. حزب الله مسؤول عن تدمير أكثر من 60 مدينة وبلدة وقرية في الجنوب. حزب الله مسؤول عن نزوح أكثر من 1,000,000 مواطن. حزب الله مسؤول عن سقوط أكثر من 4,000 لبناني وعن سقوط أكثر من 10,000 جريح. حزب الله مسؤول عن تضييع أحد أبرز الفرص لإعادة النهوض بلبنان. حزب الله مسؤول عن تطيير موسم السياحة بعدما ألغيت كل المهرجانات التي يعول عليها اللبنانيون لإنعاش الاقتصاد اللبناني. هذا غيض من فيض، ومع ذلك وفوق كل ذلك يخرج من يسأل ماذا فعلت الدولة؟ حري بالسائلين أن يسألوا ماذا فعل حزب الله؟ فالذي يسأل هو حزب الله، لأنه هو المسؤول عما جرى وعما وقع من خسائر. ولكن من يطرح سؤالا على الدولة أجيبوه راجع حزب الله.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن، أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
2: وجيه البيسري، طانيوس مطر مطر، رشيد يوسف نخلي، جورج العمطلة عون، جورج سليمان زخور، جلجي يوسف زكريا، فوزي ديب شاكر، توني ديب شاكر، جان شليطة، ريمون يوسف صهيون، حنا صهيون، سيد اسحاق العلم، جوزيف طانيوس لحود، إميل بطرس مخول، ميشيل مدور، كميل راشد مرجبة، سيد سركيس موسى، سمير يوسف نجيب، يوسف جرجس نجيم، يوسف نجيب، جوزيف سمعان نخول، جورج عبدو يعقوب، يوسف ميشيل يعقوب، ميشيل درغام، جوزيف الفغالي، الياس يوسف زيادي.
1: ارتفعوا كالأرز.

0: أيها القديس شربل، يا من كنت على جبلك تحمل هموم وطنك الكبيرة، لم تتجرد عن دنياك إلا لتستمطر عليها بركات السماء. كم شهدت من كوارث تنصب على وطنك وشعبك، فيحصر الحزن نفسك الطاهرة، ولكنك لم تبرح تكثر الإماتة والصلاة، وتقدم القرابين عن أموات شعبك وأحيائهم، وتوثق رباطك بالله، فتحمل آثام البشر، وتدفع عن الأرض غضب السماء، كالحربة ترد الصاعقة المدمرة. كذلك أنت لنا في صومعتك على ذروة عناية حربة روحية، أمن وحما منيع إلى الأبد، أمين. فلنصلي أبانا وسلام لكي يجود الله علينا ببعض ما جاد على صفيه مر شربل، وأن نحبه حبا كبيرا كبر واسم المعمودية الذي حملناه واسما حيا أبديا. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

بشفاعة القديس شربل فليبارككم الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس أمين.

0: كلمة حياة، كلمة حياة مع الأب جورج صومة.
1: المجد لله أحبائي، اليوم الأربعاء بهذا الأسبوع اللي عم نشتغل فيه سوا، اليوم 12 تموز. ضحكني الإنجيل اليوم هيك أنا عم بقري، ضحكت. رجع 72 عند يسوع يلي أرسلهم، قالوا له حتى الشياطين كانت عم تخضع لنا بس باسمك. بيقول لهم أوه، كنت عم شوف الشيطان نازل من السماء، لك أنا عطيتكم سلطان كتير كبير لتدوسوا الحياة والعرب، يعني كل شيء بيأذي الإنسان وكل قوة العدو اللي هو الشرير. ما تفرحوا بس لأنه أنتوا عملتوا عمل ونجحتوا فيه، فرحوا لأنه أسماءكم مكتوبة بالسماء. يا أحبائي، أعمالنا كلها حلوة، كل واحد بيعمل عمل بيفتخر فيه، بنجح بالصف بفتخر، بتفتخر أمي بيي، بنجح بعمل قدمته سيفي طلع كتير حلو، بنجح بكهنوتي، بنجح بكل شيء بعمله، شيء كتير حلو لازم أفرح. بس الفرح الحقيقي هو عن جد أعرف أنه الله عطيني قوة أقدر زيل كل الشرير من طريقي، هيدا الفرح الحقيقي. مش الفرح الحقيقي هو الفرح الوقتي، أنه نجحت بالشركة بكرة الشركة بتسكر، عملت اليوم عمل بكرة بيجي حدا ينقض هيدا العمل. بس افراح يوم بيكون عندك ثبات بإيمانك، ثبات بقوة الروح القدس الموجود بحياتك. ما تخاف لأنك أنت حامل قوة الله يوم اللي تعمدت. مشي، ما ترجع لعند يسوع وتفرح لأنك عملت عمل واحد، ارجع بهيديك الساعة وقل له نعم يا رب أنا أعطيتني أماني على الأرض حققتها، وهو رح يجيبك ادخل إلى فرحي سيدك. آمين. كلمة حياة، كلمة

0: بعد قليل نقل مباشر لنشرة أخبار الآن تي في. هنا لبنان الحر.
1: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة الجديدة من أم تي في وأم اف ام. شبح الحرب يلوح من جديد في المنطقة ودونالد ترامب يهدد. فالرئيس الأمريكي نعى مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية واصفا الإيرانيين بأنهم كاذبون ومجانين قتلوا الآلاف. كذلك كشف ترامب أن القوات الأمريكية في المنطقة قد تضرب إيران مجددا الليلة. مواقف ترامب وتهديداته تزامنت مع تأكيدات مصدرها إسرائيل تنبئ بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعد لاحتمال استئناف القتال مع طهران. كلها مؤشرات تدل على أن زمن التهدئة بين إيران وأمريكا انتهى، وأن مسار إسلام أباد اصطدم بالحائط المسدود مرحليا على الأقل. لكن الأخطر أن عودة الحرب هذه المرة ستكون أقوى، لأن الهدف منها تغيير المعادلات الإقليمية تغييرا جذريا وليس نسبيا. فهل يقع المحظور وندخل في دوامة الحرب من جديد مع كل ما تحمله من مآس وصعوبات وتحديات وما قد تأتي به من تحولات وتغيرات؟ وفي هذا المجال برزت أهمية ما قامت به السلطة اللبنانية عندما فصلت المسار اللبناني عن المسار الإيراني، إذ رغم عودة التوتر إلى الإقليم فإن لبنان الرسمي ماض في مسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية مباشرة أيضا. هكذا فإن جولة جديدة من المفاوضات ستشهدها العاصمة الإيطالية في منتصف الأسبوع المقبل، وتحديدا في 15 و16 من تموز، وقد أكد لبنان اليوم مشاركته فيها بعدما حصل على أجوبة مقنعة بشأن أسئلة طرحها وعلى ضمانات أمريكية واضحة بشأن هواجس أثارها. لكن المحطة السياسية الأبرز ستشهدها واشنطن في 21 من الجاري مع الزيارة التي يقوم بها الرئيس جوزيف عون إلى البيت الأبيض بعد تلقيه دعوة رسمية لذلك، وينتظر أن تشكل الزيارة بنتائجها مرحلة جديدة وأن تعطي دفعا عمليا لصيغة الإطار، إلا إذا قررت إيران تحريك حزب الله لملاقات الحرب الإيرانية الأمريكية بحرب إسناد جديدة تعيد الوضع اللبناني إلى نقطة الصفر. البداية من آخر المستجدات الإيرانية في تقرير لأورور كرم.
2: People have nuclear weapons, bad things happen.
3: We're doing extremely well in that negotiation.
4: The entire country can be taken out in one night.
5: I think it's going well.
6: We're going to be attacking them very hard.
7: Resuming bombing?
6: Yeah.
8: من راهن على موقف ثابت للرئيس الأمريكي خسر الرهان، فمن يعرفه يعرف جيدا أن مواقفه قابلة للانقلاب في أي لحظة، والدليل إعلانه انتهاء مذكرة التفاهم مع إيران.
6: They're sick. There's something wrong with them. We said go and do your funeral stuff, and instead of that they start shooting rockets at ships yesterday, and so we hit them very hard last night, very hard. I would say 20 to 1, 20 times tougher. And I told them every time you hit, we hit. And of course they're dirty players, so they go after everyone, probably including me. I've been number one on their list for years. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore, they're scum.
8: ترامب رجح ضرب إيران بقوة ليل الأربعاء، وذلك بعدما استهدف الأمريكيون 80 هدفا داخل إيران، فيما استهدف الطهران 85 موقعا أمريكيا في البحرين والكويت، إضافة إلى إعلانها إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في جنوب البلاد. مواقف وكالة تسنيم تناغمت مع ما أكده ترامب أن مذكرة التفاهم انتهت، فأعلنت الوكالة أن اتفاق إسلام أباد قد انتهى فعليا، مشيرة إلى أن ترامب أنهاه بعدم تنفيذه لبنوده الأساسية، وأن الصراع مستمر، وهذه المرة لدى إيران تفويض أوضح لمواجهة الأمريكيين والإسرائيليين وحتى وكلائهم في المنطقة والعالم. كما اتهم رئيس البرلمان محمد باقر قليباف واشنطن بارتكاب انتهاكات جسيمة لمذكرة التفاهم، وقال جازما: انتهى عصر التنمر والابتزاز، نحن لا نرضخ. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت تنفيذها سلسلة ضربات دقيقة ردا على استهداف إيران ثلاث ناقلات غاز ونفط في مضيق هرمز قرب سواحل سلطنة عمان والإمارات. شملت الضربات الأمريكية أنظمة الدفاع الجوي وشبكات القيادة والسيطرة والرادارات الساحلية ومنظومات الصواريخ المضادة للسفن، إضافة إلى أكثر من 60 زورقا تابعا للحرس الثوري في مضيق هرمز ومحيطه في محاولة لشل القدرات الإيرانية على استهداف في الملاحة الدولية. في الأثناء ألغى وزير الحرب الأمريكي زيارته التي كانت مقررة إلى إسرائيل من دون صدور إعلان رسمي بشأن أسباب القرار. وبالتزامن مع مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، هاجم أنصار الحرس الثوري وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي واصفين إياه بالخائن.
5: وفي أنقرة اختتمت قمة الناتو أو اختتمت بتأكيد وحدة الحلف رغم الخلافات التي طبعت انطلاقتها، فيما حملت رسائل جديدة في شأن أوكرانيا وإيران وسوريا. تقرير نامي الخازن.
7: اختتم قادة حلف شمال الأطلسي قمتهم في أنقرة بإعلان أعاد تأكيد وحدة الحلف والتزامه الدفاع الجماعي بعدما طغت الانقسامات الداخلية على الجلسات الافتتاحية. وطاولت انتقادات ترامب إسبانيا التي وصفها بأنها شريك سيء، متهما مدريد بعدم المساهمة بما يكفي في أعباء الدفاع داخل الحلف وداعيا إلى قطع العلاقات التجارية معها. كما اتهم بريطانيا وإيطاليا بتقييد وصول واشنطن إلى قواعد عسكرية خلال الحرب مع إيران. أما الإعلان الختامي فسعى إلى استعادة صورة الوحدة، إذ جدد أعضاء الناتو التزامهم الراسخ بالمادة الخامسة من معاهدة واشنطن، كما وصفوا روسيا بأنها تهديد طويل الأمد للأمن الأوروبي الأطلسي. وكشف الحلف مشتريات دفاعية جديدة تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار، كما تعهد الأعضاء بتوسيع القدرة التصنيعية وتسريع إنتاج الأسلحة. وجدد الحلفاء أيضا تأكيدهم أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا، ودعوا طهران إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة في مضيق هرمز. وبقيت أوكرانيا في صلب نتائج القمة، إذ تعهد الحلفاء بتقديم 70 مليار يورو من المعدات والمساعدات والتدريب العسكري لكييف في عام 2026، مع الالتزام بالحفاظ على مستوى مماثل على الأقل في عام 2027. وخلال لقائه فولودومير زيلينسكي، أعلن ترامب أيضا أن واشنطن ستمنح أوكرانيا ترخيصا لتصنيع صواريخ باتريوت للدفاع الجوي في خطوة تهدف إلى تعزيز دفاعاتها بعد تصاعد الهجمات الروسية على كييف. وعلى هامش القمة التقى ترامب الرئيس السوري أحمد الشرع، مشيدا بما وصفه باستقرار سوريا والتحول الذي شهدته، وأشار إلى نيته رفع اسمها من لائحة الدول الراعية للإرهاب، ما قد يخفف القيود ويستقطب الاستثمارات. ولم يستبعد ترامب أن تسهم دمشق في معالجة وجود حزب الله في لبنان، معربا عن ثقته بالقيادة الجديدة في مؤشر إلى دور إقليمي قد يتجاوز حدود سوريا.
5: دوليا أيضا ترامب يفتح صفحة أكثر دفئا مع إردوغان ليجد نتنياهو نفسه في مواجهة حلفاء طالما وقفوا إلى جانبه. فهل تتحول الشراكة الأمريكية التركية إلى ورقة ضغط جديدة على إسرائيل؟ تقرير الأندرخام.
9: الصورة كانت واضحة، دونالد ترامب ورجب طيب أردوغان في لقاء يحمل أكثر من مجرد مصافحة. الرئيس الأمريكي يعيد تأكيد أهمية تركيا كلاعب أساسي داخل الناتو، وأردوغان يستثمر اللحظة ليكرس موقع أنقرة كقوة لا يمكن تجاوزها في ملفات المنطقة. من أوكرانيا إلى سوريا وصولا إلى الشرق الأوسط، تركيا تحاول العودة إلى قلب المعادلة مستفيدة من موقعها الجغرافي، من قدرتها على فتح قنوات مع أطراف متناقضة. لكن خلف هذه الصورة سؤال آخر يطرح في واشنطن وتل أبيب.
10: إجا الناتو عند أردوغان، وأردوغان بده للناتو كل أعضاء الناتو يقولون يعترفوا له بأنه هو مسيطر على سوريا، أنه سوريا إلو بس. هلا لما ترامب وصل وهو عم بمجد فيه لأردوغان، كان بعث له كمان رسالة انك اوعك تدق بإسرائيل كتير بخطابك. لاحظنا انه أردوغان ما قال ولا كلمة عن إسرائيل، فاذا حدث شوية تفاهمات من هالنوع. بالوقت ذاته ترامب قلق انه إسرائيل محتج كتير على انه هو عم بيعطي طائرات F-35 لأنقرة.
9: المعادلة الجديدة لا تعني انقلابا في العلاقات، لكنها تكشف أن البيت الأبيض ينظر إلى المنطقة بمنطق المصالح المتحركة لا التحالفات الثابتة فقط.
10: في أزمة بالعلاقة الأمريكية الإسرائيلية بلا شك على مختلف الأصعدة على مختلف المستويات، لأنه إسرائيل حقيقة تصرفت بصورة إبادية بغزة، وكان لها وما زال لها انعكاسات وتداعيات على صعيد الحزب الديمقراطي والجمهوري على السواء. بعتقد أنه من المبكر أن نقول أن ننتهد.
9: وفي قلب هذا المشهد لبنان يراقب، فأي تبدل في علاقات واشنطن مع أنقرة أو تل أبيب قد يترك أثراً على ملفات المنطقة من أمن الحدود الجنوبية إلى مستقبل الترتيبات السياسية والأمنية في سوريا وشرق المتوسط.
1: المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تنتقل من واشنطن إلى روما، لكن هل تغير مكان الاجتماع فقط أم تبدلت أيضا طبيعة هذا المسار؟ أجواء الخارجية الأمريكية مباشرة من واشنطن مع زميل أنتوني مرشاك. إذا أنتوني، يعني لماذا روما هذه المرة، ومن سوف يعني يتوجه من واشنطن إلى طاولة المفاوضات الجديدة؟ تفضل.
11: ماجد، يعني بحسب المصادر الأمريكية بواشنطن سيمثل دان هولر الجانب الأمريكي بجولة روما المقبلة، ويتولى هولر عمليا التنسيق الدبلوماسي اليومي لواشنطن في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، ويعد من أبرز المسؤولين الأمريكيين المتابعين لهذا الملف داخل وزارة الخارجية. أما لبنانيا من واشنطن فتتجه المشاركة لأن تكون محصورة بالسفيرة اللبنانية بواشنطن ندى معوض، ومن لبنان السفير سيمون كرم، من دون حضور الملحق العسكري العميد أوليفر حاكمي أو القائم بالأعمال وسام بطرس. وإذا فعلا تأكد هذا الشكل النهائي للوفد فأنه يوحي بأنه الجولة بروما رح تكون أقرب ماجد إلى جولة سياسية دبلوماسية من إلى جولة عسكرية تقنية، مع تركيز البحث على تثبيت إطار التفاهم وآليات متابعته أكثر من التفاصيل الميدانية. ماجد، لماذا روما وليس واشنطن؟ فبحسب المصادر الأمريكية يعود ذلك أولا إلى اعتبارات لوجستية، تشكل روما نقطة أقرب لتحركات السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي والسفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى، بما يسهل التنسيق الاجتماعات والتنقل بين تل أبيب وبيروت وواشنطن. لكن الاعتبار اللوجستي لا يلغي ماجد البعد السياسي. إيطاليا كانت عرضت منذ نيسان على الولايات المتحدة استضافة هذا المسار ودعم الحوار، وهي تسعى إلى تثبيت دور مباشر لها بالملف اللبناني بوقت عم تعاد في صيغة الأدوار الدولية بالمنطقة. إلا أن المعطيات الأمريكية تؤكد أن انتقال المفاوضات إلى روما لا يعني انتقال إدارة المفاوضات إلى، بل تبقى بالرعاية وبإدارة هذا المسار أمريكيا وتحت إدارة الولايات المتحدة. هذه الرسالة ماجد من واشنطن.
1: شكرا للزميل أنتوني مرشق.
5: وفي السياق نفسه، عون يلتقي ترامب في 21 تموز ومفاوضات واشنطن إلى روما، قبول بعد الرفض والضمانة أمريكية. القصة الكاملة مع جايس عائية.
12: بعدما رفض لبنان نقل المفاوضات من واشنطن إلى روما عاد وقبل بذلك. لماذا؟ لأنه كانت لدى لبنان هواجس ومخاوف من تحول المفاوضات إلى ثنائية بينه وبين إسرائيل في روما واستبعاد الدور الأمريكي الراعي لها، إلا أن هذه الهواجس سرعان ما تبددت بعدما أكد الجانب الأمريكي للمسؤولين في لبنان أنه سيحضر اجتماعات روما وأن رعايته المفاوضات مستمرة في العاصمة الإيطالية كما في العاصمة الأمريكية. فقبل لبنان طرح وسار به على أن تعقد المفاوضات في 14 و15 من تموز الحالي، ويمثل لبنان فيها كل من سفيرة لبنان في واشنطن ندى حميد معوض والسفير سيمون كرم. أما فيما يتعلق بزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد تأكدت الزيارة بعدما وجه البيت الأبيض عبر سفارة لبنان في واشنطن دعوة رسمية إلى الرئيس عون لعقد لقاء مع ترامب في 21 من تموز الحالي، على أن تتولى سفارة لبنان والخارجية الأمريكية تنسيق تفاصيل الزيارة بما يضمن نجاحها، كما جاء في بيان السفارة اللبنانية في واشنطن. الرئيس عون بدأ متفائلا بشأن زيارته واشنطن، بحيث توقع أن يحمل لقاؤه ترامب إيجابيات للبنان لأنها تترجم الاهتمام الأمريكي غير المسبوق بلبنان ودعم الولايات المتحدة لمسار إيجاد حل دائم لسلسلة الحروب والاعتداءات الإسرائيلية على بلدنا وتحقيق الاستقرار في كامل منطقة الشرق الأوسط، كما قال أمام وفد الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين. وفيما يشبه الهمزة من قناة إيران، أضاف عون: لا يمكنني أن أقف متفرجا على وطني وهو يقاد إلى الهاوية خدمة لمصالح بلد آخر. وبلهجة حاسمة أضاف عون: نحن مستمرون في القرار الذي اتخذناه، وأدعو اللبنانيين إلى الحفاظ على إيمانهم بلبنان، لأنني على يقين أن الأمور تتجه إلى الأفضل رغم العراقيل والصعوبات، ولا شيء مستحيلا في قاموسنا. وكان عون التقى صباحا رئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدة، وأكد الرجلان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والإسراع في بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية في موقف يعكس تناغمهما التام واتفاقهما خصوصا في ملف التفاوض ومنطق الدولة.
1: ماليا، معركة إصلاح المصارف تتواصل. مصرف لبنان يتمسك بصلاحياته في مواجهة ملاحظات صندوق النقد الدولي. التفاصيل مع أنطوان سعدي.
13: قانون إصلاح المصارف يعود مجددا إلى طاولة لجنة المال والموازنة بحضور وزير المال وحاكم مصرف لبنان. وللتذكير، كان مصرف لبنان ووزارة المال قد اقترحا تعديلات ولا سيما على المادتين 3 و13، معتبرين أن الصيغة الحالية تمس باستقلالية مصرف لبنان وصلاحياته، إلا أن صندوق النقد الدولي رفض هذه التعديلات متمسكا بمنح الهيئة المصرفية العليا صلاحيات أوسع. في المقابل، يصر مصرف لبنان على الحفاظ على صلاحياته، ما أبقى الخلاف قائما وأخر التوافق على الصيغة النهائية للقانون.
14: صار في نقاش مستفيض بالتعديل اللي طرحه مصرف لبنان، والحكومة أعربت بلسان وزير المال أنه هي ما عندها مانع بالتعديل، لأنه التعديل يندرج تحت سقف قانون النقد والتسليف. شو هو التعديل؟ إجا الحاكم يقول خلينا نوضح، خلي يكون هالهيئة المصرفية العليا عندها كل الصلاحيات، لكن مش يفهم بمكان ما حتى ولو 1% أنه تتضارب صلاحيات أو دورة بصلاحيات المجلس المركزي لمصرف لبنان.
13: أفادت مصادر الام تي في بأن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد قال خلال الجلسة أن الاعتراض على تعديلات مصرف لبنان على بعض مواد قانون إصلاح المصارف لم يأتي من الدولة ولا من الحكومة، بل من صندوق النقد الدولي، وهذا لا يعني لا سمح الله وجود سوء نية.
14: ونحن رايحين حتى نزيل كل التباس، مش بس بالعلاقة مع صندوق النقد، بتطبيق القانون. ما بدنا قانون ما بيتطبق، بدنا قانون يطبق. فإذا نحن بصدد بعض التعديلات على التعديل، إذا وافقت اللجنة وإذا لا بنكون مشينا بالقانون أو بالمواد القانون مثل ما طرحتها الحكومة. بقى نحن بدنا استرداد ودائع، ما بدنا شطب ودائع.
13: بعد مناقشات طويلة فقد النصاب قبل انتهاء الجلسة، وعليه دعا كنعان إلى جلسة الثلاثاء المقبل لاستكمال النقاش والتصويت، وفي حال التوصل إلى إقرار الصيغة النهائية يحال القانون مجددا إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.
5: بعد تبرئة بيت أرابيا لجنة التكنولوجيا النيابية في قفص الاتهام، فلماذا تحولت إلى مظلة للسوق السوداء ومافيا القمار؟
15: بكل جدارة، تستحق اللجنة النيابية لتكنولوجيا المعلومات جائزة أوسكار على المسرحية الهزلية التي تقوم ببطولتها بإخراج محكم من أباطرة السوق السوداء في القمار غير الشرعي. نعم، الأوسكار مستحق، فاللجنة تخوض علنا معركة المافيا في وجه الشرعية من خلال سعيها المشبوه لوقف القمار الإلكتروني فورا قبل إصدار التشريعات اللازمة بشأنه. ماذا يعني ذلك؟ يعني تطبيق القانون على بيت أرابيا الشرعية، فتخلو الساحة للسوق السوداء التي لم تتمكن الدولة من إيقافها منذ 20 عاما وحتى اليوم. وهكذا تقفل بيت أرابيا وتبقى السوق السوداء تسرح وتمرح. فإذا لم تكن لجنة التكنولوجيا تعرف ذلك فهي مصيبة، وإذا كانت تعرف فالمصيبة أكبر وهي تعرف. الخطة الجهنمية حيكت بأدق التفاصيل. لإقفال بيت أرابيا نستهدف القمار الإلكتروني عموما، فيقفل هذا الموقع وتبقى السوق السوداء طليقة وتبقى الأموال السوداء تغذي جيوب سياسيين وأمنيين على حساب خزينة الدولة. لكن المستغرب كان انضمام النائب سيمو أبي رميا لاجتماع لجنة التكنولوجيا النيابية وهو ليس عضوا فيها، وتكتمل حالة الاستغراب بتصريحه عن امتلاكه معلومات ضد بيت أريبيا والقيمين عليها، وتبين أن هذه المعلومات حصل عليها من ضابط في جبيل تابع لأحد الأجهزة الأمنية، وهذا الضابط متضرر من قرار تبرئة بيت أريبيا الذي جاء بعكس ما يشتهيه. ويبدو أن هذا الضابط الأمني استغل سيمو أبي رميا ليقوم بتشويه سمعة بيت أريبيا وكازينو لبنان في توقيت مشبوه. والسؤال، لو كان أبي رميا يمتلك هذه المعطيات التي وصفها بالخطيرة، لماذا لم يتقدم بها أمام القضاء خلال تحقيق موسع استمر لعام تقريبا وخلص رغم كل محاولات الضغط إلى تبرئة بيت أريبيا من المؤامرة التي حيكت ضدها؟ على كل حال، شرعية بيت أريبيا تكرست قضائيا بعدما كانت مكرسة قانونيا، ووقع تبرئة بيت أريبيا لم يكن سهلا على مسامع السوق السوداء والساسة والأمنيين المتواطئين معهم، فتم اللجوء عندها إلى لجنة التكنولوجيا بعدما أنصف القضاء بيت أريبيا وأفشل المؤامرة. وكان سبقه ديوان المحاسبة الذي أكد على شرعية بيت أريبيا وكازينو لبنان. ولمن يتناسى من أعضاء لجنة التكنولوجيا، فبيت أريبيا أدخلت مباشرة إلى خزينة الدولة 94 مليون دولار منذ 2022، فيما قيمة السوق السوداء شهريا بين 6-7 ملايين دولار، أي ما قد يصل ل 80 مليون دولار سنويا. فأين حصة الدولة؟ سؤال نضعه برسم لجنة التكنولوجيا المعلومات والنائب سيمو أبي رميا، فليحصل عائدات الدولة المسروقة من السوق السوداء. في الخلاصة، ما يحصل اليوم في لجنة تكنولوجيا المعلومات يراد به باطل، ونواب حزب الله داخل اللجنة ومن يدور في فلكهم رأس حربة في هذه المعركة وغطاء للسوق السوداء. لا نستغرب الأمر، والتقارير الدولية حول تبييض حزب الله للأموال من خلال القمار غير الشرعي خير دليل على ذلك.
5: بعد الإعلان، ألف يوم ويوم على الطوفان
1: وطريق الخردلي خارج الخدمة.

0: أول عآخر السبت 12 الظهر مع ريما رحمي.
1: ريميكس ميكس لأبرز الأحداث والتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي من كل شيء.
0: ببرنامج واحد كل نهار أحد الساعة 4 بعد الظهر مع ريم حرب شويح على لبنان الحر. ريميكس
1: Let's mix.
0: حوار حر
1: في انتظار جولة جديدة

0: تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: لا ينبغي لأحد أن يعتقد أنه أفضل من الآخرين أو أنه يمتلك مواهب أو ممتلكات استثنائية. ما عم نظر إنما عم بحكي عن واحد من أهم الأوانين، وين؟ بالناروج. تخيل إنه قانون ينتي، إذا بدنا نقول حرفياً نقول جنتي، وهونيك بيقولوله ينتي لوفن، هو قانون صحيح مش مكتوب إنما نوع من عرف أو أعراف. أوانين عددها تقريباً 10 أو أكتر شوي، هي مثل نصايح حتى يتحسن سلوك الأفراد بقلب المجتمع، يعني مثل الثقافة النرويجية.
2: حياتياً، طريق جسر الخردل لا تزال خارج الخدمة والبدائل تستنزف المواطنين. التفاصيل مع يارا الهندي.
3: على هالطريق كانت تمرق يوميا آلاف السيارات المتجهة من مرجعيون وحصبية نحو النبطية وجزين وبيروت. اليوم طريق الخردلة مقطوعة أمام الطلاب، الموظفين، المرضى والجنوبيين عموما. فمن بعد وصول الجيش الإسرائيلي لكفر تبنيت وفرض سيطرة نارية على طريق الخردلة النبطية، أصبحت الطريق خارج الاستخدام، والمرور عبره بيقتصر على الجيش اللبناني ضمن آلية التنسيق مع لجنة الميكانيزم.
4: أنا نص أولادنا بتعلموا بجامعات النبطية ومدارس النبطية وبصيدا، إذا بدنا نروح على النبطية بدبرم من هون على النبطية بدبرم على بقايا نمسيبة، ما راح يكون في عندهم الشباب والصبايا مطرح يتعلموا فيها.
3: الطريق اللي كان يسلكها المواطن عادة هي جسر الخردلة، من بعدها بيروح على جزين أو على النبطية، وكانت تستغرق تقريبا نص ساعة. وبإقفال هيدا الطريق ما عاد عندهم أبناء مرجعيون وحصبية إلا طريق بديلة طويلة، وهي حصبية المصنع ظهر البيدر، ليوصلوا من بعدها على بيروت. رحلة كانت تستغرق ساعة ونص لبيروت، وصارت اليوم بتتجاوز الساعتين ونص. أما الوصول لصيدا أو جزين أو النبطية فبده أقل شيء 5 ساعات.
5: كل الأهمية هي الطريق الدولية، مش بس أنا وعيتها، هيدي من شيء وعية المنطقة والطريق موجودة.
6: إمكانيات العالم شوي صعبة كمان، بنزين غالي،
7: تبادل التجاري والعلمي والحياة كلها من كل نواحيها هي على هالشريان.
3: وبحسب مصادر عسكرية للأم تي في، بتبقى الأولوية الحفاظ على سلامة المواطنين ومنع تعرضهم لأي اعتداءات إسرائيلية، لذلك ما في حتى اللحظة جدول زمني لإعادة فتح طريق الخردلة أمام المدنيين، لأن القرار مرهون بالتطورات الميدانية. أما بالحالات الطارئة فيطلب من المواطنين التواصل مع أقرب مركز للجيش اللبناني اللي بيتولى بدوره رفع طلب عبر الميكانيزم للسماح بالمرور. وبتأكد المصادر أن الموافقة أو الرفض بينحسمه بوقتها تبعا للوضع الأمن الميداني. إذن مطلب أهالي المنطقة واضح، فتح طريق الخردلة، لأن العبور صار رحلة بتاخد ساعات، واللي كان شريان حياة للمنطقة صار اليوم طريق مقفلة بانتظار الضوء الأخضر الأمني.
8: قضائيا، فضل شاكر إلى الحرية، إخلاء سبيل الفنان اللبناني بكفالة مالية قدرها 500 مليون ليرة. تقرير كيفن عبدو.
9: بعد 13 سنة على حوادث عبرة، وبعد سنة سجنية وأربعة أيام على تسليم نفسه للعدالة ومثوله أمام المحكمة العسكرية، وافق مفوض الحكومة لدى المحكمة القاضي كلود غانم على إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر في القضايا الأربعة التي كان يواجهها. قرار الإخلاء اتخذ مقابل كفالة مالية قدرها 500 مليون ليرة لبنانية موزعة كالآتي: 100 مليون ليرة عن تهمة تمويل الإرهاب، 100 مليون ليرة عن الإساءة لدولة شقيقة أي شتم بشار الأسد في ذلك الوقت، 100 مليون ليرة عن تشكيل جماعة مسلحة، و200 مليون ليرة عن قضية حوادث عبرة. وبحسب معلومات الأم تي في، دفعت الكفالة المالية من قبل فريقه القانوني المتمثل بالمحامية أمات مبارك، وغادر فضل مكان توقيفه على أن يمثل أمام المحكمة العسكرية مجددا في 5 من آب المقبل. وكان فضل شاكر قد برئ سابقا من قبل ضباط الجيش اللبناني 3 الذين كانوا شهودا أمام المحكمة منذ حوالي الشهر، إضافة إلى تبرئة الشيخ أحمد الأسير له. وتفيد معلومات الأم تي في أيضا بأن رئيس محكمة جنايات بيروت القاضي بلال ضناوي كان قد برأ فضل منذ حوالي 4 أشهر من إحدى القضايا التي كان متهما بها.
2: في المواقف السياسية، أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل من السراي بعد لقائه رئيس الحكومة نواف سلام على رأس وفد كتائبي، أكد الوقوف إلى جانب سلام وعون في وجه كل حملات التشويه التي تطالهما بما يتعلق بورقة الإطار، متوجها إلى جماعة حزب الله بالقول: أقل شيء تخرسوا.
10: أنتوا ورطتونا بهذه الحروب، أقل شيء بدكم تعملوه تخرسوا، هيدا أقل شيء بتعملوه، وتركوا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يعملوا شغلهم تيخلصوكم ويخلصوا ناسكم. المطلوب اليوم من الجيش اللبناني يتحمل مسؤولياته. اليوم في موجبات على الدولة، إذا حقيقة بدنا إسرائيل تنسحب، الجيش اللبناني لازم يبلش يقوم بدوره، تطبيق ما وضع على هذه الورقة، انسحاب إسرائيل من منطقة تجريبية ودخول الجيش هالمرة بطريقة جدية أكثر بكثير. وشفنا التوتر بين الأمريكان والإسرائيليين من وراء لبنان، هذا دليل أنه في مين حريص علينا، بدنا نستفيد، ويلي عنده بديل يقلنا شو هو يقنعنا فيه وبعدين يتفلسف، اللي ما عنده بديل يسكت.
8: قانونيا وقضائيا، العدالة والذكاء الاصطناعي على طاولة مؤتمر نقابة المحامين في طرابلس، ونصار يجزم الاي اي لن يكون ابدا قاضيا او محاميا.
9: اطلقت نقابة المحامين في طرابلس مؤتمر الذكاء الاصطناعي ومستقبل العدالة برعاية وزير العدل عادل نصار وحضوره، الى حشد من الشخصيات السياسية والامنية والقانونية. نصار أكد أن العدالة ليست عملية حسابية بل هي فعل تقدير ومسؤولية، كما جزم أن الذكاء الاصطناعي لن يكون أبدا قاضيا أو محاميا.
11: إن مسؤوليتنا اليوم لا تقتصر على مواكبة هذا التطور بل أن نجعل القانون يسبقه، فالتشريعات لا ينبغي أن تأتي بعد ظهور المشكلات بل قبلها، وهذا هو الدور الحقيقي لأهل القانون، ليس مقاومة التغيير بل تنظيمه.
9: ممثلة وزير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ووزير المهجرين كمال شحادة اعتبرت أن كل ابتكار يحتاج إلى إطار قانوني يمنحه الشرعية، وأن كل تطور يحتاج إلى حوكمة رشيدة.
12: إن التعاون بين الدولة والسلطة القضائية ونقابات المحامين والجامعات والخبراء يشكل حجر الأساس لبناء منظومة قانونية حديثة تجعل من الذكاء الاصطناعي أداة لتعزيز العدالة.
9: أما نقيب المحامين في طرابلس مروان ظاهر فكشف أن مستقبل المحاماة لا يبنى بالخوف من التكنولوجيا بل بامتلاكها بعقل منفتح وضمير مسؤول، كما وجه رسالة على لسان نقابة المحامين في طرابلس:
13: لسنا في مواجهة مع المستقبل بل في مواجهة أي مستقبل بلا ضوابط. نحن مع الابتكار بل ضد ابتكار يتقدم على الإنسان وحقوقه وكرامته.
9: من بعدها انطلقت أعمال المؤتمر.
14: حنتداول بكل شيء في تحدي وتكنولوجيا نظري للذكاء الاصطناعي. هيدا المؤتمر هو فرصة لكل محامي بده يستشرف المستقبل، لكل محامي عنده نظرة عملية للمستقبل،
9: حيث ناقش المجتمعون كل التحديات النظرية والتطبيقية المتعلقة بالتكنولوجيا القانونية.
2: في الإقليم، من جرف طوفان الأقصى حقا؟ محصلة ما بعد 7 أكتوبر في تقرير لمجدولين اللحام.
15: بين 7 أكتوبر تشرين السنوار إلى 7 يوليو تموز تشييع مرشد التنظيمات المسلحة بالعالم العربي. حكاية 1000 ليلة وليلة على الطوفان. من جرف حقا؟ من غزة يلي من ذكرت بحرف مما جاء في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية نبدأ.
16: 1000 يوم في المعاناة، 1000 يوم في المأساة، 1000 يوم في النزوح.
17: اليوم مقارب 1000 يوم على الحرمان من التعليم، الحرمان مقاومات الحياة، من قهرب، من مية.
15: بالعراق أولويات جزء كبير من فصائل الحشد الشعبي باتت مرتبطة بالحفاظ على النفوذ السياسي ومكاسب الدولة ومن خرطوا بثقلهم الأيديولوجي إسناداً لإيران. باليمن حضور الحوثي بالمشهدية الإقليمية كان أكبر من أثره الاستراتيجي، فالنظام التجاري العالمي منهار أعاد تسعير المخاطر. على الجبهة اللبنانية تحول حزب الله قصراً إلى قوة هامشية التأثير العسكري وأكثر هشاشة داخلياً. وصف إسناده لإيران بخطوة عما اتعزلته محلياً وفتحت شرخ مع حلفائه. تباعد حتى بمقاربة الاتفاق اللبناني الإسرائيلي المباشر وبردة الفعل الهش كذلك. مشرعين يرثون قائدهم الأعلى ومشرعين يحاولون شيطنة وإسقاط الحكومة.
18: هذه السلطة الآن أمام خيار وحيد، هي أنها لن تستطيع أن تمرر مثل هذا الاتفاق كما تشتهي، وبالتالي أجرؤ فأقول أنه ليس أمامها خيار سوى أن تستقيل من مسؤولياتها.
15: إسقاط مستبعد، فنموذج الوكيل الإيراني نفسه تعرض لتآكل بنيوي. تقرير بلفور سنتر يرى أنه حرب ما بعد 27 الأول أكتوبر سرعت إضعاف البنية العسكرية والمالية والسياسية لشبكة إيران الإقليمية، وبلبنان تحديدا أشار إلى الاستنزاف والاختراقات وفقدان الشرعية وتراجع العمق الاستراتيجي بعد انهيار الممر السوري.
19: الله أكبر.
15: وإذا كانت ألف ليلة وليلة تنتهي دائما بحكاية جديدة، فرواية الطوفان تبدو اليوم وقد انتقلت ريشة كتابة فصل التالي لواشنطن، فيما يبقى السؤال مفتوح: من جرف الطوفان حقا؟
8: بعد الإعلان، مشكلة بسيطة في عين ماكرون
2: ومهرجان جرش في 23 تموز.

0: السهراني. نديل السهراني الأربعة عشر المساء مع زياد عقيقي.
1: حمس مع لبنان الحر.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: الحذر والتنميل مش دائما يعني مشكلة عصب أو ديسك. أول ما الشخص يحس بتنميل بإيده أو إجره بيخاف وبيفكر إنه العصب مضروب وإنه عنده ديسك، بس بالحقيقة هودي العوارض ممكن يكونوا من شد عضلي أو وضعية نوم غلط أو ضغط على العصب بسبب القعدة الطويلة. طيب ليه بيصير هيك؟ كتير ناس بيقعدوا ورقبتهم جامدة على الموبايل لساعات وما بيتحركوا أبدا، فبيصير ضغط وتشنج حوالين الأعصاب، مشان هيك تظهر هيدي العوارض. طيب شو الحل؟ هون دور العلاج الفيزيائي محوري وأساسي،

0: عين على الفن.
1: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
0: مع كارين مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

0: والآن إلى الفقرة الاقتصادية.
1: جاء وزير الاتصالات شارل الحاج على عدد من مناطق الجنوب للاطلاع على واقع قطاع الاتصالات.
2: الهدف واحد، من صيدا للنبطية لصور، أنه الدولة موجودة بجنوب. أكيد الأولوية هي للخدمات الأولية، والاتصالات هي أهم شيء. اليوم نحن عم نركض لنعمر التواصل بين اللبنانية، لأنه ما فيك تبني بلد ما يكون فيه تواصل واتصالات. من هون أعلننا اليوم أنه رح يكون بمدينة صيدا من هلأ للسنة ل14 شهر الشباب وعدونا أنه رح يكون في فايبر أوبتيك بكل مدينة صيدا.
1: اقتراح قانون جديد يتعلق بإنشاء نظام خاص للإقامة الضريبية بلبنان. النائبة غادة أيوب اعتبرت أنه مشروع القانون اللي أحلته الحكومة تحت عنوان تحفيز الاستثمارات يهدف إلى جذب الرسميل إلى لبنان عبر تعديلات ضريبية، لكن رأت أنه الإشكالية ليست في الهدف أي استقطاب الاستثمارات، بل في الطريقة التشريعية المعتمدة لتحقيق ذلك وإنشاء هذا النظام.
3: اليوم نحن عم نأكد بأنه من بعد ما درسنا مشروع القانون اللي تقدمت فيه الحكومة تبين عنا أنه في كتير ثغرات، وهو مجرد تعديل ضريبي على قانون ضريبة الدخل وليس إقامة نظام خاص بالإقامة الضريبية. من هون إنشاء نظام للإقامة الضريبية ما فيه يكون بمجرد تعديل هيدول المواد، لأنه نحن ما عم نكون بس عم نغير ضريبة وعم نعملها ضريبة مقطوعة على أموال عم تتحصل بالخارج، وهي مش بس لازم تكون فقط عملية تسديد مبلغ معين بدل إقامة كم يوم بلبنان، إنما لازم نحط إطار تشريعي كتير كبير.
1: توفي الحاكم السابق لمصرف لبنان ميشيل بشارة الخوري عن عمر 99 عام، حيث عمل على إعادة بناء الاحتياطات المصرف وتعزيز الاستقرار النقدي. ونعى مصرف لبنان ميشيل الخوري وأشاد بمسيرته بخدمة الدولة وبما وصفه بإذ قائم على النزاهة والاستقامة والتفاني في العمل العام. إلى الأسواق، وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار أم مستويات قرب 73 دولار، سوليدار بي 72 دولار. إلى الأسواق الخليجية، حيث راجعت معظم المؤشرات كمؤشر سوق دبي كما أيضا الكويتي، إنما المؤشر السعودي فحافظ على استقراره. أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم على تراجع حاد مع تصاعد التوترات وانتهاء مذكرة التفاهم مع إيران، ما دفع المستثمرين إلى العزوف عن المخاطرة. تراجعت الأسهم الأمريكية بعد انتهاء الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، ما أثار موجة جديدة من القلق في الأسواق ودفع أسعار النفط إلى الارتفاع. وعمقت أسعار الذهب خسائرها بعد انتهاء مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وأثار مخاوف تفاقم الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4072 دولار للأونصة، الفضة 58 دولار، أما النفط 78 دولار لبرميل برنت، بعد ما عززت أسعار النفط مكاسبها بعد تهديدات ترامب بشن ضربات جديدة وإعادة فرض الحصار البحري على موانئ إيرانية. إلى أبرز العملات، حيث سجل اليورو دولار مستويات قرب 1.1425. إلى العملات المشفرة، حيث تراجعت أسعارها، وعلى رأس البيتكوين حيث سجلت اليوم بحدود 62200 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 1700 دولار. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية. تصبحوا على خير.
0: شكرا أنطوان.
4: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
5: لفت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأنظار خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا للمشاركة بقمة الناتو بظهوره وهو عم يركض بعوينات شمس من بعد ما كثرت التكهنات على السوشيال ميديا، مع العلم أنه منا المرة الأولى اللي بيظهر بهالشكل. أوضح قصر الإليزي أنه ماكرون بيعاني من مشكلة بسيطة بالعين نتجت عن انفجار شعيرة دموية، الأمر اللي سبب له حساسية على الضوء، وهيدا السبب الوحيد لظهوره بهالطريقة. إلى عالم الفيفا، حيث شغلت مباراة الأرجنتين ومصر كل متابعي مواقع التواصل مع انقسام بالآراء وبشكل خاص على طريقة التحكيم، ولكن بيبقى فيديو لحظة وصول منتخب مصر إلى مكان إقامته بعد المباراة وطريقة الاستقبال من المشجعين من أكثر الفيديوز تأثيراً.

0: البداية رح تكون مع الفوتبول وتحديدا مع آخر نتائج بطولة كأس العالم فيفا 2026 المقامة حاليا بالمكسيك كندا وأمريكا، حيث شدنا مبارح على مباراة قوية جمعت مصر مع الأرجنتين، انتهت بفوز الأرجنتين 3-2 بعد ما كانت مصر متقدمة 2-0. الأرجنتين تأهلت ورح تواجه بربع النهائي فريق سويسرا يلي تغلب على كولومبيا 4-3 بركلات الترجيح بعد ما تعادلوا بالوقت الأصلي 0-0. اليوم ما كان عنا مباريات، بكرة رح يبدأ الدور ربع النهائي ورح نكون مع مباراة نارية رح تنلعب بكرة المساء الساعة 11 ورح تجمع فرنسا مع المغرب. محليا افتتح نادي اليرز الرياضي معسكره التدريب الأول بالتايكواندو لعام 2026 بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة. تحت إشراف رئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة رئيس النادي وعدد من أعضاء لجان الاتحاد، افتتح نادي اليارز الرياضي معسكر تدريبي للعبة تضمن برنامج تدريبي مكثف بيشمل حصص صباحية ومسائية تهدف لتحسين المهارات الفنية والبدنية. كذلك تم التركيز على هالتدريبات يلي بتساعد لرفع الجهوزية ولتبادل الخبرات بين المشاركين بما بيواكب أحدث الأساليب التدريبية لرياضة التايكواندو، وشارك بالمعسكر بما يقارب 100 لاعب ولعبة من مختلف الفئات العمرية. محليا بكرة القدم رح نكون الليلة الساعة 9:30 مباشرة على الام تي في مع نهائي كأس لبنان يلي رح يجمع الحكمة مع النجمة على ملعب فؤاد شهاب بجونيا. وبي اكس اكس ال انرجي بطولة لبنان بالفولي بول عم تنلعب بهالاثناء المباراة الثالثة بين شباب البترون والانوار الجديدة على ملعب البترون وعم بتكون منقولة مباشرة على وان تي في. مثل ما عم نشوف المباراة بشوطها الاول والنتيجة متعادلة 23-23 حيث كانوا الفريقين تعادلوا بالسلسلة 1-1.
1: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الام تي في. هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: جديد رشيد النجار دللو.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة، أكثر من

أهلا بكم. في خلال لقاء الرئيس السوري أحمد الشرعي في أنقرة على هامش القمة 36 لحلف شمال الأطلسي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن دمشق يمكن أن تساعد في موضوع حزب الله ولبنان إذا أرادت، كاشفا عن أن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان عند تأمين أمنها. ورأى الرئيس الأمريكي أن لبنان وإسرائيل قاما بعمل رائع بالاتفاق الذي وقعاه، أضاف إنه سيرفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. أفيد عن مقتل شابين استدافتهما مسيرة في محيط مستشفى غندور في النبطي الفوقة. هذا وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل مخربا من وحدة قوات الرضوان التابعة لمنظمة حزب الله. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يسعى الإيرانيون إلى قتلي لكون الهدف رقم واحد. أضاف الإيرانيون كانوا يريدون صفقة ثم أطلقوا النار على السفن، وإذا حدث شيء مع إيران سيكون سريعا، ولا أعتقد أن الحرب معها ستندلع مجددا. ولفت إلى أن قادة إيران أصبحوا أكثر عقلانية. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي يجريان محادثات مباشرة بشأن توترات مع إيران، وأشارت إلى أن الولايات المتحدة بدأت في خلال الساعات الأخيرة في إعادة طائرات التزود بالوقود إلى إسرائيل والشرق الأوسط. ولفتت الهيئة إلى أن إسرائيل في حالة تأهب قصوى، ورئيس الأركان أجرى مناقشات بمشاركة كبار المسؤولين في الجيش. قال مستشار المرشد الأعلى الإيراني محسن رضائي على دول منطقة الخليج التي تقف مع ترامب أن تحذر على آبار نفطها وغازها. وزير الخارجية عباس عرقجي قال نحن لا نرد على البذاء ببذاء، بل بالفعل وبشجاعة فائقة وإقدام لا يعرف الخوف. هذا ولفت نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أنه على إيران أن تتحدث مع ترامب بلغته لأنه يفهم لغة القوة بشكل أفضل. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: أو لكيك
1: بشو؟
0: بحيلا شي وبكل شي. أو لكيك بهمو رأيك.
1: No, no, it's up to you.
0: أو لكيك كل أربعة مع فادي نكوزي. أو لكيك دايماً من لبنان الحر من التسعة للعشرة.

0: مساء الخير من إذاعة لبنان الحر. نحن وياكم عم نلتقى كل أربعة تحت عنوان أولى كيك. التحية للمخرج توني صفير اللي منسائب سوا كل ليلة أربعة. نتمنى نكون أو من أحرى كلنا سوا نكون بأحوال أريح من هيك بكتير، ولكن مثل ما بتعرفوا الظروف كتير دقيقة وعم نحاول مثل ما بيقولوا دايما نمشي بين النقط. بقى إن شاء الله إن شاء الله نقدر تكون هالصيفية حلوة ونقدر نعيشها مثل ما هو لازم. لغة الحرب لغة كتير قاسية وكتير هدامة مثل ما بيقولوا، وعادة من زمان وجاي منقول البطل اللي بيصنع سلام مش اللي بيعمل حروب. بقى إن شاء الله نحن نكون أداة سلام ونكون أبطال، وليش لا أولك هيك. بدي أرجع أنا وياكم لبرنامج قدرت رفقنا فيه سوا لسنوات وسنوات وسنوات، بس هذا البرنامج كان بيحمل عنوان سلامتك بتهمنا وعليك الأمان. وكل هالأمور هيدي رح نسترجعها مع الضيف اللي ترافقنا نحن وياه تقريبا حوالي 8 سنين أو 9 سنين، الخبير أنطوان عواد. أهلا وسهلا فيك
1: في
0: استوديوهات إذاعة لبنان الحر اللي تعودت عليها وكنت جزء من حياتها كل نهار ليلة كل نهار جمعة الظهر ببرنامج بيحمل عنوان سلامتك دخلك بتهمنا، ولا أنا عم بقولها هاي من عندي؟
1: أكيد سلامتك بتهمنا وعليك الأمان.
0: وعليك الأمان
1: بالسلامة المرورية
0: إن شاء الله يا أستاذ أنطوان. نرجع ومنتابع هالرسالة اللي كنا فعلا نحن منعرف ردة فعل الناس قديش كان في، وكنا دايما كنت أنا أوعدك دايما أنه ممكن نضيف نهار زيادة بعد صح لحتى نقدر نتابع كل
1: وقت
0: إضافي قد ما كان عم نتلقى رسائل صوتية ونصية، لأنه هالبرنامج كان فريد من نوعه بهالمؤسسات الإعلامية خاصة المسموعة، وكان وقته وقت هالناس بسياراتها وكان تحكي وبتسأل وكل شيء بيتعلق استستوني بموضوع الميكانيك السيارات، حوادث السير، كل الأشياء
1: التأمين
0: يعني تقريبا
1: تخليص الحوادث،
0: يعني كنا عم نتناول كل شيء بهذا الموضوع، حتى الأسئلة اللي كنا عم نتلقيها ولو ما كانت بالموضوع كان عم بيتم معالجتها أو متابعتها. أهلا وسهلا فيك الخبير أنطوان عواد، نائب رئيس نقابة خبراء السير في لبنان. أستاذ أنطوان، شو الشيء اللي كنت حابب أنه نعمله بهذا البرنامج وما قدرنا نعمله؟
1: وشي يعطيك الفافي سيس فادي، مساء الخير للمستمعين الكرام، اشتعنا لكم يعني مش غيبة طويلة. أسبوعين ثلاثة
0: ولا لا غيبي طويلة كيف
1: يعني
0: صارنا ثلاثة شهور.
1: هيدي رسالة يعني مثل بقوله اشتغلنا فترة طويلة وهيدي رسالة ورح نتبعها وعم نتبعها بعدنا بكل صراحة وبكل وضوح. بشكر كل الأشخاص اللي حتى ثقتها فيه وبعدها عم تتصل فيه، يعني في
0: بعد لهلا
1: خبرك قديه في ناس عم تتصل وتسأل تستفهم عن مواضيع معينة أو تستفسر على موضوع معين، وأنا حاضر. أنت بتعرف يعني ما ولا مرة اتدمرنا من حدا، ولا مرة ترددنا أنه نجاوب جواب صح وبمحله يعني. وحتى إذا في شيء كنا تنقول لا سمح الله غفلت عنها أو يجوز أنه واحد يكون ناقصه معلومة معينة كنا عم نشتغل عليها تنأمنها ونجيبها من مصدرها الصحيح تنعطي أجوبة صحيحة. بقى في كتير ناس بعدها عم تتصل فينا ومشكورين، ونحن عم نتابع ورح نضل نتابع، ما في أي أكيد مشكلة بالموضوع
0: يعني. هذا شيء هذه كمان
1: استمرارية
0: وبنكون إعلام، بنكون برات الإعلام وين ما نكون. أنت تحت بتطلبوا له عم بتقوم بواجب السلام العامي وتحقيق القانون. القانون هالقانون السير اللي بحياته ما قدرنا نفذناه مثل ما هو لازم، وهذا قانون معدل، مش معدل، قانون جديد خلينا نقول، وداخل عليه تعديلات
1: 2012 هذا
0: القانون، وداخل عليه تعديلات كتيرة
1: صح،
0: وما ما عم يتطبق مثل ما هو لازم
1: للأسف.
0: للأسف أستاذ أنطوان، بدي أرجع شوي أنا وياك، كنت سألتك سؤال، شو الشيء اللي كنت حابب أنه نقوله ونحكيه، أو أنت بالأحرى حابب تقوله وتحكيه، وكان يمكن ما قدرنا، أو بالأحرى ما قدرت، أو ما تسهلت الأمور تنقدر نعالج هذا الموضوع.
1: أستاذ فادي بكل صراحة،
0: أنت أكتر شخص نضلت مثلا بموضوع المعاينة الميكانيكية وتلقيت كتير مثل ما بيقولوا انتقادات،
1: عفيك لوم
0: أنه نحن عم نطالب بالمعاينة الميكانيكية والبلاد خربانة، هي من أي أيام يعني، من حروب القديمة يعني.
1: صح،
0: على أساس اسم الله نحن الحروب من
1: يقولونا نعرف يقولونا بأي بال.
0: أي
1: أستاذ فادي، مثل ما بقولوا، مثل ما وعدنا المستمعين سابقا وبعدنا عم نوعدهم اليوم، كل شيء جديد ببين عم نشتغل عليه وعم ننقله، وعم ننقله بكل شفافية وبكل مصداقية تناس تستفيد من خبرتنا الميدانية على الطريق على الأرض. اليوم كلنا بنعرف أنه اليوم الخبير اللي عليه عم بيطلع حوادث ويزاول مهنته على أكمل وجه تنقول أو بشكل صحيح، في إشياء جديدة بتقطع معك. يعني مثلا في نزاعات عم بتصير أسبوعية، إشياء بتصير بالنوادر تتصير، مشكل معين، ما في تأمين، السيارتين صاروا بلا تأمين،
0: هلا رح نحكي فيهم، هلا رح نحكي فيهم،
1: بس كنا على طول ننقلهم بكل بكل بكل صحيح. تجارد يعني، ونقول هيدي ما نعم نألف من عنا، هيدي خبرتنا الميدانية يعني على الأرض هيك عم بيصير. كنا كمان نشتغل على تحضير تنجي بجعبتنا شيء على البرنامج، ما نجي هيك ننطرين أنه تجينا الإلهام نروح القدس يعني. بقى الشيء ما قدرنا نفذناه صراحة، في كتير إشياء تنفذت، في كتير إشياء أنا ممنون
0: يعني
1: من نتيجة،
0: تبعناها فيها،
1: تبعناها وضوينا عليها وصبنا فيها بكذا مطرح، والعالم كله إشعة وما في هذا. هلأ عطول أنا في عندنا المشكلة أنه الاتصالات اللي كنا عم نتلاقيها كانت عم بتكون كتير كتير كتير كتير، والوقت كان ضيق برضو. كنا كمان تحت الهواء عم نجرب نتابع قسم كبير من الأسئلة اللي كانت عم تجينا،
0: إن شاء الله بالمرحلة اللي جاية يرجع يكون في هالنوع من البرامج اللي هي اليوم معظم وقت الناس عم بيقضوه على الطريق. بتعرف قدي عم تخلق فتنا بالحرق بالحكي اللي بدنا نحكي فيه، بتعرف قدي عم سبتو أحد قدي عم بياخد شخص بده ينتقل من بيروت ليقطع يوصل على تبرجة ويقطع.
1: هيدي مشكلة المشاكل.
0: يعني حتى في ناس وقت بيفوتوا على الجوجل تيشوفوا قديش بياخد وقت طريق من الدورة اعتبير ليقطع تبرجة، بحط لهم بأوطى يعني، حتى بحط يعني تقريبا بساعة
1: وساعة ونص،
0: ساعة أو ساعة ونص، ساعتين
1: صح.
0: هيدا سبت وأحد حكينا بموضوع الطريق، وخاصة استقبلنا كتير،
1: هذا أثر سلبا كتير على المصايف صحيح. كمان
0: وأنا قديش
1: استضفنا تحب تصيف
0: صحيح، هاي ما حكيتك بعد، هلأ بنحكي الطريق الجبلي، توسعة طريق أوتوستراد جوني اللي بلشنا نحكي فيها وكأنه بكرة التنفيذ، صرنا هلأ عم نشوف أنه هو إذا مثل ما بقول إذا فض المصاري بنوسع الطريق. غريب يا أستاذ أنطوان،
1: كنا بلشنا نشوف شيء، هي مثل كانت بدرة أمل أستاذ فادي
0: صحيح،
1: كنا بلشنا نشوف
0: والتخطيط جاهز وكل شيء جاهز يعني،
1: نشيل شوية مخالفات وتوسع،
0: رجعت المخالفات عم ترجع رويدا
1: شوي شوي
0: إيه، لأنه هي الشغلة وقت ما بتعمل الشغلة بتقول أنه هاي تفشلت، شو بيرجع؟ بترجع المخالفات عن جديد وبيرجع وكأن شيئا لم يكن. مين بيطلع بسويد الوجه؟ بيطلعوا هالناس اللي طلعوا حكوا وقالوا انه بكرة
1: استبشروا الخير
0: ايه، ولح يتوسع اوتوستراد جوني ولازم نكون مشينا فيه وبده 3 سنين. يعني شوف الحكي، وصلنا للمرحلة اللي هلأ عم بيندفع وقت كتير بالسيارة قاعده واقفه هالسياره من عم بقول لك بلوك سير من بيروت لجولي. وهلا اذا رايقت الوضع اكثر واكثر عم نحكي ان شاء الله ما يعود يصير شيء. الاجواء ما كثير منا كثير
1: مطمئنه
0: بس انه ان شاء الله ما يصير شيء بتقطع الامور. شوف قد ايه الناس اذا اجت كلها على لبنان قد ايه رح يصير في مشاكل. طيب هذا الموضوع. هلا بدنا نفوت بالاشياء العمليه. استستوني سلامتك بتهمنا اليوم. فلتين اكثر من هيك فلتين بحوادث السير ما في مزبوط ولا لا؟
1: حدث ولا حرج.
0: وعم ينهوا الناس مشاكلهم مع بعضهم بالضرب وقال لي لك وما حدا عم يدفع لحدا وما عم يطلبوا خبير حتى. يعني عم بيحاولوا ينهوا شاطر بشطارته. شو في نحكي بهذا الموضوع؟ هل صار في نتفة ناس عم توعى انه لازم تعمل على القليل تأمين الزامي لسياراتها او تأمين ضد الغير او اي شيء من هذا الموضوع؟
1: للأسف استاذ فادي هذا الموضوع صرنا متوسعين فيه كذا مره. بس هلا بالذات هالفتره
0: المره السابقه
1: مره رح نحكي هلا من هلا وبالطالع. رح خبرك معاناته ورح خبرك شو عم بيصير ورح خبرك وين عم نوصل ورح نوصل. وحتى امبارح كان عنا اجتماع مع بالاكال كنائبه خبراء السير. وصراحة بكل وضوح وشفافية قلت لهم يعني حكيتها بالفم الملآن أنه لو من وجود شركات التأمين كنا كل حادث بمشكل أو بقتيل أو بجريح أو
0: عم بيصيروا أستاذ أنطوان.
1: لأنه تبين أنه في قسم كبير من الناس وخاصة هلأ رح خبرك يعني تنحكيها شوي بتفاصيلها. عدلت شركة التأمين شوي أسعارها علت شوي صغير يعني ما هالرقم الكبير يعني كانت $80 البوليس صارت $100 البوليس تاني يعني حديد وإلزامي. وزارة الاقتصاد ما سمحت للأكال إلزامية البوليس تاني يعني ما ساعدوا الأكال بالأحرى لأنه طالبوا مع العلم أنه قانون السير الجديد اللي طالع بسنة 2012 لاحظ أنه إلزامية البوليس تاني بتصير بوليسة واحدة في أضرار مادية وجسدية إلزامية. هلا نحن بعدنا عم نعمل بوليسة إلزامية اللي هي بوليسة أضرار جسدية فقط. بوليسة الأضرار المادية بعدها اختيارية. هذه اللي مش عم يعملها عنا مشكلة. المشكلة وهي مثلا مثل امبارح بالذات حادث على مفرق غزير ثلاث سيارات. السيارة اللي صادني ودافشي منا عاملة تأمين. بتكلف أول سيارة $2,000 تاني السيارة اللي وراها $2,000.
0: شو حدث كبير.
1: المدام اللي هي السيارة الثالثة اللي دار بسيارات ودار اللي قدامها ودفشتها على اللي قدامها يعني حكما بقانون السير صارت هي مسؤولة. بما انه مش عامل تأمين صارت ملزمة تجيب حدا من قبلها يطمن هالسيارات شو بيكلفوا وتدفع تدفعون كاش تعويض لأصحاب العلاقة اللي متضررين. متضررين اول سيارة بتكلف $1,000 كمان مشينا سين جين ايه لا عياط وصريخ ومن نحكي
0: السياره لا مش مأمني
1: ومش
0: ما وقت بنقول سياره مش مأمني حتى ضد الغير مش مأمني مزبوط
1: لا لا لا ولا شيء لا.
0: طب كيف هي دفع ميكانيك هيك سيارات او هلا هقته مش مدفوع شيء؟
1: حتى لو دفع ميكانيك بتعمل الزامي على الميكانيك. الزامي ما بتغطي الاضرار الماديه
0: بعد لهلا. الالزامي وحده ما بتغطي الاضرار الماديه ابدا.
1: وزاره الاقتصاد حكينا انه الزامية البوليستين مهمة كتير. العالم يصير عنده تأمين منكون منخفف وطأة. هو المواطن بيقلك انا عم بتزيد عبء على المواطن. مع العلم انه اليوم انا اللي بنحكيه بكل تجرد وبنحكيه بكل ثقة وبنحكيه بكل شفافية يعني بدون هدف. التأمين قد ما يكون غالي رخيص لأنه عم بيشيل عنك هم غيرك أقله هم البيصة ضد الغير.
0: بس هلأ كنت تلقى كتير أسئلة بموضوع استغلال شركات التأمين للمواطن مزبوط ولا لا؟
1: استاذ فادي استغلال شركات التأمين للمواطن
0: أعطيني جواب لأنه بتقلي دايما يا استاذ أنطوان بس أنت عذر بتقلي دايما في شركات محترمة بتقلي في شركات منا محترمة عفوا على الكلمة يعني هيك كنا نقول. بس المواطن هو اللي عم يدفع ثمن.
1: في كتير ناس
0: أنا بعمل متضررين آخر شيء ما استفيد منه
1: كان يتاكل حقهم. صح معك حق.
0: أوكي
1: سوري كان يتاكل حقهم استفاد. يعني بيصير حادث سير وجبة الخبير يوجه المتصادمين على شركة التأمين الكشف على الأضرار. بودوا الشركة التأمينة، بينزل حدا من الشركة بيكشفها، بودي على جراج معين بيقول له لأنه الأسعار، لأنه أسعار البوالس بعدها متدنية، لأنه لأنه
0: بعد
1: لأنه
0: هلا
1: لأنه وهني عم
0: هلا هلا بعد هلا
1: دك إيه حتى أنا برأيي أنا
0: يا قديش لازم تصير بوليس التأمين
1: بدها تصير لحظة أستاذ فادي، هي سعرها كتير منيح
0: ايه؟
1: لو كل العالم تلتزم وساعتها بيزيد كابيتال.
0: يعني المشكلة من الناس بنظرك؟
1: أكيد المشكلة من الناس أكيد المشكلة من الناس. رح أخبرك ليش.
0: نعم.
1: اليوم سعر أنا واثق أنه شركة التأمين ونحكي تلتزم بسعرها بتضل على هذا السعر بس يصير في إلزامية البوليستين بتعطي أكاونت كامل كافي يعني بيعملوا رأس مال معين شركات التأمين وكذا بيصيروا يقدروا يغطوا ويعملوا سيرفيس مزبوط ويعطوا الجراجات حقوقها ويعطوا المتصادمين حقوقهم ويعطوا الخبراء حقوقهم.
0: يعني قصدك بس يصير البوليستين
1: إلزامية يعني عم يعني عادي اللي هي ضد الغير اللي هي $100
0: أي.
1: حتى هن هلا نيع صار عنده مشكلة كمان شركة التأمين مع الونوشة ايه معاملوا بوليسة الونش لحالة. هل صار بدك إذا بتطلب بوليسة الونش $10 إذا بدك تنقلك فقط مشان الحوادث، وإذا حوادث وميكانيك $20 وفي إشياء مع ليميت، في إشياء بلا ليميت للكيلومتراج كيلومترات بعيدة، في شيء مع ليميت لعدد المرات وفي شيء بلا ليميت لعدد المرات. كلها صارت تنشغل، كلها صارت تنحسب
0: موجود مكتوبين بالبوليسة
1: بس يعني عظيم. هيدي تنشرح كل بوليسة قبل ما تتاخد.
0: ما هو هيك
1: بقى اليوم إذا في ناس عم تتاكل حقوقها لعدة أسباب. أول شيء بتعتبر الشركات أنه مثلا أكتر شيء السيارات والاستشفى عم بتخسر معها لأنه قريب من المستشفيات عالية وكلفة الاستشفى عم تكون عالية كلفة التصليح عم تكون عالية كأضرار السيارات.
0: نعم.
1: هاي الكلفة العالية ما عم تقدر تغطي معاش، ما عم تقدر يعني عم بتوجع على شركة التأمين، عم بتكون مؤلمة يعني عم تعمل خسارة معينة.
0: يعني شو لازم يعني؟
1: لأنه ما بيكون في عدد كمان كبير كامل في قسم
0: يعني
1: كبير
0: من السيارات
1: بلا تأمين.
0: يعني لأنه الناس ما عم بتأمن سياراتها
1: وأكتر وأكتر المشاكل اللي عم بتصير كمان اليوم في قسم كبير من السيارات معمولة توريسك. اليوم سيارة التوريسك ملزمة شركة التأمين تصلحها، أنا عامل توريسك ملزمة شركة التأمين تصلحها.
0: طب أنا إذا سألت
1: بدي أعتبر سيارة، سوري قبل بس مرق هالمساج صغير، إذا سيارة سببت ضرر لسيارة توريسك عم بيروح سهل هالمتضرر اللي معه لسيارته توريسك على شركة التأمين وتصلح له إياها. أوكي مفروض هي ترجع تعمل ركور على اللي ضاربها الصادم إذا مش مأمن مين بده يطالبه؟ محامي الشركة أو الدائرة القانونية بالشركة. في اوقات كتير لا بيعلى عم يعرفوا عنوانه ولا عم يعرفوا كذا وعم بيروح وما عم بيقدروا يعملوا ريكور، عم بيصلحوا سيارة زبونهم من
0: يعني شريعة الغاب هلا موجودة على الطريق.
1: ايه ما ليش عم بقول لك اليوم صدقني اليوم اذا بيصير في عالم كلها مأمنة وهي شغلة بتمنى يكون في مسؤولين عم يسمعونا ما تتاخد الامور هيك بشعبوية كتير يعني ما يزعلوا منا عم نحكي لمصلحة المواطن.
0: شو
1: الزميت البوليسين يتخذ قرار فيها هيك فيها مرسوم هيك طالع فيها مشروع قانون سير جديد هذا مشروع
0: بس
1: قانون.
0: ليش بعد ما اخر اجتمعتوا حضرتكم اجتمعتوا
1: ما عم بيقبل
0: مين
1: وزير الاقتصاد بيعتبر انه هذا بيعمل عبء على المواطن بيعتبر انه هيدي بيشكل عبء على المواطن.
0: نعم عبء ليه الالزام
1: هي العبء اذا ما عمل تأمين
0: يا استاذ انطوان الالزامي وحده قديه سعره
1: $45
0: الالزامي مع ضد الغير
1: $100
0: هلا $100 بالسنه رح تكسر المواطن ده يكون على القليله رافع مسؤوليته او مش مجبور هو في حال حق عليه يصلح للاخر
1: استاذ فادي
0: $100 يعني عفوا بدي اعتذر
1: هلا في يعني في ناس يمكن بتاثر عليها بس اليوم اذا تنحسب
0: $100 بالسنه عم تحمي نفسك
1: اللي عم
0: وتحمي
1: نشوفه
0: سيارتك
1: هادي اللي عم نشوفه اكيد العبء الاكبر هو اذا مش عامل تامين يعني اعتبر بابسط الحالات انا حد خبرك عن حادث امبارح
0: عدلي بس هيدا اللي تفضلت قلته هلا وزير الاقتصاد تما يزيد عبء على الناس
1: هيك هيك نشوف نحن عم
0: فاصل كل فصل يعني التأليم التأمين الإلزامي ما دمجوا مع التأمين ضد الغير وصاروا اثنيناتهم إلزامي لما يدفع المواطن 100 دولار بالسنة تيحمي حاله يحمي سيارته
1: استفادي اليوم اليوم إجباري خلينا
0: لا فعلا بس فترة يعني ما أوقات في أشياء منطقيات في أشياء مش منطقية
1: من فترة تقدمنا يعني من فترة تقدمنا على لوزارة الداخلية وكنا بلشنا عم نطلب طابع للخبير كانت الفكرة هي انه مشان نهاية خدمة بين عمل صندوق تعاضد للخبير وكذا شو سمني صندوق تعاوني يعني ما وحتى قلنا انه بنطبع بنعمل الطابع وكلفة طباعة الطابع وكذا تكون على نفقة النقابة بس بتكون هذا الطابع يعني اسوة بطابع المحامي بطابع طبع القضاء إلى آخره.
0: نعم.
1: بقى لا إجينا الجواب بوقتها من الوزارة المعنية كان في لجان كان بعده باللجان إنه هذا بيسبب عبء بيزيد عبء على المواطن مع العلم إنه كان
0: طيب عبء الفينيات دخلك مش عبء.
1: برافو برافو.
0: اللي عم بيسمعنا
1: مليون مليون ليرة, مليون ليرة فينيات.
0: فينيات بدو مليون ليرة
1: وما في فينيات.
0: ما في فينيات. يعني هيدا مش عبء بس عبء انه انا اعمل اسيرانس اثنين اسيرانس لاحمي حالي واحمي الغير
1: المواطن صح
0: لا عم بقول لك في شيء منه منطقي على كل حال كله منه منطقي يعني بهالدنيا بس هلا مع أنا الاسف نحن الشديد
1: نحن
0: يعني
1: اذا الله راد انا صراحه امبارح وصل هذا المساج اذا الله راد باول لقاء نحن رح نطلب موعد من وزير الاقتصاد ونحن على لقاء دائم وحتى نحن على تواصل دائم مع وزير الاقتصاد بقى وصراحة قبل مرة وحكيت ونشدت أنه شو لاحظت فيها الإنسان الخلوق الإنسان المستمع بكل صراحة بيسمع يعني بيعطي اهتمام للمواضيع هذا رح نرجع إذا أراد كنائب كمان ناخد موعد ونرجع نطرح الموضوع بحذافيره رح أحكي نفس الحديث اللي حكيته مبارح أنه معلش يا ريت أنا يعني بتمنى يكون حدا عم يسمعنا ويوصل هالكلام أنه لو بتشوفوا العبء الأكبر بس يصير في حادث تصادم بين سيارتين ومش وحدة منهم مش مأمنة هذا العبء الأكبر وهون خراب بيوت
0: فيني بعدك متذكر أنه إحنا وقت بنتلقى رسائل أنا ما قلت هلا بعدك متذكر يعني
1: أكيد
0: طيب لح يأخذ رسالة حتى ما بعرف إذا حابب بيكون عنده أي موقف أو يسأل شيء بما أنه حضرتك لح تبقى من وقت لوقت هيك تعملنا شيء حلو بهذا الموضوع على كل حال بس كمان موضوع المعاينة الميكانيكية استاذ أنطوان هلا كمان بدنا نرجع نفتح موضوعه
1: أكيد.
0: لأنه كتير مهم نحكي بهذا المجال خلينا نسمع
2: ايه سعيدة يعطيكم العافية لك للأستاذ بدي أسأل بس أنا سؤال الواحد إذا كان عامل تأمين لإله ولعائلته بسيارة كان معه سيارة عمومية لإله مثلا للركاب معه إذا كانت عائلته معه لا سمح الله صار في حادث هلا السيرونس ما بيعترف له بعائلته بس عملوا معرفة حلنا إياها إذا في مشاكل يعني أو حتى خصوصي كمان ما
0: بيعترفوا له
2: فيها
0: عمومي وخصوصي
1: هذه يريد بيو
0: يريد
1: في بوليستين بوليسة الأدراج الجسدية يعني بوليسة الإلزامة بتغطي الأدراج الجسدية
0: أوكي
1: المعمولة بتغطي الأدراج الجسدية للغير
0: مش
1: للشوفير
0: مش اللي صاير معه
1: والقرايب مش للشوفير وقرايبه إذا بالسيارة للغير حيلا حدا تاني شخص تاني معه بالسيارة الضرر أدراج جسدية وكان غريب هو يعتبر تياري
0: مش لازم تكون لا مرته ولا ولاده
1: مزبوط مرته ولاده not covered ببوليسة الأضرار الجسدية اللي هي نسميها الإلزامي إنما بيضغطوا بالحديد
0: نعمل ميكانيك للسيارة
1: صح.
0: ندفع ميكانيك
1: إنما بيضغطوا ببوليسة الحديد بوليسة الحديد اللي فيها اللي هي بتغطي الأضرار المادية بتغطي درايفر باسنجر إذا كانوا قرايب بس بليميت معين فريميديكو في حال تصوير أو تقطيب أو كذا شغلات صغيرة اللي بليميت معين بتبلش بالألف دولار ماكسيمو 2500 دولار وفي حال لا سمح الله عجز دايم أو فقدان أحد الأطراف أو وفاة أو كذا 5000 أو 10000 حسب البوليسة اللي محددين فيها تبقى محددة كمان بليميت معين هول إذا شوفير أو عائلته الخاص رايبه إنما حيلا حدا غريب معه بالسيارة بتغطيه البوليسة الحديد بوليسة الأضرار الجسدية بتغطيه. يعني
0: هو الهدف، الهدف شو؟ الغريب اللي معه بالسيارة، مش هيك؟
1: صح صح، الغريب إنه اللي معه بالسيارة أو تيار السيارة الثانية
0: أو إيه، يعني اللي مش حدا من عائلته.
1: صح،
0: هو يعني الأستاذ اللي سأل ابن شوي عم بيسأل إنه أنا تعرضت، عملنا هالشي اللي صار،
1: إنه عائلته،
0: عائلته
1: بتغطيه بوليسة الحديد، بوليسة الإلزامي لا.
0: آه أوكي،
1: هيدي
0: طيب بالنسبة للعمومي والخصوصي، للعمومي شو
1: العمومي تفرق؟ الإلزامي بتغطيه والركاب اللي بقلب السيارة إجباري، وإجباري تذكر إنه الركاب اللي بقلب السيارة ينقلوا بالإجرة. هون في شرط كمان يكون معه دفتر سواقة عمومي وإلى آخره،
0: كله هو بيعلقوا عليهم في
1: حالة. أكيد. إذا عم سوق سيارة عمومية بدفتر خصوصي كمان شركة التأمين ما بتغطيه
0: كمان.
1: أكيد.
0: يعني شركة التأمين بتبقى ناطرة التفصيل الصغير هيك تتوفر على حالها.
1: مش هذا مش هذا مش تفصيل صغير أساس فادي.
0: لا لا مش إنه تفصيل، بس إنه بما معنى إنه حتى ما تفوت بالتزامات إذا في خلل بمكان ما.
1: صح.
0: في سؤال عم بيسألوني استاذ أنطوان، وهيدا عم بيتكرر وتكرر قبل معنا، إذا الشخص ما معه دفتر سواقة وصار في حادث
1: أوكي
0: ومش هو الغلطان،
1: ما بتغير
0: بيصير عليه الحق
1: أبدا أبدا ما بتغير
0: لأنه المسؤولية. يوم الشيء اللي شائع بين العالم كلهم سوا
1: إنه دفتر سواقة،
0: إنه روح خي يطلع دفتر سواقة لأنه إذا عملت حادث تيصير أنت تعترف شركة
1: مزبوط تعترف شركة تأمين لأنه إذا
0: بس أوضح لي إياها ما هي
1: في حال حصول حادث
0: أي؟
1: السائق غير حائز على إجازة السوق
0: نعم
1: حكما شركة التأمين خارج التغطية
0: فأذا مظبوط
1: حكما إنما ما بتغير مسؤولية
0: ما بتغير المسؤولية أوكي
1: إذا مسؤول بس هو مسؤول. أساسا مش مسؤول مش مسؤول
0: مش مسؤول بقى يعني إذا مش مسؤول زمط
1: صح
0: بس هو بده يهتم بحاله بس إذا مسؤول وما معه دفتر سواء أو مش مجدد دفتر سواء أو خالص أو معه دفتر سواء
1: ابدا ما بتغطي شركه التامين
0: نهائيا الا اذا كان معه حق بالحادث مزبوط
1: حتى لو ما حق بالحادث الشركه عنه هو ما رح تغطي
0: عامل يا عمي هو ما بس انا مش عم بفهم لانه كتار من الناس عم بيسالوا بهذا الموضوع عامل ضد مش ضد الغير عامل لكل الاخطار اوكي
1: اوكي
0: وما معه دفتر سواقه او خالص مده الدفتر سواقه
1: لو لحظه
0: ما هو لكل الاخطار
1: لو لكل الاخطار
0: اي
1: ما بتغطي ما بتغطيه شركة التأمين بتغطيه الشركة التانية إذا له مسؤولية مع الشركة التانية بتغطيه الشركة التانية شركته هو ما رح تغطيه لو عامل توريسك ولو شو ما عامل إذا ما معه دفتر سواقة أو دفتر
0: أساسا فيها تعمل له تأمين إذا هو ما معه دفتر سواقة أو خلص مدته
1: ثلاث أرباع الليل الشركات اللي عم تطلب دفتر السواقة قبل ما تعمل قبل ما تعمل
0: فإذا غلطت السيارة. شركة التأمين كمان
1: لا مش غلطتها عم بتقول ما شركة التأمين
0: بدها مصاري
1: عندها حجة هلا إنه أنا ما بغطيك سو انا بعمل تامين وبسوق ابني انا مسؤول انا اذا عملت ريسك
0: بتعمل بس شركه التامين بتعمل تامين لشخص ما معه دفتر سواقه
1: ما بتطلب منه ما بتطلب منه دفتر
0: بس هذه مش غلط
1: بس هذه شو الغلط الغلط انه اليوم اذا مسجل لهالسياره باسم انطوان عواد سائق ابنه غير حائز على اجهزة السوق اليوم انطوان عواد هو اللي عامل بوليس التامين بشركه
0: بس السياره باسم يعني باسم البي ما فيها تكون باسمه لا لابنه اذا ابنه
1: يعني ما حدا بيسجل يعني سياره باسم ولد قاصر او
0: هذا يعني هذا بنقوله في شركه تامين عم تلعب لعبه بس تجيب زبونات
1: مش

0: بنت في صغير يكون عم صور من بعيد، بعمل له صوره تبين مين اللي سيئ اكثر، كرمال ننقل له وعيه صحيحه للشركات وما يقولوا الخبير زعبر.
1: تننهي بهذا الموضوع، شو النصيحه اللي بتقدمها اليوم بتقولها للي
0: ما حدا ولا حدا يسلم سياره، ما يخلي ابنه او بنته تسوق سياره بدون الحيازه على اجهزه السوق. اول شيء الخطا اللي بيصير ما بتغطيه شركه التامين، ريسكو كبير، اكيد ما بتغير مسؤوليه. رح نرجع نعيد حديثنا، اذا كان مش غلطان بيكون مش غلطان لو ما معه دفتر، انما شركه التامين ما رح تعترف وفي حال غلطان، واكثر واكثر في حال صار اضرار ماديه او عفوا اضرار جسديه وصار في تدخل للقوى الامنيه، ضبط المخالفه الغرامه اللي على دفاتر العدم حيازه دفاتر السوق عاليه كثير.
1: في سؤال كمان، معقول يسوق سيارة خيو سيارة خيو صار حادث، شو هون كيف المسؤولية؟
0: ما معه دفتر؟
1: معه دفتر؟ معه دفتر، معه دفتر خصوصي وسيق سيارة خيو،
0: ما في مشكلة،
1: ما في مشكلة
0: أبدا أبدا. سيارة خيو سيارة خصوصية،
1: يعني كل شيء
0: معه دفتر
1: الرابط العائلي،
0: ما حتى لحظة استفادي، خلينا نكون واضحين اليوم.
1: أنا بسوق أوقات عربية، تنحسب المرأة بتسوق عربية جوزة، الخي بسوق عربية خيو
0: هاي هاي طبيعية،
1: أوكي.
0: حالة طبيعية بعيشين فربات وبسوق،
1: لا سمح الله صار صار اللي صار.
0: حتى حتى حتى في شغلة كمان تنكون واضحين فيها،
1: نعم.
0: اليوم أنا كنت عند صديقي وجيت أدور سيارتي لقيتها فيها ريحة بنزين أو شيء، قلت له خلي سيارتي عندك، قال لي خد سيارتي استعمل سيارتي
1: صحيح،
0: روح وبكرة بيجيب مكان سيارة بتصلحها.
1: نعم.
0: اليوم أنا إذا صار معي شيء ما بتغطيني، مبلا بتغطيني،
1: بتغطيك
0: بتغطيك، ما بتغطيك شل لأنه
1: ما قلنا
0: لأنه أنت سائق حائز على إجازة السوق نظامية ولك حق سوق سيارة خصوصية، إنما
1: حتى لو لصاحبي لو لحي الله حدا،
0: أوكي. إنما في سيارات
1: ما كنا عارفين هيك يعني
0: لا لا لا، لأنه اللبناني برجع بعيد، اللبناني ذكي وبيتذاكر.
1: أوكي.
0: في ناس بفترات معينة صار في طلب على سيارات الرنتكار للأجار.
1: أوكي.
0: صاروا يأجروا السيارات الخصوصية لوحات البيض لناس.
1: صح. مزبوط.
0: هذا. اليوم إذا ثبت لشركة التأمين إنه السيارة مأجرة حكما لا تغطية، اليوم أنت ما لك حق تأجر سيارتك.
1: بس انه فيك تعطيها لصاحبك،
0: فيك صاحبك بتعيره اياها بفتره قصيره بمشوار صغير بضروره معينه بسبب
1: كيف تعرفه
0: بظرف قاهر
1: بركي ماجروا اياها يومين ثلاثه،
0: ما اليوم هي بتصير بدها شويه شغل زياده وشويه متابعه اكثر وقديش لها معها.
1: والله يا استاذ انطوان عم بيعملوا ما بينعمل بهذا المجال، مش مزبوط.
0: مين عم يعملوا يعني؟ قصدك استاذ فادي
1: اللي عم بيفوت بهالمتاهات هيدي؟
0: مش انه عم يعملوا، لانه اليوم بس ينسى ما عم يعملوا اللي ما بينعمل.
1: مين
0: بتطلع كانه التركيبات واخبار المواطن حكيت انا بيتذاكى بيفكر حاله ذكي يعني وبيقع بمشكله وحده
1: هي
0: بتعرف في شركه التامين بيدفع حقه.
1: خليني اخذ رساله صوتيه نشوف.
2: عندي سؤال لك، اذا واحد دفتر قطره مقطور عم يسوق سياره خصوصيه افترضنا ودفتر خالص مدة تصرف شهر، شو التفاصيل تبعها هيدي؟
0: مش تفاصيل، صار معه اكسيدون، دفتر سويقته لو توت مارك، قطرة ومقطورة وإلى آخره، وعم سوق سيارة خصوصية. هذا كله ما بغير النتيجة. عندك دفترك كل إجازة منتهية الصلاحية كأن حاملوها غير حائز على إجازة السوق، هيدي كلها مثل ما بقولوا تطرد الهواجس، بتروح بتجدد دفترك. صار معك حادث بتعطيك فرصة شركة التأمين جدد دفترك، بتجدد دفترك وبتبرز دفترك جديد المجدد وبتعطيك شركة التأمين حكمه.
1: تما يدهمنا الوقت، هلا خلينا نعمل ملخص شوي لأنه في كتير حكي. إذا بدنا نحكي إن شاء الله بنرجع بنحكي. أستاذ أنطوان معنا بعد 5 دقائق. كيف بدنا ننصح المواطن هلا؟ أول شيء شو اللي بتنصحه مع ولو كانت قاسية، شو بتنصحه؟
0: بشو بنصحه بالبداية؟
1: أول شيء بالقيادة المسؤولة،
0: أكيد القيادة بتروي وبتأني وعدم السرعة وعدم
1: بكسو عنك وعن غيرك، يعني
0: تأثير الكحول وإلى آخره، وخاصة بحكم أنه طرقاتنا كلها منا كتير سيف، يعني نسبة المخاطر عليها عالية، وتأمين ضروري، التأمين للسيارات
1: ضروري، التأمين
0: ضروري، التأمين
1: عم للسيارات. تشتغلوا على التأمين للاثنين؟
0: رح بأول إذا أراد بأول لقاء نحن ومع الوزير رح نرجع نحكيها ونحكي سلبياتها، نخبره يوم تجربتنا الميدانية اللي على الأرض شو عم ببين معنا ونشرح له إياها بكل وضوح.
1: هلأ ما في في تأمين، هلأ في تأمين عم بينعمل،
0: وفي في في طلب توصية دفاتر السوق ما تسوق ابنك أو بنتك إذا بعد كان غير حائز على إجازة السوق، حتى لو استحصل على إجازة السوق
1: بدنا نخفض العمر. هلأ مزبوط،
0: تأكد أنت ما بعرف
1: بس 16 سنة
0: ما بعرف
1: أنت مع؟
0: أنا مع،
1: مع؟
0: أنا مع، شرط أن يتقن أصول القيادة.
1: الأطفال أوقات نضحك يعني، ما تخلني مش انه عم
0: ولك اليوم
1: انه 16 سنه يتقن،
0: اليوم 20 و22
1: هو 35 ما عم يتقن اصول القياده.
0: برافو، ما بقول لك شو. واوقات في بال 16 يتقن اصول القياده.
1: نعم،
0: رح نحكي القياده المسؤوله والقياده القياده الواعيه، اوكي، صايره وحكما وشايفينها.
1: برافو،
0: شايفين
1: عظيم. فأذن الأسيرانس إجباري، لا مش إجباري، تمني لكل المواطنين أنه يكونوا عم
0: لأنه اللي عم نشوفه على الطريق مخيف، اللي عم نشوفه مؤلم، اللي عم نشوفه عم بيكون فعلا كتير موجع أساسي، موجع منا مزحة. بارح مدام عم تدفع من جيبتها شي $3,000، يعني منا مش يعني قد ما تعمل تأمين على شي 20 سنة يعني وأكثر.
1: إذا الشخص مأمن وحدا فات فيه مش مأمن، أو يا أستاذ
0: هلا نحكي
1: أي، بس هلا هون كيف كيف كيف واحد بيحصل على حقه؟
0: بيحصل على حقه إذا كان توليز كده حكما رح يروح،
1: حكما يعني إيه بصير مشكلته مع الشركة،
0: مش مشكلته
1: مش مأمن،
0: الشركة مع المش مأمن،
1: مش مأمن،
0: إنما في حال كان ضد الغير.
1: نعم،
0: ما يعني ومش حق عليه الحق، اعتبر على الأوتوستراد ماشي
1: حق على الزلمة، هو عامل ضد الغير. معظمنا
0: بشكل عام عامل ضد، هو اللي فات فيك مش مأمن، عندك مشكلة المشاكل كيف تتحصل منه؟ في حدا قال لي دخلك هي مش لازم الشركة تتحصل، خي كيف تتحصل الشركة؟ الشركة رح تروح تطالب لك، ما رح تطالب لك الشركة، الشركة لو أنت عملت ريسك رح تصلح لك وهي تطالب الشخص التاني،
1: بس
0: ببانه ضد الغير، ضد الغير طب ببعت لك خبير الشركة في حال بدك وينش تنقلك إياه على الوينش
1: وخلص،
0: في حال في أدرى
1: خلصت للغير. مسؤوليتها هون،
0: في حال في أدرى للغير وعليك مسؤولية أنت بتدفعون عنك،
1: أي
0: أوكي، بس هي طلب لك ما في منها هيدي،
1: يعني هذا اللي عم بيقع أكتر فيه اليوم، أكسيدانات، شخص مأمن وشخص منه مأمن،
0: صح،
1: وعود حصل.
0: وإذا فت نزاع مدني عم تروح نزاع مدني سنين سنين سنين، وبتوصل لمطرح معين شو بقوله بالتباكي قدام القاضي
1: وبطلب استرحام
0: ومدخول محدود وعائلة،
1: ما هلا كيف مبرمتها هلا هون بلبنان دغري مروح على
0: أبدا.
1: هلا إذا أنا هلا بدي أختم بدي أقول لك بدنا نحكي بموضوع المعاينة الميكانيكية، ميت يمكن لو كنا بالنهار يمكن 100 رسالة صوتية لك بشو عم تحكوا ولك وين بالكم ولك ولك ولك.
0: المعاينة الميكانيكية أنا مع أنه ينشغل عليها، يتبلش ينشغل عليها بس بتعددية مراكز،
1: صح هالجراجات المعتمدة بكل المناطق اللبنانية،
0: ويصير في جراجات معتمدة بكل المناطق،
1: هذا هو واللي موجود بكل البلدين، مزبوط ولا
0: صح.
1: لا
0: صح،
1: يعني هو الواحد يا اخي هو الواحد بيأمن حدا بيقول لك، يعني يا ما في دواليب ممسوحه هلا، يا ما في عربيات ماشي شبه ماشي، يا ما يا ما يا ما يا ما ما معي صلحها ظروف، بس انه
0: صلحها ما تمشي فيها اذا كانت
1: خطر عم نقولها
0: عليك
1: يعني
0: وعلى غيرك،
1: خطر عليك وعلى غيرك، وفي حال لا سمح الله اذا ما كانت الحادث مميت عم بيكون الحادث يعني ببيعك يمكن ما بعرف شو لحتى تقدر تصلح للآخر، يعني ما بعرف عم نحكي صح ولا لا، ليه دايما منتهجم وقت تذكر وقت اللي بنحكي بهذا الموضوع مثل كأنه عم نحكي شيء خلص يعني بغير كوكب عايشين، لا لا لا لا. على كل حال خلص وقتنا سيد أنطوان، إن شاء الله بنرجع نلتقى بأوقات تانية، وإن شاء الله بنرجع لبرنامج عليك الأمان بطريقة ما. شكرا لك المخرج توني سفير، يعني ما فتحنا نحن مجال للاتصالات، إن شاء الله بأوقات لاحقة. بتمنى لكم بقية ليلة هادية.
3: أولك هيك
4: بشو
3: بحيلا شي وبكل شي، أولك هيك بهمو رأيك.
4: Don't know, it's up to you.
3: أولك هيك كل أربعة مع فادي نكوزي. أولك هيك دايما من لبنان الحر من التسعة للعشرة.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بدنا نحكي عن الذكاء مش عنا، عند الحيوانات. اليوم حلقتنا بتقول عن طير مهم كتير. فينا نحكي عن الغراب. كيف؟ حاك تعرف إنه هالطير يقال إنه عنده ذكاء مش بطال نسبة لغيره من الحيوانات ومن الطيور. ومن أنواع الذكاء عند الغراب إنه بيتعرف على الوجوه وبيحفظها، وبيقدر هالطير يستخدم أنواع أدوات من أجل يصنع شيء معين. وبهالإطار أكيد الدراسات منا قليلة عالمياً وبأكثر من جامعة كتير مهمة. وإذا بدنا نقارن منقول إنه في دراسات عم بتأكد إنه الغراب عنده ذكاء مثل ولد عمره 7 سنين، قادر يتحمل مسؤولية حاله ويركز على الأمور يلي بده إياها. وأكيد الدراسات بعدها مستمرة، وأكيد هالطير إلى المزيد من المختبرات والاختبارات.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
3: العاشرة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن دمشق يمكن أن تساعد في موضوع حزب الله ولبنان إذا أرادت، كاشفا عن أن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان عند تأمين أمنها. ورأى الرئيس الأمريكي أن لبنان وإسرائيل قاما بعمل رائع بالاتفاق الذي وقع. أفيد عن مقتل شابين استهدفتهما مسيرة في محيط مستشفى غندور في النبطية الفوأة. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل مخربا من وحدة قوة الرضوان التابعة لمنظمة حزب الله. أكد وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي خلال مشاركته في الحوار العالمي الأول لحوكمة الذكاء الاصطناعي إن لبنان لن يقف على شاطئ الثروة الرقمية، بل سيكون شريكا في رسم مستقبلها. وقال إن لبنان يتطلع إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي بروح المبادرة نفسها التي قادت الفينيقيين إلى بناء جسور التجارة والمعرفة بين الحضارات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يسعى الإيرانيون إلى قتلي لكون الهدف رقم واحد. أضاف الإيرانيون كانوا يريدون الصفقة ثم أطلقوا النار على السفن، وإذا حدث شيء مع إيران سيكون سريعا، ولا أعتقد أن الحرب معها ستندلع مجددا. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال بدوره إن الرئيس ترامب يحتفظ بخيارات عديدة حول إيران، ولن أخبركم بما سيحدث الليلة بالتحديد. هيئة البث الإسرائيلية أعلنت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس ترامب أجريا محادثات مباشرة بشأن التوترات مع إيران، وأشارت إلى أن الولايات المتحدة بدأت خلال الساعات الأخيرة في إعادة طائرات التزود بالوقود إلى إسرائيل والشرق الأوسط. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال نحن لا نرد على البذاء ببذاء، بل بالفعل وبشجاعة فائقة وإقدام لا يعرف الخوف. أخيرا دعت الخارجية الباكستانية الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال قد تقوض السلام والاستقرار، وحثت الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الخاصة بإسلام أباد. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: جديد رشيد النجار دللو.
1: نصيحة طبية، نصيحة طبية لوقاية صحية يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع دكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
2: الخدر والتنميل مش دايما يعني مشكلة عصب أو ديسك. أول ما الشخص يحس التنميل بإيده أو إجره بخاف وبيفكر إنه العصب مضروب وإنه عنده ديسك، بس بالحقيقة هودي العوارض ممكن يكون مشد عضلي أو وضعية نوم غلط أو ضغط على العصب بسبب القعدة الطويلة. طيب ليه بيصير هيك؟ كتير ناس بيقعدوا ورقبتهم جامدة على الموبايل لساعات وما بيتحركوا أبدا، فبيصير ضغط وتشنج حوالين الأعصاب، مشان هيك تظهر هيدي العوارض. طيب شو الحل؟ هون دور العلاج الفيزيائي محوري وأساسي وكتير بيساعد بتحسين الحركة وإزالة الوجع وتخفيف الضغط عن الأعصاب بدون ما الشخص يحتاج لأدوية ومسكنات.
1: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: تعب هالليل نسافر مع ناديل سهراني.
1: ناديل سهراني الأربعة.

نادي السهراني، مساكم. مشوارنا الليلي عجناح شاعر، في بيني وبينه مروج وذكريات، وفي بيني وبين القصيدة حكايات وحكايات مع الشاعر إميل فهد من كتاب جرح الورق مفتوح. بقرأ لكم قصايد من ضوء وأكيد إبحارنا رائع الليلة. عرس بيت، مش كل كلمة طلعت حق الورق، يا ما قصايد خانها بيت القصيد، ومش كل كركي بينشرب منها عرق، ولا كل كرم بيدبك بعرس بيت. بيت بيوت بحبس القلق، صار لي عمر مسدود، العب أنا وهالليل بيت بيوت. بدي وما بدي من السهر اشفى، كل ليل بموت تأغفى، خايف إذا بغفى شي مرة موت. مش محرزي تضل فايق عالدني نحنا ضيوف، ومش محرزي هالقاد تتعمشق فيها. شوف الصبح ما لحقت عينه تشوف، كانوا شموع الليل عميوا عينيها. نكايب عمري مزحي أنا والوقت قالب جد، قصران توب الحلم عخيالي، ولما التحدي صار مع حالي ما قدرت عمري طوله هالقد. نكاية بعمري طولت بالي، نبيد مستوي اتأخرت، بس مليح يلي فقت من قبل ما يصير الندم ختيار. في شي لوقته وفي لبعد بوقت، ما في نبيد بيستوي عالنار. صدى الفقر بقبض معاشي، وبعد ساعة بالكتير بتفوت عجيابي ما بتلاقي حدا، بتسمع صدى مخنوق عبواب الضمير. الوادي شو فيها جايبته غير الصدى؟ بياع النوم فيي وجع ما بيحملو شيطان، آخ لو في آخ بتساعو، وفي نوم عنه بسمع من زمان، يمكن إلي من وقت ما خلقان ناطر تيمرق يوم بياعو. إميل فهد. ميزان، في ناس صحبتهم مثل إعلان، بيخلص وقت ما المصلحة بتخلص، وفي ناس صحبتهم مثل ميزان، بيزيد وزنه بس ما بينقص. اعتراف عصوت عالي، في راهب إذا الشيطان شافه بصير يقدس الصبح وعشية، وفي راهب بكرسي اعترافه
قبل ما فل حملني خطية. رزق سايب بيتك إذا عنه كنت غايب، يعني اعتبر خيمي بلا ناطور، وكرمك إذا تركته رزق سايب. حبي إلك واتنين للدبور. شغل مع الموت، كل عمره القتل شغل الخوض، ونيال هل بيخلص بريشه من مجزرة آيين عد وفوت. كل اللي بيقتل مستعد يموت تيعاقب اللي بفكره يعيشه.

من إيدن بيت براس الألعصار من إيدن هني بيتي عمرتو بحجار البغار مني شوي عر عندي ألم من بعد ما حبروا فضي سرقوا شوي عر وعرفت ليش انسرق أولك بمسودات شعري لو حضي شو كان قصقص مال من بيع الورق تي آمنوا عمراية البدن بعد مني يجوا رح يقشعوا خيالي لهب مسحوب من روح التعب من جروح عم يتوهجوا بعتمة سما بعيدي وتيآمنوا بفادي القصيدة اللي انصلب يتفرجوا مسمار ايدي شو كتب حبر للعميان اللي بخزقن هو حصة الشيطان هني ما بيدوقوا منن كسرة لا فاصلة لا حرف لا كسرة وبيخرطشوا بهالحبر للعميان مش عارفين انهايتن حسرة عود الحطب للنار عالإبان وعود الصليب تخيرتو نسرة حزن خرج قطاف كنت عم بشرب همومي حاف لما مرق كانون قال لي زيد قوم رافقني إذا بتريد لما يتحزني الصار خرج قطاف ولبست غيمي مثل شجرة عيد رجال بطل من دموعه يخاف فوق الرعد ما بينسمع تا

شحادين مجد بيقطفوا من شجرتك زهر التعب، فكرن يصيروا هن غير قياس. وقال تنطر من العاهرة إحساس، ما فيك تجمع شعر مع قلة أدب، عمر الذهب ما بينشرى بسوء نحاس. ما حدا الصحراء إذا بيصير في إلها خيال، خيال صحراء ما بيصلح، والصدى بدو حدا تيصير خيال المدى. ومش بس مش مقشوع بعيون الرجال، حتى على مراية إذا اتطلع مازال تيشوف حاله ما رح يلاقي حدا. خايف من خوفي عالصدق الغاب، من كتاب العصر وباله عم بعت الهم الكذاب، بفزع ليصدق حاله. كل شي بوقته، وينني ما كنت بالمكسيك ذكرتني ولا كان بالي فيك، لما طلبتك كنت مش فاضي، واليوم مش فاضي أنا احكيك مليح. الإجاني وقت تاكي فيك. إيميل فهد. وجع برسم البيع، مديون فكري بيع اسمي لشي حدا عم يوجعوا اسمي، مخنوق فكري بيع صوتي للصدى تا تغتني النسمي، مجروح فكري بيع آخي للمدى. كتير الوجع كبران عجسمي، أمن ذاتي

لا بينجرح لا ناطر تداويه بالشك، ما بيأمن الجارو وفردو عزن نارو إذا بتأذيه إلا بإيده ما أخد دارو. لبنان عم شوفك مسافر بزورق عتم، والموج جفلة خيل عالحفي، والبحر لا مينا ولا ضفي، وركاب تتودع دغوش الحلم. عم شوفك وقبطان من قبطان، ممنوع لا يرجع ولا يكفي، والريح وحدة داير الدفي. تلج مصلوب مصلوب عالتلي، والريح مسمارو شكله عم يصلي تا يطلع نهارو، والشمس ترجع تاخد بدارو. ساعي بريد عأول الضفي، وقف صف الشجر وقف التعازي، ودق أيلول النشيد، وتشرين عم يمضي مراسيم السفر، المكتوب ورقة والنهر ساعي بريد. فجعني الدبور شفته بمعصر التشرين، وبآخر العنقود المختير مقرفص عحبي عاملها خلقين، اتفجعن تصفى جانحو أشقر. عطر الصيف خبرني عصفور التين، خبرية مش مرضية، قال لي البيدر صار طحين، وودع أيلول الحلوين.

صدفة حلم عسطح بيتي في سما بتنطال هين اقطاف الحلم من عندي بعزم قصيدي عفضاوة بال بيوع الفجر عرقان عزندي عسطح بيتي

الدني دولاب فوق تركوني بجرد مال وصحاب عاشر الصمت وحمل همي وغسل كفوفي بكمشتين تراب مضيع طفولي والدني دولاب مشتاق ارجع عحضن امي كتير الفرق بين اللحالي وبين انتي هون عم ترسمي خيالي بحبر اللون كتير الفرق عالي مثل الفرق بين العدم والكون غيابك عتم محلل ما بتكوني ما بحس اني عايز عيوني كل المطارح عغيابك عتم مثل المخدي الفاضي من الحلم مثل لما الشعر من دوني قدن بحبك عدي شو مارق دعس عالطرقات عدي دمع تشرين بالغابي وقديش مارق الشعر بكتابي قديش محكي صار خبريات قديش عهالأرض عاش ومات قدن بحبك لا أكتر بعد قد ما في ظلم عهالأرض وقد ما في ناس كذابي مدمن سمار بحب الورق أسمر أنا مدمن سمار بحس عم بكتب حريرك عورق مثل لما بتكتب الوردي زرار مثل لما ألام صدرك هالصغار عم يكتبوا شفافي عموجات الغرق إميل فهد كنت اختنقتي مثل عزف الريح عغصون شجرة يابسي مسنون عطرك كيف عنه بزيح لو في ورد بيشم حاله مليح كنت اختنقتي قبل ما تتنفسي قطوع ما بين شعرك والهوى ماشي الحوار عم ينسمع خصلي وخصلي عالهدى والبحر حلم مسافر بزورق صدى عبال صبيعي مرقتي خط نار مليح البي وقتها كان

دمعة كلفتني اختبار، تا صرت اقرا بالعيون المن ارى، ولما عيونك دمعوا هيك نهار حسيت كل شي معلمو بفن المرا، مثل اللي كانت تحكيون ستي اخبار. بكلف حلم بالليل لما يهب في الميل، وانتي ما بعرف وين بتكوني، كرمال اكسر شهوة جنوني. بكلف حلم قاطع عتاني ميل، يجيبك معه عموشة عيوني. إميل فهد. شو عملت البوسة شفافك؟ أنا وغافي غطوا عغصن الحلم، وطار رف النوم عن شجرة قطافي. شو طيب الممنوع وقت الصوم من لهتك؟ شو دفوة الحافي؟ وشو عملت البوسة؟ ما عندك علم من بعدها، بعده لحد اليوم قاعد يزق النمل بشفافي. صديق عم يشرب عيوني سمارك غب، ويتفجعن بأكلك مثل جوع العتيق.

لاد ماله رب واللي موتني وجع اني صديق. اتطلعي عمريتك فضلك علي قبل فضلي عالجمال، ما تشكريني. اتطلعي عمريتك غاية وجودك تقربي رب الكمال، وغاية وجودي تحصلي عغايتك.

جرح الورق مفتوح، جرح الورق مفتوح، وسع غياب، غط الألم بالآه واكتبني، جرحني بحبرك عود طيبني، نقح بجسمي لحظة الإعجاب، ارفعني لفوق الفوق

راح تعجبني. دخان العمر قد المرا ما بيستفز البحر، وغيره شو بده يساع أسرارا. لما السفر بيصير نزوة عمر ولون الأمل دخان

كان الحبر أخرس ولا بزمي، شم ثوراء البكر قالت خي، ومطرح عقد شفافها وشوي علم خيال اتخيل الرسمي لما الشمس تكتب قصيدة في. إيميل فهد. كعيت غمقت بكتاب المرأة تقلت حاج، وفي أبجدية كعيت مش عم بفهمها كيف الطبيعة مركبة وشو هالمزاج ما بيضحكوا الوردات تيبكوا السما. حب عنار الوقت، بذكر وقت ما كنت عم بتعلمك مثل القمح هو وعم يهجي الرغيف، كان فيي بس مش فهمان كيف، وكنتي عحالك تعزميني وأعزمك جهلة نوايا وحب أعمى يا لطيف، وكيف الورد بينوص عطره بالخريف وقت اللي صرتي تفهميني وافهمك ما عاد فينا نحب إلا على الخفيف. إيميل فهد. شو بيفرقوا؟ ما تسألي قديش عشت وشفت وهجي بتمي طولن وعرضن، ولما فرقتي عن عيوني عرفت شو بيفرقوا النسوان عن بعضن. الله يبعدوا تيضل حبي ناطرك عموعدو، والذكريات البينا ما يجعدو، بدعيلك بكبر العقل تتختري بس الكبر بالعمر الله يبعدو. قدام حوا تخضر نفسي كل ما الإيحاء بان، وبيتشني برد المشاعر والحنان، ومثل الورق بتصير ترجف توبتي قدام حوا، ما حدا منه جبان.

بياع وتلاقى مع الشرة، ويبعد الصوت اللي عم يقل بعاد الشيطان عم يفرش إلي سجاد، وريحة الشهوة واصل البرة، نية عاطلة ما عاد برد العاطفة محمول، لزي عقلبي تمرمغي فيي وخلي النوايا من الخصر ونزول، صارت النية عاطلة عطول بطلت قادر حب عني، بوسي محيرة يوم اللي بستيني عأول شفتي عالحد ما بين المزح والجد، حيط البراء انهد هرت عفتي، حسيت متل اللي عشجرة نيتي أول خطية إيدها بتنمد يوم اللي بستيني، وشوفي بعد من يومتها بعبد شراب الورد بين العقل والقلب، لا تواخذيني ما عدت عم بحذرك، محرج أنا يعني شو بدي خبرك، ربحان قلبي بمعركة حبك زمان وفزعان لو لربحت عقلي اخسرك. واخر قصيد الغيف طازة حلوة ما غيره نسيته، إلي شي عمر ما شفته، تدويرته بعده عشكل الغيف بعده بنائر مثل معرفته، وبيعرف بحاله بلا تعريف أو صار عالحرمان مدري كيف.

لهون بيخلص مشوارنا لهالسهرة مع قصيدة حلوة قريبة وبعيدة بذات الوقت مع الشاعر إميل فهد من ديوان جرح الورق مفتوح. أكيد بوعدكن بقراءات تانية وتالتي من دواوين الشاعر من ناديل سهراني من زياد عقيقة. ألف تحية لقلوبكن، انطرونا بحلقة جديدة وخلوا أنديلكن سهران عشبك القصيدة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يسعى الإيرانيون إلى قتلي لكون الهدف رقم واحد. أضاف: الإيرانيون كانوا يريدون صفقة ثم أطلقوا النار على السفن، وإذا حدث شيء مع إيران سيكون سريعا، ولا أعتقد أن الحرب معها ستندلع مجددا. ولفت إلى أن قادة إيران أصبحوا أكثر عقلانية. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال إن الرئيس ترامب يحتفظ بخيارات عديدة حول إيران، ولن أخبركم بما سيحدث الليلة بالتحديد. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس ترامب أجريا محادثات مباشرة بشأن التوترات مع إيران، وأشارت إلى أن واشنطن بدأت خلال الساعات الأخيرة في إعادة طائرات التزود بالوقود إلى إسرائيل والشرق الأوسط. ولفتت الهيئة إلى أن إسرائيل في حالة تأهب قصوى، والرئيس الأركان أجرى مناقشات بمشاركة كبار المسؤولين في الجيش. قال مستشار المرشد الأعلى الإيراني محسن رضائي على دول منطقة الخليج التي تقف مع ترامب أن تحذر على آبار نفطها وغازها. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي قال بدوره: نحن لا نرد على البذاء ببذاء، بل بالفعل وبشجاعة فائقة وإقدام لا يعرف الخوف. إلى ذلك دعت الخارجية الباكستانية الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال قد تقوض السلام والاستقرار، وحثت الأطراف على الالتزام أو على الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الخاصة بإسلام أباد. أضافت: إننا نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد التوترات في المنطقة وتجدد الصراع، ليس في مصلحة أحد. في أخبارنا المحلية، أعلنت وزارة التربية أن امتحانات الدورة الاستثنائية للشهادة الثانوية تنطلق في 22 من الجاري، والمتوسطة للطلبات الحرة في 10 من آب المقبل. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بدنا نحكي عن الزكاة مش عنا عند الحيوانات، اليوم حلقتنا بتقول عن طير مهم كتير. فينا نحكي عن الغراب. كيف؟ حاك تعرف إنه هالطير يقال إنه عنده زكاة مش بطال نسبة لغيره من الحيوانات ومن الطيور. ومن أنواع الزكاة عند الغراب إنه بيتعرف على الوجوه وبيحفظها، وبيقدر هالطير يستخدم أنواع أدوات من أجل يصنع شيء معين. وبهالإطار أكيد الدراسات منا قليلة عالمياً وبأكثر من جامعة كتير مهمة. وإذا بدنا نقارن منقول إنه في دراسات عم بتأكد إنه الغراب عنده ذكاء مثل ولد عمره 7 سنين، قادر يتحمل مسؤولية حاله ويركز على الأمور يلي بده إياها. وأكيد الدراسات بعدها مستمرة، وأكيد هالطير إلى المزيد من المختبرات والاختبارات.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع دكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: الحذر والتنميل مش دايما يعني مشكلة عصب أو ديسك. أول ما الشخص يحس بتنميل بإيده أو إجره بخاف وبيفكر إنه العصب مضروب وإنه عنده ديسك، بس بالحقيقة هودي العوارض ممكن يكونوا من شد عضلي أو وضعية نوم غلط أو ضغط على العصب بسبب القعدة الطويلة. طيب ليه بيصير هيك؟ كتير ناس بيقعدوا ورقبتهم جامدة على الموبايل لساعات وما بيتحركوا أبدا، فبيصير ضغط وتشنج حوالين الأعصاب، مشان هيك تظهر هيدي العوارض. طيب شو الحل؟ هون دور العلاج الفيزيائي محوري وأساسي، وكتير بيساعد بتحسين الحركة وإزالة الوجع وتخفيف الضغط عن الأعصاب بدون ما الشخص يحتاج لأدوية ومسكنات.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: مساء الخير وأهلا بكم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن ضربات إضافية ضد إيران لتقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز، بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب. وحملت القيادة إيران مسؤولية العدوان غير المبرر الأخير على السفن التجارية. وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أعلنت عن سماع دوي انفجار في بندر عباس وسيريك وتشابها وكنارك وفي محافظة بوشهر جنوب إيران. ولفتت وكالة مار إلى أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في محيط مدينة بندر عباس. وأشارت وكالة الأنباء الإيرانية إلى انقطاع الكهرباء في أنحاء من مدينة تشابهار بعد دوي انفجارات. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن أهداف الضربات تشمل رادارات ساحلية تابعة للحرس الثوري ومواقع صواريخ مضادة للسفن وأنظمة دفاع جوي. وقد أفيد منذ بعض الوقت عن غارات جديدة أمريكية على أهداف استراتيجية في الداخل الإيراني. في المواقف قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يسعى الإيرانيون إلى قتلي لكون الهدف رقم واحد. أضاف الإيرانيون كانوا يريدون الصفقة ثم أطلقوا النار على السفن، وإذا حدث شيء مع إيران سيكون سريعا ولا أعتقد أن الحرب معها ستندلع مجددا. ولفت إلى أن قادة إيران أصبحوا أكثر عقلانية. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قال إن الرئيس ترامب يحتفظ بخيارات عديدة حول إيران، ولن أخبركم بما سيحدث الليلة بالتحديد. هيئة البث الإسرائيلية أعلنت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي أجريا محادثات مباشرة بشأن التوترات مع إيران. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة بدأت خلال الساعات الأخيرة في إعادة طائرات التزود بالوقود إلى إسرائيل والشرق الأوسط. ولفتت الهيئة إلى أن إسرائيل في حالة تأهب قصوى، ورئيس الأركان أجرى مناقشات بمشاركة كبار المسؤولين في الجيش. في المقابل قال مستشار المرشد الأعلى الإيراني محسن رضائي على دول منطقة الخليج التي تقف مع ترامب أن تحذر على آبار نفطها وغازها. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال بدوره: نحن لا نرد على البذاء ببذاء بل بالفعل وبشجاعة فائقة وإقدام لا يعرف الخوف. نائب وزير الخارجية الإيراني لفت إلى أنه على إيران أن تتحدث مع ترامب بلغته لأنه يفهم لغة القوة بشكل أفضل. إلى ذلك دعت الخارجية الباكستانية الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال قد تقوض السلام والاستقرار، وحثت الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الخاصة بإسلام أباد. أضافت إننا نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد التوترات في المنطقة وتجدد الصراع ليس في مصلحة أحد. وفي خلال لقاء رئيس سوريا أحمد الشارع في أنقرة على هامش القمة 36 لحلف شمال الأطلسي، قال الرئيس الأمريكي إن دمشق يمكن أن تساعد في موضوع حزب الله ولبنان إذا أرادت، كاشفا عن أن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان عند تأمين أمنها. ورأى الرئيس الأمريكي أن لبنان وإسرائيل قاما بعمل رائع بالاتفاق الذي وقعاه. أضاف إنه سيرفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. يشارك لبنان الأسبوع المقبل في جولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل برعاية أمريكية في روما هذه المرة. ويعود السبب لاختيار روما تحديدا من قبل الولايات المتحدة لأن سفارتها هناك تشكل موقعا إقليميا أساسيا بالنسبة إليها. كذلك اختيرت العاصمة الأوروبية لاختصار المسافات بعدما استبعد قبرص خصوصا لأنها تضم قاعدة إسرائيلية. وأكدت معلومات صحفية أن السفيرين سيمو كرم وندم عوض سيمثلان لبنان في المفاوضات المرتقبة. إلى ذلك أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن أن البيت الأبيض وجه دعوة رسمية لرئيس الجمهورية جوزيف عون لزيارة واشنطن ولقاء الرئيس دونالد ترامب في 21 من الحالي، مضيفة في بيان أن الدعوة تعكس الشراكة المستمرة بين لبنان والولايات المتحدة وتوفر فرصة للزعيمين لمناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك بما في ذلك العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي واستمرار الدعم الأمريكي لسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه ومؤسسات الدولة. عون وسلام يبحثان تثبيت وقف النار ونشط بعبدة مع مرسال العيلي.
1: قبيل زيارته المرتقبة إلى واشنطن، توقع رئيس الجمهورية جوزيف عون أن تحمل الزيارة كما اللقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيجابيات للبنان، لأنها تترجم الاهتمام الأمريكي غير المسبوق بلبنان ودعم مسار إيجاد حل دائم لسلسلة الحروب والاعتداءات الإسرائيلية وتحقيق الاستقرار في كامل منطقة الشرق الأوسط. وأكد رئيس الجمهورية أمام الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين برئاسة فؤاد زمكحل أنه اختار المفاوضات لأنه لا يمكنه أن يقف متفرجا على لبنان وهو يقاد إلى الهوية خدمة لمصالح بلد آخر. وإذ شدد على استمراره في القرار الذي اتخذه، لفت الرئيس عون إلى أن خطوة التفاوض تلقى دعم غالبية اللبنانيين وبينهم من الطائفة الشيعية التي دفعت الثمن الأكبر للحروب في الجنوب. والتطورات الجنوبية استعرضها رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة نواف سلام، حيث تم التركيز على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والإسراع في بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية، وتناول البحث الاستعدادات التي تقوم بها الحكومة لتأمين ما يلزم من فتح الطرق وإزالة الردم والعمل على تأهيل البنى التحتية لتسهيل عودة السكان إلى المناطق المتضررة التي يمكن العودة إليها حاليا وبعد الانسحاب الإسرائيلي منها. واليوم دان رئيس الجمهورية الاعتداءات التي تعرضت لها البحرين والكويت، وأعرب عن تضامن لبنان مع دول الخليج العربي، وأكد أن أمن هذه الدول جزء لا يتجزأ من الأمن العربي والإقليمي. وجدد الرئيس عون دعوته إلى ضبط النفس وتغليب لغة الدبلوماسية حرصا على أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام لوفد من عين إبل أن الدولة ستبقى إلى جانبهم وإلى جانب جميع الجنوبيين ولن تألو جهدا في تأمين كل ما يلزم لدعم صمودهم على أرضهم، وحيا سلام وطنيتهم وتمسكهم بأرضهم. وفد عين إبل زار أيضا عين التين وعرض مع رئيس مجلس النواب نبيه بر الأوضاع في القرى الحدودية على مختلف الصعود، لا سيما الصحية والاقتصادية والمعيشية. قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: لن ننجر إلى الفتنة ولكن لن نسمح لأحد أن يتطاول علينا. أضاف: اتفاق الإطار الذي عقدته السلطة اللبنانية هو لمصلحة إسرائيل بالكامل وكله مخالفات، وما بني على باطل هو باطل لأن أصل التفاوض هو باطل، كما قال قاسم. أفيد عن مقتل شابين استهدفتهما مسيرة في محيط مستشفى غندور النبطي الفوأة، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل مخربا من وحدة قوة رضوان التابعة لمنظمة حزب الله. تقدم تكتل الجمهورية القوية باقتراح لإنشاء نظام خاص للإقامة الضريبية في لبنان، وقالت النائب غادة أيو في المناسبة: لسنا بصدد قانون لبيع الجنسية.
2: يعني خيالله شخص لبناني أو غير لبناني عنده أعمال وأنشطة في الخارج بينتقل وبينقل إقامته الضريبية فقط إلى لبنان، وبهذه الطريقة بيقدر يستفيد، ولح نقول شو الشروط، بيقدر يستفيد من إعفاءات ضريبية على أعماله بالخارج وليس إعفاءات ضريبية على أعماله بالأراضي اللبنانية. ألزمنا طالب الاستفادة بتحويل أموال جديدة إلى لبنان وليس فقط فتح حساب مصرفي، وربطناها بالاستفادة باستثمار منتج وقسمناها، إما بيعمل استثمار منتج $500,000 وإما بيحط وديعة مصرفية بالمصارف اللبنانية العاملة في لبنان بقيمة $1,000,000. وقلنا إذا بده يستثمر بلبنان لازم يستثمر بالصناعة وبالزراعة وبالسياحة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والطاقة والتعليم والاستشفاء.
0: أكد وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال الشحادي خلال مشاركته في الحوار العالمي الأول لحوكمة الذكاء الاصطناعي إن لبنان لن يقف على شاطئ الثورة الرقمية بل سيكون شريكا في رسم مستقبلها. أعلنت وزارة التربية أن امتحانات الدورة الاستثنائية للشهادة الثانوية تنطلق في 22 من الجاري والمتوسطة للطلبات الحرة في 10 من آب المقبل. وقبل الختام نشير إلى هذه العواجل تحديدا. إذن أعلن الجيش الأمريكي منذ بعض الوقت عن موجة جديدة من الضربات على إيران، وقد سمع دوي 10 انفجارات في تشابهار وكنارك، أيضا سمع دوي 3 انفجارات في محيط قرية تهروي التابعة لمدينة سيريك. وقد تم التداول بمشاهد لانفجارات كبيرة طالت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني في بوشهر. وأفاد التلفزيون الإيراني منذ بعض الوقت عن هجمات أمريكية استهدفت ميناء تشابهار. وقال مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس إن نطاق الضربات الأمريكية الليلة على أهداف إيرانية أوسع من أمس. وأيضا لفتت تسنيم منذ بعض الوقت عن سماع دوي انفجارين في منطقة بوموسا. مع هذه العواجل نأتي إلى ختام العرض الأخير قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل تونس فير. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بدنا نحكي عن الذكاء مش عنا عند الحيوانات. اليوم حلقتنا بتقول عن طير مهم كتير. فينا نحكي عن الغراب. كيف؟ حاك تعرف إنه هالطير يقال إنه عنده ذكاء مش بطال نسبة لغيره من الحيوانات ومن الطيور. ومن أنواع الذكاء عند الغراب إنه بيتعرف على الوجوه وبيحفظها، وبيقدر هالطير يستخدم أنواع أدوات من أجل يصنع شيء معين. وبهالإطار أكيد الدراسات منا قليلة عالمياً وبأكثر من جامعة كتير مهمة. وإذا بدنا نقارن منقول إنه في دراسات عم بتأكد إنه الغراب عنده ذكاء مثل ولد عمره 7 سنين، قادر يتحمل مسؤولية حاله ويركز على الأمور يلي بده إياها. وأكيد الدراسات بعدها مستمرة، وأكيد هالطير إلى المزيد من المختبرات والاختبارات.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: الويكند مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع دكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: الحذر والتنميل مش دايما يعني مشكلة عصب أو ديسك. أول ما الشخص يحس بتنميل بإيده أو إجره بيخاف وبيفكر إنه العصب مضروب وإنه عنده ديسك، بس بالحقيقة هودي العوارض ممكن يكونوا من شد عضلي أو وضعية نوم غلط أو ضغط على العصب بسبب القعدة الطويلة. طيب ليه بيصير هيك؟ كتير ناس بيقعدوا ورقبتهم جامدة على الموبايل لساعات وما بيتحركوا أبدا، فبيصير ضغط وتشنج حوالين الأعصاب، مشان هيك تظهر هيدي العوارض. طيب شو الحل؟ هون دور العلاج الفيزيائي محوري.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
1: معنى الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا.

معنى الحياة إلى معنى تحية طيبة بوجهها أنا والزميل مارك البيطار لكل المستمعين. ومثل كل يوم أربع وخميس متلقى سوا من هلأ ولغاية الساعة واحدة إلى التلت، فأهلا وسهلا بالجميع.

وبانتظار ضيفتنا الأستاذة باسكال فغالي الخازن. طبعا يلي مثل العادة كل الضيوف بيتأخروا علينا بسبب عجقة السير، ولكن يعني دقايق وبتوصل لعنا. بدي خبركم شي صار معي، وهيدي الخبرية رح نبلش فيها، وطبعا مع الأستاذ باسكال رح نحاول نغوص بمضمونها وبمفهومها، وهي عن العمر. يعني من كم يوم كنت ناطرة عند سكرتيرة الطبيب حتى أخذ موعد، كان في شخص مسن قدامي عم يحاسب السكرتير وعم يرتب أغراضه ومصرياته وعويناته على مهله. وطبعا ساعة يضيع الأغراض، ساعة يضيع المصاري، ساعة يضيع، بس أنه يعني فجأة بينتبه أنه أنا نطرته، فبيطلع فيي بخجل وبيقول لي اسمعي مني وما تخطيري، الخطيرة متعبة وبتخجل. هلأ أنا تفاجأت بكلماته، فابتسمت وقلت له بمزح أنا عم بطلب من ربنا هالشي، شو أقولك بيرضى؟ فضحكنا سوا. وطبعا بقيت الجملة براسي، ليه في ناس ما بتتحمل العمر؟ ليه بتخجل من العمر أو بتخاف منه؟ ليه في ناس بتعتبره أجمل مرحلة؟ برأيكم العمر هل هو رقم أم طريقة حياة؟ أسئلة كتير بانتظار الأستاذ باسكال فغالي الخازن. خلونا نتوقف مع محطة غنائية من اختيار الزميل مارك البيتار، ومن بعدها منتابع إذا ربنا رد.

0: جد ديانا تخلص الأغنية أو نقطة على الأغنية كتير حلوة، وشكرا لك مرة تانية مارك البتار. ونقول أهلا وسهلا بالأخصائي بعلم النفس العيادي والمرضي المعالج النفسي وأيضا الأستاذ الجامعي فاسكال فغالي الخازن.
1: Thank you جانا، مرسو سريع التأخير.
0: نعرف نحن هذا الشيء مش تحت السيطرة بقى الوقت، الالتزام بالوقت ما في سيطرة عليه. شو رأيك؟ ليه بيخاف البعض من التقدم بالعمر؟ أكيد سمعتي يمكن الحكاية، بينما الآخرون بيتقبلوه. ما بعرف لأي مدى الشخصية هي اللي بتحدد نظرتنا اليوم للعمر.
1: الخوف من العمر أو القلق من أنه نكبر هذا أمر كتير طبيعي بعلم النفس، حتى علم النفس العيادة الاجتماعي ما في لغط عليه. يعني إنسان طبيعي عنده قلق، الخوف من الموت، الخوف من الخطرة، الخوف من الأمراض، وهيدا نوع من الذكاء اللي مفروض يكون. يعني الأشخاص اللي ما بتفكر أبدا بهيدول المواضيع يمكن بيكون عندهم تركيب عقلية مختلفة.
0: الخوف من المرض مثلا في شباب في ولاد بمرضوا، يعني أنه عرفت أن الواحد ما بينتبه يمكن أنه تيفكر فيه أما لا.
1: ايه بس القلق اجمالا تنكون عم نعرف عنه انه هو ايتاب، مرحله بالحياه موجوده، وخاصه المرحله اللي منبلش فيها بالخمسين، 55 60 اللي هي ما بيقولوا لها انه
0: المرحله الثالثه
1: او بدايه المرحله الثالثه، اللي هون الشيء اللي عم بتقوليه ببلش. ليش؟ لانه ببلش الجسم يعطينا من السونري دالارم انه انا عم بكبر. هلا في اشخاص بتفوت فيها، بتفوت بالخوف، بتفوت بالقلق بشكل كتير كبير. يعني الانتنسيتي، الأفكار، التصرفات، الأحاسيس كتير بتتغير، وهون بدنا نتوقف شوي. على عكس الأشخاص اللي بيتقبلوا أنه يكبروا، يعني بيستفيدوا من خبرتهم بالحياة، من تجاربهم، من الشغل اللي اشتغلوه، من التفاصيل الصغيرة اللي مرقت بحياتهم، بتلاقيهم مجمعينة وعبعشوها بهيدا العمر. وهون جانا الاختلاف مثل ما حضرتك ذكرت هلأ، أنه في فرق بالأطباع وبالشخصيات، كيف نتقبل أنه نكبر وكيف ما منتقبل أنه نكبر. وهون فينا أعطيك إكزامبل كتير هين، وما رح أقول أنه بس منلاقيه عند السيدات، منلاقيه كمان عند الرجال يلي كانوا كل حياتهم مصدر يعني بينتبهوا عليهم العالم أو بيلفتوا الأنظار من خلال جمالهم، ويلي تعودوا من هن وصغار
0: كوبليمانيت يعني
1: اخدين ثقتهم من شكلهم الخارجي، كتير بيهتموا بحالهم، وفجأة بتلاقي هاللفت الانتباه خف، أو صار في ملاحظات أنه ييك براني، ييك شو كنت حلوة أنت وصبية، أو شو كنت، أو للرجال أنه فلين كان هو وشاب يا لطيف بس هلأ كبير. هول الأشخاص ما كتير بيتقبلوا فكرة العمر وفكرة الكبر، ومن هيك بتشوف أنه بعيشوا بتفاصيل معينة. إذا بدك نفوت فيها بعدين
0: أكيد بدنا نفوت فيها بعدين، بس في عندي شغلة أنه بدي أقولها. يعني بالأول من زمان يعني كنا وقت نشوف مع حدا كبير يعني 50 مثل ما قلت له تانت. اليوم مثلا إذا أنا بدي أحكي عن حالي، إذا حدا قال لي تانت يعني برجف، يعني بحس أنه لا بعد بكير. طب دي الواحد بيكبر بالخارج بس بالجوا بعده صغير.
1: ليش عم السؤال؟
0: لا عن جد يعني أنا بعدني، يعني هالواحد بيقعد يفكر إنه أنا طب بعدنا مثل ما نحن. بالعكس كلمة حلوة بتبسطنا، وكلمة حبة شوكولا يعني ما في عنا بقى أساس معين تغير بتكبير وقت كبرنا إلا الشكل.
1: 100% النفسية اللي بقولوا لك اسبري جان، يعني الاسبري كيف بدك تترجميه او كيف بدك تلمسيه او باي افكار. الاسبري هو الروح اللي انت عايشه فيها او اللي هي ساكنتك، وهيدا حقك الشخصي. ما فينا يعني اذا صار عمرك باذن الله 50 60 80 90 روحك ثابته. المهم تقبل يعني اكسبتاسيون، مش ادابتاسيون، مش التاقلم. قبول انه نحنا رح نكبر ورح ادعيت لتونت ورح اتضايق وما رح احب هيدي الفتره، بس بدي اقبلها لانه هيدي مرحله من مرحله الحياه.
0: طيب ليه ما بدنا نحب هيدي الفتره طالما انه مش بس انا او انت او بدنا نكبر، الكل بده يكبر. يعني كيف كان جدنا امنا نحنا بده يجوا اولادنا اولاد اولادنا، انه طبيعي. ليش بتصير القصه مثل كانه
1: شخصيه؟
0: ايوه، بتحسي انه الاشخاص هن اللي بيكبروك بالقوة. يعني طريقة تعبيرهم، طريقة كلماتهم، حتى طريقة اهتماماتهم تتغير، بتحسي مثل كأنه بيحطوك على جنب. طب ليه؟
1: لأنه بالحياة هي مراحل.
0: بس بالأول ما كان هيك، كنا نحس بحكم بوقار الأشخاص.
1: مش دايما، وحتى اليوم في أشخاص كبار بالسن ما منحس لا بوقار ولا بحكمة ولا بالعكس. نحن باللبنانة منقول بصيروا منقمين، والشخص المنقم منقم هلأ وقبل وبعدين. الشيء اللي عم بتقوليه كتير مهم، أنه المراحل الحياة ليش نحن منرفض؟ لأنه منرفض أنه إيوانا تضعف، انه البوتنشل اللي عنا اياه يبطل هو ذاته،
0: نبطل مستقلين
1: نبطل مستقلين. هيدا يمكن بتصير حسب ما بيصنفوها بتمانين وطلوع هلا،
0: بس انه يعني انه هيدا اللي بيخوف. يعني
1: ايه، انه تكوني اول شيء انك تفقدي الاشخاص اللي حواليك، هيدا اكبر نوع قلق، انه مش بس على حالك، اللي حواليك عم بيكبروا قدامك، بعدين انت عم تكبري بدك ترجعي تمرقي بذات التجربه، بدك تخسري ناس، في بتخسر بتصير كتير ديبوندونت من ولادها، في ناس. هيدا كله مجموعه هالعوامل ما معقول ما تشكل عنا حاله قلق. في اشخاص بتتقبلها بحكمتها بذكائها وبايمانها، يعني الماتوريتي أو النضج العاطفي والنفسي، مش بس النضج يعني بفكر بطريقة معينة، بحس بنضج، بتقبل بنضج. هول الأشخاص اللي بعيشوا تروزيماج والكاتريماج بطريقة إذا بدك فيها سلاسة، فيها بتنبسط تقدمون. قديش في ناس كبار بالعمر بتقولي بحب روح زورة، بحب روح أشرب قهوة،
0: لأنه مش هربانين من وضعهم،
1: لأنه حابين ومتقبلين، بيعطوك قوة. وهون جانا في النقطة الأساسية، خاصة نحن بمجتمعنا المسيحي، الإيمان البآمن صح والبآمن مش بالعوايد والتعاليم، اللي هو عاش إيمانه وعرف المسيح مزبوط، هو للأشخاص بعيش فكرة الموت أو فكرة الخطرة، فكرة الكبر ما بقى تعني لهم، بالعكس بعيشوها بفرح. والإيمان المسيحي بقلنا الأمر الواقع، اللي هو كمان بنرجع منلاقيه بالسيبيتي أو بالعلاج الذهني السلوكي، اللي قد ما تبحث فيه بترجع بتلاقيهم كلهم بالإنجيل. من هيك جيزو اللي بلو جران ترابوت بقولولك أنه تقبل أو تكوني أنت من الأشخاص اللي فتي بهيدا الخضم، اللي هو الحياة، التجارب، المحن، الأمراض إلى آخره، وأنت عم تتقبلي وعم تتفهمي، لأنه إيمانك بقلك هيدي الحياة أنا عطيتك إياها، عشيها بفرح. ما قالوا لنا أنه ما رح تخدروا، ما رح تمرضوا، ما حدا قالنا هيك.
0: ما نحن وقت نتمنى لبعضنا بعيد ميلادنا نقول إن شاء الله عبال المية. أنا بزيد نوعية مش كمية. طيب السؤال يلي بيطرح نفسه، لأي مدى اليوم اللي عنده مشاكل معينة نفسية أو اضطرابات نفسية، لأي مدى اليوم هيدول القصص بتبالغ معهم على كبر، بصير مبالغة فيهم بترجمتهم؟
1: أكيد الأشخاص
0: إذا طبع معين، بخل أو إذا أسوي أو إذا أنا
1: يعني في فرق بين الأطباع وبين الاضطرابات، اضطرابات الشخصية أو الأمراض النفسية إلى آخره. هلأ الأطباع، وهون أهمية أنه نكون عم ننتبه إذا نحن مربين أو مسؤولين أو في أولاد بين إيدينا، ننتبه على الأطباع اللي هي بتخلق التامبرمنت بقولون أو التامبرمنت اللي بيخلق مع الولد. بس إذا انترك وإذا ما نعمل له موديفيكاسيون بيأثر على مستقبله، مثل ما أني كان بتقولي. بس بعلم النفس العيادة بقوله أنه أوكي الطبع ثابت لأنه هو بلوتو جينيتيك، بس الشخصية اللي فاسونابل يعني منقدر نرجلجها نزبطها نعمل موديفيكاسيون. هذا شيء مثبت بعلم النفس، بحب يشتغل على تطور شخصيته، يكون عم بقارن بين طبعه كيف بحب شخصيته تكون، أكيد في وصل، بس مع الأسف مش الكل يعني بحبه، في ناس بتفضل أنه أنا هيدا طبعي ومجبورين فيه مثل ما أنا. دونك هون الأطباع بتلعب دور كتير مهم. في الطبع اللي هو بيخلق مبسوط، تشوفيهم من هنا وصغار بتلاقيهم بعده بالجاردوري هابي بيبي، بده يساعد وبده يعطي وبيضحك بسهولة ومرضي وحيالله شي بيرضي، هيدا هو بيكملوا أكيد بموديفيكاسيون معينة أحلى ما يصيروا باسيف أو أسوجيتي عن حساب حالهم راحة البقوة، بتلاقيهم بيكبروا بفرح، بضل بيتهم مفتوح، بضل يجربوا ما يكونوا لحالهم، بيعملوا بروغرامات، بيستفيدوا من خبرتهم بالحياة، إذا طلعوا تقعد مثلا دغري بيفكروا شو بدهم يعملوا شغل، إذا جوزوا أولادهم دغري بيفكروا أنه ما بدي ضل مفوكسي على أنه تركوني ما سألوا عني ما حبوني أنا اهتميت فيهم، لا بيكون عندهم جروب أصحاب، بيسافروا، بضلهم يحضروا كونغريات، وأهم شيء بيكونوا محضرين حالهم من الناحية المادية. وهون بقلنا علم النفس نحن منحضر كل شيء بس ما منحضر كيف بدنا نكبر، منصير نوزع أو نهتم، أو في ناس بتفكر لبعدين، بس أهم شيء نعرف أنه وقتها الكل يصير مشغول بحاله وما حدا فضيله، كون أنا إذا كنت عزبي أو إذا كان بكوبل، كون عندي أصحابي، عندي جروب انتمي لألو، وعندي مصاري تمعوز حدا. هلأ بلبنان ما بعرف قديش
0: حدا
1: ما بعرف قديش سليم الفكرة، بس كتير مهم الأشخاص الأطباع التانيين اللي هنا بتحسون هنا وصغار مثل أنتي سوسيال يعني ببعدوك أو حاطين حاجز بينهم وبين غيرهم وعندهم أفكارهم، يعني بيقدروا يقعدوا كتير مع حالهم، منهم بحاجة لأشخاص تانيين، مكتفيين باللي عندهم إياه، بيتقبلوا الموت والخطرة والكبر، بيتقبلوا أكتر، وبتحس أنه انفعالاتهم مختلفة، يعني شو قالوا عني الناس ما بتفرق معهم، أو قال عني كبران ما بيتأثر، بقول إيه ما أنا كبران، بقول إنه يا حرام هو وشاب كان كذا، بقول إيه ما أنا وشاب كنت هيك، يعني بيتقبلوا الأمر الواقع بأقل عاطفة أو بأقل حساسية.
0: طيب حضرتك قلت ببداية الحلقة أنه كمان بيكونوا حلوين وعندهم بيعطون ناس كومبليمانات أنه هدول بتأثروا كتير، طيب إمتى الواحد بيشبع من هدول القصص؟ أنه يعني ما حس حاله أنه خلص.
1: هلأ بتشوفيهم قدامك، في أشخاص بيكون عمره بالسبعين وبعدها بتحسي طريقة لبسها، جسمها، شعرها، تصرفاتها،
0: غير عمليات تجميلية.
1: في يكون في عمليات وفي يكون في ترتيب للوجه، يعني لأنه في شيء اسمه كوريكسيون، في شيء اسمه طلعنا من صرنا بسينات، أو أنه في هون كمان موضوع لحاله أنه كيف منكتفي أنه نصلح وكيف ما منعود نكتفي ومنصير بأشكال معينة، يعني بس اللي عم نحكي عنه بيكبروا هن ومرتبين، يعني بهمهم كتير الأناقة، حتى النظافة جانا الإيجين كمان مهمة بالكبر، يعني نوعية الأسنان، نظافة الجسم، نظافة الشعر، بيهتموا كتير بهول التفاصيل وبتحسيهم مميزين. هلأ الأشخاص التانيين اللي نتفي شخصيتهم بتحسيها بتميل على أنه نعمل إكزاجيراسيون، إن كان مبالغة بطريقة الحكي، بطريقة اللبس، بفرض الحضور بطريقة معينة، هون لا بيكونوا عم بيكبروا مع ديسفونكسيون معين، هن بحاجة يمكن يكونوا عم يترافقوا أو عم ننصحهم أنه ما فينا أنا يصير عمري 60 و70 أو 50 و55 وكون بعدنا بدي أتصرف كأنه عمري 20 و25.
0: طيب السؤال بيطرح نفسه أستاذي باسكال، أنه كيف ممكن واحد يلي يقدم على عملية تجميل بشكل كتير مبالغ فيه وبالستين اعتبري أو بالسبعين، كيف يقدر يعيش التناقض ما بين منظره على المراية وما بين إحساسه بأوجاع جسمه؟
1: هيدا التناقض ذكرناه هلا انه هو من اول الاسباب يلي بخليك تتوتري او تحسي بهالديزكيليبر، انه انا بعدني كتير جون وعبالي قبل كتير قصص بس عم بكبر. طيب هيدا التناقض
0: بينبسط بيرجع بجماله وهو عم يحس هالوجع او الضعف بجسمه
1: اكيد. انت شو يعني جماله؟
0: يعني صغير اللي بتصور ايه؟ حاله انه عم يبين اصغر من عمره.
1: الطريق الختيرة ما بتصير فجأة، يعني بتكون عم مثل ما
0: مراحل
1: مراحل، وبتكون انت عم تتعود على حالك فيها. هلأ بتمرق بفترة في رفض، خاصة وقتها يكون في كتير ريد او وقتها يقشط الوجه فرد مرة، في اشخاص فجأة بتلاقيها قشطت. اكيد نرجع منقول انه هولي ايموسيون، ما فينا انا اقول لا ما بدي اتأثر، بس نوعية التأثر وطول الوقت قديش اذا تأثرت رجعت شفت باي طريقة بدك انت تزبط الامور وتعتبر انه الحمد لله انا عندي روح صبية بدي اشوف كيف بدي خليها تتناسب مع تقبل انه بدي اكبر، وانه الاوجاع اللي بحسها ان كان المفاصل ان كان الاوجاع الجديدة اللي بتخلق بتكون معك خبرها بتصير تحسي قصص، هون بدي اقبل اتقبل اتأقلم وضلني ماشي بأنه هاي دول مراحل الحياة وأنا قربت على هيدي المرحلة بدي أعيشها بكتير إيجابية وبأقل تعقيد بأقل خوف بأقل لك فلانة من عمري بس مبينة أصغر مني أو لك فلان أو هيدي الكومباريزون أو هيدي تطلع بالأشخاص التانيين، هيدي اللي كمان بتلعب دور كتير مهم بالأحباط. إيه بشعور الأحباط.
0: طيب برأيك اليوم شو دور العائلة بالنسبة للتعامل مع كبار السن وكيف عم يتم التعامل؟ هل بقى يعني بعد عندهم رسالة معينة بدي أقوموا فيها أو فقط أشخاص بيحتاجوا لرعاية؟
1: هون دور العائلة مهم كتير وحكينا عنه كتير، وأهمية أنه العائلة تكون عم بتحيط اللي كبر بسن إن كان بي أو أم أو جد، وفي أشخاص كمان ما بيتركوا أهلون، وفي أشخاص بيضطروا يحطوا أهلون بميزون دو روبو، وفي عندك من جميع الأنواع بهيدا الموضوع. بس أنا بحب ضوي كمان على نقطة انه مش دايما كبار السن فيك تكون عم تتعاطي معهم كولادهم بطريقة بتناسب كبار السن. اوقات بصير في ضغوطات كتير كبيرة، بصير في مشاكل، بصير في زعل. اوقات كبار السن بحاجة يكونوا لحالهم وبحاجة تشق عليهم من وقت للتاني وبيكتفوا، وإذا بدك تزيد عاطفة واهتمام هالشي بتعبون. أوقات كبار السن مثل ما قلنا باللبناني بيكونوا منقمين أو بيكونوا فايتين باكتئاب معين، وبيكون نوعية حديثهم كل الوقت مثل اللي عم بيندوا بحزه عم بيندوا بحياته،
0: يعتبروا حالهم ضحايا يعني بصار يعني
1: ضحايا أو رفض وهون اللي عم يهتموا فيهم كمان بيتعبوا نفسيا. أنا اللي بدي أقوله باختصار أنه اليوم وقتها الولاد بدون يهتموا بأهليون بدون يكون في بلان معين تالولاد يحموا حالهم وما يكونوا عم بيضروا الكبار بالسن بطرق معينة، وما ننسى أنه كل ما حسينا الكبير بالسن أنه محاط معنويا ونفسيا وماديا وعاطفيا يمكن هيدا الدور اللي فينا نكون عم نغطيه وهو كافي. بضل عنا الأشخاص اللي ما بيقبلوا لو كانوا محاطين الكبار بالسن اللي فيك تعطيهم كل شيء ويضل في تذمر أو مش مع حابب أو هوني
0: مش قادر يحس حاله ضعيف.
1: إيه يمكن هون بحاجة ليكون في اختصاص في جرياتر يعني طبيب متخصص بهيدا الدومين، وفي كمان أخصائيين نفسيين فيهم يكونوا عم بيساعدوا.
0: عم يمرق الوقت دغري معنا، بس سؤال يعني كنت عم تحكي على الشخصية وعلى الطباع، لأي مدى اليوم الشخصية أو إذا بدك يعني المتفائل إذا بدك بحب الحياة بيكبر بطريقة مختلفة عن الشخص يلي دايما بتحسيه إنه عم يسعى للكمال أو عنده قلق دايم؟
1: اللي بحب الحياة والمنفتح بيكبر بفرح وبتنبسط قاعدة معه وبده بتحسيه بحب الحضن، بحب التاتشز، بحب يفرجيك قديه بحبك وقديه، وبتحب تقعدي معه وما بيكبر. يعني قد ما كبر بتحسي قاعده مع حدا جن وهو بيكون رافض يكبر، وبيكون عنده هالتركيبة العقلية النفسية انه يحسسك على طول انه جان. اللي بيسعى للكمال، واللي الشيء اللي قلتي جانا شابيتر لحاله، انه اللي عم يسعى للكمال هو عايش بحالة قلق بس اللي حواليه مش شايفينه.
0: صح.
1: وهيدي الانكسيتي كونيتيف يلي بتسبب مشاكل بالذاكرة، بالقدرة التركيز، قدرة الانتباه، النسيان الى اخره، ومنكون مش عارفين انه هيدا اوكسيتي كونيتيف لانه ما بتشبه الديبريسيون الا شوي الى اخره. ما بدي فوت بهيدا الموضوع، بس هول الاشخاص بتلاقيهم كتير بيرتاحوا وقت ينعزلوا، وقت ياخدوا هالكوان ويقعدوا فيه ويصيروا يفكروا او يلتهوا بشي، وبتكبر يعني بتمرق الحياة وبيكبروا هني، بتجي بتطلع بتلاقي ما عملوا شي او خلص طلعوا تقعد مثلا وقعدوا لحالهم واكتفوا بهيدا الشيء. هلا مين بيقدر يتعايش مع هول الاشخاص يلي مثلهم؟ يعني هو بيقعد على مثلا على شيء اكران، هي بتفتح كتاب بتقعد، بيحكوا مع بعضهم شوي، بيناموا بيقوموا الحياه بتكمل. بس اذا واحد طبعه هيك والتاني مثل طبع المنفتح وبده يضل فاتح بيته وبده يضل يضحك ما بيمشي الحال، أو بيمشي الحال إذا قدروا عملوا ميشو ما وكل واحد عطى شوي من طبيعته للتاني.
0: طيب بالنسبة للتقاعد اللي حضرتك حكيتي عنه، قدي بيأثر على الشعور بقيمة الإنسان واحد بوصل لهيدا الوضع؟
1: إيه صعب كتير هيدا المرحلة من هيك. وهون كمان جن علم النفس بطلب منا نتحضر، مش انه ايه يلا بعد بكير، او فجأة بتلاقي انه
0: صار الوقت.
1: وهيك قالوا لك thank you، وفي ناس تعرف تقول thank you وتقدر، وفي ناس مرسي أورفوار ما كأنه صار شيء،
0: خلص دورك.
1: وهون اهمية قديش الشرك او المؤسسات هي عن جد مؤسسات مع تركيبة professional او مع تركيبة دكيكين. وسوري ما توخزينا بس هاي لازم أقولها، لأنه اليوم بعصرنا هيدا مع كل هالتقدم ما فينا أنا أستغنى عن موظف ولو مرسي أورفوار مع كل في طرق معينة منخد فيها بعدين أساليب حتى نقول مرسي لشخص مع إكرامه، لأنه عطى حياته عمره أوقات لهالمؤسسة أو هيدا الشركة. هلأ

0: برجع بعود دماغي عليه. من كل شخص هو شو بحب يعمل. في ناس بتفتح بزنس صغير وبترجع بتكبره وبتضل يعني الكوميونيكاسيون ماشي. ما فينا أقعد لحالي, ما فينا أقول أنا تقليك ليش. أنا إذا نحن طلعنا تقاعد وقعدنا بالبيت عم نعمل ريميناسيون لأفكار معينة منفوت بالدبريسيون. إذا نحن اعترفنا أنه أنا خي عملت واجباتي وحقي هلأ يكون عندي مي تايم, وقتي لإلي أنا بتحكم فيه, أنا بعرف شو بدي أعمل. إذا كان بدي سافر بدي أعمل شغل بدي أعمل, أو في ناس طبعا مؤسسات
1: الناس بتكتئب وناس بتحس حالها أنه عم تحاول تستثمر هيدي المرحلة بحياتها.
0: الناس اللي بتكتئب هي الناس اللي رابطة كل أهميتها بشغلها, أنه أهميتي أنا جاي من شغلي. إذا فقدت شغلي أنا فقدت أهميتي, بطلت أوتيل, بطل إلي تعمل,
1: ما تشوف حالة غير محل
0: بمحل تاني. وفي التعلق العاطفي, في ناس بتكون مبسوطة كتير بشغلها يعني تعودت له بتجي كل يوم عليه. وهنا بنحكي تقاعد كيف الأشخاص اللي بي
1: الواحد. إيه؟ هيدا الشيء إذا الواحد كان قمة عطاء وعم يشتغل وبعده قادر يشتغل وطلب منه أنه خلاص صرت أنت بعمر التقاعد تفضل ارتاح, هيدا الشيء ما بيخطر الشخص أكتر؟
0: حسب, فيك تعتبر أنه أنا التقاعد إقال خطرت وبدي أقعد بالبيت وبضلني على التلفزيون وتكرار أفكار بشعة, وفيه يقول أنه عملت أنا لازم أعمله بحياتي. هلأ في مرحلة تانية بدي أعيشها بفرح, بدي أعيشها ب افيكاسيتي يعني بدي يكون افيكاس, بدي يكون ايه فونكسيونيل. وقديش في اشخاص جانا بتشوفيهم اليوم طلعوا تقاعد تضايقوا, وامر طبيعي انه انا انه نحن نمرق بفتره اللي هي الدوي. انت تركت محل بتنتمي لإله لفتره معينه وترجعي تكون عم تاسسي لشيء تاني, وهيدا التأسيس لشي تاني هو اللي بخليك هاي. وهون جانب بدي افتح برانتاز بسرعة انه هون عم نحكي عن التقاعد اللي هو شيء عالمي ومفروض ولازم, ولازم الشخص يرتاح بعمر معين. كيف الأشخاص, شو منا نقول عن الأشخاص اللي بيناموا بيقوموا بيقروا ميل انه استغنوا عنهم, واللي صارت كتير هلأ نحن ببلدنا وبغير بلدين, شو التأثير عليهم من هيك؟
1: يمكن هدوليك ظلم يعني بعد ما صاروا 64, بس هون بحسوا يمكن غير احساس كليا
0: ديتاشمون
1: يعني بيقدروا يقولوا عنا امل رجع نلاقي, بينما تبع ال 64 ما بعد عنده امل يرجع يلاقي بده يعمل شيء هو.
0: ايه بس ال 64 وقتها يقتنع انه انا ماني مضطر ارجع فوت اتوظف,
1: ما بقى معين
0: يعني بده يعمل شيء تاني. من هون الافكار التانية الاهم شيء, اهم شيء جانا يكون عنا افكار مش خلاص خلصت الحياة. شو الأفكار يلي بدي يكون عم بشتغل عليها؟ إذا مش هاي هاي, إذا مش هاي هاي. هلا الحاجة المادية بكون في تعويض, بكون في سيفينج, بكون في أشخاص تانيين عم بأنه كمان بخلال حياتنا المهنية بدنا نفكر نحن شو عم نعمل سيفينج إذا منقدر لا تروزماش تبعنا.
1: شو اللي بيكبر الإنسان أكتر, عدد السنوات أم التجارب أم الهموم أو طريقة التفكير؟ أستاذي باسكال,
0: العمر بيكبر الإنسان جسديا, تاني واحدة التجارب يا بتزيده نضج وإيمان يا بتقضي عليه. التجارب الإيجابية بتخليه يتطور, التجارب السلبية إذا ما عرف يتلقفها ويفهمها يعني بتحطه بمحل تاني, في بطل يخاف من التجارب, يخاف من المجتمع, يخاف من الشريك إلى آخره.
1: والهموم طريقة التفكير كمان ما لها أثر؟
0: الهموم وطريقة التفكير مع بعضهم يعني الشغلة اللي أنا ما اعتبرتها هم وبراسة بالسيلف توك يعني كيف بحكي مع حالي عم بفكر فيها بطريقة هم, بيجي شخص تاني بطريقة تفكير تانية مختلفة بتلاقي هيدا اللي بالنسبة لإلي هم هو حله وخلص وانتقل لشي تاني. السيلف توك أو الديسكور انتريور أو كيف أنا بحكي مع حالي أساسية خاصة بالسبتي أو بالطرق العلاجية, لأنه الفكرة هي اللي بتأثر على كيف بحس وكيف بتصرف. وإذا كنت أنا من النوع البيسيميس اللي على طول لا ومش ضابطة وهيك ما بيصير وهيك مش حلو وهيك خطر وهيك,

0: أكيد حشب بده يأثر علي وصير مهمهمة، يعني بيطلع النوروتيسيزم عندي. وإذا كنت من النوع اللي أفكاري بتروح على تقسيم الأمور، حل اللي بقدر حله وما بقدر حله إلغيه، بتلاقي هول الأشخاص منفتحين أكتر ومرتاحين مع حالهم أكتر وبينضجوا بأسرع.
1: استاذة، إذا كان تقدم العمر نعمة، وانتبهي مش الكل بيقدر يحصلوا عليها في بنو المكان،
2: مظبوط.
1: فكيف نحول الخوف من تقدم بالعمر لامتنان للحياة؟ بعد معنا دقيقة.
0: بالنضج النفسي العاطفي، بالإيمان، وبالتقبل. ثلاثة، نضج نفسي عاطفي اللي ما عنده إياه يسأل كيف بنعمله، بالإيمان وبالقبول أو تقبل الأمر الواقع بفرح.
1: طيب إذا رجع فينا الزمن، هل منختار العمر نحن فيه أم نختار، أو بأي عمر برأيك إن الواحد بيتمنى يرجع يعيده من جديد؟
0: أنت جانا أي عمر تتمنى؟
1: بال35 لل45
0: هيدا الفترة الهيدا. أنا ماشي بأنه كل عمر كنا عم بتقبل وعيشه مثل ما لازم.
1: أنا لا، ليش حزاري ليه؟
0: ليه؟
1: يعني وقتها تعرفت فعلا مين أنا جانا، تعرفت على حالي عم
0: بهيدي
1: الفترة. بقى مشريك كتير بحب، لأنه حسيت هوني ما بعرف، يعني هيدي الفترة شو بقول اختصرت كل السنوات العيد.
0: شو حلو وحبيتيها.
1: حبيتها لأنه
0: معلقة فيها،
1: عرفت حالي، عرفت قيمة نفسي، على إنه هيك بحسها إنه
0: مثل انتروسبكسيون.
1: أنت حير كل مرحلة.
0: أنا عم بجرب كون عم بحب كل مرحلة، ومثل هلأ هيدا المرحلة عم جرب أنه بهيدا المرحلة كون كمان عم بعيش اللي قطعت فيه تجاربي، عم بركز قديش أنا ناضجة، قديش أنا طريقة الكوميونيكاسيون تبعي عم تتطور، شو بدي أعمل لبعدين، شو عندي أفكار، كيف بدي زيد علاقاتي بالمجتمع بالحياة كيف، لأنه أنا من النوع اللي بدي انفتح ما بقدر انعزل. كل هول التفاصيل بركز عليهم وبجرب قد ما في يكون عم بتحضر للتروزيماج.
1: أنا بحس هيدي أحلى مرحلة، مش أحلى، أهين مرحلة. ليش أهين مرحلة؟ بالتعامل مع الآخر. قد ما فهميني نفسي السرس بقدر أفهم الأشخاص دغري، بعمل يعني بدون ما بقى واجه أو عاتب أو خلص، إنه هيك بتصير أهين الحياة، سلسة أكتر.
0: وهذا أهم شيء، إنه التاني ما بقى يشكل لك توتر
1: أبداً. في الظلم من بلا اوقات بعدي، بس بواجه بعدين بفهم كيف اقدر اتصرف. يعني هيدا النضوج المسلم،
0: هيدا النضوج العاطفي يلي الايجو بزيح وبيترك للانا الاصلي تبعنا يفرجي قدراته الجديده. وكتير مهم اللي عم بتقوليه،
1: يعني دغري بمر الوقت مع حضرتك المشكله يمكن مش انه نكبر، بس انه نتوقف انه نعيش.
0: لأنه اللي بياخد قرار يتوقف يعيش في يكون عمره 20 سنة، وفي يكون عمره 30 سنة، واللي
1: يعني
0: ما بده
1: يرى بنفسية. يعني
0: هي إذا بدك الفييسمون الأساسي هو مش بالعمر، منه كرونولوجيك، هو كيف أنت بتعيش تقدم العمر. ويمكن ما يكون ببالك أنه إذا أنت كبيرة أو صغيرة، تكون نفسيتك عم بتشدك لمحلات تبيني أكبر بكتير من عمرك الحقيقي.
1: 100%. أستاذي باسكال فغالي الخازي، شكرا لك.
0: Thank you جانا، مرسلة لك.
1: أشبعنا من حديثك عن جد، إن شاء الله يكون اللقاء قريب كمان مع حضرتك. شكرا لكل المستمعين، وأيضا للزميل مارك البيتار. بنعطيكم موعد بكرة إذا ربنا رات حوالي الساعة 12، ضمن معنا الحياة إلى معنا. معنا الحياة إلى معنا، مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
3: معنا الحياة إلى معنا مع جنغ.

0: حوار حر
1: حبل نجاة رفيع يتمسك به الوطن، فهل يصمد وسط أتوني نيران التجاذب الإقليمي والدولي؟ وهل تنجح المناطق التجريبية في إهماد النيران أم أنها استراحة محارب؟ هذه المواضيع وسواها نطرحها على النائب الدكتور فادي كرم. حوار حر مع كارلا أهوجي الأربعاء في الواحدة من بعد الظهر.
0: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بهالحلقة الجديدة من برنامج حوار الحر يلي بصرني أن استضيف فيها اليوم النائب الدكتور فادي كرم. أهلا وسهلا فيك.
1: تحياتي لألي كارلا، مثل دايما بننبسط نطلع معك على الهواء بهالإذاعة اللي لها تاريخ ومنعزها كتير، وبهيئة جديدة ولباس جديد وستوديو كتير حلو، منهنيكم فيه.
0: أهلا وسهلا فيك ببيتك دكتور.
1: شكرا.
0: طبعا بالبداية المشهدية بعدها على ضبابيتها، بالرغم أنه في غنى بالتطورات اليوم الميدانية كما الدبلوماسية بهالأسبوع المقبل، شو رأيك؟ شو هي السيناريوهات المحتملة لسيما أنه هذه التحولات الإقليمية وزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنقرة الأخيرة وضعت بثقل على الملفات بالمنطقة، إن كان الملف اللبناني أو حتى الملف الإيراني؟ شو السيناريوهات المرتقبة فيما يخص لبنان؟
1: بدنا أول شيء بالسياسة، والسياسة طبعا الدولية الإقليمية الوطنية، نفكر أنه مش ما في شيء مرسوم أنه خلص هاي الطريق وخلص مشينا فيها. لا، في تصور أكيد بيبقى التصور لدول كبيرة، دول إقليمية كبيرة ولقوة محلية بتلتقي على مسار، ما بيصير هذا المسار هو الغالب أو الأقوى، بس بيضلوا في مسارات أخرى عم تعرقله أو عم تحاول تغيره أو تعدل فيه أو حتى تكسره. فلا سبب، هي شو المتوقع؟ متوقع حسب الأداء اللي بتشوفيه على الطريق. الأداء له علاقة بما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، هي الأساس، هي رأس البيراميد تبع العالم. ما تريده القوى الإقليمية طبعا، كل وحدة شو بتشوفه، وما يريده الداخل اللبناني. فكل المسارات بدها تلتقي بمكان ما تنشوف كيف بدها تروح الأمور. أنا تصوري أنه اليوم مسار بناء الدول قوية مشي، ولح أعطيك الدلائل الصغيرة، مش بالضرورة 100% صحيحة، ولكن تعطي هيك إشارات. ما حدث بدمشق مبارح مشهد كتير مؤثر ومهم، إنه رئيس فرنسا موجود، بيصير في تفجيرات بكفي الزيارة. طيب هيدي كانوا قبل يقولوا يحطوا إشارة حمراء على دولة خلص ما يعودوا يدعسوها.
0: صحيح.
1: لا، هلأ خلص في إصرار سوريا بدها تركب دولة، خلصنا هيك. لبنان في إصرار أنه لبنان بده يركب دولة. عنوانين تركيب الدولة، إني رئيس الشارع لأنه أثبت أنه هو رجل دولة ومصر وأخذ قراره بهالموضوع، وعم تشوفي تطورات سريعة إن كان أمنية واقتصادية وإنمائية واستثمارات في الداخل السوري سريعة كتير. وبلبنان اليوم العنوان هو الرئيس جوزيف عون اللي هو أخذ هذا كمان هذا الدور، مع الفارق واقع لبنان الداخلي وواقع سوريا الداخلي. ما يستطيع عليه الشرع في الداخل لا يستطيع عليه جوزيف عون في الداخل.
0: حلوة هيدا النقطة.
1: مختلفة، يعني وضع لبنان شيء وضع سوريا شيء.
0: شو قصدك أنه اليوم في خامد الرئيس يعني تركيبة. جوزيف عون لا يستطيع أن يحل معضلة حزب الله؟
1: لا، ما قلت هيك، قلت ما يستطيع عليه الرئيس الشرع بالحلول وبطريقة الحلول، لا يستطيع عليه الرئيس جوزيف عون. يعني رئيس الشرع إجا بحالة انقلابية ومعالجته للأمور بالداخل السوري واضحة، يعني بقوة أمنية وقوة عسكرية عم بيحل مشاكله، طبعا مع مفاوضات، مش أنه بدون مفاوضات. بلبنان الموضوع العسكري والتصادم الداخلي، تركيبة لبنان تختلف عن تركيبة سوريا، فلذلك وما تعالجي في لبنان غير ما تعالجي في سوريا مختلف. فلذلك ولكن الرهان على بناء الدولة اللبنانية واضح ولا تراجع عنه، وعم بينعمل بالطريقة اللبنانية بالأسلوب اللبناني بحنكة. واليوم عماده المناطق التجريبية، إذا بينجح الجيش اللبناني بالمناطق التجريبية بيكون عم يعمل الجيش اللبناني عمل تاريخي، وعم بيثبت الدولة اللبنانية والسيادة اللبنانية.
0: رح أحكي بهالمواضيع كلها الدولة. رح أحكي دكتور فادي بهالمواضيع كلها، بس أنت أول ما بلشت لي الحلقة قلت لي العنوان الأساسي اليوم للقراءة المشهدية في المنطقة ما تريده واشنطن، ما يريده الإقليم، القوى الفاعلة في الإقليم، وما يريده لبنان. حدا بيقدر يعرف اليوم فعليا شو بدأ أمريكا؟ كان على أساس بدأ إسقاط نظام إيراني، رجعنا وصلنا لمضيق هرمز. بلبنان كان بدأ اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل، هلأ صرنا بإطار اتفاقي ونحن متعلقين شئنا أم أبينا بالتفاوض الأمريكي الإيراني. يعني هون مثل وقت مستقطع، ماذا تريد أمريكا؟
1: باللحظة اللي بنجي بنقول ماذا تريد أمريكا ومنفكر على أساسها، منكون عم نغلط بالتحليل. أمريكا عندها وجهة نظر وعندها تصور، بس مش بلان A بس، عندها بلان B و C و D، وبترسم على مدى طويل كتير. يعني بأمريكا هذه مشهورة من أيام الدخول السوري على لبنان وسيطرة سوريا، النظام السوري على لبنان بأول التسعينات نتيجة مغامرات المهضومة تبع ميشيل عون، وسلم لبنان لسوريا. فطلعت هيك بتعرفي القاده المسيحيين بوقتها منفى وحبس واعتقال وكذا، كانوا يراجعوا الامريكان، كانوا يقولون المفاوضين الامريكان او من هو من انه وات يو ار راشينج فور، يعني انه عشو مستعجلين. الامريكاني بيشوفها على المدى الطويل، نحن بنشوفها على النفس الصغير، لانه نحن شعوب صغيره وكل شغله صغيره بتاثر علينا. يعني تأثر خروج الجيل الجديد من لبنان وكذا، تعرفي حياتنا، حياتنا بدأ مش مثل حياتهم، هني لعبتهم السياسية، نحن حياتنا. فبدنا ننظر للأمريكان بنظرة تانية، مش إنه شو بيريدوا، هني بيطرحوا أفكار، بس كل هالأفكار هيدي بلان A و B و C و D كلها بتصب لمصلحتهم، بس وحدة أقل من التاني، وحدة بتصب بمجال ما أكتر من التاني. لروح على القوى المحلية، القوى بالمنطقة بيصيروا يحسوا أكتر. ليش؟ لأن مثلا إسرائيل إذا ما أنهت كل الأخطار الأمنية اللي حولها اليوم، حتى وجودها بدأ، يعني بدك تبحثي وجودها مع الوقت بدأ، لأنه
0: هل أثر مهدد بعد ما أرست إسرائيل وجودها بالمنطقة؟
1: أنا عم بقول لك ما في شيء إلا متحرك، ولكن إسرائيل دائما تحت خطر زوال، يعني دائما تحت خطر زوال، لأنه بتعرفي عدائية حولها لإلها، حتى اللي عملت معهم اتفاقات سلام عنده عدائية اتجاهها. فمثلا السلاح بغزة كيف تأمن هالقوة اللي عندها يا حماس لو ما في عدائية حول إسرائيل؟ لا، إسرائيل بجنوب لبنان، يعني خلص في حالة عندها إسرائيل، إذا ما حلت مشاكلها الأمنية هي دائما في خطر. هلا ما ضروري تكون بخطر زوال كامل دغري، ولكن خدي مثلا شمال إسرائيل دائما مهدد بالنزوح، طيب حول غزة دائما مهدد بأمور. بتروحي على الدول الإقليمية، دول الخليج كمان، يعني لو المشروع الإيراني استمر ما بقى في دول الخليج تايو. كانت تتفاخر المسؤولين الإيرانيين إنه هني حاكمين 5 دول عربية، شعوب عربية، كانوا عم بيتمددوا تيكونوا قوة تسيطر على كل القرار الإسلامي في العالم كله. هيدا النظام الإيراني، النظام الإيراني هيدا هالقد خطورة كبيرة على الدول العربية. هلا بنحكي بدوره. فإذا نحن كلبنانيين أوكي، كمان عنا خطر الوجود، يعني ما يبقى لبنان وما يبقى المسيحي بلبنان، ما يبقى حدا،
0: ما يبقى الدور المسيحي اللي بالفاعل في لبنان.
1: لا حتى وجود، شو دور هيدا؟ ما في، إذا ما عندك وجود حر، لبناني حر أول شيء ومسيحي حر، أنت غير موجودة، خلص انتهي بفله. وين أني مسيحية الدول الحديدية نظام الأسد بقي مسيحية بسوريا؟ مش الحرب اللي هجرتهم المسيحية، مسيحية سوريا فلوا قبل عقيم النظام السوري، بلشوا فلوا لأنه ما بيحسوا حالهم هناك من وقت ما صار في ثورة البعثية، فلوا اجوا على لبنان وبعدين فلوا من هون. فاللي بدي أقوله تأنهي تما أخذ كل الكلام مع هيدي النقطة، كلام أنت بحالة تحول دائم. الأمريكان ممكن يعدلوا حسب مجريات الأمور، حسب تغير السلطة الإدارة عندهم، حسب طبعا أنت بدك تشوفي من ضمن هالمصالح الإقليمية والدولية كيف بدك ترجع تبني دولة.
0: بس أنت عندك أي قدرة على أحداث أي تغيير في هذه المعادلات؟ اليوم السؤال تنفوت أكتر بالتفاصيل دكتور فادي كرم، شو عم بيعمل لبنان؟ عنده معضلة حزب الله، مظبوط ولا لا؟ سلاح حزب الله أكثر من حزب الله بحد ذاته. هذا السلاح الدولة اللبنانية تقول يجب حصرية السلاح، ولكن على الأرض في نوع من الخوف أن طيب. حصرية السلاح ستترافق مع مواجهات أمنية عسكرية، بالتالي ممكن أن تؤدي إلى حرب أهلية، وهذا ما يتخوف منه فخامة الرئيس جوزيف عون. فإذا عن شو عم نحكي؟
1: خليني إليك شغلة، لا يتخوف منه لأنه هو منه ريد يكون في تصادم داخلي، هو ريد أنه يقضي على دور هالسلاح غير الشرعي وعلى تأثيره
0: على مسبباته يعني.
1: وعلى مسبباته وجوده ودواعيه يعني كلها على بعضها، بدون ما يصير في تصادم دم بين الجيش وقوى الفصائل المسلحة غير الشرعية وغير القانونية منها حزب الله. فلذلك القضاء على مشروع السلاح في لبنان غير الشرعي مش ضروري يكون بمعركة وبهجوم وبجبهات، ممكن يكون بطريقة ذكية، واحدة منها هلأ المناطق التجريبية. في فرق بين تهجمي على المجموعات حزب الله وبين تمنعية تفوت على مناطق ما. فاللعبة الأمنية والحسابات الأمنية تختلف عن أبيض أسود إلى كتير رمادي، وأكتريتها رمادي خاصة ببلد مثل لبنان. فلا سبب لا منا العملية عملية يا بدنا نعمل حرب يا داخلية يا لا منا هيك. يعني بالنهاية في كتير حجج الدولة اللبنانية عم بتأمنها، وعم بتأمنها بالمفاوضات وبرعاية أمريكية، والأمريكان عم بيفهموا هاللعبة أكتر وأكتر. في كتير من هالأوراق عم بتجمعها السلطة الدولة اللبنانية بوجه اللا دولة، بوجه هالمنظمات هاي. لهالسبب بتلاقي اليوم كل هودي المؤمنين باللا دولة، يعني بالبقاء دولة المحاصصة وبالفساد وبالمحاصصات وكل هودي رموز هيدي اللا دولة واللا انتظام والمؤمنين بدورهم هن بدل الدولة، عم بيتجمعوا بين بعضهم كأننا رجعنا لل 75، عم بيتجمعوا مع بعضهم لحتى يقفوا بوجه مشروع بناء الدولة، ولكن لن ينجحوا لعدة أسباب. أول شيء الظروف العالمية اختلفت، ما بقى في اتحاد سوفيتي تيوقفوا عون، ما بقى في نظام سوري، بالعكس النظام السوري يكن العداء لألون، مش العداء بس يرفضون. و مشروع بناء الدول القوية في المنطقة مستمر، فما لح يوقف. ومن يؤمن ببناء الدول لح يكون له دور، بس يؤمن ببناء ببقاء الدويلات والمحاصصات والفساد هذا ما له دور. فشوفي هلأ مثلا عندك مثلا تحرك هلأ استاذ جبران بيصير ليه، شو اللي زعجوا ببناء الدولة؟ زعجوا انه وين دوروا، انه هو بده يغير الحكومه، بده يرجع يفوت حتى هو يحط ايده على بعض القطاعات تيرجع يخدم ناسه تيامن خدمات كذا. هيدا المنطق،
0: هيدا هو،
1: هيدا رح دائما تتواجهي معه، لانه انت الدوله اللبنانيه مش عم تتواجه بس مع حزب الله ومشروع الايديولوجي، عم تتواجه مع مفهوم اللا دوله واللا انتظام وجماعه المحاصصات اللي غطت دويلة حزب الله تتبقى هي بالنفوذ.
0: بس في موازين قوى اليوم بالداخل، مين الأقوى؟
1: الدولة.
0: الدولة شو عندها أوراق قوة؟
1: أول شيء حقها بأنها دولة، ما حدا في إلا لا هي اللي عم تحافظ على شيء اسمه بقاء لبنان، وهي مدعومة من مشروع إقليمي ودولي لحتى تبني نفسها. وبعدين أعطيك مثلا شو عمل رئيس ماكرون بسوريا لما طلع انفجار، ما عمل حاله فعلا.
0: بعيدا عن هذه التطورات في سوريا تنرجع شوي
1: حتى لبنان. بلبنان رئيس سعون عم بيجي دعم كتير كبير،
0: عم بيجي دعم، بس كيف عم بيترجم على الأرض دكتور؟
1: قلتلك الحالة اللبنانية غير الحالة السورية،
0: ما هل
1: عم تشوفيها بطيئة الحالة اللبنانية وهيك بذكاء. بس انتبه، أنا مش عم بيجي أقول انه يضلوا معتمدين على هذا الاسلوب، لا، انا بدي اياهم يكونوا مندفعين اكثر، لانه في خوف طبعا. بس تنهي، بعرف ما عم خليك تحكي اليوم، في خوف قال من انه يضل الدولة اللبنانية تراهن كتير على حسن النية عند الطرف الاخر فتخسر المومنتوم تبعيله. في خوف من هذا الموضوع، ولا سبب عم يسموها مناطق تجريبية.
0: في ما هيدا اللي تقول، هل ستصمد هذه المناطق التجريبية؟ ما بدي بعد شوي رح نحكي قد ايه هذا الاتفاق، مثل ما قال الزعيم وليد جنبلاط، هو اتفاق أحادي أملته إسرائيل على لبنان.
1: هلا الأستاذ وليد جنبلاط عنده واقع خاص، هو لأنه هونيك ولأنه هون هو بده دوره،
0: هو يرجع بده اتفاقية الهدنة تبع 49 يلي حمت لبنان.
1: حمت لبنان؟ وين حمت لبنان؟
0: حمت لبنان قد ايه بقينا نحن؟
1: بوقتها. هلا تغير الواقع، لك الظروف كلها تغيرت، بس استاذ وليد جنبلاط تعرف ذكي هو بطرح الامور، بده الدور. يعني كان هلا دوره
0: جبران بيصير بده الدور، وليد جنبلاط بده الدور، دكتور الرئيس يعني نبيه بري بده الدور، بس هو اغلبيه يعني عم عندهم.
1: لا مش اغلبيه،
0: مين في عندهم بالمؤيد؟ خلينا نعد سوا.
1: لا مش اغلبيه،
0: خلينا نعمل احصاء صغير سوا.
1: لا لا ما بلا احصاءات، بس اقول لك شغله، هن مش رايحين مع الطرف الثاني، مش ضد الدولة، وقال كانوا انسحبوا من الدولة، الرئيس بري ما انسحب من الدولة، وعم بيفاوضوا وعم بيجتمعوا مع ويناقشوا أمور كثيرة بالدولة وكذا، يعني مش ضد بناء الدولة، بس بدون دورهم بالدولة. هي
0: أنا مفهوم ليش هلأ
1: مفهوم التقليدي راح؟ إيه المفهوم التقليدي تبع دورهم؟ إيه خف
0: خف؟
1: إيه خف.
0: اليوم دور رئيس نبيه بري خف؟
1: إيه خف.
0: وين عم تشوفه خف دكتور فادي؟
1: بالتأثير مثلا بموضوع المفاوضات.
0: أها. مع أنه كان هو مطلع على كل مجريات التفاوض.
1: إيه.
0: بس وقت خلصت إطار التفاهم قال أنه أنا ضده، بس هو كان مطلع.
1: وقفت؟
0: بس شو تأرجع؟
1: وين كانوا يروحوا المفاوضين الدوليين؟
0: شو وين كانوا يروحوا؟
1: وين كانوا يروحوا يفاوضوا؟
0: على واشنطن.
1: وين كانوا الأجانب يجوا؟ مفاوضين دوليين.
0: يجوا على لبنان يعني عند دكتور رئيس نبيه بري طبعا.
1: وين إني هلا؟ عند رئيس الجمهورية.
0: طيب اليوم أوكي دور رئيس نبيه بري عم نحكي في هذا الإطار، عم بتقلي من أول حلقة المناطق التجريبية، المناطق التجريبية بعيدا عن المقاربة اللي بيطرحها حزب الله أنه نحن عم نتخلى عن أوراق التفاوض. من يملك القرار في الجنوب اللبناني اليوم لتثبيت أو لإنجاح أي منطقة تجريبية؟ أليس حزب الله بذاته؟
1: لا.
0: إذا هو اليوم خرق لا. الاتفاق وقال أنا بدي أرجع أفتح حرب مثل ما هلأ عم بيصير إذا رجع فات مع إيران وأمريكا.
1: تبي حزب الله
0: أي منطقة تجريبية بدأ تمشي؟
1: حزب الله ما بده يفتح حرب، تبي يعني هو بده يضل بس ما بده يفتح حرب. ما هو اللي ترجها للدولة اللبنانية تأمن له وقف الحرب،
0: هو ترجى الدولة اللبنانية
1: تؤمن له وقف حرب،
0: هو ترجى إيران بده هو وقف الإطلاق النار مع إيران مش إيران. مع الدولة اللبنانية.
1: إيران كانت عم تاكل قتل بعد مثله. لا لا ما كان وقتها ترجى الدولة اللبنانية أمنين لي وقف إطلاق نار مثل ما عمل بال2006 كمان الرئيس سانيورا، مثل ما عمل بكل الحروب بال2022 بترجى الدولة اللبنانية بس تتأمن له وقف إطلاق نار بيقوم عليها بيهجم عليها لأنه ما بده إياها هي تفاوض، بس هي بس تأمن له وقف إطلاق نار. أوكي وقف إطلاق نار تبي بس ما بده ينتهي دوره، يعني بيرجع بده يكمش الدور هو. فلا سبب نعم حزب الله بده يحاول يفشل المناطق التجريبية والدولة اللبنانية، بس انتبهي إلى الحد أنه ما ترجع الحرب عليه.
0: يعني هالقد حاطت حدوده اليوم،
1: يعني هالقد هو مأزوم.
0: طب بتلاقي
1: هو مأزوم لأنه إسرائيل عم تجي تقوله، عم تجي تقول للبنان وللولايات المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية عم بيقولوا إذا فشلت المناطق التجريبية معناتها رجعنا حرب. هاي اللي ما بده إياه حزب الله، هو بده يفشل الدولة اللبنانية تا إسرائيل وأمريكا تفاوضوا من خلال إيران
0: 100%. اليوم بس يقلك اليوم حزب الله مقاربته للأوضاع، ويمكن البعض بيشوفها أنه فيها نوع من المنطق أنه إيران أوقفت الاتفاقية الأمنية أو يعني هي أكثر من إطار مذكرة التفاهم مع أمريكا، وهددت بإغلاق مضيق هرمز وبعدم استئناف أي تفاوض مباشر مع أمريكا أو غير مباشر إذا لم يطبق البند 13 من هذه الاتفاقية ومذكرة التفاهم، والقائل بوقف أي أعمال عدائية على كل لبنان.
1: هالشي حصل ما حصل، كل يوم في ضربات
0: اليوم
1: إسرائيلية.
0: بعدهم مش رح يروحوا على التفاوض إذا ما طبقت أمريكا البند 13.
1: بس مش لهالسبب.
0: بلا لهالسبب اليوم قال رئيس البرلمان الإيراني قاليباف.
1: لكن هودي أشطر ناس بالكذب، يعني عندهم إعلام كاذب، عندهم صناعة إعلام الكاذب. شو بدك منهم؟ أنا عم بيفاوضوا الأمريكان وعم بيفاوضوا على مضيق هرمز، قديش بيطلع لهم من مضيق هرمز. بالوقت الأمريكاني هلا متفق هو الإيراني إنه ما يرجعوا للحرب الشاملة. أوكي بس ضربات على الطريقة الإسرائيلية كيف تضرب حزب الله اليوم شفتي شو عملوا الأمريكان، ضربوا بإيران بس متفقين مع بعضهم إنه ما يرجعوا للحرب الكبيرة، كل واحد لأسبابه. الرئيس ترامب لأسبابه بده يهدي الاقتصاد العالمي وعنده معركة داخلية، الإيران بدأ تاخد نفس تبيع شوي ترجع تسترد شوي أموال تقدر تأكل. أوكي. كل واحد لسبب ما، ولكن هذا لا يعني أنه فرضت شروط إيران إيران عم بتنبش على حش خلاص، يعني بدها من الله تزمط بنظامها اللي هو كمان بوضع صعب، وأنا ما بعتقد بيضل ما بيستمر. هلأ كيف طريقة إنهائه هيدي ما بنعرف كيف، لأنه في أفكار صارت مثل ما انتهت فنزويلا، مين كان يتصور بهالطريقة انتهت نظام الفنزويلي. فعم بتشوفي تطور بالعالم، مش بس ترامب عم بيعمله، الرئيس ترامب هو بطله، ولكن هيدي أفكار جديدة تبحث وتدرس في المراكز القرار المخابرات والعسكرية العالمية. لا، الرئيس ترامب عنده أسلوبه، ولكن البناء المخططات هي مش الرئيس ترامب بيعملها، الرئيس ترامب بيتبنى شو بينحط قدامه، هو ميال لطريقة ما. طيب شو بدي من الأمريكان، ما بدي فوت أكتر بالقرار الأمريكي، بس لأرجع لهون، لا مش إيران هي اللي وقفت إطلاق النار بلبنان، الحاجة الأمريكية لعدم تضرر المفاوضات مع إيران من خلال البوابة اللبنانية هي اللي وقفت الحرب الشاملة، ولكن إسرائيل فرضت على أنها تضل عين مسلطة واضحة وعم بتحلق كل الوقت فوق منها بالدرونز تبعولها، وقت اللي لازم تعمل ضربة بتعملها للضربة. إذن أي لحظة بيرجع حزب الله فعليا، وإذا ملاحظي كل ما بيطلع هيك الموجي التوتر عند الإسرائيليين بيطلعوا بيقولوا حزب الله رجع بني قوته كذا، أي بني قوته، من وين بده يبني قوته، من بي بي بي من قلب الماء يعني، هون عنده سلاحاته وما بقى عم يقدر يجيب غيرهم. بس شو بيعمل شو بيعمل؟ بيرجع بيجمع قواته المشرزمة اللي فيت ببعضها، اللي أسلحته اللي مخبية اللي مطمورة اللي كذا، بيرجع بيجمع حاله شوي، بيعتبروها إعادة بناء نفسه. بس هو من وين بقى بده يجيب سلاح؟
0: من تركيا.
1: مقطوعة الطريق بينه
0: وبين تركيا.
1: لا لا لا،
0: هيدي هي تقارير. لحظة بس خليني أقول لك شغلة،
1: قبل ما نفوت بالأتراك،
0: دكتور فادي، وقت سقط النظام بشار الأسد قلنا أنه تقطعت الأوصال.
1: قبل ما نفوت بتركيا، هلا خليني بس تخلص بهي النقطة.
0: ما أنا عم أقول لك ترسينته من وين عم تجي، ما هلا سؤالي نحن قلنا أنه ضعيف بأول حرب، قلنا أنه ضعيف، بس خليني أقول لك الفكرة وأنت صحح لي، رجعنا لقينا قوة عسكرية كبيرة كتير.
1: مش مزبوط أنه انتهيت، مش مصبوط انه
0: وشفنا انتهيت. ضباط ايرانيين موجودين، شفنا حرس ثوري، شفنا صواريخ نوعيه بهذه الحرب.
1: مش مصبوط
0: انه
1: انتهيت، مش مصبوط
0: يعني، مش ما تقول لي انه ما بقى عنده
1: لا انا ما قلت ما بقى لسلاح. عنده
0: قلت لي من امداد، خطوط امداد.
1: اوكي خليني كفي فكرتي. فاذا اسرائيل جاهزه لحتى ترجع تشن حرب عليه، وهذا اللي هو ما بده اياه، يعني بده يوقف، ما بده يروح هالقد، بده يضله موجود ويفشل الدوله اللبنانيه، بس بده يضله عم بيفاوض هو من خلال إيران مع الإسرائيلي والأمريكاني تتكون التسوية معه. خليني تأنهي هيدي النقطة، تنروح لخطوط الإمداد. خطوط الإمداد للسلاح بضلوا واحد يقدر من هون ومن هون، وربما مرات بتضلها متروكة لحتى تترك مجال لإعادة تفجير الوضع. ولكن حزب الله مثل ما كان عنده حالة مفتوحة على الحدود السورية، نظام معه عم بيجيب سلاح من خلال العراق، يعني كان الامتداد طهران عراق سوريا لبنان، هيدي انتهيت. هلا بيقدر يسرق له شي شحنه لشويه ذخيره من هون ومن هون، ما بدي سمي وين، بس انتبه هودي مش معناتها اعاده بناء قوه، هيدي بضله ياخذ نفس يعني، بس مش معناتها اعاده بناء قوته، هيدي مش رح تصير بقى، لانه إما بدها تنتهي من خلال المناطق التجريبية والدولة اللبنانية، وإما رح تنهيها إسرائيل مع الوقت، وربما إسرائيل تركي هالحجة تضلها تقدر ترجع تدمر.
0: هيدا اللي صار من 2006 لليوم. يعني هذه الأنفاق يعني اللي كانت عم بيعملها حزب الله بالجنوب، وكانت إسرائيل كل عمرها مرق بجنوب، ما كانت شايفتهم؟
1: بلا، بس كانت مؤمنة بهديك الطريقة، هلا ما بقى مؤمنة فيها،
0: تغيرت
1: سياسات الأمريكية والإسرائيلية
0: والأمنية
1: والعسكرية.
0: يعني أنت ما بتعتبر اليوم إنه
1: إيران كيف بنيت نفسها، كيف انتدت بالعراق بسوريا بلبنان بفلسطين بغزة، لأنه كان مسموح له.
0: كان لأنه بدهم هذا التوازن أو هذه الزريعة للتحرك
1: كانت
0: بالمنطقة.
1: التسويات الأمنية والعسكرية تم بين الولايات الإدارات الأمريكية بذلك الوقت والإدارات الإسرائيلية بذلك الوقت مع إيران.
0: طيب اليوم بس تقلي أنه في تبدل كمان بالمشهدية التحالفية في المنطقة يعني يمكن لعقود أو لعقود طويلة جدا من الزمن. نحن منعرف أنه إسرائيل هي حليفتها الرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، ما في منازع. اليوم مع أنه كانت هلأ هذا التحالف كان أقوى مما مضى، وبيبي وحبيبي ونتنياهو وبيبي وما بيبي، وإذ منلاقي اليوم أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب راح على تركيا، وكلنا منعرف هذا التنافر التنافس أو شو بدنا نسميه بين تركيا وبين إسرائيل، وإذ بقلون أنا بدي أعطيكم طائرات حربية.
1: أول شيء ليكي ما في شيء بيصير على حساب إسرائيل بالنسبة لأمريكا. الولايات المتحدة الأمريكية ما رح تقدر تعمل شيء معه ولا حدا بيقدر يعمل شيء معه على حساب إسرائيل، هيدي على أكيد. هلأ بعملية توزيع أدوار والتشاطر والمفاوضات اللي بتنفتح، تنفتح طبعا تركيا دولة إقليمية كبيرة وعندها تصور للمنطقة كمان، وهي هو عم تكبر لسبب في حذر إسرائيلي من الامتداد صحيح. التركي بقلب لبنان بقلب سوريا أكتر أوكي. ولكن في قوى إقليمية ما تستخفي فيها ولو ما عندها امتدادات أو أفكار توسعية، ولكن عندها نفوذها وتملك المال والقدرات، هي السعودية أوكي. فلسبب حتى الأتراك ما بيقدروا يتحركوا إذا ما في رضا سعودي.
0: ما هو هون الرضا الموجود
1: اليوم، هاي توازنات اليوم في توازنات إقليمية، بس هاي التوازنات الإقليمية مش لح تودي إلى مواجهات. هاي توازنات إقليمية اقتصادية واستثمارية أكتر من عمليات عسكرية. هلأ كيف تفهميها كلا؟ لأنه بالعمل العسكري اليوم تركيا إذا بتشوفي عم بتحسن حالها، عم بتحسن حالها اقتصاديا
0: بس
1: ودفاعيا، دفاعيا عن نفسها أوكي، مش لحتى تكون قوة إيديولوجية مثل النظام الملالي بإيران. مختلف المشروع، مختلف التواجد، مختلف الخطاب، مختلف كله مختلف. يعني تركيا بتروح إلى امتداد داخل سوريا، بس مش امتداد بمنظمات عسكرية، امتداد من خلال الدولة السورية لعملية استثمارات ودخول الشركات التركية على إلى سوريا. هذا إلى هلأ
0: هيدا الحدود برأيك هذا هو حدود هذا التصور يعني.
1: هلأ راح الرئيس ترامب لعند على تركيا لأن الرئيس ترامب عالو بزنس أكيد، لأنه مع قوة اقتصادية كبيرة الأتراك تركيا ربما تكون من أكبر دول اقتصاديا حتى بأوروبا، يعني تعتبر شغلة كبيرة. فطبيعي أنه رئيس ترامب يكون عم يتعاطى معه من منطلق
0: عم
1: اقتصادي،
0: عم هذا الإطار إذا بدي أقول الدبلوماسي الاقتصادي.
1: مش دبلوماسي، أنا عم بقرأ هلأ
0: بس دكتور فادي،
1: بعد 10 سنين ما بعرف كيف تتحول
0: بهذا التوقيت بالذات، بهذا الظرف يعني المنطقة عم تغلي فيه. بيجي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيقول أكثر من مناسبة، أنا عم فكر خلي يفوت قوات الشرع على لبنان تيحل لنا مشكلة حزب الله، لأنه إسرائيل يبدو أنها أعجز عن حل هذا الملف، والطريقة اللي عم بتعالجوا فيها أنا ماني راضي عنها.
1: هذه كلمة أعجز ذكية، ذكية كتير كلمة أعجز هيدي تيريحة لإسرائيل. وقت اللي اعترضوا الإسرائيلية ليه قالوا ليش زعلني مني، ما أنا عم ريحكم، هي مش قصة أعجز، هي تيريح إسرائيل.
0: إيه بس قال أنا ماني راضي عن طريقة تصرفها وتدمير الأبنية بهذه الطريقة الوحشية. بنرجع
1: طبيعي
0: نشوف.
1: طبيعي يحكي هيك لأنه هو أصلاً عم بياخد شكل رجل السلام.
0: بس هو ما بيقول كلمة هيك يعني، بس يقول أكتر من مناسبة بدي فوت قوات الشرع على لبنان لحل معضلة حزب الله. يرجع يشوف اليوم أنه عم يجي على تركيا يلي هي المنافس لإسرائيل، وبقول لها خدي أسلحة متطورة من الطائرات الحربية، ويكون بتوافق سعودي اللي أنت ذكرت لي في قوة إقليمية جدا مهمة بالمنطقة، لو أنه ما عندها امتداد عسكري اللي هي المملكة العربية السعودية. اليوم عم ينحكى بالتقارير أنه في توافق سعودي تركي أمريكي على أنه هذا الملف اللبناني والسوري يكون بعهد تركيا.
1: لا مش بعهد تركيا، بعهدتهم ثلاثتهم، بعهدتهم ثلاثتهم بأي معنى. تركيا بتعتبر أنه حديقة بالنسبة لها، مش حديقة بالمعنى الإهاني يعني، بس تعتبر حديقة يعني هي امتداد، امتداد استراتيجي لها بالمعنى الاقتصادي حاليا، لأنه ما عندها مشروع عسكرة يعني تركيا اليوم مش مشروع عسكري لمنظمات ومؤسسات.
0: شو اللي بيضمن؟
1: كان أنا عم بقرأ بالحالة. شو بتقولي لي بعد 10 سنين؟ ما بعرف، بس أنا عم بقلك ليك إيران كيف فاتت، فاتت من خلال منظمات ومؤسسات وفصائل مسلحة بكل المنطقة. تركيا عم بتفوت من خلال مؤسسات، علاقات اقتصادية، علاقات إنمائية. أنا عم بحكي هلأ، بالمستقبل ما بعرف شو بيصير، بس خليني كفي على موضوع التوازنات بالمنطقة. التوازنات طبيعي ضروري تكون، ما استقرت أوروبا إلا لما صار في توازنات. هيدي طبيعة البشر، هي طبيعة علاقات الدول مع بعضها، بده يكون في توازنات. أكيد دولة لبنانية ما رح يكون عندها توازن على مستوى هالدول الكبيرة، بس مثل ما لينشتينشتاين بأوروبا ارتاحت لأنه في توازنات أوروبية بين بعضها، لبنان بيرتاح لما بيكون في توازنات عربية إسرائيلية تركية إيرانية، على أنه ولا فريق من هالأطراف هودي يكون عنده مشروع إيديولوجي توسعي، يعني السيطرة على الدول الباقيين. بس كله بده يحافظ على مصالحه.
0: طب أنا هلأ
1: اليوم يعني اليوم ألمانيا وفرنسا وإنجلند وبلجيكا كذا كلهم محافظين على مصالح بعضهم. يوم اللي بدها تحس ألمانيا مثلا أنه التركيبة الأوروبية كلها ضد مصلحتها وضد مصالحها الاقتصادية،
0: بدها
1: تكسر التوازنات. اليوم بالمنطقة هون ضروري يكون في توازن خليجي إيراني، مش مع هذا النظام، مع غير نظام، مصري تركي إسرائيلي، يحفظ هالمنطقة ويروح على تعاون اقتصادي. هي بسموها second Europe، وجهة النظر أو بعد النظر اللي عند MBS، واللي اليوم عم ترجع تتردد، يعني عم تتردد على لسان الأمريكان، عم تتردد على لسان الأوروبيين، وعم تتردد على لسان الأتراك. لأنه إذا بتراقب سياسيين الأتراك لهجتهم مش لهجة توسعية، لهجة اقتصاد، أنه أنا عندي مصر.
0: طب ونفق إذن ساعة

0: رأس الهرم الفنزويلي وعم تتعاطى مع كل رجاله. بس هودي ما بقى رجاله.
1: طيب عظيم. بس اليوم بس هلا قلت لي في هذا التوازن يلي بده يعيد للدول هذا الاستقرار، على طول بده يكون في توازن بقوة موجود
0: بس
1: يعيد الى الاذهان اليوم تجربة لبنانية مريرة واللي هي بالتسعينات. هذا التوازن كان عم ينحكى فيه انه الدول العربية بترعى لبنان وانه بنعمل كذا، اجا شو بتطلع بالاخر؟ تلزيم لبنان لسوريا. شو اللي بيمنع انه يتكرر التاريخ؟
0: بالنهاية بقول لك بالسياسي ما في شيء بيمنع، ولكن خلينا نقرا بالحالة مش بالماضي. الماضي شفناه عرفناه
1: تعلمنا منه، ما بعتقد
0: قد ما فينا نحن على صعيد فريقنا السياسي اكيد تعلمنا منه، ولا غيرنا تعلم منه تيعمل أسوأ ما بعرف، ربما تعلم منه تيعمل أسوأ، ما بدك تشوفي كمان مشروعك. نحن تعلمنا تننتبه منه هيدا، ولسبب عم ننبه الدولة اللبنانية انه تستعجل تاخد دورة. جوابا على سؤالك، اكيد اذا ما في دولة بلبنان كل المشاريع بترجع بتمشي، ما في دولة، الأرض سايبة، الرزق سايب، كله بيمد إيده عليه. إذا ما في دولة لبنانية وما نجح الجيش اللبناني، ليش قلت اليوم الجيش اللبناني أمام تجربة تاريخية مش مناطق تجريبية؟ إذا نجحت هاي المناطق التجريبية بيكون ضمن بقاء لبنان. إذا ما بده ينجح كله مطروح، كل المشاريع بتصير مطروحة. ليه بده يضلوا مثلا اللبناني اللي عايش بالشمال وبالشرق وبالوسط ديروا حزب الله واخدوا مثل ما بده؟ ما بده يقول لك تعال خي، ما بده، يا بدك تكون في دولة يكون كلنا مع بعضنا، يا ما بقى بدي اتعاطى معك، حل عني، ما بدي اتعاطى معك.
1: وانا بدي يصير
0: عندي مشروع، بدي يصير عندي مشروع، مشروع ما انت عندك مشروع انا عندي مشروع،
1: مشروع ضمن انقسام داخلي لبناني
0: كله وارد. ما انت عم بتقولي بيرجع عقارب الساعة لورا، كله وارد وقت اللي ما في دولة، لما ما في دولة. بس أنا عم بقلك شو اعتقادي، اعتقادي أنا اليوم مشروع الدول اخد مساره، بياخد شوية وقت، ولكن رهان المنطقة حتى الدول الإقليمية بدهم دول، بدهم دولة بلبنان، ما بدهم بقى فصائل ومنظمات. يعني بدهم دولة بسوريا، ما بدهم بقى فصائل ومنظمات. مشروع بناء الدول ماشي، هلأ قديش بينجح ما بينجح، قديش السرعة تبعيته، كيف بتاخديه، كيف بتصيري معه، هذا موضوع تاني.
1: كيف ما بقى معي إلا 3 دقايق من الوقت. يلا. دكتور فادي، كيف اليوم بتشوف هلأ قريبا جدا نحن رايحين على تفاوض هذا الأسبوع، يبدو أنه بإيطاليا بروما وليس في واشنطن، وهذا البعض قرأ في محاولة إسرائيلية لتقويض إلى حد ما الدور الأمريكي اللي هو كان شوي بيعطينا ضمانة نحن بلبنان.
0: ما بعرف، بدي اقراها اكثر، ما لح جاوبك على شيء بعد ما كتير فهمته. بس انا ما بشوف انه الاسرائيليه والامريكان بيوصلوا لمحل يكون في يعني تقويض لادوارهم اثنيناتهم، ولكن بعض الاوقات بيغطسوا فريق ما اكثر معهم، فريق اخر ثالث معهم حتى يكونوا فعالين اكثر.
1: انت راضي بالاتفاق الايطالي؟
0: إلى ما في حل تاني غيره أصلا،
1: منه اتفاق استسلامي تام؟ منه اتفاق استسلامي تام؟
0: لا استسلام هني اللي سلموا لبنان، ما في استسلام، استسلام ناتج عن محور الممانعة، محور الممانعة هو اللي سلم لبنان بالأساس للنظام السوري قبل وهلأ للنظام الإيراني، وعرضنا إلى ما عرضنا إليه لحروب. هني الاستسلاميين وهني اللي ما معترفين بلبنانيتهم، ان كل سياستهم مبنية على الالتحاق بقوة خارجية ومشاريع خارجية. كان نظام البعثي كان الأسدي، صار نظام الملالي وولي الفقيه.
1: نحن
0: هذا الاتفاق ما في أحسن منه ممكن يصير هلأ، ولهالسبب في فريق من الممانعة بيعرف هالشي وقاعد بنص الطريق، ما منه مستعد يروح على مشروع إسقاط الاتفاق الإطار.
1: طيب حزب الله بلبنان ودوره وهيمنته العسكرية على لبنان وعلى المفاصل الدولي والمؤسسات بلبنان
0: بالزمان
1: اليوم انتهى؟
0: ايه طبعا انتهى، لأنه هو كان مهيمن من خلال سلطة الفساد المتحالفة معه، الأطراف والتيارات اللي كانت متحالفة معه، اللي كانت عيطته الإمرة واخد النفوذ منه، نفوذ على الوزارات، على التوظيفات، على المشاريع، على ضب المصاري، على الخسارات،
1: على القضاء. طب في كان في له نفوذ على القضاء،
0: على الأجهزة الأمنية، على الأجهزة الأمنية كانوا مسلمين وياها، على القضاء على كل شيء لحتى هن حاميينه من خلال السلطة وهو حاميهم من بعطائهم الأدوار. وكانت ماشي هيك. وكيف فلس لبنان؟ فلس لبنان لأنه هيك. ليش هلأ لبنان مع كل الأمور الصعبة اللي عم يمرق فيها ما بقى بحالة إفلاس؟ يعني صارت عم يجرب يسترد أموره، لأنه في شيء اسمه انتظام عام.
1: يعني برأيك اليوم انتهى حزب الله هيمنته على لبنان؟
0: ايه
1: عظيم. أنا بهذا بدي أختم حلقتنا معك. شكرا. اليوم دكتور فادي كرم، بدي أتشكرك على وجودك معي، وبعرف أنه يمكن زركتك اليوم بالوقت كتير
0: تستاهلوا.
1: شكرا لك،
0: ونحن بننبسط دايما نكون معكم.
1: على أمل اللقاء. شكرا. مجددا مشاهدينا ومستمعينا، أنا بوعدكم أرجع ألتقى فيكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت. دايما من لبنان الحر، خليكم معنا.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: لو شاء المسيحيون وبخاصة الموارنة أن يبقوا على لبنان الصغير، أي على متصرفية

أو بصيغة شراكة معها لفعلوا، لا سيما وأن فرنسا لعبت تاريخيا دور الأم الحنون، لكنهم لم يفعلوا. المسيحيون فضلوا خيار لبنان الوطن السيد الحر المستقل الذي يرعاه الميثاق الوطني تحت عنوان الشراكة والعيش معا، وحينها انضم السنة اللبنانيون إلى هذا الخيار ولو أن بعضهم تحفظ أو اعترض. ولاحقا أكد اتفاق الطائف على نهائية الوطن اللبناني، ثم أكد اللبنانيون بأكثريتهم الساحقة مسيحيين ومسلمين في انتفاضة الاستقلال على شعار لبنان أولا، ردا على شعار حزب الله شكرا سوريا في 8 أذار. اليوم يصر حزب الله وبوقاحة نادرة بل فريدة على الارتماء في أحضان الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى التسليم لها بقرار الحرب والسلم، وعلى رهن لبنان لسياسة مجنونة عبثية وكارثية، ومع ذلك يدعي حماية لبنان واللبنانيين. والأدهى أن إيران لا تتردد عبر أصوات مسؤوليها عن التفاخر بأن

شريكا في رسم مستقبلها. أعلنت وزارة التربية أن امتحانات الدورة الاستثنائية للشهادة الثانوية تنطلق في 22 من الجاري، والمتوسطة للطلبات الحرة في 10 من آب المقبل. وقبل الختام نشير إلى هذه العواجل تحديدا. إذن أعلن الجيش الأمريكي منذ بعض الوقت عن موجة جديدة من الضربات على إيران، وقد سمع دوي 10 انفجارات في تشابهار وكنارك، أيضا سمع دوي 3 انفجارات في محيط قرية تهروي التابعة لمدينة سيريك. وقد تم التداول بمشاهد لانفجارات كبيرة طالت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني في بوشهر، وأفاد التلفزيون الإيراني منذ بعض الوقت عن هجمات أمريكية استهدفت ميناء تشابهار. وقال مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس إن نطاق الضربات الأمريكية الليلة على أهداف إيرانية أوسع من أمس. وأيضا لفتت تسنيم منذ بعض الوقت عن سماع دوي انفجارين في منطقة بوموسا. مع هذه العواجل نأتي إلى ختام العرض الأخير قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل تونس فير. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: تصويب الأمور. السؤال الخطأ هو: ماذا فعلت الدولة للجنوب وللنازحين ولوقف الاعتداءات؟ السؤال الصح هو: ماذا فعل حزب الله وتسبب بما لحق بأبناء الجنوب وحولهم إلى نازحين واستدرج الاعتداءات؟ هكذا لعدم تضييع البوصلة يجب حذف الأسئلة الخطأ لعدم تشتيت الرأي العام والتركيز على الأسئلة الصح لمعرفة حقيقة من أوصل اللبنانيين إلى هذا الدرك. حزب الله مسؤول عن تدمير أكثر من 60 مدينة وبلدة وقرية في الجنوب. حزب الله مسؤول عن نزوح أكثر من 1,000,000 مواطن. حزب الله مسؤول عن سقوط أكثر من 4,000 لبناني وعن سقوط أكثر من 10,000 جريح. حزب الله مسؤول عن تضييع أحد أبرز الفرص لإعادة النهوض بلبنان. حزب الله مسؤول عن تطيير موسم السياحة بعدما ألغيت كل المهرجانات التي يعول عليها اللبنانيون لإنعاش الاقتصاد اللبناني. هذا غيض من فيض. ومع ذلك وفوق كل